في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: الشمالي.
1: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الوقت هذايا. بدي معكم في بلاي ليست مع تحيات نجل عطيه، اليوم في الجانب التقني ألفة جمالي في الاعداد والتقديم. نسال على احوالكم، ان شاء الله تكونوا بخير بصحه الناس الكل، ان شاء الله متفرهدين خارجين هكا باش تبدلوا شويه جو مع بدايه السهريه. اكيد وين ما انتم موجودين نتمنى لكم بدايه ونهايه سهره رايقه لكم الكل، وزيدا لقانا معكم ان شاء الله يكون خفيف وظريف. بدايه اللقاء اخترنا بصوت وائل كفوري، أما راهو الاختيارات متنوعة. نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمعونا على فريكونس المتنوعة الإذاعة المنستير وإلا على غاديو منستير فونتين.
0: بلاي ليست.
2: بعترف لك إني بحبك

ألف مرة حب، بعترف لك إني بحبك.

قلت لك إني بحبك وائل كفوري من كلمات وألحان فنان كبير اسمه إيلي شويري اللي اعتبروه من جملة مطربي وملحني العصر الذهبي للغناء العربي. هو اللي عاصر الكبارات وهو كبير بتبيع في الفن من عبد الوهاب الحليم الكريم محمود وغيرهم. إيلي شويري الحقيقة ساهم في شهرة برشا فنانين, ساهم في انطلاقة برشا فنانين, مثلا لو كنا نسميه دليدة رحمة غزل الهوى ما غزل هو اللي اكتشفها, مجد رومي زادة كتب لها ولحن لها برشا, كتب ولحن الروح وأشهر أغاني ناس حبوا ناس. والحقيقة ثم أغنية زادة كانت سبب في زوبعة بين صباح وسميرة توفيق أيام اللولو, زوست نفسه على أدائها لكن الأغنية في الأخير حبيناها وسمعناها بصوت الصبوحة. مش خليكم تسمعوها بعد شوية بصوت جميل برشا, صوت من عائلة فنية ناعمة, عائلة نعمة, منهم عبير نعمة وجورج نعمة, وبعضهم الوجهة باش تكون البرازيل وصوت يجينا من البرازيل لكن صداه عالمي, ممثل زادة خاصة على مستوى برشا أعمال في صنف الكوميدي ميوزيكال, هو دانييل بوانافنتورا في المامبو بعد شوية.

0: وقتها كانوا يعيطوا لها شيرين اياليل على قد ما نجحت الاغنيه هذيا بدايات شيرين ونصر محروس واول البومات فريميكس وقتها مع ثامر حسني والاثنين كانوا في البدايات نتاعهم. عودتها مؤخرا احدثت ضجه كبيره ضجه بعد ضجه قبلها شملت حياتها الخاصه وما قالت ليه من تجاذبات زوجيه وعائليه وما قالت ليه من تداعيات نفسيه وصحيه كبيره برشا وحكايات على ادمان وغيره. هي اللي ضرت روحها ولا زوجها ضرها حسام حبيب بطبيعه ولا عائلتها؟ أسئلة ربما جاوزها برشا من المصريين اللي رأوا في شيرين مع عودتها حاجة إيجابية برشا، وشيرين اللي يروها برشا من المصاروة معناها واحدة من الناس واحدة منهم عندها مكانة خاصة في قلوبهم. لليوم شكون مطربة مصر الأولى تعني لهم برشا وهذا بين في حفلها الأخير في الساحل في مصر واللي حضروا له برشا بخلف الجمهور العادي برشا من أهل الفن اللي دعم ومساندة شيرين. تقول عيد معناها رجعت شيرين بالمنجدرة. هو هل هذه خطوة أولى العودة فعلية لشيرين بعيد على الهزات النفسية وما تبعها؟ هذا الكل اللي عشته مؤخرا جواب سؤال هذية نعرفوه مع الأيام ونواصل معكم لقانا من إذاعة المنسير. تحية لكم مستمعين الكل وين ما اخترتوا باش تسمعونا وإن شاء الله منسينكم وين ما انتم موجودين تويكا بعد شوية. كيف ما العادة سفرة موسيقية تعرفوا وجهتها لوين ما نعمل هكا شوية مقدمة صغيرة خاطرنا الليلة ماشيين الجنوب آسيا ماشيين البلاد تعد أكبر دولة من حيث عدد السكان وسابع أكبر دولة من حيث المساحة والديمقراطية الأكثر اكتظاظ بالسكان في العالم باعتبار أن عدد سكانها يتجاوز 1.4 مليون نسمة. للتاريخ الإنسان الحديث وصل لشبه القارة الهندية من إفريقيا منذ ما يقارب عن 55 ألف سنة من عام 1950. هذا البلد اللي نتصور عرفتوه خاطر عطيته كمؤشر ظاهر معناها البلد هذا كان فيدرالي يحكم نظام برلماني تعددي ديمقراطي. نحكيه على مجتمع متعدد اللغات متعدد الأعراق الأديان. اليوم وجهتنا الهند وبعد شوية حديثنا على الموسيقى الهندية.
1: موسيقى من عالم
0: اليوم وقفتنا مع الموسيقى الهندية. نحكيه على موسيقى هي أحدى أقدم التقاليد الفنية في العالم وتمتد جذورها عبر آلاف السنين في النصوص الروحانية والفلسفية. يعتبروها العارفين بالموسيقى من أهم الأنماط الموسيقية في القرن العشرين مش على خاطرها موسيقى شعبية تنتمي لفترات تاريخية قديمة ولكن على خاطر تأثيرها على الموسيقى المعاصرة في العالم ككل. ذلك علاش وتقريبا من الخمسينات الستينات الموسيقى الهندية تربعت على عرش الموسيقى الأجنبية الأكثر تأثير واستماع في العالم ممكنش حتى عالم بوليود والسينما الهندية حاجة ساهمت برشا في انتشار الموسيقى هذية في العالم ككل بما في ذلك العالم العربي بوجه خاص. خليني نقول لهنا الهند على مستوى المساحة كيف ما قلت كبيرة برشا ذلك علاش لكل منطقة جغرافية فيها موسيقى خاصة النجم نعتبروها نوع من المحاكاة لطبيعة الحياة الاجتماعية السيدة غادي. مش فقط على المستوى الموسيقي كل منطقة جغرافية عندها الرقص متاحها ونعرف مليح علاقة الموسيقى بالرقص في الهند. على أول ما تأسست الموسيقى الهندية تأسست على ما يسمى بالراجا والتالا. الراجا تعتمد على بنية موسيقية محددة والتالا في جزء كبير تعتمد على الارتجال. هكا ربما حبيت نبسط شوية باش ما ندخلش في التفاصيل التقنية. برشا ألوان موسيقية نلقاوها موجودة في الموسيقى الهندية عامة. نلقاو الموسيقى أو ما يسمى بالهندوستاني وهي موسيقى مرتبطة بشمال الهند واللون هذا يتأثر برشا بالثقافات الفارسية والإسلامية ويعتمد بشكل كبير على الارتجال. نلقاو الموسيقى اللي تسمى الكارناتيك وهو لون خاص بجنوب الهند. وعلى مستوى الآلات نلقاو الستار من الآلات الوترية اللي ياسر تستعمل في الموسيقى الهندية التنبورة والطبلة وكتفهموا من الأسماء أنهم آلات إيقاعية الطنبور والطبلة. نحب نقول حاجة أخرى مهمة في علاقة بالموسيقى الهندية وهي أنه برشا أبحاث تبين أن الموسيقى في الحضارة الهندية اقترنت بالأساطير والطقوس الدينية والديانات الهندية.

0: الهنديه ديانتيه اللي ضمنت الموسيقى في 4 كتب تحمل عنوان الفيدا، وهي اشعار والحان تعبديه تتغنى بايقاع الالات في المعابد، وهي عاده مخصصه للالهه. ومن بعد جت الموسيقى الدنيويه اللي توجهت للناس خاصة ملول بالكل، زرع فكرة النقاء والسلام والزهد عن الماديات. نوع هذية تسمى بالفيدا الخامسة، ونوع هذية جمع بين الرقص والموسيقى والغناء. الحقيقة مازل باشا ما يتحكي على عراقة الموسيقى الهندية. المرة الفايتة كحكينا على الموسيقى التركية، قلت أنه الموسيقى التركية ياسر تأثرت بالموسيقى الهندية، لكن مش وحدها، برشا موسيقات في العالم. حسب ساعتين ما تزيش باش نعطيو حق الموسيقى هذية. موسيقى إلى جانب بعدها الفني عندها أبعاد فلسفية، عندها أبعاد دينية عميقة، ونجمت خاصة انتقلت من جيل لجيل وتطورت عبر التاريخ رغم توافد برشا ألوان وقل وحنا موسيقية جديدة وحديثة، لكن بقات الخصوصية الهندية حاجة مميزة جدا في العالم. وقفة مع الموسيقى الهندية بعد الومضة.
1: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: موسيقى من العالم.

قلنا ما دمنا في أجواء الأفراح والمسرات وربي فرح الناس الكل، واحد من العروض التونسية المميزة اللي ظهر درر من موروثنا التونسي عرض عطور و24 عطر مزيان برشا للموسيقي محمد علي كمون. الاختيار من أجواء الأفراح في صفاقس المزيانة وبنوتة صغرونة كنت من اكتشافات العديد في عرض عطور لينا ويلي في مشي العروس ونزول وأجواء الجلوة الصفاقسية. حاب نهني لهنا حبيبنا من صفاقس حنين كمون بمناسبة زواجها، ألف مبروك يا حنونة، تحية من العائلة الكل من أمك سارة من الوالد محمد علي وربي تمم عليك بزواج الدهر أنت وحسام البجاوي. نواصل معكم لقانا ونرجعوا في الوقت هذايا نفكروكم أنه ساعة في التسعة يجيكم موعد لموجز الأخبار مع حاتم بالحوش، وقبلها باش نرجعوا نتفكروا مع بعضنا من خلال الأغنية اللي تسمعوها بعد شوية أونديو بين الفنانة الأسترالية تينا أرينا والفنان الأمريكي مارك أنتوني. نتفكروا فيلم الماسك دو زورو مع نفكروش الفيلم دي مع شكون، مع أنتونيو بانديراس مع كاترين زيتا جونس، وباش نخليكم مع الباند أنونس متاع الفيلم هذا اللي خرج عام 98 بالصوت الاثنين، زوز أصوات مميزين جدا. I want to spend my lifetime loving you. وللمعلومة اللي كتبوا لحنوا الأغنية هذية هما بيدهم اللي كتبوا ولحنوا واحدة من روائع سيلين جون اللي تسموها بعد شوية أغنية فيلم تيتانيك، اللي كتبوا زوز أغنيات هذوما وما جيمس هورنر وويل جينينغ. بعد شوية زادا My heart will go on. خليكم معنا في الاستماع هذية إذاعة المنستير.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

نحرمش العمري منك من روائع ألحان وأغاني فريد الأطرش وألحان الشاعر كلمات بالأحرى الشاعر مرسي جميل عزيز. الأغنية ذي بالأمارة تغنيت عام 65 في فيلم حكاية العمر كله اللي أخرجوا حلمي رفلة، وكانت فيه مع فريد الأطرش في دور البطولة فاتن حمامة. هكا رجعني لكم بالأجواء الترابية، وتحية ليكم من إذاعة المنستير في بلاي ليست إن شاء الله حتى العشرة متعليل الموسيقى لوقتها مازالت متنوعة. وفقرة من فقراتنا فقرة الريترو، كل مرة نتوقفوا مع لون موسيقي خاص، واليوم حابين نتوقفوا مع الموسيقى هذية. ريترو واليوم وقفتنا مع موسيقى خاصة جدا. فرح الموسيقى هذية فيها ريتم. توقفوا مع موسيقى الفانك، الموسيقى اللي تولدت في النوادي في أمريكا في فترة الستينات، وتولدت من الإيقاع والبلوز ريدمان بلوز، ويصفوها العديد بأنه هي موسيقى تولدت فوضوية وامبريفيزيبل، نقول وإحنا مش متوقعة، العكس ربما موسيقى البوب ولا برشا أنواع موسيقية أخرى ظهرت في نفس الوقت و ما كانتش يعني على تركيبة لحنية جامدة، البقية تحس ماكا تركيبة واحدة. الفانك لا، إذيك علاش كيف نجي ولخصوا خصوصية الفانك، نلقاوها تعتمد على الإيقاع برشا، وربما من الأوائل اللي يساهموا في الانتشار الواسع للموسيقى هذية كان جيمس براون. لكن تاريخيا الموسيقى هذية استمدت الحضور متاحة الأول من الكنائس الجنوبية في أمريكا، واللي كانوا المريدين متاحة 100% تقريبا سود، كان الإيقاع في بعض الطقوس متاحهم يعتمد الإيقاع التصفيق والغناء وحركة زادة السقين اللي فيها بعد روحاني حسب المعتقدات. نرجع شوية لجيمس براون اللي نجم نعتبروه الأب الروحي للموسيقى الفانك، ملك المسرح اللي نجم حول الفانك لنظام كامل. معه ثم أسماء أخرى كانت علامات فرقة في الموسيقى هذية، كيف ما فرقة سلاي أند ذا فاميلي ستون، نلقاو زادة جورج كلينتون. وكيف نقولوا موسيقى الفانك، نقولوا أنه الاعتماد كيف ما قلت على الإيقاع، وأساسا على جيتار با ساعة درامز الآلات الإيقاعية بطبيعة والآلات النحاسية. الفانك تعتبر كموسيقى من أسرع أنواع الموسيقى نمو وانتشار في العالم، حتى أنه بعد سنوات واليوم مع التطور التكنولوجي والآلات الموسيقى هذه متاحة بسهولة ورجعت أكثر شيوع عن جيل اليوم.

ولأنه الموسيقى بلا حدود في بلاي ليست هنا باش نمشيو من عالم موسيقى الفانك ونرجعوا لعالمنا الموسيقي العربي في الوقت هذايا وقفة ترابية لكن من خلال الغبريز.

0: صوت عظيم برشا وصوت نادر هكا يوصفوه وقت لا يحكيه على الفنانة سعاد محمد اللي لقبت أيضا بالفنانة اللي ما كانتش محظوظة، الفنانة الغير محظوظة. ذي علاش؟ بسبب انشغالها بالأسرة والإنجاب، وهذا اللي خليها تبعد على الفن وما تكونش عندها فرص ربما تناسب حجم موهبتها وصوتها حتى على المستوى السينمائي. عندها زوز أفلام فقط، هي جبت ما شاء الله برشا صغار، 10 صغار، وتفرغت للتربية متاحة. طرفة لهنا نفتح قوس على موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، قال مرة هو فدلك بسبب عدم تلحينه الصوت عظيم كما صوت سعاد محمد. قال أنه كل ما نفكر في التعاون معها نلقاها يا إما حامل وإلا تولد. حسيلو فنانة بقات رغم هذه حاضرة في الذاكرة من خلال أعمالها. صحيح ما عندهاش رصيد كبير يتماشى مع حجم الصوت متاحها وقيمة القيمة الفنية متاع صوت سعاد محمد، لكن اللي خليته خلينا نتفكروها ويخلي العديد اليوم وغدوة يعاودوا يغنيوا أغانيها. ربما ما نجموش نختاروا غير صوت نور مهنا في الإعادة متاع أغنية وحشتيني. شقولكم؟
1: Reprise.

0: نسير
1: أكودا فيرجلا سوسة عن موجة 99
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
4: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيكم
7: مرحبا بيك
8: بوصلة
9: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
4: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
10: الله يحرسكم الحبيب
11: جاهزين معايا
4: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر

تكون امتداد للكبار، وهذا فعلا مسار مسيرة طويلة كان ثمرتها 15 ألبوم بعدة لغات، غنيت بالفرنسوية بالإنجليزية بالإيطالية بالإسبانية، وبخل في المسيرة الغنائية خبرتها والمكانة متاحة خولت لها باش تكون في أكثر من برنامج خاص بالمواهب، الكوتش وإلا المديرة الفنية من برنامج The Voice الستار أكاديمي وغيرهم من البرامج. نرجعوا من أول الحكاية، نرجع بالتحديد لعمر 5 سنين. في العمر هذي بديت الميولات الموسيقية تظهر عند لغافة بيون. بعد بعام أمها وبوها قرروا يدخلوها للكونسيرفاتوار باش تتلقى أول دروس للسولفيج والغناء، وبالتوازي كنت تتعلم المسرح، وربما هذا بعد سنوات أثرى الحضور متاحة على المسرح، حتى هي تقول هكا خاطر اللي يسمع لغافة بيون يحس قديش عندها قدرة كبيرة باش توصل النص والصورة اللي يحملها ولا تحملها كل أغنية تغنية، وذي نبع من تكوينها المسرحي انتربريتاسيون كبيرة للأغاني اللي تغنيهم. البنية اللي كانت نهار من هارات مغرومة باربرا سترايزينغ وإلا بفريدي ميركوري كان عندها حلم باش تولي دانسوز إتوال في البالي، لكن أول صدمة خذيتها في حياتها أنه ترفضت بسبب وزنها الزائد، وهذا خلق عندها نوع من عقدة في طفولتها. حلم الرقص مشي على روحه وحلم حلو حلم الغناء. كبرت وبشوية بشوية وليت تغني في النوادي في بروكسل، تعديت بعدة مسابقات غنائية للهواة وعلى امتدادهم ربحت 3 مرات، وهذا كان حافز لها ونسيها خيبة الأمل في الرقص وليت أمن بروحها أكثر. المحطة الفارقة في مسيرة لغافة بيون مشاركتها في مسابقة لوروفيجيون، ومثلت وقتها الكيبيك، ربحت وقتها وتفتحت الأبواب قدامها وهي في عمر 20 سنة، وبدت الألبومات تخرج وتظهر، وأولها ألبوم حمل اسمها، من بعد ألبوم كارباديم اللي عام 94 خرج وحقق نجاح كبير، وبعدها بعام نقطة تحول كبيرة خليت صوتها يخرج خارج كندا والكيبيك لفرنسا وأوروبا ككل، والنقطة هذية تمثلت في غنائها لغنية جوسي مالاد مع صاحبها الأصلي الفنان سيرج لاما، كان حضورها كبير برشا وعمتها خذيت برشا جوائز، كانت الغيفيلاسيون دو لاني معناها عام 96، وبأدائها لشخصية إزميرالدا من بعد في الكوميدي ميوزيكال نوتر دام دو باري بدا الإشعاع الدولي يكبر لغافة بيون، أعمال كيف ما تو، كيف ما جو تيم، كيف ما لا ديفيرونس، أعمال خلت اسمها يكبر وأعمال خلت اسمها من بين الأبرز على الساحة الفرنكوفونية الموسيقية، فنانة كبيرة في وقت ما قارنوها بسيلين ديون، ممكن شي زادة بسبب الأصول الكندية المشتركة، لكن بالوقت أثبتت أنه اسمها وحده هو حالة موسيقية متفردة. لغافة بيون في ميكس الليلة في البلاي ليست.

نوصل معكم الآخر لقانا في البلاي ليست. إن شاء الله اختياراتنا عجبتكم الليلة، وإن شاء الله الملتقى كما زال في العمر. تحياتي لنجلة عطية اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي كنت معكم في الإعداد والتقديم، مسك الختام طربي مع صباح فخري. صباح الخير الناس الكل.

أيها السيدات والسادة، أصدقاء المساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأوراق والشجر.

أيها الأعزاء، أروع ما في الحياة أننا نرى لها لونا في كل عين. يحتاج الإنسان السوي إلى خدر من جمال النفس ليرتقي بنظرته للناس وللأشياء، وليتحول ما حوله إلى صور جميلة لها عمق وظل ونور.

الذين ينقمون على الحياة جف معين الحب في أعماقهم، وأصبحت الحياة مرآة تعكس عتامة نفوسهم، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.

أيها الأعزاء أصدقاء المساء، متى استطاع الإنسان أن يتجاوز باليقين حواجز التخمين والظن؟ انفتحت له القلوب وتجلت أمام عينيه طلاسم الحياة وعقدها، ودائما باليقين يرتفع الإنسان بإنسانيته ليريح ويستريح.

إن للمحبين قنوات من الحس تتجاوز الأقمار والنجوم. يا داني الدار في الأمان ونازح الدار في العيان، فكرك دان وأنت نائن، فأنت نائن وأنت دان. نفسك موصولة بنفسي، وأنت كالنجم من مكاني. لي فكر فيك معجبات، في اللفظ صفر من المعاني. أقول حتى كأن عيني تراك من حيث لا تراني.

أيها السيدات والسادة، تحتفظ الذاكرة بكلام جميل سمعناه أو قرأناه ارتبط في أذهاننا بهدف نبيل أو مشاعر خاصة، فبقي عالقا كوشم على وجه جميل. هي الروح التي تطرب وتعجب بالكلمة الأنيقة. حينما يصبح الكلام بلا روح يفقد حقه في البقاء.

أيها السيدات والسادة، كنعيش في حقل حنان مورق، تميس سيقان أغصانه جذلا، وتحتضن زهوره فراشات عشق قديم. نسي في غمرة مشاغله مع الدنيا والفلوس حديقته الصغيرة، أهملها فهاجت واصفرت، وأصبحت هشيما يغذي نارا هو الذي أشعلها، تعيد لذاكرته التي اختفت في ظروف غامضة سجل حياة سعيدة، وتطلب منه بحرقة أن يطفئ النار لعل وعسى ألا تأتي على كل شيء.

يا أصدقاء المساء، وتتدفق المشاعر لا تعبأ بمن راح وجع، ترتفع فوق وشايات فراغ الناس، فلا أحد من حقه أن يصادر مشاعرنا أو يستشعر بدلا عنا. لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق، فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. قد كان يخفي الحب لولا دمعك الجاري، ولولا قلبك الخفاق. لا تزعلن فلست أول مغرم فهتكت به الوجنات والأحداق. واصبر واصبر على بعد الحبيب، فربما تم اللقاء وللهوى أخلاقه.

أيها السيدات والسادة، إننا نستشعر السعادة بكل حواسنا حتى دون أن نغادر المكان. إننا نحتفل بالانعتاق من أسر النمط المتسلط لنهزم كل محاولات الهروب من المواجهة ونرفض الاستسلام. إنها لحظة الميلاد، وهكذا نستطيع أن نولد كل يوم. وفي هذا يقول الشاعر: يا من يغطي هواه، من ذا يغطي النهار؟ قد كنت أملك قلبي حتى علقت فطار. يا ويلتى، أتراه لي كان أو مستعار.

يا أصدقاء الأوراق والشجن، ما عاد غريبا أن يفقد الإنسان ظله، وما عاد غريبا أن يتعدد الظل للإنسان الواحد. إن مصادر الأضواء تأخذ اليوم زوايا مختلفة تتجاوز الجهات الأصلية والفرعية. انفض رأسك، هزه كرأس أمنا النخلة لتساقط علينا فكرة. إنما يعيب البلابلة من لم يفهم شجوها ولم يحركه شجوها.

أعزائنا، حينما نأنس بصحبة من نحب فإن غيابه يحدث ذلك الإحساس بالألم الذي يستحيل معه الصبر. ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن، زاد في تلك الخطى إذ شيعك. يا أخ البدر سناء وسنن، حفظ الله زمانا أطلعك. يطل بعدك ليلي فلكم، بدت أشكو قصر الليل معك.

أيها السيدات والسادة، أنسنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك،

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا

Thank you.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النور.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
4: في ظلال شجرة الأنبياء نفتح كتاب الذكر الحكيم ونقرأ ذكر هود عليه السلام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. صدق الله العظيم.
5: نعم نعم، حق آلهتنا الثلاثة، إن هودا ابن شالخ ليس بأفضل منكم. انظروا إليه واسألوا أنفسكم، هل يأكل طعاما غير الذي تأكلون؟
6: وهل يشرب شرابا غير الذي تشربون؟ كلا يا قوم عاد، كلا كلا يا زعماء الأحقاف وملوك جبال الرمال. وحق آلهة وادي مغيث، إنه رجل مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون.
7: هذه هي الحقيقة، وإن سمعتموها من عازف بوق وأخته المغنية الراقصة، هذه هي الحقيقة يا قوم عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
8: وإني أحذركم، وإن كنت أبدو لكم كشيطان صغير، لكني لي عقل شيطاني ليس في عقول بني آدم عقل مثله.
9: هل تسمعون؟
10: قل يا كيران، قل، تكلم يا صانع التماثيل، نحن نسمعك يا بائع الآلهة.
8: يا معشر قوم عاد، لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟
5: ها هيهات هيهات لما توعدون.
11: نعم يا قوم، هيهات هيهات هيهات لما توعدون، هيهات لما توعدون.

0: يقول نبي الله هود عليه السلام: بل يبعثكم الله من قبوركم وتقفون يوم الحساب فتحاسبون، فمن آمن واتقى ففي جنات النعيم ونهر وعيون،
1: أما من كفر وأشرك ففي نار الجحيم في سعير وحميم، يأكل من شجرة الزقوم كالمهل يغلي في البطون.
2: فاتقوا الله يا قوم واعلموا أنكم تبعثون يوم القيامة، تبعثون من قبوركم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: هيهات هيهات يا قوم عاد، هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
4: ما نحن بمبعوثين يا هود، هل سمعت ما نقول؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
5: هذا هو الجواب الذي سوف يسكت لسانه أبد الدهر، فبشراكم بنعيم الدنيا وفتنتها يا قوم عاد.
4: لكني أخشى على قومي من دعاء هود يا شيطونة، انظري كيف سجد على الأرض وراح يبكي ويدعو في همس.
6: لا عليك مما يقول ويفعل يا أميرة الأحقاف وملكة جبال الرمال، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا.
4: نعم نعم أيها الشيطان الصغير، إن هودا إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
7: نعم إن هودا ابن شالخ يفتري على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، وما نحن له بمؤمنين.
0: قال نبي الله هود عليه السلام: رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بما كذبون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم.

0: يهود، إنا سنهلك عطشا. أغثنا، أغث قومك يهود.
1: وأين هو هود الآن يا صانع التماثيل؟ إنه ليس هنا، لا أراه منذ أيام يا بائع الآلهة. هل تدركني بشربة ماء قبل أن أموت وأكون من الهالكين؟
0: أنا من يموت الآن يا حنة؟ انظري ليموت وأتضرع إلى صمدة وصمودة ووهرة، أناديهم فلا يسمعون، أستغيثهم فلا يغيثون.
2: لنذهب إلى الجحيم، إلى الجحيم.
3: نعم، أنتم ستلحقون بنا في السعير، في نار جهنم، في نار الجحيم. ستلحقون بنا في النار وبئس المصير.
4: لكن انتظروا، انتظروا يا قوم عاد، يا ملوك الأحقاف وجبال الرمال، لا ترحلوا قبل أن تذوقوا من ربكم هذا العذاب الأليم.
3: اشربوا، اشربوا من تحت أرجل آلهتكم الصماء البكماء التي لا تنفع ولا تشفع ولا تضر ولا تفيد.
4: أجل، اشربوا من العذاب الأليم.
5: من العذاب الأليم.
6: ويلكم، هل تهربون وتتركوننا وحدنا في هذا العذاب؟ أما كنتم معنا تحرضوننا على الكفر والشرك؟
3: لا لا لا يا قوم عاد، نحن نخاف الله، نحن نعلم أن الله واحد أحد ونؤمن به، وإن كنا أبلسة شياطين لكننا نخاف الله رب العالمين.

يقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. صدق الله العظيم.

0: كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب، إنهم كانوا يعانون من الجدب وقد احتبس عنهم المطر، فطلبوا السقيا، فرأوا عارضا في السماء وظنوه سقيا رحمة، فإذا هو سقيا عذاب عظيم. قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
1: مشاعر تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
2: أقترح عليكم الآن مستمعين الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا العنصر على العموم وهو عنصر المناهج، سواء ما تعلق منه

0: موضوعنا الخاص وهو جعل أيام المعلومة، أما تعلق بغير ذلك من المواضيع الراجعة إلى المناهج إنما هي عبارة عن صور عملية وأحوال تطبيقية بحث الإمام البخاري كغيره من أئمة السنة والفقه على أدلتها ومداركها في موارد أدلة الأحكام من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك استنبط من تلك الأدلة والمدارك الأحكام المتعلقة بهذه الصور العملية. وبهذا كانت هذه المطالب الراجعة إلى مناهج التعليم مطالب مندمجة في الأحكام الفقهية، لأنها مطالب تفصيلية جزئية ترجع إلى الأدلة الإجمالية، ولأن الأحكام فيها تتكون كما تتكون الأحكام في غيرها من سائر المطالب الفقهية بطريقة الاستنباط. وقد جعل هذا الحديث الذي خرجه تحت هذه الترجمة وهي من جعل للعلم يوما معلوما، جعله دلالة على مشروعية هذا المعنى، وذلك هو الحديث المروي عن أبي وائل وهو من كبار محدثي التابعين، وهو كوفي يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما حدث عن عبد الله بن مسعود، وهو المراد بعبد الله حيثما أطلق في صحيح البخاري، حديثا كوفيا منقولا بسند كوفي، هو ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل، مستند إلى حديث نبوي منقول في الصحيح أيضا في الباب الذي قبل هذا بسند آخر هو بصري، وهو محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل، وهي طريقة من الطرائق اللطيفة التي يعبر عنها بلطائف الإسناد. وقد بين في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يلتزم يوما معينا من الأسبوع وهو يوم الخميس لتذكير الناس، والمراد بالتذكير هنا ذكر الحقائق الدينية وربط المسالك الدنيوية بالنتائج الأخروية بصورة تثير ضمير المراقبة في الشخص الذي يذكر بحقائق المعاد لأجل أن يصلح بذلك المعاش. فكان يتخذ هذا اليوم للتذكير، ولما سئل من طرف رجل أبهم هنا وعرف في موارد أخرى من موارد هذا الحديث وهو يزيد النخعي، سأله عن وجه هذا الاقتصار استغرابا أولا وحرصا على الاستفادة ثانيا، لماذا خص يوم الخميس بالتذكير؟ فبين له أن الأمر غير راجع إلى خصوص يوم الخميس، وإنما هو راجع إلى أن التذكير لا يناسب أن يكون كل يوم كما رجا ذلك السائل يزيد النخعي. فبين له أن أصلا من السنة النبوية يقتضي ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، والتخول هو عبارة عن التعهد الذي يكون بممارسة الشيء والاتصال به عن انقطاع لا عن استرسال. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أي إنه لم يكن يوالي الإرشاد والوعظ والتذكير استرسالا، وإنما كان يقطع ذلك خشية السآمة وهي الملل والقلق، لأنه صلى الله عليه وسلم من نصحه لأمته وحرصه على سلامتهم ونجاتهم يريد أن يتلقوا تلك المواعظ ناشطين إليها مقبلين عليها في غير سآمة ولا فتور ولا ملل ولا قلق ولا إدبار. فكان الذي حصل من هذا أن عملا كان يسير عليه صحابي وهو تخصيص يوم معين من الأسبوع للتذكير قد بيّن ذلك الصحابي الجليل أن له مستنداً في السنة النبوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حيث كان يتخولهم بالموعظة. ومن هنا وقع تطبيق الأصل الإجمالي على الحالة الجزئية، فخرج حكم متعلق بالحالة الجزئية وهي تخصيص يوم الخميس، مستنداً إلى دليل إجمالي وهو أنه ينبغي أن يتحاشى بالتذكير مظنة السعامة. وبهذا جاءت المطابقة للترجمة، فإن مطابقة الترجمة إنما هي في عمل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث عين يوما معلوما، وليست مطابقة الترجمة في الحديث، لأن الحديث الشريف لم يتضمن يوما معلوما معينا، وإنما تضمن الإشارة إلى أنه ينبغي تحاشي مداخل السعامة. وبذلك يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد تصرف في هذا المعنى تصرف المكلف فيما قام الدليل على إباحته. فإذا قام الدليل على أنه ينبغي أن تخشى السآمة، وأنه ينبغي أن يكون التذكير في أيام دون أيام، فأصبحت الأيام التي لا تتوالى متساوية في مقام الإباحة، وأصبح تصرفه فيها على معنى ما قرر الإمام الشاطبي في الكلام على المباح، من أنه لما استوى طرفاه فقد أصبح لا تعلق من الشرع بطلب به، لا من حيث الإيجاب ولا من حيث السلب. وبذلك كان يوم الخميس كغيره من الأيام يستطيع كل واحد أن يصطلح على اليوم الذي يشاء أو على الأيام التي يشاء بحسب ما يرى من الملائمات، بناء على المحافظة على الأصل الذي هو جعل الأمر راجعا إلى تحاشي السآمة. وهذا يكون أصلا أصيلا في مسألة البدع والمحدثات، فإنه لا يخفى أن هذه المسألة تقوم على تقابل أصلين. الأصل الأول ما هو معلوم مشهور من ذم البدعة ومحدثات الأمور، وهو المعنى الذي جعل البدعة كلمة ذميمة في لسان الشرع، وبني على ذلك نسبة أهل العقائد الباطلة الزائغة إلى البدع فسموا أهل البدع أو المبتدعة، وجعل ذلك في مقابلة أهل السنة أو المتسننين. وعلى ذلك أقام العلماء التحذير من البدع والتحذير من المحدثات، كما قال الشيخ في الرسالة: وترك كل ما أحدثه المحدثون، وكما وضع الإمام الطرطوشي كتابه في البدع، وكما استعمل البدعة الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الاعتصام. فهؤلاء جميعا جعلوا البدعة أمرا شرعيا ذميما منكرا بلسان الدين. والأصل الثاني الذي يقابل هذا الأصل هو أنه قد حدثت محدثات وأقرت واستحسنت وانعقد على بعضها الإجماع، فقد جمع المصحف ولم يكن مجموعا، وأعجم ولم يكن معجما، وأسس عمر رضي الله عنه بيت المال كما أسس الديوان وأسس الخراج، وأسس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السجن، واستمر إحداث الأمور إلى العصور التي هي عصور الاجتهاد المطلق، كما قال مالك بضرب المتهم حتى يقر، وفيما بعد عصور الاجتهاد المطلق كما قالوا في بناء المدارس، وكما أفتى ابن عبد السلام في القرن الثامن بإلزام الحاجر الفقير بتأمين ما تحت يده من المال الراجع لمحجوره. وهذا في الحقيقة معنى يرجع إلى الصنف الذي لا ينقطع من الاجتهاد كما بينه الإمام الشاطبي، وهو ما يعبر عنه بتحقيق المناط. وعلى ذلك بنيت اختيارات كثيرة جاء الفقه فيها مخالفا للمنصوص، منها ما بني عليه العمل في الأندلس مما أشار إلى كثير منه ابن عاصم، وفي فاس مما تكفل ببيانه العلامة الزقاق في لاميته، ثم الشيخ سيدي محمد بن أبي القاسم السجلماسي في العمليات العامة، ثم الشيخ سيدي عبد الرحمن الفاسي في العمليات الفاسية، إلى غير ذلك مما يرجع كله إلى مراعاة العرف والعادة، ويؤول إلى الأصل الذي هو أحد الأصول التي بنيت عليها الشريعة فيما قال القاضي حسين، وهو أصل العادة محكمة. وقد وضع الفقيه الحنفي الكبير من المتأخرين في القرن 13، وهو الشيخ ابن عابدين، رسالة سماها طيب العرف في بناء كثير من الأحكام الشرعية على العرف، وجعل مدارها على البيت من الرجز الذي نظمه لذلك، وهو: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. فبناء على هذين الأصلين وعلى ضرورة الجمع بينهما، بأن البدعة منكرة وأن بعض المحدثات مستحسنة، مال الناس جميعا إلى الاعتماد على كلمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وهي قوله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وهي التي أوردها الشيخ في الرسالة في ختامها، ومال شراحه في محاولة الجمع بينها وبين الكلمة الأولى، وهي ترك ما أحدثه المحدثون، إلى أن ذلك يرجع إلى التفصيل بين ما له مستند من أدلة الشرع وما لا مستند له من أدلة الشرع، وهو التحقيق الذي أقام عليه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية نظرته في مسألة التفصيل في البدع، فبين أن ما أتى من ذم المحدثات لا ينبغي أن يكون على أطلاقه، وأنه ينبغي النظر فيها على اعتبار الرجوع بها إلى أدلتها من الدين، فما كان راجعا إلى دليل يستند إليه فهو محمود وليس بمذموم، وما لم يكن راجعا إلى دليل فهو الذي يسمى ابتداعا. وبهذا يتضح أن لفظ البدعة قد أصبح مستعملا في معنيين، فله معناه اللغوي الأصلي، وهو كل شيء حادث، وهذا عام يشمل المحمود والمذموم، ثم إن اللفظ قد نقل من معناه اللغوي الأصلي إلى معنى شرعي اصطلاحي استعمل فيه على الحقيقة العرفية، فأصبحت دلالته تنصرف إليه عند عدم القرائن، ولا تحمل على المعنى الأصلي إلا عند قيام القرينة، كما هو الشأن في الحقيقة العرفية على ما بينه شهاب الدين القرافي في التنقيح. وبذلك ورد استعمال البدعة في لسان بعضهم مرادا بها المعنى اللغوي، كما وردت في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح فقال: نعمة البدعة هذه. ووردت مستعملة في معنى الذم كما استعملت عند الكثيرين، ولأجل ذلك فإن الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام لما أطلق في ذم البدعة لزمه أن يرجع إلى النظر في ما هو مستحدث غير منكر من المستحدثات، فحاول أن يرجع ذلك إلى غير معنى البدعة، وأن يجعله أمرا راجعا إلى الأدلة من المصالح المرسلة أو الاستحسان أو غير ذلك، وهو معنى يرجع إلى تخالف الاصطلاحين ولا مشاحة في الاصطلاح. وبذلك يكون ما أشار إليه الإمام البخاري هنا وفي كل ما يرجع إلى مناهج التعليم أمرا راجعا إلى أنه يجوز أن تحدث في مناهج التعليم صور وأساليب تكون محدثات مستحسنة ومطالب شرعية إذا آلت إلى أدلة تقتضيها، كما يمكن أن يؤول تخصيص الفصول إلى ما يشهد بتخصيص قوم دون قوم مخافة عدم الفهم، وكما يمكن أن يستدل على توخي وسائل الاقتصار والاختصار في إلقاء المعاني والتنبيه إليها بحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، ارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك. اللهم نسألك البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب. اللهم ارفع عنا البلاء وادفع الوباء وأنزل علينا رحمتك ولطفك يا واسع العطاء. يا رب، إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غاياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض نعمك. يا رب، نسألك الراحة لكل من ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

اللهم يا رب، إني توكلت عليك بكامل حواسي. اللهم إني أسألك اليقين والعافية، وأسألك أن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نستقبل هذا الفجر الوليد، نسأل الله تعالى أن يجعله بداية يوم مشرق كريم مليئا بعطاءات الله ورحماته. فالله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ما أروعها من وصية نبوية، إذ كان صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا في مكارم الأخلاق والمعاملات وفي جميع شؤون الحياة، فعلينا أن نقتدي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو صاحب الأخلاق الحسنة من الوفاء بالوعد وصدق الحديث وإكرام الضيف وإعانة المحتاج. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، أي التعبد بالليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ذاك هو محمد عليه الصلاة والسلام، أدبه ربه فأحسن تأديبه، فهو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا. وما للمسلمين سواك حصن، إذا ما الضر مسهم ونابا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم.

0: في صلاة فجر أحد الأيام كنت أستمع للإمام وهو يقرأ بنا في الركعة الأولى من سورة الطلاق حتى بلغ قول الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حينها وجدت خيالي يسبح في ظلال هذه الآية الكريمة. يا ترى كم هي الأقدار التي تألمنا لها وقت نزولها وجرت لها دموعنا ورفعت في طلبها أيدينا؟ ولكن يا ترى هل كان لدينا نور هذه الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ حينما نحزن لفقد قريب أو مرض حبيب أو فوات نعمة أو نزول نقمة، قد ننسى أو نجهل أنه قد يكون وراء تلك الأزمة منحة ربانية وعطية إلهية. دعوني أحملكم أيها الأحبة على جناح هذه الآية الكريمة لنفهم معناها وكيف أن الله تعالى يريد بنا خيرا في كل ما كتب لنا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تلك الأخت التي نزلت بها مصيبة الطلاق وأصابها الخوف من المستقبل وما فيه من آلام، نقول لها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل بعد الفراق سعادة وهناء، لعل بعد الزوج زوج أصلح منه وأحسن منه، ولعل الأيام القادمة تحمل في طياتها أفراحا وآمالا عذاب. تلك الأم التي فقدت بر أبنائها وتألمت لعقوقهم، نقول لها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل الله تعالى أن يهديهم ويشرح صدورهم ويأتي بهم لكي يكونوا بك بررة وخدام. فافتحي يا أمنا باب الأمل وحسن الظن بالرب الرحيم الرؤوف في المستشفيات، مرضى طال بهم المقام وأحاطت بهم وبأقاربهم الأحزان. فلكل واحد منهم نقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل الصبر رفع الدرجات في جنان الخلد، ولعل الرضا أوجب لك محبة الرحمن، ولعل الشفاء قد قرب وقته وحان موعده. في ذلك المنزل أسرة تعاني من مصيبة الديون وتكالب الأزمات المالية. فرسالتي لراعي تلك الأسرة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعليك بالصبر والدعاء وملازمة التقوى، فلعل الفرج قريب بإذن الله تعالى. وما يدريك ماذا تحمل الأيام القادمة من أرزاق من الرزاق سبحانه وتعالى. أولم تقرأ قوله جل في علاه: إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. وأيضا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالله الله في تربية النفس على الرضا بالأقدار والنظر للحياة من زاوية الأمل والاعتقاد بأن الأيام القادمة تحمل معها ألوانا من السعادة والفرح والبهجة والأرزاق. فهذه الآية الكريمة تحمل في طياتها كل الأمل والخير والفرح. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فاستبشروا خيرا، فإن الله تعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: أنت الحمى وأنت الأمان.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

كن واثقا من نفسك، لا تبرر لمن يأخذ فكرة سيئة عنك، دعه يأخذها وينصرف، فلم تخلق أنت لتثبت للناس أنك ملاك ولا لتثبت لهم أنك شيطان. فلا تهتم بأي شيء يفكر به الآخرون عنك، ستدرك يوما أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تبصر إلا ما تريد أن تراه.

قالوا: ألا تصف الكريم لنا؟ فقلت: على البديه، إن الكريم لك الربيع، تحبه للحسن فيه وتهش عند لقائه، ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي أبدا لصاحبه الذي لا يرتضيه، وإذا الليالي ساعفته لا يدل ولا يتيه، وتراه يبسم هازئا في غمرة الخطب الكريه، وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه، كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقين.

بستنى وبفكر واحسب عمري الساعة بشهر بفرحة شوق ما تتقدر.

شوق ما تتقدر توقفني الهجر بأمل الصبر على فرحة أمل أكثر.

0: أقول لك يا صاحبي وخذها مني، كل أسرار قلوبنا ووجداننا غير قابلة للاندثار. كل ما في الأمر أنها تنطمس تحت سطح الوعي وتتراكم في عقلنا الباطن لتظهر مرة أخرى في أشكال جديدة، في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم غريب ذات ليلة. كل محدودي الذكاء أو غير المهرة يشعرون بفوقية شديدة وتعال على الآخرين. أما الأشخاص الأذكياء فيشعرون دوما بعدم الرضا عن النفس وبأنهم ليسوا بهذه البراعة، ولربما حسبوا أن ما يقومون به ببساطة هو شيء سهل يقوم به أي واحد آخر.
1: حكيم عليم بالوجود، حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه، معلن سماواته السبع، وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا، وأبدعته صنعا، ومهدت في الأرض وهدا وربوة، ونضرتها روضا وفجرتها نبعا، وحملت فيها بثمار غصونها، وأطلعت في أرجائها الحق.

فسبح حتى الوحش في ظل غابة، وظبي الفلا في البيت، والذئب في المرعى، وجاء لك العاصي مقرا بذنبه ومغترفا من فرط خشيته دمعا، وجاء

فقلت

0: نفعا.
1: اللهم يا رب إني توكلت عليك بكامل حواسي، اللهم إني أسألك اليقين والعافية، وأسألك أن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أحد الحكماء قال: إني أعرف أني لا أعرف، ويقول آخر: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك. ويقول أحد المفكرين: مصيبة عصرنا هو أن من لا يفهمون يشعرون بالتفوق، بينما الأذكياء فعلا تملأهم الشكوك. كن أفضل داعم ومشجع لذاتك، وأفضل شخص بين أفراد أسرتك، وأفضل صديق محبوب ومحترم بين أصدقائك، وأفضل نموذج يقتدى به في الخلق والسلوك في مجتمعك. أنت يا صاحبي، أنت تستحق أن تكون الأفضل في كل شيء، وإذا لم تستطع أن تكون الأفضل فحاول أن تكون، لأن الاستمرار في المحاولة لا يجيدها إلا أصحاب الهمم العالية والشخصيات الطموحة.

معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح. إن تقديرك لذاتك يجعلك في نظر الآخرين محترما، وتقديرك للحياة يجعلك شخصا ناجحا. وحتى تكون شخصا ناجحا لابد أن يكون لديك هدفا واضحا وقضية سامية ومشروعا عظيما. أقول لك يا صاحبي، الشيء الذي لا يسعدك لا يلزمك. نعم، اجعل قاعدتك في الحياة: الشيء الذي لا يسعدني لا يلزمني. لا تجبر نفسك على شيء يسبب لك القلق. لا تجبر نفسك على محادثة من يتجاهلك. لا تجبر نفسك على الاحتفاظ بعلاقة لا تمنحك اهتماما ولا توفر لك احتراما تستمد منها الطاقة الإيجابية وتدفعك لتحقيق طموحاتك أو بلوغ أهدافك. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. سبحان من حمدته ألسن البشر في السر والجهر والآصال والبكر، وفي دجى الليل تدعو ثم في السحر بالشكر والذكر والآيات والسور.

أحبابنا الكرام، سنلتقي بحول الله تعالى مع إطلالة فجر يوم جديد، فحتى ذلك الحين في حفظ الله دمتم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية منذ أمس السبت في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في البلاد، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف، كما تهدف إلى إحكام متابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام بشأن عمليات دخول المنتجات إلى السوق والخروج منها. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى بأشغال بقيمة جملية تبلغ 1.8 مليون دينار. أعلن البريد التونسي الانطلاق أمس في صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق تصريح للمندوب الجهوي للتجارة. في الشرق الأوسط، قالت وزارة الصحة في لبنان أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني على جنوب البلاد، هي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بواسطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. وتنص بنود الاتفاق على بقاء القوات الصهيونية داخل المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان وتولي الجيش اللبناني السيطرة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباحكم بالخير مستمعينا وين ما انتم موجودين وين ما انتم تسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم اسعد لقيم وبداية يوم سعيدة وموفقة للجميع في استقبال نهار جديد وصبحية جديدة وبداية يوم ان شاء الله يا ربي يهل عليكم بالخير بالفرحة بالسعادة وبالامل والتفائل. اليوم الاحد 6 أوت 2026 اللي وافق 3 ربيع الاول من عام 1448 هجري. ان شاء الله صباحكم زين ورد وفل وياسمين وان شاء الله بداية يوم سعيدة للجميع. نرفقكم من قدم الميكرو مروة زيدي، من قدم الكونسلات محمد سيدية، نتمنى لكم الخير والصحة والعافية. والبداية مع إيقاعاتنا الصوفية اللي نبدأ بها بشائر الصباح.

ان شاء الله يحلى والزمان هذا ما نتمنوه للناس الكل اللي تسمع فينا في بداية اليوم الجديد. ان شاء الله صباحكم خير وفل وياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح البركة يا ربي، وان شاء الله الحركة زادة والعمل المتواصل للناس الكل اللي تسمع فينا وقصد ربي، ان شاء الله في ثنية ولا في طريق سلامة زادة والأمان للجميع. معاكم في صبحية لحد وفي بشائر الصباح، نقفوا في البداية ديما على توقعات الطقس بالنسبة لليوم. توقعاتنا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، كيما ريتو البارح مطيرة وزخات مطر وتقلبات صارت في الطقس مع خلايا رعدية وأمطار صارت بعد الظهر وانطلقت من الجهات الغربية للشمال والوسط وبعد شملت محالين الجهات الشرقية ووصلت معناها كانت غزيرة في بعض المناطق مع تساقط محلي للبرد. ونحكيو أكثر تفاصيل على التقلبات هذه إن شاء الله بعدها في وقفتنا المباشرة مع الميتيوما. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي طقسنا قليل الصحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا الجهات الشرقية. البحر متموج، ردوا بالكم، الحرارة في ارتفاع طفيف رغم هالتقلبات هذية. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، والحرارة كما قلت في ارتفاع طفيف بشهر القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. بالنسبة لغدوة الاثنين إن شاء الله بشكل الحرارة في استقرار مع ظهور الشلي أيضا محليا. البحار بشيبقى حتى الغدوة قليل الاضطراب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر. فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم وغدوة، وأكيد وقفتنا مع الميتيو باش تكون كيف العادة مع المعهد الوطني للرصد الجوي في توقيت 8 غير درجين. خليكم معنا، راجعين كملوا معكم بعد شوية فقرة حدثة في مثل هذا اليوم.

محروف الحب شويه.

0: حبيت نغنيك أغنية، هذه اختيارنا الغنائي اللي وصلنا لتوقيت 6:35 دقيقة. صباح النور اللي صبحوا معنا هكي دندنوا في الإقاعة هذية، إن شاء الله على موعد ديما مع الإقاعات الجميلة اللي تروق لكم أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما أنتم موجودين. صباحكم خير وطيب، وصباحكم صحة وعافية، وصباحكم إن شاء الله أمان وراحة بال. مرحبا بكم في عودة مع أبرز الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم. نرجع بكم في فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: باش نبداو مجموعة من الأحداث، في انتظار بعد شوية نحكي لكم على بعض الشخصيات اللي ارتبط اسمها بتاريخ اليوم 16 أوت. نبداو بالأحداث ونرجعوا لتاريخ 1945، وين الرئيس الأمريكي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي وزعيم السوفيتي جوزيف ستالين أعلنوا كما اليوم عام 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية. عام 1952 المحكمة العسكرية العليا في مصر عقدت أول جلستها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة. كما اليوم زاد انقلاب في إيران قاد رئيس الوزراء محمد مصدق أدى إلى فرار محمد رضا بهلوي إلى بغداد، واستطاع ضباط مقربون منه إعادته للسلطة بعد 3 أيام، كان ذلك عام 1953. الإعلان عن استقلال قبرص عن المملكة المتحدة كان كما اليوم عام 1960، وكما اليوم زاد عام 1962 انضمت الجزائر إلى جميع الدول العربية. البحرين تحصلت على استقلالها من السيطرة البريطانية كما اليوم عام 1971. أما عام 1973 فيه توقفت عمليات القصف الأمريكية على كمبوديا. هذه أبرز الأحداث، ونضيف لها حدث آخر طبعا في عام 1972، وين يعني نجا الملك المغربي الحسن الثاني من محاولة اغتيال نفذ

0: تركية من أصول إيطالية وفرنسية كندية مادونا اللي تولدت كيما اليوم عام 1958. من الشخصيات أيضا اللي نجم نقوله أنه طبعا هذا اليوم طبعا أو ميز هذا اليوم يعني حياتها ووفاتها أيضا نحكيه على نجيب عياد المنتج التونسي والناقد السينمائي والأستاذ في الأدب الفرنسي اللي توفى كيما اليوم عام 2019. ملاكم تونسي أيضا اللي هو صدق عمران توفى كيما اليوم عام 2021 وهو أبرز أبطال الجيل الذهبي للملاكمة التونسية في الستينات وسبعينات القرن الماضية. محمد الخضر حسين الفقيه واللغوي التونسي اللي تولى مشيخة الأزهر في مصر بين عام 1952 و 1954 هو أيضا من هذا من مواليد هذا اليوم 16 أوت عام 1876. كانت هذه أبرز طبعا الأحداث وأبرز أيضا الشخصيات اللي كما قلت اقترنت بهذا اليوم في ذاكرة التاريخ وحتى لن ننسى بتبيع مجموعة من الأسماء والذكريات والأحداث اللي تعديت على نهار 16 أوت في ذاكرة التاريخ. وكانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم. راجعين بعد شوية مع صباح بلا حدود.
1: أكودا برجلة سوسة عن موجة 99 صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء. بشائر صباح تواكب

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.

0: كودا برجلة سوسة علموجة 99
1: 99
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: When I wake up in the morning.
4: Here we go.
2: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
4: Let's go.
2: بشائر صباح.

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسدين.
2: إن شاء الله تكون أحلى صبحية على إذاعة المنسدين وإن شاء الله ربي معكم. صبحكم فل وياسمين 6:47 دقيقة. صباح النور والنوار. صباح الخير للناس الكل ولعشاق القهوة اللي ترافقها صوت فيروز ويرافقها زادة بتبيعة الجريدة والصحيفة وتوا في عالم طورت فيه الصحيفة الإلكترونية ولا يرافقها طبعا الهاتف اللي من خلاله ربما تلقاو مجموعة من الأخبار والمتابعات في علاقة بما كتب في الصحافة العربية والعالمية. وهذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
2: نبدأ بمقال لجيم ميسينا في اليوسي توداي عن الحزب الذي وعد بتحرير الولايات أصبح هو الحزب الذي يسيطر عليها، والولايات الجمهورية التي تهلل له هي التي ستدفع ثمن هذا المقال. عنوانه الحزب الجمهوري يسيطر على الولايات وقرارتها. في ذهل نقرأ أثار صادمة على الاقتصاد الأمريكي وعلى المشرعين الأمريكيين إعادة النظر في سياسات الهجرة فورا قبل أن تواجه كوارث اقتصادية من تبعاتها. في نيويورك تايمز نقرأ طالبان طردت أمريكا من الباب وتريد عودتها من النافذة وإغراء ترامب بالمنافع الاقتصادية. في صحيفة لوموند الفرنسية نقرأ حرب ترامب على إيران بين حجب للمعلومات وتغيير للأهداف وفن للتمويه. في القدس العربي تقرؤون اليوم إسرائيل تنقل صلاحية إنفاذ القانون لشرطة بن غفير والفلسطينيون سياسة متسارعة لتكريس الضم الفعلي للضفة. الخبير الأمريكي في صحيفة القدس العربي أيضا. وطبعا نقرأ في مقال آخر في القدس العربي في صفحة الدولية خبير أمريكي اتفاقية مكة ترسم ملامح نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط بعيدا عن واشنطن. في العربي الجديد ونختم بهذا المقال في صفحة التكنولوجيا طبعا من واشنطن، المحاكم الأمريكية ستبدأ بنشر عدد مرات استخدام الحكومة لبرامج التجسس. هذه العناوين وعناوين أخرى تنجموا تطلعوا عليها وتشوفوها من خلال طبعا المواقع الخاصة بمختلف الصحف العربية والعالمية. وكانت هذه فقرة صباح بلا حدود. توقيتنا هو 6:49 دقيقة. راجعين ومكملين مع اختياراتنا وإيقاعاتنا بين التونسي والشرقي وما بين اللي تحبوا تسمعوه وما بين اللي طلبتوا أنكم تسمعوه من خلال طبعا صفحتنا وأيضا من خلال الباج أوفيسيال راديو منستي غلايف اللي فيها تلقاو مجموعة من الاقتراحات. هذه الله معنا وإن شاء الله ربي معاكم. طريق السلامة والأمين للجميع. نهاركم طيب.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرف والي سوسة سفيان التنفوري أمس بمقر بلدية المسعدين على عملية تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على العقار المخصص لمشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمدينة المردين بمعتمدية المساكن، ومن المنتظر انطلاق الأشغال بداية الأسبوع المقبل بمدة تعاقدية في حدود 16 شهراً. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وهذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة التي ترمي إلى التدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وأحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام. سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس. كما أفادت نفس الإحصائيات بتراجع نسبة البطالة في بلادنا إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني مقابل 15% خلال الثلاثي الأول، وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني 622.4 شخص مقابل 641.7 ألف خلال الثلاثي الأول بانخفاض قدره 19,300 عاطل. أعلن البريد الوطني عن صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية والبريدية والبنكية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: والقلب كيف يحب ما يسلمش يرد بكم تسلموا ان شاء الله ديما تحبوا ان شاء الله صباح المحبه وصباح الخير صباح الصحه والعافيه صباح النشاط والحيويه صباح السلامه والامان للجميع وطريق سلامه للي يسمعوا فينا الكل فكره هبهم ان شاء الله توصلوا سلامات واحده واحده ربي يقضي الاشوار نهار لحد قاصدين ربي ماشي نتحوسوا يا مروحين على خاطر برشا نعرف انهم يخرجوا بكري بكري قبل الزحمه قبل الامبوتياج قبل الضغط فان شاء الله توصلوا سلامات وربي يحفظكم ويحميكم من كل شر نهاركم زين معكم كاملين مشوارنا في بشير لحد 16 أوت وحبيت نذكركم انكم اليوم تنجموا تربحوا معنا كيف العاده تذكر باش تحضروا عرض لنجم من نجوم الأغنية التونسية في مهرجان النسيج بقصر هلال باش تشاركوا معنا لازمكم تجاوبوا على السؤال لازمكم تسجلوا اعجابكم بالمنشور هذا وتشاركوا على صفحتكم وتاكيو الشخص اللي تحبوا تهزوه معكم للعرض هذايا دونك الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف تعطيكم السؤال بالنسبه لليوم عرض لنجم من نجوم الاغنيه التونسيه مبرمج للنهار 2 17 اوت يعني الغدوه في مهرجان النسيج بقصر هلال زعما هو شكون لطفي بوشنايق ولا زيد غرسه جاوبونا وبالطبيعه تربحوا معنا التذاكر لي طبعا عرض نجم هذايا غدوه ان شاء الله في مهرجان النسيج بقصر هلال احنا معاكم مكملين مازالت البركه وصغير صغرون زاد جاي بعد شوية مع فقرة دقيقة صحة هذه فقراتنا اللي تسنى فيكم واللي من خلالها تنجموا تابعونا وتابعوا ديما إذاعة المنستير صباحكم زين ورد وفل وياسمين حب نصبح على سي علي اللافتني وعلى عفيف بلايش شكرا جزيلا على تصبيحتكم الجميلة هذا الصباح مرحبا بالجميع
1: مازالت البركة
2: خبز الدار نعمل نعملو خبيزة دار بالخاص الأكثر في المناسبات وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة ولا زادة في عيد الصغير زادة والله وين كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار نعملو المقروض ونعملو الصمصة ونعملو اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود فذي في العيد الصغير كنا قبل نعملو في الدار لا نشري ولا حتى شيء يعني نتلمو البنات وبنات خالتي وبنات عمتي نتلمو كل مرة في بلاصة ونقضيو مع بعضنا شورنا ونعملو لحلو مع بعض
3: توا تبدلت
2: والله اللي قلب برد واللي هذا ولا لهي في روحه المشاكل كثرت حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت نجات بوزيين
1: مازالت البركه

0: ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي زينة. شنحكي لكم على كيف العام الجيش ندخل الرونتري لونطري المدرسة. باش نمشي حجامة نشبت شعري، نشريو الكارتابلة ونحضروا الأدوات ونغلفوا الكتب ونريقل شعري ونشريو دبش متاع الرونطري. وكيفاش ندخلوا للمدرسة؟ باش ندخل للمدرسة أول نهار باش ندخلوا للمدرسة باش نتصور وتصور وكل شيء، وبعدها نمشي و ندخلوا للقسم ستي باش نتلقى ستيات جدد وبرشا معلمين جدد واصدقاء جدد. خاطر حاولت القسم نهار الثاني شنقرا باش نبدا ونقرا توا بايبار.

0: تستغرون مع ريم الهين.
1: أحلى بشائر من إذاعة المنستير.
2: بشائر الصدر
1: إذاعة المنستير.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باجت أو لمالادية بيسيت. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الويري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من الأكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق وجيعة في الساق وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتمشي، ما نقولوش الصباط اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرواري. عافنا وعافيكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز للأنباء، أو عفوا أهلا بكم في أبرز عناوين النشرة. منظمة إرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطراب المسجل في التزود بالمياه المعدنية يعود إلى اختلال بين العرض والطلب، وغرفة المصنعين ترجعه لارتفاع الاستهلاك. سوق الجملة بالمكنين ينطلق رسميا في العمل بالمنظومة الإعلامية في مشروع يهدف إلى رقمنة المعاملات ومتابعة مسالك توزيع المنتجات. الاقتصاد الوطني يسجل نمواً ب 2.3% خلال السداسي الأول، ونسبة البطالة تتراجع إلى 14%. وفي ليبيا انفجار قرب محطة كهرباء في مدينة الزاوية يخرج عديد محطات الإنتاج عن الخدمة. كانت هذه عناوين النشرة، تفاصيلها تأتيكم بعد أقل من نصف ساعة. إلى اللقاء.
4: إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3.
5: 97.3.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش نتحصلوا على برنامج الخدمة المدنية التطوعية؟ يمكن الحصول على برنامج الخدمة المدنية التطوعية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو من خلال منصة إدارتي. هو مخصص لخريجي التعليم العالي الباحثين عن عمل لأول مرة لاكتساب خبرة ميدانية في الجمعيات والمنظمات. الشروط الأساسية أنك تكون خريج تعليم عالي وباحث عن عمل لأول مرة، وما تكونش استفدت من برنامج حوافز وظيفية مماثل سابق، ويلزم تتم عملية التربص لدى جمعية أو منظمة مهنية منخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويحصل المتربص على منحة شهرية بقيمة 200 دينار طوال فترة التربص. البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات والاندماج في الحياة المهنية والعمل الحر. خطوات الحصول على البرنامج هي سحب وتقديم نموذج مطلب انتفاع ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية من مكتب التشغيل، إعداد 4 نسخ من عقد الخدمة المدنية التطوعي، وتقديم الجمعية لبرنامج نشاطها واختصاصاتها المتربصين لمكتب التشغيل والعمل المستقل.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في اولى مواعيدنا الاخباريه الرياضيه سبور انفو. البداية بنتيجة مقابلة الودية الأندية التونسية اللي قاعدة تحضر لانطلاقة الموسم الجديد الأسبوع القادم 22-23 أوت انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الاتحاد المونستيري البارح تعادل هدف لهدف مع المنتخب الأولمبي. سجل الاتحاد المونستيري سامي أبو علي في الدقيقة 12 وسجل المنتخب الأولمبي صادق محمود عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 65. المنتخب الأولمبي قاعد يحضر للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط نهار الأربعاء باش يكون التحول لإيطاليا. يوم السبت أول مقابلة 22 أوت تونس تلعب ضد مقدونيا الشمالية، الاثنين 24 أوت ضد المغرب، ونهار الأربعاء 26 أوت يواجه المنتخب التركي. من جهة أخرى مقابلة ودية نطلعت البارح بين مستقبل المرسى اللي خسر 2-1 ضد الملعب التونسي. مقابلة ودية النادي الإفريقي واتحاد العاصمة الجزائر البارح تعادلوا 0-0، وأيضا نتيجة سلبية في مباراة فريق النادي البنزرتي ونجم المتلوي. أكيد مقابلات هذه تجي استعدادا للمرحلة الأخيرة من تحضيرات الفرق لانطلاق الموسم الجديد. في النجم الساحلي البارح تم تقديم الإطار الفني للفريق، كريستيان براكوني مدرب أول، سليم بن عاشور مدرب مساعد. من جهة أخرى تمكنت الهيئة التسهيلية لفريق النجم الساحلي رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب، وتم التعاقد مع المدافع المحوري الفرنسي صاحب الجنسية التونسية فيليب لونكونتان لمدة 3 مواسم. صفقة هذه تمت بعد تنافس كبير كان مع فريق النادي الإفريقي. البارح كان ضيفنا في برنامج رياضة وصيف العضو الجامعي وسام الطيف عضو مكتب الجامعة لكرة القدم، وصرح

بأنه زوز نوادي فقط مازالوا تحت طائلة المنع من المشاركة في البطولة بسبب تراكم الديون، وينتظر تسوية وضعيتهم المالية ورفع المنع من الانتداب قبل آخر أجل اللي هو يوم 17 يوم غد. وحسب المعطيات الأقرب أنهم يكونوا فريقان البنزرتي ونجم المتلوي اللي كان في وقت سابق في بحر هذا الأسبوع أصدر بلاغ أكد على وضعيته المالية الصعبة وصعوبة أنه يحضر لانطلاقة الموسم الجديد. من جهة أخرى فيما يتعلق بملف شبيبة القيروان، الموضوع باش يتم عرضه في الاجتماع القادم للمكتب الجامعي نهار الثلاثة، وبالمناسبة هذا هو الموعد الأخير اللي حسمته التاس للرد على المراسلة متاحة اللي طلبت استعجال النظر بعد الموافقة على طلب شبيبة القيروان. نذكر الشبيبة اعترضت على الترتيب النهائي للبطولة الرابطة المحترفة الأولى، واعتبرت وأنه الجامعة الحقيقة حسب بطبيعة الحال الاعتراض متاع شبيبة القيروان استعجلت المراحل القضائية وحسمت في الترتيب النهائي، والشبيبة وقتها كانت اعترضت على عدم سحب نقاط من بعض النوادي، وموضوع أكيد مازال للمتابعة. نختم معكم بكرة السلة. المنتخب الوطني أقل من 18 سنة ذكور ينهي لفرو باسكت الكوديفوار في المركز الخامس بعد الفوز على مصر بنتيجة 70-68، كما أنهيت فتاة المنتخب مشاركتهم في المرتبة السابعة أثر الفوز على كينيا بنتيجة 69-43. الأخبار هذه تلقوها على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس. بشير الصباح تتواصل مع مروة محمد، متابعة طيبة.

0: هذه إيقاعاتنا توصلنا توقيت 57 دقيقة مش 57 دقيقة. صباحكم فل ورد وياسمين، نهاركم زين وطيب. في الوقت هذية ناخذ معاكم معلومة الطقس من عند المعهد الوطني للرس الجوي. فرحان الرحلي، صباح النور والنوار، نهارك زين وطيب ونهارك خير إن شاء الله.
1: يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي المنسير.
0: كيما المطيره نتاع الخير نتاع البارح هذيك، هاك اللي جبت لنا نسيمه اخرى، نسمه اخرى كسرت علينا شويه اجواء السخانه وعشنا ايقاع جميل برشا في مجموعه من مناطق الجمهوريه التونسيه.
1: نعم صحيح، يعني بشائر الامطار كانت موجوده خلال يوم امس، الكميات عموما كانت ما بين 20 و 40 ملم. في بعض الجهات كانت اكثر غزاره، يعني كميات طيبه تدرجت من الغرب، يعني الجهات الغربية نحو الأماكن الشرقية. نمدكم بأعلى الكميات كانت ب 39 بالفيجة من ولاية جندوبة، 39 أيضا بالوسلاتية من ولاية القيروان. بدينا نقرب شيئا فشيئا نحو الجهات الشرقية على غرار المهدية تحديدا بولاية الشامخ 41 مليمتر، والكميات بولاية المنستير كانت طيبة عموما على كمية سجلناها كانت بزرمدين 38 مليمتر، 10 بالمعتمر، المنستير المدينة 5 مليمترات، الساحلين 14، 11 بالوردانين، 27 ببنبلة القصيبة، 9 مليمتر بصيادة، 19 بجمال و16 مليمتر ببني حسان. أماكن أخرى رو فيها الأمطار ومعناها كما ولاية زغوان وين أكبر كمية سجلناها كانت بين عسكر 26 مليمتر.
0: نعم
1: الحمد لله كميات من الأمطار متفاوتة ولكنها طيبة عموما، استبشرنا بها خاصة وقتها كي نزلت الأمطار، حسينا بأجواء خريفية أو أجواء شتوية. صحيح اتجاهات الريح من القطاع الشمالي ساهمت في تراجع درجة الحرارة خلال يوم أمس، ولكن إن شاء الله نواصلوا مع هذه الوضعيات الطيبة الرائقة الراقية من الأمطار خاصة الواجهة الغربية للبلاد ثم تدرجها إلى الجهات الشرقية على غرار اليوم، ولكن بكميات أقل بكثير بكثير، يعني لا مقارنة بكميات يوم أمس. حرارة القصوى بتكون ما بين 32 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ب 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلي. غدوة نعود إلى تقلبات جوية أكثر فاعلية، يعني اليوم بدرجة أقل ولكن غدوة خير شوية. الجهات الغربية للوسط والجنوب تكون معنية، تتدرج نحو الأماكن الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، يعني صفاقس، جابس، مدنين، شمال تطاوين، ذوما الجهات الشرقية اليوم معنيين بأمطار اللي ممكن تحصل على كمية طيبة خاصة بجهة الساحل. الحرارة تبقى في استقرار نسبي، ما تفوتش معدلات اليوم، وتنخفض الحرارة بداية من يوم الثلاثاء الأربعاء، يعني سحب عابرة تميز كامل البلاد، واللي نحكيه نهار الثلاثاء على بحر مضطرب بلا محليا شديد الاضطراب بالشمال، يعني هبوب رياح طيارات شمالية غربية. إن شاء الله الأهم من الأمطار أحيانا هي سلامة الناس، هذا
0: أكيد
1: هو دورنا. الأمطار هي راي باش تنزل شئنا أم أبينا، ولكن نثمن وجودها، نستبشر بقدوم الأمطار ولكن نحاول نتفاداو يعني كل خسائر مادية أو بشرية لا سمح الله. وذلك علاش ديما نحب النشرة متاعي تفعات أحيانا تيخو منحة متاع نصيحة، ردوا بالنا من ارتفاع منسوب المياه بالأودية، الانزلاقات في الطرقات، البالوعات، الابتعاد على البالوعات. نتذكر ونعتبر من وضعيات جوية متطرفة يعني فارتة. هذا هو الكل، هذه النصائح اللي تخلينا نحتفلوا بالأمطار دون خسائر مادية وبشرية. إن شاء الله السلامة للناس الكل. ننتبه إلى حالة البحر، اليوم البحر يكون قليل الاضطراب إلى محلي متموج، غدو قليل الاضطراب، مضطرب إلى شديد الاضطراب، نهار الثلاث يعود متموج يوم الأربعاء، يعني هناك مراوحة بين استقرار واضطراب. إن شاء الله السلامة للناس.
0: معناها الناس اللي برجة تبحيرات الأيامات الجاية تقرا حسابها وتبع ديما نشرات الجوية،
1: تبع يعني المعلومات الجوية. إن شاء الله إن شاء الله نبدأ نودع في الصيف شيئا فشيئا ونستقبل خريف ما أعتقد اللي يكون باش يكون واعد من حيث الأمطار وحمال بشائر الخير.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك صحة وتحياتنا ليك ونهارك زين وطيب. سرحان الرحالي كنت معنا في وقفتنا مع الميتيو، وإحنا ما نجمو كان نوصيكم بالباهي بالباهي بالباهي كما كان يقول سرحان انكم تتابعوا نشرات التحذيريه والا اللي فيها اخبار في علاقه ديما بطقسنا وببحرنا. وردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم على صغاركم في تبحيره اليوم على حد ولا ليه مثل الجايه. سيسوا على رواحكم ان شاء الله سلامات جميعا. 57 دقيقه نكملوا المشوار في توقيت 8 قد قد عندكم موعد مع نشر الاخباريه. نرجع لكم مع ولد البحر اكيد مع نوزة بوريقة كيف العادة والهويد. موعدكم مع نوين الصحافة زادة في 7:30. موعدكم يتجدد مع محليها بلادي وأيضا مع على عين المكان ونعلن على الفيز إن شاء الله بالنسبة لليوم. بالنسبة لقاعاتنا اختيرناكم ما بين أنكم تسمعوا صوت عليا وإلا طليل سليم على الباج أوفيسيال غاديو بنستيغ لايف دونك فوتيو ونسمعوكم إن شاء الله ونسمعوكم الأغنية اللي تحبوها. مرحبا بكم.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. منظمة إرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطراب المسجل في التزود بالمياه المعدنية يعود إلى اختلال بين العرض والطلب، وغرفة المصنعين ترجعه لارتفاع الاستهلاك. سوق الجملة بالمكنين ينطلق رسميا في العمل بالمنظومة الإعلامية في مشروع يهدف إلى رقمنة المعاملات ومتابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية. الاقتصاد الوطني يسجل نمواً ب 2.3% خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، ونسبة البطالة تتراجع إلى 14.9%. وفي ليبيا انفجار قرب محطة كهرباء في مدينة الزاوية يخرج عديد محطات الإنتاج عن الخدمة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفي في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر، وهو لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق، وأكد عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الانتاج أو لدى تجار الجملة.
1: منظمة التونسية لإرشاد المستهلك نحب نأكدوا كونه ثمش زيادة في الماء، زيادة لبعض تجار التفصيل قاعدين يزيدوا فيها راهي ماهيش قانونية، وبالتالي ندعو التجار التفصيل إلى عدم الزيادة في الماء نظرا للظرف الاستثنائي هذا قاعدين يعيشوا فيه. مع أن نقص في التزود والتزويد ما ترتقيش إلى أزمة، وبالتالي ندعو المستهلك إلى عدم تكثيف الشراءات نتاعه وعقلنة الشراءات نتاعه، بشكل نجمه في فترة قليلة مع تقصيرة نتجاوزوا هالشكل هذا اللي نلقاه. وهذا رجع أساسا كما أفسد بداية الأزمة من انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم عبر لهفة معناتها تونسي خاف لهفة، وذلك علاش ندعو إلى عقلنة الشراءات باش ما تتفاقمش أكثر ويكون وقت أقصر في تجاوز الإشكالات.
0: وأوضحت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق البلاد يعود أساساً إلى ارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه. وأشارت في بيان أن الزيادة في الطلب والتي تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي أدت إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعداداً لفترة الذروة، وأضافت أن هذه الزيادة في الطلب تزامنت مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق البلاد أثر على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج، وتسبب في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية بما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. وأبرزت أنه في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية تعمل 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق البلاد بأقصى طاقاتها الممكنة، بما مكن من تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس السبت في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. كما تهدف المنظومة إلى أحكام متابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام بشأن عمليات دخول المنتوجات إلى السوق وخروجها منه. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس. وساهمت عدة قطاعات في دعم هذا النمو، في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي وصل نسق التعافي مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5% بحساب الانزلاق السنوي، كما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 1.9%، ويعود هذا الأداء بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاعات النزل والمقاهي والمطاعم بنسبة 4.6% والإعلامية والاتصال بنسبة 3.5% والنقل بنسبة 1.7%. بدوره شهد قطاع البناء نموا بنسبة 3.6%، فيما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات المعمارية بنسبة 0.9% مدفوعة خاصة بنمو الصناعات المختلفة بنسبة 3.7% والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.1% والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.6%. في المقابل تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 1.7% نتيجة أساسا لانخفاض القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 9.6% وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.1%. كما كشفت معطيات المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني مقابل 15% خلال الثلاثي الأول، وبلغ عدد العاطلين خلال هذا الثلاثي 622.4 مقابل 641.7 خلال الثلاثي الأول بانخفاض قدره 19.3 ألف عاطل. وتباينت نسبة البطالة بين الذكور والإناث حيث انخفضت لدى الذكور ب 0.5 نقطة مئوية لتستقر عند 11.8%، في حين ارتفعت لدى الإناث ب 0.9 نقطة مئوية وبلغت 21.6% خلال هذه الفترة. كما سجلت أبطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة تراجع خلال الثلاثي الثاني وبلغت 35.4%، وبلغت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة 34.6% لدى الذكور و 37.1% لدى الإناث. وفي المقابل ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلى 26.6% بزيادة قدرها 2.4%. في أخبار العالم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا مساء أمس خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة، في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. وقالت الشركة في بيان إن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار الذي وقع بالقرب من محطة كهرباء الزاوية وأدى إلى خروج عدد من محطات الإنتاج. هذا وتعيش الزاوية حالة من القلق جراء استهدافات طالت مؤخرا خزانات نفطية ومحطات لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، ما أثار مخاوف أمنية واقتصادية واسعة. أما في لبنان فأعلنت وزارة الصحة عن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الصهيوني نفذ مساء السبت عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة جنوبي لبنان في إطار تصعيد هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار بين الجانبين في 26 من الشهر الماضي. وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن الغارات العنيفة التي شنها جيش الاحتلال منذ فجر السبت جاءت ردا على ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، وزعم بأن الحزب شن هجوما بمسيرة أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: أسئلتكم وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
1: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
0: كل أحد من ماضي ساعة
1: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: ملالي بتبيعة من غير شك. زين المرات تنصية عامل حالة نهاركم زين وطيب صباح الفل والنوار للناس الكل اللي تسمع فينا وأكيد نوصل بكم الفقرة زادة هي بجودها عاملة حالة نحكيوا على ولد بحر بتبيعة في الجانب الإيجابي سعادين تكون معنا نوزة بوريقة كيف العادة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت في ولد بحر.
1: ولد بحر
0: إن شاء الله يا ربي هكا ديما نحاول نودوا للسادة المستمعين معلومات ضافية وكافية على مختلف الأنواع اللي كل مرة نحكيوا عليها في طبعا تثمين الثروة السمكية اللي عنا في بلادنا ونشجعوا طبعا الناس إنها تقبل على ماكلة الحوت لأنه من فوائده الكثيرة على صحة الإنسان نحكيوا عليها تقريبا كل يوم في بشائر صباح. نوزة صباح النور والنوار ومرحبا بك معنا من جديد في بشائر الأحد.
2: صباح الخير وسرور المستمعين إتاعك المنسير وصباح سعيد بك انتي مروة
0: يعيشك.
2: اليوم باش نحكيو على واحد من أشهر الكائنات البحرية اللي نعرفوه في تونس نلقاوه في السوق. سعر الكيلوغرام يبدأ من 24 دينار الكيلو يبدأ انتي والموسم. نحطوه في المايدة نحبوه خاصة المحشي كالمخفخي على السوق ولا غونديل سوتيز ولا طاني بالثوم والبصل واللي هو الكلمار وإلا كلمار. هي الكلمة الفرنسية صحيحة كلمار ولكن دخلت الكلمة هذيك كلمار ممكن يقولوا يا كلمار بالتونسي كيف كيف قعد نفس الاسم نتاعو الكلمار. الكلمار هذية ينتمي إلى مجموعة الرخويات رأسية الأرجل يعني قريب للصوبيا والقرنيت. كيف ما القرنيت والصوبيا جلده لامع ورطب ولونه أبيض كريمي مع درجات وردية عينيه شفافة ولامعة وزادة كيف ما القرنيت والصوبيا. أما أسمى حاجة سؤال ديما يتسألني مرة في المرشي مرة سألتني قلت لي ما نعرفش نفرق بين الكلمار والصوبيا والقرنيت. دونك اليوم باش نجاوبها شوية دونك نقول لها الكلمار عنده 10 أطراف 8 أذرع فيهم ليفونتوز متاحهم مزينين الأذرع متاحهم وعندهم زوز لوامس طويل أطول من 8 الأخرين اللي عنده وينلقاو فيهم في الجزء الأخير الميمصات ولا ليفونتوز اللي يستعملهم للصيد. جسمه طويل كيف عنده زعانف على جنبات واللي هي الميزة هذية ما هيش عند الصوبيا وعند القرنيت. عنده زعانف اللي باش تعاونوا على الحركة. وأهم حاجة مروة عنده قلم في وسط جسمه نقوله ستيلو عطاته إلى كما تقول أنت شفافة فهمتني في الوسط نتاعو فهمتني. الصوبيا زادة عندها 10 أذرع أما جسمها أعرض شوية ومفلطح وعندها العظمة اللي تعاونها باش تطف في الماء واللي حكينا عليها سابقا في فقط ولد بحر. دونك الآخر عنده ستيلو هذي عندها صوبيا عندها عظمة مفلطحة عظمة تخليها تطف فوق الماء ولكن القرنيت عنده 8 أذرع أكهو وما عندوش لا عظمة ولا ستيلو شفاف. والثلاثة أنواع هذوما اللي شنو اللي يجمع بيناتهم عندهم كيس حبر يستعملوه باش يدافعوا على رواحهم. هذا كل حكيناه ما فاتت في حلقة القرنيت والصوبيا. وعلاش اسمه كلمار؟ لما شفت لك حكاية مزيانة على الاخر
0: حكينا عليه.
2: علاش اسمه كلمار؟ الأصل الكلمة اللاتيني اللي هي جاية من كلاماريوم وإلا كلاموس وتعني المحبرة. الوعاء اللي كانوا يحطوا فيه الحبار قبل ويغمسوا فيه القلم باش يكتبوا حتى وعنا ستيلو بالحبار نتاعو بالقلم نتاعو كله في ديننا. قبل كانوا باش يكتبوا يلزمهم محبره اللي هي وعاء يحطوا فيه الحبار نتاعهم ويحطوا فيه ستيلو. وعلاش ربطوا الحيوان بالمحبره؟ على خاطر الكلمار عنده كستيلو حكينا عليه في وسط بدنه وفي نفس الوقت عنده الساك نتاع الحبار نتاعو.
0: ايوا كالساك هذاك اللي نبداو احنا نصفه في الكلمار وتعرف انت الجو
2: بيننا
0: الجو اللي يصير بعد
2: نحيوه بشويه نفرزوه بشويه على خاطر نجم
0: يولي حبار بالحق
2: اللون الكل يولي اللون يقلب لك اللون. واسم ستيلو نتاعو اسمه جلاديوس هذه العباره اللي نستعملوها نحن للطلبه نتاعنا وهي عباره على هيكل داخلي رقيق شفاف يعطي للجسم الدعم احنا كيما نقولوا السكلت نتاعو ويحافظ على شكله. والحبار كيف ما القرنيت والصوبيا وقت يخافوا يسيبوا الحبار باش يدافعوا على رواحهم. وعنده الميزه الكلمار بعد ما يسيب الحبار يضخ الماء من بدنه ويدفع روحه للخلف. دونك عنده ماكينه تخليه يوخر بالتوالي ويسيب الحبار نتاعو باش يهرب من المفترس اللي باش يهاجمه. والكالمار معروف زيادة انه عنده جهاز عصبي متطور. احنا كيما قرينا قبل في الليسي في السيسيون عنده جهاز عصبي متطور، واهم حاجة عنده محور عصبي عملاق، واستعملوه برشا الباحثين في فهم تنقل الإشارات الكهربائية داخل الأعصاب. يعني حيوان بسيط مروة أعطى للعلماء فرصة باش يفهموا حاجات كانوا يجهلوها على الجهاز العصبي. من انطلاقا من الكلمات الصغير هذية نجموا يعرفوا كيفاش الجهاز العصبي يخدم وكيفاش يعديك الإشارات الكهربائية في وسط الجهاز العصبي. والكلمات اللي نحكيه عليه اليوم واللي موجود بكثرة في البحر الأبيض المتوسط والأكثر استغلال في السواحل التونسية، هم مثلا برشا أنواع، ولكن أنا اليوم باش نحكي على لوليغو فيلغاريس، هذاك اللي نشريوه ونعملوه فخسي اللي نحطوه في الكسكسي نتاعنا. دونك احنا الفخسي كيفاش نعملوه؟ نقصوا اللوامس ونخلطوهم بالروز وبالمعدنوس وبالبصل ونحاولوا نحشيوه ونحطوه حتى في الكسكسي نتاعنا اللي هو شكونه؟ لوليغو فيلغاريس، الاسم اللاتيني نتاعو الاسم العلمي نتاعو. وعلى شنو يتغذى هذا؟ أساسا على القشريات وأنواع الصيد نتاعو مختلفة لهذا النوع من الرخويات. نجمو نشدوه بالجر القاعي أو الصيد الساحلي، ونجمو زادا كيف كيف نلقاو بعض الصيادة يستعملوا صنارات على خاطر الصيد ياسر شدينو النوع هذا من الرخويات. والدراسات اللي تعملت في السواحل التونسية أثبتت أنه الإناث تنضج جنسيا كيف توصل 11 سنتي وما فوق، وبالنسبة للذكور 9 سنتي. والطول المحسوب لهنا مروة هو الجسم مع الكبوس نتاعو دون احتساب اللوامس، على خاطرهم طويل برشا اللوامس نتاعو ينجم يطولوا فيه حتى شي في اسبوت المترو، ولكن الكبوس نتاعو والانبوب نتاعو هذاك الجسم نتاعو اللي نحشيو نحنا بالمعدنوس والبصل والبرغل واللوامس نتاعو هذاك هما اللي باش نحكيو على الطول نتاع هذوكم الكبوس والانبوب نتاعو، فهمتني؟ باهي. والكلامار عنده دوره حياه سريعه مقارنه بحيوانات بحريه اخرى، والتكاثر مرتبط بالحراره والموسم والمنطقة كيف ما الحيوانات الأخرين الكل. ووضع البيض ديما يكون عادة بين جانفي وماي، وماذا بينا مروة باش نحافظ على المخزون نصطادوا الكالمار اللي فوق حجمه 13 سنتي، على خاطر قبل يكون مازال صغير ما كبرش، باش نخليه النوع هذايا موجود في السواحل التونسية نجم يوصل طوله 35 سنتي ساعات. ولكن إذا كان قارنوه بأنواع أخرى، دونك احنا قلنا تو في تونس نحكي على لوليغو فيلغاريس هذايا، ماذا بينا نصطادوه وقت اللي يوصل 13 سنتي وينجم حتى يوصل طوله 35 سنتي في المياه التونسية. ولكن إذا كان قارنوه بأنواع أخرى مروة من الكلمار الموجود في المحيطات خاصة في جنوب المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، نعرف الكلمار متاعنا صغير برشا على خاطر في البلايس هذوكم نحكيه على أحجام عملاقة، ونحكيه على الكلمار جيون الكلمار العملاق اللي يوصل طوله حتى 13 متر باحتساب اللوامسة، ولكن جسمه والكبوس نتاعو هذوكم ما يفوتوش 2.5 متر، يعني اطول من الانسان. تصور انت الكبوس نتاعو والجسم نتاعو الانبوب هذاك طوله 2.5 متر.
0: هذا وين بالضبط نوصل؟
2: هذايا نلقاوه في المحيط الاطلسي، جنوب المحيط الاطلسي والمحيط الهادي. وتعرفش مروه اللي ابنه بطوطه فاهم في توثيق تاريخ الرخويات البحريه، وهو من اول العباد اللي حكيت على وجود الكالمار جيون في القرن 14 وتحديدا في جزر المالديف، وبالتالي رحلت ابن بطوطة كانت لها فايدة في حفظ ذاكرة البحر والرخويات والصيد البحري في القرن 14. يعني ابن بطوطة خرج يحوص، ولكن وثق لنا لهنا معلومات مهمة تهم العلم، فهمتني؟ والكلمات الصغيرة متاع سواحلنا تنرجعوا له غني بالبروتين وقليل الدهون نسبيا، ويحتوي على عناصر غذائية مهمة من بينها الفيتامين بي2 والسيلينيوم والفوسفور. واليوم ما بنحكي لكم على حاجه جديده، الكالمار هذايا ولا الكالمار فيه نحاس. انت احنا خاطر نقولوا نحاس نقولوا مضر بالصحه، لا، نحاس كي يكون بكميات قليله عنده دوره في جسم الانسان، فهمتني؟ دونك هذايا لقينا فيه نحاس ولقينا فيه الزنك. قداش لقينا دونك نحاس؟ لقينا نحاس 1.9 ملي غرام نحاس في 100 غرام لحم نتاع ذاك الانبوب نتاعو ولا جسمه. 1.9 ملي غرام نحاس، ولقينا فيه زادة 1.97 ملي غرام زنك. وجسم الانسان كمثال يحتاج بين 8 و 11 ملي غرام زنك في اليوم. يعني وبالنسبة للنحاس احنا في حاجة الى 0.9 ملي غرام في اليوم. يعني 100 غرام كالمار ينجم يعطينا 25% من احتياجنا اليومي ما نحتاجوه احنا من الزنك عاديا في النهار متاعنا، ويغطي كيف كيف حاجتنا من النحاس. وهو معدن، خاطر ديما نحب نفسر، معدن يحتاجه الجسم بكميات صغيرة على خاطر عنده دور في تكوين الطاقة، الأنسجة والأوعية الدموية والجهاز العصبي والمناعي، وكيف كيف ما ننساوش الأوميغا 3 خاصة لوبيا والدي هاش آل اللي حكيت عليهم برشا، اللي جسمنا ما يسمحهمش واللي نلقاوهم ديما في ولد بحر، وعنده كميات كذلك عالية من الأوميغا 3. كيف كيف نحبوه برشا في المطبخ التونسي. دونك تعرف انت الكلمخ فخسي، معناها نحطوه في الكسكسي، كما شكون يعملوا بالصلصة. الكلمخ فخسي راهو نردو بالنا كيف ما قلت انت بكريكا، نفرزو ستيك فاك الحبار هذاك، نحيو كستيلو الشفاف نتاعو، وناخذ الجسم نتاعو نلقاوه ساهل باش نجمو نحطو فيه الحشو نتاعنا، اللي هو عبارة فما شكون يحط البرغل، فما شكون يحط الروز، المعدنوس والبصل والتوابل والبهارات نتاعو، وناخذو كل لوامس الطويل نتاعو ونقصوهم ونخلطوهم بالحشو هذاك ونحطوهم ونحشو بهم الشو اللي عملها فخس.
0: وإلا الكلامار دوغي اللي هو بنين برشا زيدا يحبوه برشا دوغي.
2: دونك ناخذو، هو عنده ميزة انه كي يتقص الحم نتاعو متماسك،
0: اي شد روحو
2: يتقص يشد روحه بالكبير، نجم نعملو سوتي باني. دونك هذا هو الكلمخ. وبربي مروة نحب نختم بحاجة برك. اليوم نحب نقول اليوم عيد ميلاد أختي الوحيدة منال،
0: بركيب
2: تهدية أحلى من موجات إذاعة المنسير، باش نقول لها كل عام وأنت الحب وكل عام وهي بخير وصحة وجيدة.
0: ربي يفضل هيك وفضلك الوالد الوالدة.
2: معلومة عايشك على الكلمخ،
0: سلمنا عليها برش.
2: عندك شي حاجة أخرى؟ عايشك ربي خليك. فمشي حاجة
0: أنا نحب نقول لي، نقول لي نحب الكلمخ شخصيا، معناه يعجبني ونحسه من اكثر اللي في دماغ اللي يحبوها، حتى معناه فما اللي يقول لك ما يحبش مثلا الكروفيت، اما يحب الكلمخ. دونك حسوا بارمي اللي في دماغ اللي يحبوه برشا ناس، وكما قلت انت هو محبوب وفاوح وبنين. دونك صحه وبشفي للناس الكل. قعدت سؤال صغير على السعر نتاعو. أيه. قديش
2: انا بديت لك كنت كثار ويبدا ب 24 دينار
0: اول ما تو حاليا هكا نلقاو ب 24.
2: والله انا لقيته 24 دينار، انت والكعبه، انت وصغر الكعبه يوصل حتى 60 دينار وقت الذروه. وقت اي الذروه انا شديت 24 دينار بشوكه
0: تطفلنا شوي.
2: نقولوا امشي امشي للسوق تلقاه، انا تلقى 24 دينار 20 يوصل 60 دينار. طبعا في الاوقات اللي فما حفلات ولا في اخر العام ولا حاجه، اما هكا ثم اسعار تبدا من 24 دينار. حاولوا كل مره عم طلع السوق، نهار تلقى 24 دينار 20، وما تنساوش كيف حكيت النحاس حكيت لكم عليها. مهم ياسر
0: نوزة كي تخبى في الكونجيلاتور. برشا ناس تسأل، معني معروف انه الحوت الابيض ولا اللي في دماغ يدوم ويطول شوية، معني اللي يحب يشري كونتيتي كبيرة ويخبي في عند وين يخبي ينجم يستحفظ عليها لمدة طويلة،
2: ينصفه ويحطه في الكونجيلاتور ويقعد من يعني نلقاوه حتى نشريه وتوسعات القاف موجود كونجولي. فهمتني؟ دونك ينصفوه وقت اللي يبدا رخيص 24 دينار يشريوه ينصفوه بالكدا ويحطوه في الكونجيلاتور. وقت اللي يستعملوه ماذا بينا ما يعملوش كونجيلاسيون ديكونجيلاسيون ويعاودوا مره يرجعوا في الكونجيلاتور. من فوا خرجتوا، خاطر وقتها تخليوك البكتيريا اللي تتاقلم معناها مع درجه الحراره تولي تعرف درجه الحراره نتاع الكونجيلاتور واللي هي الى 18 درجه. دونك ماذا بينا كونجيلي نعملوا ديكونجيلاسيون نحضروا به. اما حتى الكميات كيف نحطوها في الكونجيلاتور قد كميات معروفه، فهمتني؟ نخبيوهم ونجبدوا يعني حد احنا ما نستحقش
0: قد استعملنا
2: باش نطيبوا به.
0: شكرا جزيلا نوزة بوريقة. كل ما تكبر تحلى. اختيارنا الغنائي الجاي باش نهديوه بتبيعه لاختك اللي تحتفل بعد ميلادها. تحيتنا ليك وانت والناس اللي تسمع فينا الكل. خليكم معنا، مازلت نصيف ساعه من زمان في بشائر الصباح. خليكم معنا.
1: السواسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: مرحبا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف.
4: إذاعة المنسي صوت الذي يحبك به.
3: من صحيفة الصباح نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت حلول ممكنة لمواجهة المتغيرات المناخية، وكتبت الصحيفة يمكن لبلادنا أن تستفيد من التجارب المقارنة لمواجهة المتغيرات المناخية التي تؤثر على جميع البلدان، من بينها تونس التي تعيش هذا العام صيفا خانق وصلت فيه درجات الحرارة إلى مستويات عالية جدا وغير معتادة. وأضافت الصحيفة قد تبدو الحلول ظاهريا بسيطة لكنها أصبحت حياتية في أيامنا هذه التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في الحرارة ودرجة عالية من الرطوبة، يجد معها الإنسان أحيانا صعوبة في التنفس، ويمكن أن تفرز بعض هذه الحلول إذا ما تم اعتمادها في بلادنا نتائج ناجحة. فتونس كما هو معروف تعاني من حركة مرور خانقة تزيد الأمر صعوبة مع حرارة الطقس. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: ارتفاع صادرات قطاع الطاقة وخطى ثابتة نحو تعزيز الأمن الطاقي وفتح أفاق الاستثمار، وفي مجلس وزاري مضيق النظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، و 6000 هكتار وإنتاجه في حدود 15 طنا، الصباح تواكب موسم جني الزقوق في غابات جندوبة، وغدا جلسته الافتتاحية المجلس الأعلى للتربية في تونس هيكل دستوري جديد أمام تحديات إصلاح المنظومة التربوية. نواصل مع جولتنا وإلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت تكريم العلماء في يوم العلم. وكتبت الصحيفة ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم يوم غد الاثنين في عقد أولى جلساته تزامنا مع احتفالية يوم العلم التي تقام سنويا في قصر قرطاج. والحقيقة أن انطلاق المجلس في العمل الفعلي في مثل هذه المناسبة له رمزية عميقة، إذ فيه اهتمام من رئيس الدولة بهذا القطاع الحيوي الذي يئن منذ سنوات طويلة تحت وطأة أزمات متعاقبة ومتكررة وفي ظل علاقة غير مستقرة بين الأطراف الفاعلة فيه. وأضافت الصحيفة من المهم أن يطلع هذا المجلس الجديد بدور إصلاحي عميق، وأن يتولى الربط بين التعليم والتنمية الشاملة التي تنتظرها البلاد، فلا فصل بين التنمية والتعليم ولا فصل بين التنمية والعلماء، وهذا ما نحتاجه مستقبلا في هذا العالم شديد التقلبات والتغيرات. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: نمو الاقتصاد الوطني ب 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 26 و2000. وبين وضوح النص وغموض الإجراءات الصحيفة تتساءل من يعطل القروض على الشرف. وبعد احتجاجات أهالي منطقة برج الراس من ولاية المهدية عودة الماء وإطلاق سراح الموقوفين. وفي العالم عنونت الصحيفة بضوء عفوا أخضر أمريكي جنوب لبنان تحت النار. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي البلد الإسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي ديجا. أولا نأكلوا في حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير لا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: يتواصل مشوارنا معاكم، نهاركم زين وطيب، وهكا نوصلوا معاكم لاخر فقراتنا على عين المكان، وباش نمشيو مع اسامه بالحاج محمد وباش نتعرفوا على ضيف جديد كيف العاده في فقره على عين المكان.
1: على عين المكان
0: ضيف سي يوسف بن عمار، مدير المبيت الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. نهارك زين وسيمة ساعة، نهارك زين وطيب.
2: صباح الفل والياسمين سيدة مروة، تحياتي ليك طبعا ولكل مستمعين عبر أثير إذاعة المنستير.
0: صباح النشاط والحيوية يا أسيمة،
2: ما شاء الله عليك. نشاط وحيوية وفي قلب المبيت الجامعي سامحني الحي الجامعي للفتيات فاطمة بورقيبة بالمنستير. نحدثكم اليوم سيدة مروة في فضاء ربما يتجاوز وظيفته السكنية، ليحمل ذاكرة عمرها تقريبا أكثر من 4 عقود، ويستعيد في العطلة الصيفية دوره كفضاء مفتوح للثقافة والفن. هذا الحي مروة افتح أبوابه لأول مرة يوم 30 جويلية 1986، ومنذ هكا التاريخ ارتبط بالحياة الجامعية وبإقامة الطالبات قبل ما يتحول اليوم في فترة العطلة الصيفية الفضاء يحتضن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، مستقبل ضيوف ومشاركين من مختلف أنحاء العالم. للحديث عن أهمية هالفضاء وعلى قدرته على احتضان مثل هالتظاهرات الدولية، نستضيفه كما تكرمت وقلت مروة مدير المبيت أو الحي الجامعي السيد يوسف بن عمار. سي يوسف صباح النور.
3: صباح النور أسامة.
2: بل كل شيء سي يوسف، وفي سؤال بديهي، لو كنت قلنا شنو يمثل هالمبيت أو الحي الجامعي فاطمة بورقيبة اليوم بعد سنوات طويلة من افتتاحه لجهة المنستير خاصة؟
3: مشكور إذاعة المنستير، مشكور أستاذ مروة الزيدي، مشكور سامع هذه الاستضافة. الحي الجامعي فاطمة بورقيبة هو عمر كامل. الحي الجامعي فاطمة بورقيبة وقع تدشينه من طرف الزعيم بورقيبة في 30 جويلية كما قلت 1986، إضافة إلى دوره في استقطاب وتوفير خدمات الإعاشة والإقامة لطلبة الطب ولطلبة كلية الصيدلة ولبعض المؤسسات، إضافة وأنه قدم أكل لجميع المؤسسات المحيطة به. عنده دور معناه استثنائي وريادي اللي هو الدور الثقافي، ويحتضن تقريبا معناها تظاهرات، يعني ممكن تظاهرة صارت في سقانس، أما أغلب التظاهرات صارت في الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. على غرار الدورة هذه 20 المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، تكفل الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بتوفير الإعاشة والإقامة والأجواء والظروف الملائمة والأنشطة الترفيهية والتثقيفية على المقيمين من 11 دولة.
2: واضح يوسف، لو كنت قلنا في لمحة قدش يستقبل في سلعة المبيت من عدد الطالبات؟
3: المبيت فيه 450 طالبة، والمطعم يقدم 1100 أكلة خلال السنة الجامعية.
2: خلال احتضانه للمهرجان قديش يقدم خدمات
3: بالنسبة لعدد المقيمين والمقيمات؟ 270 حدود 270. بالنسبة للأكلات فما خاطر يجي من فضاء الخارجي ومش قاعد يتمتع بالسكن، في حدود 350 أكلة. نحب كان تسمح أستاذ أسامة، نحب نتوجه بخالص الشكر لأعوان الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. الحقيقة تاج على رؤوسهم، أنا نحييهم وأشد على أيديهم، لأنهم ناس ما تمتعوش ولا يوم راحة في العطلة الصيفية، يعني في السخانة هذه قاموا بالصيانة قبل أوانها وحاولوا يفرحوا أكلة. دونك احنا أعددنا معنا كنا قمنا بإعداد الجانب أن اللوجستي الكل، وهما طبقوه على أحسن وجه، وهذا لمسناه من خلال جميع المداخلات متاع الضيوف والتوانسة اللي أشادوا بسلامة الأكلة وجودتها وبالبشاشة وبالحسن الاستقبال متاع الأعوان هذا الكل. ومرحبا بكم في الحي الجامعي فاطمة بورقيبة، وإن شاء الله نكونوا معناها ساهمنا ولو بجزء بسيط في رفع راية الوطن عاليا، وفي تمثيل مدينة المنستير، وفي التشجيع على الجانب الثقافي والمسرحي.
2: طبعا في سؤال خاطف آخر، وتحية لهم لكل العمل اللي قادرين واللي قاعدين معناتها يقدموا في إضافة إلى هذا المهرجان، باعتبار كما كنت قلت اللي نحن في عطلة صيفية، ومش مستاهل إنه شخص يخلي أهله ويخلي داره ويكون يجي يصبح بكري ويقعد لآخر معناتها وقت في الليل ويساهم في هذه الحركية الثقافية. هل يمكن اعتبار يوسف النبيت اليوم جزء من البنية التنظيمية والثقافية للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير؟
3: أكيد وركيزة أساسية، معناها لولا الإقامة والإعاشة ما يعني هذه الظروف اللي تخلي المسرحي والطالب والزائر يبدع، معناها حاجة معناها ضرورية، يعني هي معناها هرم فيه عديد الأركان، من أركانه هو السكن والإقامة، يلزم الظروف الكل تكون مهيئة ويكون الطالب والزائر يشعر بالراحة باش نخلطه، وأنه في الأخر فما مؤشر متاع رضا وقبول لدى كل المشاركين. وعطفا سيادة لو تكرمت عطفا على اللي ذكرته سيادتك، وأنه يعني اليوم نختتمه غدوة ندخله في صيانة بسيطة وتنظيف لاستقبال طلبة الطب في الأسبوع المقبل، يعني بالشوق
2: هذا على غرار الصيانة اللي صارت قبل
3: إقبال
2: فقرات المهرجان،
3: يعني بعد المهرجان كنقوله بدون مبالغة بعد 10 أيام نرجع لنا مطلع عادي في نشاط المبيت مع الطلبة وفي نشاط السكن.
2: هل يمكن معنى اعتبار اليوم أنه الهيئة الجامعية فاطمة بورقيبة اللي هو معناتها إضافة إلى المهرجان كما قلت، والمهرجان في حد ذاته هو تكمل لهذا الحي، شنو هو يضيف لوجود مسرحيين وطلبة وفنانين من شخصيات مختلفة إلى أجواء المبيت؟ هل للمبيت استراتيجية في توثيق هذه الأجواء، في توثيق هذه الفترة الزمنية لتبقى رصد في ذاكرته على المدى البعيد؟
3: أكيد وقت ما كانش فيسبوك وما كانش ميديا تصور عنا بالألاف لتوثيق هذه التظاهرات، شيء موجود في المركز الثقافي الجامعي وشيء الأنشطة اللي نوثقهم احنا عن طريق نادي صحافة
2: يعني في الواجهة. يعني الجامعة كان يعني الشريك للمهرجان منذ انطلاقاته الأولى.
3: اكزاكتومو، أنا قلت لك على ما أذكر أنه معناها تظاهرة فقط في 2019 وكان كنت أنا في مدير المطعم الجامعي سقانس ورئيس لجنة التغذية. ما عدا ذلك فأنه أغلبية التظاهرات صارت في الحي الجامعي فاطمة بورقيبة، يعني حي الجامعي فاطمة بورقيبة هو جزء من ذاكرة المهرجان. وتوا في عصر الرقمنة وعصر الفيسبوك والإنستغرام ولينا ما عادش الصورة ولات ديريكت مول الأنشطة والتوثيق والفيديوهات والكل نشوفوه في المباشر وهكذا
2: تقع.
3: أكيد أكيد
2: اللي قاعدة توثق لحظة بلحظة.
3: أكيد هو جهد جامعي أستاذ أسامة، راه من المركز الثقافي النادي كما قلت أنت الإعلامي مكتب الإعلامي الخاص بالتظاهر للصفحة الرسمية للمؤسسة، هو جهد لإبراز جمال المدينة لترويج للوجهة السياحية للمستير، وهو فهمتني ولا معناه العمل على إشعاع المؤسسة والتعريف بها ونحببوا فيها الزائر ونحببوا فيها المقيم.
2: واضح. في سؤال أخير خاطف يوسف، لو كان تفكيرنا شنية أكثر اللحظات اللي لفتت انتباهكم اليوم في هذه الدورة في هذا داخل أسوار هذا الحي الجامعي منذ بداية المهرجان ومنذ بداية استقبال ضيوف هذا المهرجان.
3: هو الحي الجامعي فاطمة بورقيبة على امتداد المهرجان هو مدينة زيت ان اسباس فيفون، تشوف فيه الناس كل قاعدة مع بعضها، تشوف أجواء حميمية بين الناس كل. اللي ملفت انتباهي وشد انتباهي هو أستاذة يعني طالبة من المسرح من الجزائر الشقيقة، معناها ذات احتياجات خصوصية لكنها أصرت وأنها تشارك في هذه التظاهرة. احنا من جهتنا الحي الجامعي فاطمة بورقيبة وفرنا لها معناها سكن ما يكونش معناها فيه دروج وفي كذا، معناها باش يكون يتلائم مع وضعيتها، وفرنا لها معناها أماكن قريبة جدا، لكن ما أثلج صدري وأني البارح حضرت العرض متاع الجزائر
2: شارك.
3: يعني شاركت وانت شفت أستاذ أسامة كنت حاضر، يعني كانت مبدعة والناس كل كاموا صفقولها، دونك هذه رسالة وأنه راهو ما فما حتى حاجة باش ما تخليناش نبدعوا، وهي كانت حافز للناس كل.
2: طبعا إذا توفرت الإرادة يوجد طريقة الوصول.
0: نعم. مروة شكرا يا أسامة، الحوار شيق جدا مع ضيفك، سلموا عليه برشا ونتمنى له زادة صحة والعافية، وشكرا لك أنت على تأمين هذه النقطة الخارجية. طبعا تحياتنا لك يا أسامة، نهارك زين، شكرا. هكا نكون وصلنا معكم الختام من مشوار، وانتو ما اخترتوا تسمعوا خلي يقولوا وش يهمها، نسمعوا منها شوية فيما تبقى بتبيع من وقتنا في ختام المشوار. وأكيد اللي فازوا معنا بالنسبة لليوم كل واحدة فازت معنا بزوز تذكر العرض لطفي بوشناق وفي قصر هليل سونيا قندولة وحياة شرف الدين، جو تتسلموا الجوائز متاعكم من إذاعة المنستير. هكا نكون وصلنا لختام المشوار، شكرا لمحمد سيديا في تأمين في تأمين طبعا مقدم الكونسوليت في تأمين ستريمينج، حضر معنا أميرة يعطيها صحة زادة، شكرا لك هويدا تنسيق، ومروة من قدام الميكرو. تعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في برنامج فاميليا، نعود ونتلقاو من جديد من 10 حتى نص النهار مع مختلف الفقرات والمواضيع اللي إن شاء الله تكون ديما قريبة منكم. هكا وصلنا الختام برنامجنا، نهاركم زين وطيب.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أودت الأمطار والغزيرة التي شهدتها منطقة المكارم التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية مساء أمس بحياة طفل لم يتجاوز عمره 5 سنوات من منطقة الطوالبية، وذلك بعد أن جرفته مياه السيول الجارفة المفاجئة بالمنطقة جراء الأمطار وفق ما أكدته مصادر محلية. أشرف والي سوسة سفيان الطنفوري أمس بمقر بلدية المسعدين على عملية تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على العقار المخصص لمشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين بمعتمدية المساكن، ومن المنتظر انطلاق الأشغال بداية من الأسبوع المقبل لتدوم 16 شهراً. أعلن البريد التونسي انطلاق أمس في صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وتهدف هذه المنظومة إلى إحكام متابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام بشأن عمليات دخول المنتوجات إلى السوق والخروج منها. في ليبيا أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن انفجارا وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربية العاصمة طرابلس ما أدى إلى توقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل، وهذه الواقعة تأتي بعد أيام من أعلان الشركة أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في عطل تام وقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوبية المدينة. في المغرب أعلنت الشرطة عن إيقاف 111 مهاجر في مدينة الفنيدق الحدودية ومحيطها أثناء محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، وكشف مصدر بوزارة الداخلية أن الموقوفين أغلبهم من مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالإضافة إلى مواطنين مغربيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن مواهب الصغار. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: خلنا بدينا قبل العاد. ليه مزيتنا صباحتنا؟ خلنا عاودة. صباح الخير يا أطفال.
1: صباح الخير.

0: الاخير جايين اليوم الصبيح نعملوا جوله في الطاوله نتاعنا ونشوفوا نتعرفوا علينا. كل واحد يقول لنا اسمه عمره عم الجيب يقرا في اما سنه. نبداو ب يوسف.
1: صباح الخير، اسمي يوسف المصلي، عمري 7 سنوات، نتعدى السنه الثالثه.
0: ثم خليل.
2: اسمي خليل بوزقرو، عمري 9 سنين، نتعدى السنة الخامسة.
0: ممتاز. ثم ياسمين.
3: اسمي ياسمين المصالي، عمري 6 سنين، نتعدى للسنة الثانية.
0: السنة الثانية، رائع. ثم ياسين.
4: أنا عمري
0: اسمي
4: أنا اسمي ياسين وعمري 6 سنوات و
0: باش نتعدى
4: السنة الأولى.
0: رائع. إذا عنا السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة،
5: سنة خامسة.
0: برافو. عندي أولاد تبارك الله ما شاء الله عليهم، ممتازين وناجحين. كان الأسبوع رائع ولا مش رائع؟
5: رائع.
0: ممتاز جدا،
2: رائع وممتاز جدا
0: مشيتوا كل درجة، مشيتوا كالعادة درجة ديت. البس الميكرو، البس الكاس كذاك اسمه. مشيتوا كالعادة درجة ديتكم وعمتوا في البحر الكل.
5: أجل.
0: نحب نشوف تواريخ الميلاد متاعكم، شنو نذكروني تراه تواريخ الميلاد متاعكم، شكون أقرب عيد ميلاد عنا وقتاش؟ ياسمين ما تعرفش، باهي يوسف ما تعرفش، ثم خليل وقتاش ميلادك؟ تولدت في أما شهر؟
2: 2 فيفري 2017.
0: 2 فيفري، ما تعرفش في أما شهر تعمل عيد ميلادك ياسمينة؟ باهي أخو يوسف ما تعرفش، كيف تما ما تنقذنا على الواتساب. باهي ياسين وقتاش عيد ميلادك؟ شهر
4: أربعة
0: اللي هو شهر أفريل. أحسنتم. باه دونك في انتظار كون أم يوسف وياسمين تعطينا التواريخ نتاعهم. أنا نحب نسألكم في عيد ميلادكم شنية الأمنية اللي تحبوا تحققوها ليكم وإلا العبد آخر وإلا للعالم. مش نبدأ بخليل، شنية الأمنية اللي تحب تحققها في عيد ميلادك يا خليل، ولا حاجة تتمنيها في المطلق؟
2: نتمنى أن يكون أن تكون الحياة كلها سهلة.
0: تحب الحياة سهلة؟ هو صعبة أو الحياة
2: شوية؟
0: شنو الصعيب في الحياة اللي مقلقك؟
2: فما برشة حاجات في الحياة نحبها تكون سهلة، مثلا بدون شجار، بدون نحب حاجة عادية.
0: حاجة ممتازة عاد،
2: حاجة ممتازة.
0: دونك اللي قلقك توا في الحياة اللي هو الشجار. شنو آخر يقلقك في الحياة؟
2: فما
0: مثلا الأوساخ اللي موجودة في الطرقات.
2: والله ما نحبش.
0: ما تحبهمش بي
2: أي شنو مثلا آخر؟ كان يجي واحد سعودي ولا عماني ولا من دولة خليجية يقول ليش بي تونس مصخة.
0: بي دونك تحب البلاد تولي نظيفة.
2: يس.
0: هذه على مستوى الوطن وعلى في الآخر. في روحك أنت تو شنو تتمنى في مثلا من هنا اللي نيجي عيد ميلادك اللي هو وقتاش قلنا في شهر
2: فيفري؟
0: في شهر فيفري. باهي دونك أنت عندي يوسف عيد ميلاده في سبتمبر، دونك أنت أول عيد ميلاد عنا، أقرب عيد ميلاده عيد ميلاد يوسف، ومن بعده ياسمين في أكتوبر، ومن بعد عنا خليل في فيفري، ومن بعد ياسين في أفريل، هكا العيد ميلادات نتاعك.
5: يعني أني آخر واحد عيد ميلادي.
2: يا عادي. عادي مش حاجة.
0: أعذر لي، الأمور نسبية ياسين، هو آخر واحد لو كان نبدأ نحسبه من هذا اليوم، لكن لو كان نبدأ نحسبه من شهر مارس، أنت عيد ميلادك يجي أول واحد، في بالك ولا؟ لكن كان نبدأ نحسبه من اليوم ويجي آخر واحد، كان نحسبه من مارس يجي عيد ميلادك أول واحد، شفت كيفاش الأمور نسبية في الحياة؟ ماهيش نهائية.
2: ماهيش نهائية.
0: فإذا كان نحسبه من مارس، في مارس نعود نسلك بشوالي عيد ميلادك أنت أول واحد. خطأ. باهي كمل يا. إذا خلي على المستوى الشخصي شنو تتمنى؟ شنو تحبوا حاجة تتحقق في روحك وفي قرايتك في حياتك؟
2: نتمنى أني نكون ناجح في قرايتي.
0: تحب تكون ناجح في قرايتك؟ إيه، هذه أمية تنجم تخدم عليها وتوصل لها، فماش حاجة ممتازة برشا تتمنيها في الحياة؟
2: والله كيكا ما نعرفش،
0: ما زلت ما خممتش. طموحك حاجة هكا تحب تحققها ما تعرفش؟
2: والله لازلت ما نعرف.
0: باهي نشوفوا ياسين. إذا ياسين شنو الحاجة اللي تتمنيها من هنا لعيد ميلادك؟ في
4: نتمنى النجم نسافر بين المستقبل والماضي.
0: واو، هذه حاجة موضوع عميق جدا. هذه أنت تعرف المستقبل؟ شنو هو المستقبل؟
4: المستقبل هو المستقبل هو هو شنو باش نعملوا بعد هذه الحياة
0: بعد هذا الوقت يعني اللي احنا موجودين فيه توا. هذا المستقبل.
4: اي وزاد انا ماشي البيسين وماشي البابا انا وباش نشوف صحابي الكل.
0: هذا في المستقبل.
4: وزاد
0: هي شنو درجه درجه. والماضي شنو هو الماضي؟
4: الماضي هو نرجعوا للزمن. للزمن اللي الماضي هو الماضي هو هو هو وقت ما تولدنا فيه.
0: نرجع الى الوراء في الزمن، الى الوراء،
4: الى الوراء والوراء والوراء والوراء.
0: به والحاضر شنو الحاضر؟
4: الحاضر الحاضر هو المستقبل.
0: لا الحاضر هو اللي نعيشوا فيه تو. إذا عندنا الماضي صواب، ومن بعد يجي الحاضر، ومن بعد يجي المستقبل هكا.
4: لا
0: اي هكاك
4: الماضي والحاضر والمستقبل.
0: اوكي باهي، شنو امنيتك في المستقبل؟ شنو تحب يصير؟ انت قلت لي تحب تسافر بين الزمن. لماذا؟ شنو تحب تعمل كي تسافر؟
4: خاطر نحب نسافر من غير طيارة. أنا نحب نسافر بدائرة تنجم تجيبني لفرنسا وإيطاليا.
0: بيه ذي سفر عبر مش عبر الزمان، سفر عبر المكان، كيفش نمشي من مكان إلى آخر عبر عزم عبر
4: طيارة.
0: بلاش طيارة، لكن عبر الزمان مشي رجعنا إما للماضي وإما نرجع للمستقبل. تراه نعملوا تنجيزة نبدأ بالماضي ولا بالماضي ولا بالمستقبل؟ تحبش نعمل معك جولة باش نشوف وين تحب تمشي؟ باش نو تحب نبدأ بالماضي ولا بالمستقبل؟
4: لا لا لا نحب نمشي لفرنسا. أنا
0: هذي سفر في المكان مش في الزمن، هذي سفر في الزمان.
4: أنا في المكان. أنا نحب نعمل سفر في الزمان وبدون طائرة.
0: أنت اللي تحكي عليه سفر في المكان، فرنسا هو مكان مش زمان. سفر في الزمان وقت اللي ترجع إلى الوراء، وقت اللي مثلا كنت بيبي، ذيك اسمه سفر في الزمان. وإلا سفر في الزمان وقت اللي نمشيه للمستقبل وتلقى روحك أنت شاب، وإلا كهل، وإلا وصلت لسن الشيخوخة، ذيك سفر في الزمان. أنت شنو تحب تسافر في الماضي ولا في المستقبل؟ خطأ. قل لي تحب ترجع إلى الوراء ولا تحب تقدم القديم؟
4: لا نحب نمشي لفرنسا.
0: واضح واضح. أنا آسفة. باهي عنا دونك زوز فكرات. عنا الفكرة الأولى اللي أنت تحب تسافر عبر الزمن من زمان إلى آخر، وعنا فكرة أخرى اللي أنت تحب تسافر عبر المكان بدون طائرة. شنو تعرف على فرنسا أنت؟
4: أنا نعرف اللي هي تعمل أشهى خبز.
0: فرنسا فيها خبز شهي. إيه شنو فما آخر معروف في فرنسا؟
4: وزيدة فما فرنسا فيها بيسينات مشوقة وباهية.
0: باهي. هوني في تونس ما فميش هذو ما
4: جملة؟
0: جملة
4: في مستين ما فميش.
0: انت ما زلت ما مشيتش؟ لا. انت عمت في بيسينات في تونس ولا ليه؟
4: لا ما فميش بيسينات في تونس.
0: انت ما عمتش في حمامات؟
4: باش نجرب العوم، باش نجرب العوم بعد هذه الحصة.
0: ممتاز. ما عمتش في بيسين في جربة؟
4: عمت.
0: أيضا في تونس فما بيسينات ولا لي؟
4: تحبني ناكل الميكروفون؟
0: لا ما فيك تاكل الميكروفون. باهي إذا ما كملتليش. دونك الأمنية الأولى اللي أنت تحب تسافر عبر الزمن في عيد ميلادك، شنو الحلم آخر اللي تحبه يتحقق؟
4: نحب الشوارع تكون نظيفة.
0: إي
4: والناس يكبروا بسرعة.
0: إي
4: وما يتوفاوش.
0: وما يتوفاوش، تحب الناس يكبروا وما يتوفاوش. وشنو لازم نعملوا باش الانسان يكبر وما يتوفاش بسرعه لو كان عندنا امكانيه كونه نغير مجرى الحياه؟
4: انا نحن من كل الناس نحبهم يقعدوا في على الحياه 3000 مليون يوم.
0: اي وشنو لازم نعملوا باش نحافظوا على صحتنا جيده؟
4: ناكلوا الخضار واللحم والدجاج.
0: كيفاش نحافظ على صحتنا
4: بهذا الكل؟ ناكلوا ايه وزدنا نعملوا رياضه
0: ونعملوا رياضه باش نحافظوا على صحتنا. باهي ممتاز جدا. هو شنو هو مراحل الحياه نتاع الانسان؟
4: هي الرضيع، الطفل، دقيقه خليني نفكر، المراهق، الشباب، الكهولة، الشلخوخة.
0: أحسنت، برافو، أحسنت ياسين. بيه ترى باش نشوفوا الأحلام
4: وإلى الجنة
0: إن شاء الله. بيه باش نشوفوا بقية الأطفال أحلامهم، باش نرجع معاكم للموضوع هذا المهم برشا. ترى قل لي يوسف، شنو حلمك أنت من هنا لعيد ميلادك؟ شنو الحاجة اللي تحلمها على مستوى شخصي وإلا على مستوى العائلة ولا في العالم؟
6: في العالم
0: شنو تتمنى من روحك الساعة؟
6: نحب
0: ميكرو. شو الحاجة اللي تمنيها ولا تحبها تتحقق؟ حاجة شهيها، حاجة تحلم بيها، حاجة قلت لماما وبابا ولا بش يعدك بيها من هنا لعيد ميلادك؟
6: اني نولي نسوق الطائرة.
0: تحب تسوق الطائرة؟
6: اي
0: ممتاز. وين باش تمشي بالطائرة كي تسوقها؟
6: نمشي
0: أي مكان تهزك لي الطائرة. تحب تكتشف العالم ولا تحب تتجرب سياقة هذا الجهاز؟
6: نحب نجرب سياقة
0: الجهاز. هو اللي يغري، جهاز الطائرة هو اللي يعجبك.
6: أي.
0: ممتاز جدا. أنت عمرك ركبت في الطائرة؟
6: مازلت.
0: ربما في قادم الأيام يكون عندك إمكانية كونو تسافر تشوف الطائرة، وقت النجم والنجم والنجم نحكيه مع سائق الطائرة ونطلب منه كونو يقوم لك بزيارة لتشوف المقود متاع الطائرة وتشوف وزادة غرفة القيادة
4: وزادة يشوف وزادة بش يشوف المدير
0: متاع الطائرة. صواب، أحسن، تعطيك الصحة. ثم ياسمين، شنو حلمك من هنا لعيد ميلادك؟ شنو الحاجة اللي تتمنيها؟ تولي طبيبة من هنا لعيد ميلادك ولا في قادم السنوات بعد ما تكمل تقرأ؟ كي تكمل تقرأ تولي طبيبة. وانت علاش تحب تولي طبيبة؟
4: باش تنقذ الناس من الجروح الخطيرة ومن الألامات القوية وزادة من الكحة، من أي شيء،
0: من الأمراض، باش تنقذهم تداويهم. هذا عمل نبيل وشريف جدا، لكنه عمل يبدو متعب هذا العمل، ولا ليه؟
4: لا. لازمها تتدرب طوال حياتها أصلا.
0: إذن هي باش تكرس حياتها للتدريب باش تداوي الناس، وهي حياتها كيفاش تعديها؟ كيفاش تقعد تداوي على طول في العبيد؟ وقتاش باش تتمتع؟ وقتاش باش تشيخ؟ وقتاش باش تتفرهد؟
4: هي تشرب عملها.
0: العمل هو اللي خليها شيخة.
4: كما أنت عندك عمل وهذا هو العمل وأنت شيخة فيه، أي عمل للناس يكونوا شيخين فيه.
0: أحسنت، برافو. إذن العمل هو وسيلة باش الإنسان يحس بكونه موجود في الحياة، يتقدم، يقدم خدمة للآخرين، يتعلم من خلال العمل متاعه. إذن هذا أمر رائع، العمل إذن يعطينا إحساس بالنشوة والفرحة والسعادة، خاصة كي نبداو نتقدموا فيه هكا، ولا لا ياسمين؟ أحسنت. يبقى نرجع معاكم لموضوع مهم برشا اللي أنا نحب نناقش معاكم، اللي هو مراحل عمر الإنسان. إذن قلنا يا يوسف، أول مرحلة في عمر الإنسان شنو هي؟
4: الرضيع.
0: الرضيع، أحسنت ياسين.
4: والطفل.
0: والمراهقة، أحسنت خليل ياسين.
4: والشباب والكهولة
6: والشيخوخة
4: والجنة.
0: أحسنت. باهي، الجنة مكان مش مرحلة عمر. باهي، هيت نبداو بالمرحلة. حسب رأيكم شنو هي أحسن مرحلة من مراحل عمر الإنسان؟ باش تتميز مرحلة الرضيع، شو كيفاش يكون الرضيع؟ المرحلة هذه كيفاش يعيشها الإنسان حسب رأيكم؟
4: يعيشها بسهولة وصعوبة في نفس الوقت.
0: كيفاش ترى؟ شنو الممتع في مرحلة الرضيع؟
4: الممتع هو يدلل برشا أكثر
6: بالحق
4: من الطفل.
0: يدلل بالحق خليل الرضيع؟
6: يدلل.
0: كيفاش؟ أنت خويتك تدلوك وقت كانوا ببيت؟
6: يدلل.
0: كيفاش؟
6: يدلوا مع يوكلوهم ويلعب معاهم
4: أكثر منك.
6: صحيح،
0: أكثر من الأخ الأكبر.
6: ما هو الصغير.
0: أي
6: هو
0: أي
6: مثلا أنا
4: وزادة يخاف ولا يتأذى.
0: وتخافوا لي يتأذى صحيت.
2: أي؟ وأنا كنت صغير ما كنت تلعب معي باتد عادة كنت ولد وسارة وسيرين وليت تاني كبير كان هيك وليت ولي وسارة وسيرين يعتنيوا بهم أكثر
0: باش لأنهم يحتاجوا ربما لرعاية أطفال. سارة وسيرين يلبسوا الكوش ما يعرفوش ياكلوا وحدهم ليه وقت اللي كانوا بالبيت ما يعرفوش ياكلوا وحدهم يمسخوا حوايجهم يلزم شكون يبدل لهم شكون يوكلهم شكون يحضر لهم الحليب هكا ولا ليه. يوسف انت تتذكر كانت اختك ببي ولا ما تتذكرش؟ تتذكر كان الامر مزعجا ولا الامر جميل؟
1: امر جميل
0: خاطر عندك ببي بحذاك وهي ما كانتش مزعجه كي كانت ببي.
1: لا ما كانتش مزعجه
2: اي وكانت ثاني جدا ما كانتش مزعجه.
0: وانت ياسين الامر مزعج ولا اللي عندك خوك ببي؟ الامر مش مزعج لكن المزعج في الامر اليوم الوالدين يتلهوا به ببي اكثر.
4: اي ليه انت تتلهى بيا وصغ تتلهى بيانيس
0: او ببي؟ وانت خليل
2: اني ساعات كان كو يتلهوا بينا تو الثلاثه
0: الامر مزعج شويه اللي فما اهتمام للبيبي اكثر شويه شويه. ابي هيك نحكي توا على ايجابيات مر المرحله نتاعكم اللي هي مرحله الطفوله. شنو يميز المرحله اللي انتم فيها توا؟
1: امي يا اخي اللي حكيت عليه هو جزء من موضوعنا.
0: اي جزء من موضوعنا مازال جزء اخر باش نحكيوا عليه بعد الاخبار وبعد الفقره نتاع خليل. فما موضوع اخر باش نحكيوا فيه. باهي قولوا لي اذا ماذا يميز المرحله؟ شنو الجميل في حياتكم انتم توا؟ شنو الحاجه اللي انت فرحان بها في المرحله هذه من حياتك؟ نبدا معاكم. اول حاجه وليتوا تعرفوا تاكلوا وحدكم. ثاني حاجه وليتوا تنجموا تطلبوا من الاولياء نتاعكم كونوا يهزوكم مدينه ملاهي كونوا يشري لكم ملابس جديده كونوا تنجموا تختاروا الالعاب نتاعكم. هذا امر ممتاز والا لا؟ شنو حبي تقول ياسين؟
4: ممتاز
0: ضحكتك على وجهك. اذا مرحله الطفوله شنو المزيان فيها؟ شنو ازين ما فما في حياتكم تو؟ شنو الحاجه اللي عجبتكم فرحانين بها؟
4: هي انت
0: يا عزيزي. انا اجن حاجه في حياتك؟ شكرا. الام حاجه جميله في الحياه.
4: والاب
0: حاجه جميله زاده في الحياه. احسنتم. شنو الحاجه اخرى المزينه فرحانين بها في حياتكم؟ نعطيكم حاجه اخرى. الصحه اللي انتم قاعدين يا ياسين سايب لنا تلفزه لها بيا القوه اللي ولات عندكم.
4: نجم نشوفكم التلفزه.
0: تعرفوا في السن هذي وليتوا تعرفوا تنقزوا وليتوا تعرفوا تعوموا شويه قبل انتم ببيات تحبيوا ما كنتوش تعرفوا تمشيوا وتعرفوا تنقزوا ولات عندكم القوه الكافيه والعضلات الكافيه باش نجموا تتحركوا بالقدا ولا لا؟ باهي شنو تعرفوا على سن الشباب من بعد؟
4: انا نعرف كي السن الشباب ممتع ومتعب.
0: ومتعب زيادة. شنو المتعب في سن الشباب؟
4: المتعب هو أنت كبير وعندك الصغار يعانيوا منك. لا
0: يتعبوك الصغار في سن الشباب هذية. اي صحيح نجم يكون الأمر هكا لكن فيه برشا فرحة راهو زيادة سن الشباب فيه برشا فيه صحة جيدة فيه إمكانية متاع تفرهيد أكبر فما بلايس أكثر تنجم تمشي لهم فما حاجات تنجم تشوفهم على اليوتيوب اللي أنت كي تكون طفل ما تنجمش تشوفهم فما ألعاب تنجم تلعبهم أكثر فما أماكن أخرى تنجم تزورهم واللي عندك نقود باش تشري حوايج والألعاب اللي تحب تشريهم الكل وحدك تنجم تخدم خدمة اللي أنت تتمنيها وتحلم بيها إذا ما نجم يزنوا في سر الشباب من بعد.
4: لا دقيقة السلسة كانت خاطئة
0: اللي هي
4: النقود.
0: كيفاش
4: ما نجمش نعمل نقود وانا في هذا السن
0: سن الشباب وقتاش النقود يجيو مالا
4: في هذا السن؟
0: في سن الطفوله احنا نحكيو على الشباب. انت تو مش تخدم هذه مش خدمه تو تتسمى
4: اللي خدمتي
0: انا بي. ثم نمشيو سن الكهوله. شنو تعرفوا على الكهوله؟
4: انا نعرف على الكهوله اللي اسمها يشبه للتعب.
0: اسمها يشبه للتعب الكهوله.
4: ايوه زاده يشبه للاكحل كل ما قل واحد كهوله.
0: الكهوله فيها قريب الاسم نتاعها يتسمى بالعربيه جينيس قريب شويه من لون الاكحل اكحل كهل فهمت فيها الحاول والهي يقربوا لبعضهم صحيح كهل اكحل سي فري دونك فيها شويه اش قلت لي ازعاج شنو فيها قلت لي متعب متعبه الكهوله حسيتها متعبه اي
4: كل ما يقول واحد اسم كهوله كهوله كهوله 30 مره نشعر باسمها يولي اكحل ونشعر اللي هي تولي متعبه
0: حسيت الكهوله متعبه. شنو تعرفوا على سن الكهوله انتوما؟ خليل عندك فكرة؟
6: ما هو ما هو مثلا
0: اي
6: الكهل
0: أي؟
6: ما هو كان مثلا راجل
0: اي, أي؟ يقعد راجل ورا وحتى كهل
6: اي
0: اي
6: ما هو كان معناتها كيما سن ابينا
0: اي
6: بشوالي
4: ابونا
0: شوالي اكبر شوي
6: اي
0: اي
6: بشوالي اكبر وش يبدا وش يبدا معناتها يتنرفز مثلا على الاطفال
0: دونك الكهل قلنا المعنى متاعي حسب ما فهمت من خليل وياسين فيه التعب وفيه التنرفيز
6: اي
0: هذا شنو حسيته عندك فكره على الموضوع يوسف ميكرو ها؟ كان ما عندكش قولي ما عنديش نجم تفهم الامر به اذا الكهولة حسيته اللي فيها اللي فيها التنرفيز وفيها التعب خليني نقول لكم زيد الكهولة شنو فيها اخر
2: شنو فيه؟
0: فيها سن الانتاج الانسان يكون في صحة جيدة مازال في صحة جيدة وعنده برشة تجارب في الحياة تخليه يقدم وهو متأكد واثق من نفسه ويعرف كيفاش يقدم في الحياة وينجم يعاون برشة ناس معاه اللي أصغر منه في السن ينجم يقود مجموعة ينجم ينتج أكثر ينجم يبدل حاجات في العائلة متاعه في المجتمع متاعه في العمل متاعه فالكهولة سن جميل جدا لأنه فيه إمكانية فيه نسبة كبيرة من النضج اللي تخلي الإنسان يتقدم في حياته على كل المستويات على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي سنة الميكرو عيش ولدي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى العاطفي يتقدم ويحاول كونه يحاول يساعد الناس اللي أصغر منه سنا باش يتقدموا زادة كيف كيف خليكم معنا
7: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
8: إشهار
9: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام
0: اذا نواصلوا اذا الحصه باش نوصل فهمتوا سن الكهولة كيف نوع هو اللي فيها الصحه وفيه التجربه والخبره في الحياه وفيه مستوى عالي من التجارب اللي يخلي الانسان يعرف كيفاش يتقدم بكل معناتها ركيزه في الدنيا وينجم يقود معاه مجموعات اخرين ويعلمهم من التجارب اللي هو عاش بها في الحياه واضح؟ باهي ترانجي وحسب رايكم للسن المرحلة الأخرى في الحياة اللي هي مرحلة الشيخوخة شنو تعرفوا على مرحلة الشيخوخة؟
4: دلع
0: تفضل ياسين صواب باهي عندك علامة صواب شنو تعرفوا على مرحلة الشيخوخة؟
10: مرحلة
0: الشيخوخة
4: نعرفوا اللي هي مرحلة تخليك متعب طوال اليوم أما تخليك تقعد تخدم وزادة تخلي ظهرك يوجع وزادة بس يفتبص ويكون عندك أولاد أشقياء
0: أشقياء ينجم يكون عندك أولاد أشقياء أي
2: مثلا تنجم حتى تمرض بأمراض الكهول
0: أمراض الكهول تمرض بهم في الشيخوخة
2: أي مثلا كما مرض
4: الكهل
2: ومرض الزهايمر زهايمر وكهو
0: بيه يوسف شنو تعرف على المرحلة الشيخوخة؟
4: يا زهايمة
6: عبدي يبدأ تعب
0: بيه هذه فرضية كون الجسم الإنسان يكون تعب وإلا يكون مريض هذه فرضية ممكنة لكن في المرحلة هذه من الحياة يكون الإنسان أتم فترة العمل متاعه فترة ياسين نتكلم اسمعني اذا في مرحلة الشيخوخة اللي هي المرحلة الأخيرة في عمر الإنسان يكون الإنسان قرا أكبر ربما تزوج ربما أنجب أطفال ربما أنجب أحفاد من الأكيد كونه أو ربما خدم في حياته وأنتج للعائلة متاعه للمجتمع متاعه عاون برشا ناس في إطار العمل وإلا في إطار المجتمع حاول في إصلاح جزء من الحياة الاجتماعية والعملية في عائلته وإلا في البلاد متاعه. قدم العديد من الإسهامات، فعنده بارشة تجارب في الحياة، وقت يكون ينجم يكتفي من العمل ويفتح صفحة جديدة في حياته باش يتمتع، لأنه خدم بارشة حصل بارشة تجارب، ربما حصل ما يكفي من المال، ويصبح عنده الكثير من الوقت باش يسافر، باش يستمتع مع أحفاده، باش يفتح مشاريع أخرى ما تكونش متعبة للجسم لكنها ثرية ومسلية، وينجم يتمتع بحاجات تمناها في فترات أخرى وما كانش ينجم يتمتع بها. مركز معايا ياسين وإلا لا؟ باش نختم الموضوع، خليني نعلمكم ثلاثة حاجة مهمة اللي هو في حياة الإنسان فما ثلاثة حاجات صعب كونه نجمعهم مع بعضهم، باهي، اللي هي الصحة، الوقت، والمال. هذوما ثلاثة حاجات في الحياة، الصحة، الوقت، والمال. والمال لأنه وقت اللي نكونوا أطفال أو رضع
4: دقيقة في بلك تولي في الجنة يسألك واحد منهم علاش كنت تخدم بهذه الطريقة المتعبة، وانت تقول له على المليقي باش يحولك
0: سنتعمقوا في هذا الموضوع.
4: ليش ما زلت نفكر
0: به؟ لأنه مش موضوع حصتنا اليوم. موضوع حصتنا هو اليوم مراحل حياة الإنسان. مش معني باش ركز معايا، خاطر نقطة باش نقولها مهمة برش، اللي هي في حياة الإنسان عنا صعب أو أنه نجمع ثلاثة حاجات اللي هي الصحة، المال، أو الوقت. في سن الطفولة يكون عنا الوقت ويكون عنا الصحة، ولكن ما عناش المال خاطر نزلنا ما خدمناش. معنا زوز حاجتك هاو. ثم في سن الشباب والشباب يكون عنا الوقت، يكون عنا الصحة، وما عناش برشا مال زادة كيف كيف شوي. في سن الكهولة يكون عنا الصحة، المال، لكن ما عناش برشا وقت خاطر نخدم ونجريو. باهي. في سن الشيخوخة يكون عنا الوقت، يكون عنا الوقت، يكون عنا المال، لكن ما عناش
4: الوقت،
0: ما عنيش الصحة الكافية. عنا الوقت، احنا كملنا الخدمة في الروتريت في التقاعد، وعنا المال خاطر خدمنا عمرنا كل، حصلنا ما يكفي ربما، لكن الصحة تبدأ بالرجوع إلى الوراء. فالإنسان الذكي، أنه حاجة يجب نخدم عليها من يكونوا أطفال، كوننا نحاول نوفقوا ما بين الصحة، الوقت، والمال، باش نحاول نتمتعوا بالحياة في أحسن الفرص متاحة. بالتالي يلزم الإنسان من اللي يكون طفل يحاول كونه يمارس رياضة، يأكل أكل صحي باش يخلي الصحة متاعه حتى آخر عمره يحاول كونه تكون جيدة. يلزم يعمل بجد واجتهاد حتى يحصل جانب من المال باش ينجم يسافر ويتنقل ويشتري الألعاب والحاجات اللي يحبها. ويلزم يفكر كونه هناك وقت للعمل والدراسة، هناك وقت للراحة، يلزم يخلي شوية من الوقت زي ده كيف كيف باش ينجم يتمتع بهذه الحياة. إذن هذا هو ملخص الموضوع اللي حابين نحكي فيه اليوم. فمش شكون فيكم يحب يعلق قبل ما نتعدوا للأخبار؟ واضح؟ أليس لديكم تعليق؟ إيه حسناً. إذن نسمع الأغنية الموالية ونمر مباشرة إلى فقرة الأخبار.

0: الأخبار تصغى.
1: تم مؤخرا إطلاق الخارطة الوطنية لخدمات الوقاية والحماية الموجهة للأطفال، وذلك نظرا لما يكتسيه نظام حماية الطفولة من تعقيد، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب توجيها دقيقا تربويا اجتماعيا نفسيا أو طبيا.
0: الأخبار تصغى.
1: احتلت تونس في تقرير تصنيفات الأعمال والاقتصاد والشؤون العامة حول أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم المرتبة 13 عربيا، متقدمة على عدد من الدول العربية والإفريقية، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا، تلتها المملكة العربية السعودية ثم تونس فلبنان والبحرين. واستند التصنيف إلى جملة من المؤشرات المرتبطة بكفاءة الكوادر الطبية وجودة البنية التحتية الصحية وتوفير وتوفر الخدمات والأدوية ومستوى الحوكمة داخل المنظومة الصحية.
0: الأخبار تصغى.
1: سحب قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محليا للبرد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محلياً.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: أحسنت يا يوسف، أحسنت. باش نتعديه مباشرة إلى حكاية اليوم ومسرحيتنا هذا اليوم اللي هي باش اسم المسرحية متاعنا يا ياسمين؟ قنديل البحر ذي. وشنو جبت لنا معاك اليوم في المسرح ترى؟ شنو جبت لنا؟ وصف لي عنا المسرح متاعنا. هاي تحطوا هكا قدامنا ولا المسرح متاع الياسمين. وشنو الشخصيات اللي عنا ترى؟
2: شخصية الفرس.
1: هز هز هز خلينا نشوفوها ترى. اي اي وشنو اخر عنا؟ شخصية
2: الفرس،
1: فرس البحر.
2: البحر
1: اي. وشخصية
2: القنديل.
1: والقنديل شو اسمه القنديل بالعربي؟
3: النشيطة.
1: النشيطة صحيح. في مستير يقولوا نشيطة، بقيت الجيت ما يعرفوش نقولك شنو يقولوا لها. حريقة. حريقة يقولوا لها في بقية الجهات من الجمهورية. المستير المدينة الوحيدة في الجمهورية اللي يقولوا فيها نشيطة، اللي هي قنديل البحر اللي هي مندوز باللغة الفرنسية. في بقية الجهات يسميوها حريقة. أحسنت. إذن نمشيوا مع بعضنا مباشرة لمسرحية اليوم في حكاية للأطفال.

0: البحر ضياء، في أعماق المحيط الهادي كان يعيش قنديل بحر صغير يدعى ضياء. كان ينبعث منه نور أزرق جميل في الظلام، وكان يحب مساعدة جميع الكائنات البحرية وينير الطريق للأسماك الصغيرة. وفي إحدى الليالي اشتدت الظلمة بسبب غيوم كثيفة حجبت ضوء القمر، فضاعت مجموعة من صغار حصان البحر. تفطن لهم ضياء ورأى خوفهم الشديد، فقال لهم: اتبعوا نوري وسأقودكم إلى بر الأمان. سارت الصغار خلف ضياء
1: حتى
0: تجاوزت الصخور والتيارات القوية بأمان.
1: وبعد رحلة
0: قصيرة وصلت الصغار إلى عائلاتهم، وقد استقبلتهم بفرح كبير وشكرت
1: ضاعت الشخصيات في وسط المسرح بالواحد، إيش بدي الشخصيات ساعة؟
0: شكرت العائلة
1: ضياء
0: على شجاعته ولطفه، وأطلقت عليه لقب مصباح المحيط. إذن يا أصدقائي، لكل واحد منا موهبة أو نعمة وعندما يستخدمها لمساعدة الغير يجعل العالم مكانا أفضل.
1: أحسنتي يا ياسمين. عاود وريني إذن الشخصيات متاعك. عنا قندي للبحر مزين ومحلي، أعطيني الشخصيات وأعطيني زيدا المسرح متاعك باش نوريوه في الكاميرا متاعي أنا حتى نوريهم أكثر. إذن شخصيات الحصة متاعنا هذي يا قنديل، خاطر فما ناس قاعدين يتابعوا فينا على صفحة إذاعة المنستير وعلى الموقع ويب ويشوفوا في التصاور متاعنا، باش نوريهم ياسمين المزيانة، هذا القنديل البحر، هذا
0: فرس
1: البحر، هذا أو أطفال فرس البحر، استنى كيفاش هكا وهكا، هذه باش ندوروها هكا وهكا، وهذه المسرح متاع ياسمين فيه الشعاب المرجانية، وكانت الشخصيات الكل وسط المسرح. أعطيك الصحة ياسمين، برافو، أحسنتي. خليكم معنا باش نمروا مباشرة إلى الفقرة الموالية، فقرة أحكي لي عليها.
0: ورقة

0: باش نحكي لكم على الذكاء الاصطناعي او الانتليجنس ارتيفيسيال، وهي تقنية تمكن الحاسوب والآلات من التعلم والفهم والتحليل وتخليها تاخذ قرارات تشبه للانسان. الاي اي نلقاوه في برشا مجالات كيما الطب والتعليم والاعلام، نتوقع باش يزيد انتشاره في السنوات الجايه. في مجال الطب يعاون الذكاء الاصطناعي الاطباء على تحليل الصور الطبيه والفحوصات. زاد في التعليم يعاون الاي اي باش يفسر الدروس حسب مستوى الطفل. فما برشا تطبيقات للذكاء الاصطناعي، نذكر منها جيميني وتشات جي بي تي اللي جاوبوا على سؤالاتنا في كل المجالات. فما زاد الكانفا نجموا بها نحطوا صور وتصاميم، كذلك الجوجل ترانسليت وهو تطبيق لترجمة اللغات، وبرشا تطبيقات أخرين تعاوننا حسب المجال اللي حاجتنا به. لكن الذكاء الاصطناعي ينجم زادا كيما يفيدنا يضرنا. أولا برشا وظائف تنجم تتعوض بتطبيقات الاي اي. زاد الاي اي خلينا نعتمد برشا على الحاسوب في أبسط الأشياء، مما ينقص القدرة على التفكير والاعتماد على الذات. الذكاء الاصطناعي زاد ينجم يستخدم لإنشاء صور وفيديوهات مزيفة. وفي الأخير نقولوا إن الإي آي سهل برشا حياتنا، أما لازم نستخدموه بطريقة صحيحة ومسؤولة.
1: أحسنت إذن خليل، أحسنت، برافو. شكون فيكم جرب قبل استعمل الذكاء الاصطناعي؟
2: أنا عندي منقلب الذكاء.
1: باش
2: يديها يديها ينجم يتنحن ويرجع.
0: هي ذكاء، اما نحن مش نحكيه على مثلا
1: ذكاء ذكاء ذكاء الجانب الميكانيكي اللي في الساعه.
0: ذكاء شعب ميكانيكي مثلا ذكاء الاصطناعي
2: وزي فما لهنا.
1: خلي خلي لي كامل الساعه، قول لي شنو نعمل بالذكاء الاصطناعي.
0: مثلا ما فهمتهاش الطفل، نساله هو تشات جي بي تي.
1: شو نجمو في عمرك شي استخدمت الذكاء الاصطناعي؟
0: استخدمت
1: في اي مجال؟ على شنو على شنو سالته؟
0: مجال التعلم.
1: ايه علاش نسألته مثلا؟
0: وفما حاجات اخرين.
1: ايه
2: برشا.
1: وانت ياسين عمرك شي استعملت الذكاء الاصطناعي؟
2: استعملته في تليفون اخت بابا سامية.
1: ايه علاش نسألته؟
2: سألته على برشا حاجات، اما هو يوفى كان في العشية اما يرجع في الصباح.
1: يوفى في العشية ويرجع في الصباح. علاش نسألته الذكاء الاصطناعي؟
2: سألته على برشا حاجات صعبة شوية.
1: مثلا
0: سألته
1: تشات جي
0: بي تي ولا جوجل؟
1: لا عمته حلت له التطبيق ما يعرفش اسمها، لكن علاش نسألته مثلا؟
2: قلت له على اسم.
1: علاش نسألته؟
2: سألته على كيفش تصنع التلفزيت وصور الإنسان والإنسان. هو حكى لي كل شيء بالعربية الفصحى، وينجم يتبدل أي لغة حتى لو كنت ما تفهموش، وحتى زيدا لو كنت بكل لغات ينجم يفهمك.
1: إذا أنت سألته على جسم الإنسان،
0: حتى يحكي لك باللغة التونسية.
1: بالتونسية زيدا
0: النجم.
1: تحبوا نجربوه؟
0: لازم
1: علاش نتحبوا نسألوه؟
0: تكتب له تعليق.
1: علاش نتحبوا نسألوا الذكاء الاصطناعي؟
0: اسألوا على أي حاجة أما بالتعليق.
1: نسألوا على مثلث برمودا ونسأل على وجوده هو.
0: كي تسألوا بالفوكال بالتونسي يبدأ لك يحكي لك بالعربي.
1: أنت جربت؟ علاش نسألته قبل؟
0: ساعات مش برش.
1: علاش نسألته قبل؟
0: نعرفش. أما هني قلت لك
1: تكتب. يلا نجربوا. عسلامة يا ذكاء اصطناعي، انسى اللي حكيته معاك سابقا الكل، وابدأ الحديث في منذ هذه اللحظة. أنا صحفية في إذاعة المنستير، موجودة حاليا في استوديو بث مباشر، ومحذية مجموعة من الأطفال يسألوا ما هو الذكاء الاصطناعي. شنو تنجم تقول لنا؟
3: مرحبا بكم الكل من إذاعة المنستير. الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا تخلي الآلات والكمبيوترات تفكر وتتعلم كيما العباد، يعني نجموا يحلوا مشاكل، يفهموا الكلام، وحتى يرسموا ولا يكتبوا قصص.
1: شكرا، سلم على المستمعين الكل يستمعوا فينا واتمنى لهم نهار طيب.
4: توصل التحية لأحلى مستمعين على موجات إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم طيب ومبروك بالناس الكل.
1: هاي تحبوا نسألوا سؤال واحد آخر؟ مثلا ترى سؤال
2: على مثلث برمودا.
1: برمودا يا ذكاء الصناعي أجب باختصار أعطينا معلومات للأطفال عن مثلث برمودا.
3: مثلث برمودا هو منطقة في المحيط الأطلسي معروفة بكثرة حكايات عليها، يقولوا للطيارات والسفن يضيعوا فيها ساعات، أما في الحقيقة هي مجرد أسطورة وما ثمش منها بالمرة.
1: شكرا، جربنا احنا تو تجربه باش نشوفوا مثلا الذكاء الاصطناعي كيفاش نجمو نسمعوه، علما نكون نستعملوه، علما نكون نجمو نتكلموا ويجاوبنا، نجمو نكتبوا نصوص ويجاوبنا، نجمو نبعثوا صور، نجمو نعملوا فيديوهات، نجمو نبدلوا اصوات، نجمو نصنعوا موسيقات بالذكاء الاصطناعي، فما استعمالات لا متناهيه.
2: حاجه
1: سريعه يلا، شنو الموضوع؟
2: هو كيفاش يتصنع كوكب الأرض؟
1: ذي موضوع لازم نركزوا فيه في حصة من الحصص القادمة، لأنه موضوع مهم جدا وعميق.
2: نسألوا في الذكاء الاصطناعي.
1: نسألوه ربما في الحصة القادمة، لأنه التقني زميلي قلنا لي وقت الحصة شارف على الانتهاء، بالتالي أفضلوا أن ينمر نعطيكم الكلمة باش تسلموا على المستمعين متاعنا وتتمنوا لهم يوم أحد طيب وجميل. نبدأ بك أنت خليلة.
2: أما في الكلمة تعطيه لي باش نسألو.
1: بي يوم أحبش يسكتوا الذكاء. يلا خليل سلم على المستمعين.
0: أحد طيب لي أمي وبا وكل مستمعين.
1: كل مستمعين. يوسف علاش كنت سلم؟
5: على ماما وبابا وعلى كل مستمعين.
1: مستمعين. أنت زادة ياسمين؟ أي ياسين علاش كنت سلم؟
2: على نسلم على بابا وصحابي، أي شخص نعرف نحب أي شخص نعرف نسلم عليه.
1: أجمل تحية محمد سيدي.
2: زين على سارة.
1: شكون سارة؟
2: نسيتها كانت معانا.
1: سارة جويلي. سارة جويلي من منزل نور، نسلموا عليها. اجمل تحيه محمد سيدي مهندس خليني نختم ياسين، مهندس حصتنا اليوم. شكرا جزيلا على الاخراج الهندسي هويدا سيسي، شكرا جزيلا على تنسيق فقرات الحصه. زميلتي اللي قاعده تنقل في الصوره بربي شنو اسمها محمد، زميلتنا على في تنسيق الفيديو ما هي اسماء، زميلتنا اسماء شكرا جزيلا على الاخراج الهندسي في الصوره. اجمل تحيه ريم الهيني من قدام الميكرو، ان شاء الله نهاركم طيب الناس الكل. بسلامه. هاي برا.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمدية مساكن من ولاية سوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية ب16 شهرا. وجاء ذلك في جلسة عمل انتظمت أمس بمقر بلدية المسعدين، تم خلالها تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع بإشراف والي الجهة. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمسي، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث رقمنة أسواق الجملة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة التي تندرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية التونسية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. أعلن مجلس وزاري مضيق أمس عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة، أي بطاقات بنكية وبريدية وحسابات افتراضية والت. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفع استراتيجية لإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن انفجارا وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربية العاصمة طرابلس، مما أدى إلى توقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل. وتأتي الواقعة بعد أيام من إعلان الشركة أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في عطل تام وقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوبي المدينة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: المجلس وجاء اليوم الموعود. صباح النور والخير والخمير، نهاركم زين اللي توا فيق وصحة وفرحة. للي بالنسبة لي صباح لحد هكا غاس ماتيني هذا مش حامنا بالكل، راهو ملي بدا الصيف لحد ولا عنده إيقاع خاص جدا. ما راهو فرحانين أنه صباح لحد بالنكهة هذية برفقتكم أنتم وبرفقة الفريق الكل، فريق المجلس اللي نصبح عليه حسين قدرية ساعة مخرج المجلس، وايدا بن سيسي في التنسيق، و يا أميرة يا بنت الأمراء أحتار في وصفك شعراء أحتار ويجيبوا منين في بالك أنه هذي الكل أنتي ستريس ليارة
1: نريمين يلا هاي الروحة يلا
0: أنا نسافر بش بيكم. يا مرحبا، نقولها للدكتور عماد مسعود عاشق الفن التونسي والمغيار برشا، خالد قاسم ونكتة العسل نريمين بوشرغومة. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
2: بونجور بونجور، صباح النور
0: والفل إيه اللي لوج عليها. إيه لو... للي عندك واحدة أخرى راهو عملي
2: هيلو هيلو.
0: أيوا راهي ما شاء الله، كي تحب تشارجي روحك بالإيجابية تصبح على نريمين بوشرغومة. شنو حوالكم؟ لاباس؟
3: الحمد لله والشكر لله.
0: والله النفسية تفردت شوية من أمس مع المطر ولا
1: كنا ونصبح لله وحد الحمد لله على خير.
0: يهنينا ويهنيكم الروي وبشرة خير على الصباح، كأنه النص الثاني بتاع شهر أوت والخريف. بيقولك الخريف هو العام، فما غيث نافع وغسلت
1: الوادر، الخريف البدري يبدأ من أوت هكا
0: ربي يرحمنا إن شاء الله. المطر كيما المحبة تروي الروح، ش قالت الشاعرة؟ المحبة تروي الروح كي المطر. تتعرفوها شعرتنا بعد شوية؟ زعما تتفكر اللي هي كتبت الكلمات هذوما. نهاركم سعيد مستمعينا الكل، شنحويلكم شعاملين يا جماعة؟ شنحويلك دكتورنا؟
3: الحمد لله نحمده ونشكروه، كيف ما قلت فرحانين برشا بالمطر تاع البارح. وكهو
1: شوية متابعات فنية،
3: ربي يرحمنا، متابعات الحقيقة. فما حاجات ماذا بينا نرجع عليها يا ألفة.
0: مثلا
3: فما كلام قلناه ثبت أنه صحيح
0: افونغارديست الظهر.
3: لا مش افونغارديست، هي العلم هكا اش يقول والطبيعه هكا اش تقول. حكينا برشا على ميادة الحناوي قبل ما يبداوا المهرجانات، وقلنا راهم ظلموها كيف عيطوا لها وكيف تفرجنا في العرض. تاكدنا باللي العلم ما يخطئش، والانسان
0: العمر عنده
3: دخل
0: وبرشا حاجات. مشكلة عمرها
3: انت على الوقتاش الفنان يعرف وقتاش ياخذ الراحة نتاعو. مواضيع أخرى إن شاء الله، الفنانين اللي تعرضوا لحوادث مرور إن شاء الله ربي يحفظهم ويسترهم. بالمناسبة نقول لهم لزملائي وأصدقائي اللي راهو تنجم تمنع مرة اثنين ثلاثة، ولكن الإرهاق ارتاحوا، خذوا تاكسي في بلاستيز وكرهبكم.
1: من أشهر الفنانين اللي توفوا في حوادث تزور الإرهاق الفنان ناظم الغزالي. أيوة. حادث السيارة مروح يضر من لبنان الكويت، ولا يرحمه سي حسن الدهماني. أيوة. زاد
3: صديقي وعشيري حسن. أيوة. الدهماني يرحمه زاد، كيف خسرناه في
1: أعمار حضرت، ولكن
3: برشا فنانين قاعدين يتعرضوا الواحد، برشا عروض قاعدة تتأجل
0: وتتلغى،
3: وبرشا عروض عليها نقاط استفهام.
1: برشا عروض نجاح فني ما فهمناش النجاح شنو
0: هو. شنو المقياس نتاعو؟ نعملوا حصة أخيرة خاصة بالركاب،
3: نعملوا ركاب شوفوا احنا غلطنا الناس ولا قلنا صحيح ولا قلنا
0: ما نتصورش. لا ما نتصورش، ما تصورش كي غلطناها، ما احنا هاونا
1: نعطيو رايدا
0: حطينا
3: باش الناس زاد كيف الإدارات المهرجانات تاخذ احتياطاتها من توا وما وتعتبر بالحاجات هذه.
0: ان شاء الله في اخر حصه نعملوا حوصله الاكيد. سنفور غضبان ولا فرحان الفتره هذه يا خالد؟
1: لا فرحان،
0: فرحان ربي فرح قلبك. نريمين هلو هلو
2: بونجور بونجور.
0: انت لا فرحانه ان شاء الله ديما هكا زي وعامله جو معنا اليوم. باند المجلس اعطيناهم رخصه صيفيه كملوا يرتاحوا الاسبوع هذية. اشرف الخلفوني راوي بن خديجه هادي الفراتي موهب الزين مش معانا راهما، اما لما فربش تكون معانا ان شاء الله الحي الاسبوع القادم. اليوم يشرفونا في المقابل شباب فنان يعمل 66 كيف. الفريق كامل راهو مختصر على الاخر الفريق نتاع اليوم في المجلس، لكن الفريق الكل باش يكون حاضر من خلال عرض لجمعيه كورال المنستير، عرض ميموريا في اطار مهرجان المنستير الدولي الليله. العرض بقياده المايسترو، مايسترو ما صغير في العمر وكبير في الموهبه، امير مسعود ولد الوز عوام دكتورنا. شكون باش يغزر
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. دي مشاركه الفنانه رؤى نصر الحق هيثم الفريقي وبالي المنستير بقياده عمر القرقني. الموعد الليل العشرة متاع الليل في رباط المنستير واسعار التذاكر 10 دينارات. لو ميني جروب حاضر معنا اليوم وتواصى بعد نص نهار نعطيكم فكره على العرض. نحب نحييهم اليوم احمد ناجي صالح معتز الزهيني حتى معتز الزهيني والدوز عوام وتحيه لسيسامي الزهيني بالطبيعه وامير مسعود. نبداو معاهم يسالش يلا هكا دخلونا في جو المباشر. انتم معانا من اذاعه المنستير تسمعونا على فريكونس المتنوع عليها كيف كيف على راديو مناسيق بونتين. اميره بنت الامراء هكا تنقل الحصه على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب. الكلمه للشباب

0: تحية للمجموعة. نرجع نفكر أحمد نيجي صالح معتز الزهني أمير مسعود الليلة في إطار مهرجان المنستير الدولي. طول بوكي يسمع ولده شنو إحساسه؟ عين البو تغلب ولا الموسيقي تغلب؟
1: الموسيقي تغلب.
0: أبو؟
1: آه والله معين
0: هو
1: يعرف. هو يعرف لا يعرف
2: هو يعرف هو ولده ولده مش نكره فيه
1: بالعكس شوف أنا نجم يكون حتى روحي
0: سيبه مع روحك
1: أنا نسمع روحي ساعات ما نحبش نسكر ما
0: في بالك أنا زادة ما نسمعش روحي
1: لساني
0: مشكلة رهي ذيك مشكلة
1: هي ساعات تنقلب للضد صحيح
0: صحيح في إطار أنه ديما
1: أنسي التوليران ساعات مع روحه ومع ولده ولا مع عائلته ولا مع الطلبة متاعه وزاد شوية يعطي لكن الله غالب ما نجمش نبدل روحي
0: خليك ما أنت حاجتنا بيك ما أنت
1: الله غالب
0: حاجتنا بيك ما أنت دكتورنا فكر أنه عندنا سؤال جابونا عليه على صفحة الإذاعة على الفيسبوك وين تلقاو صورة لشخصية فنية فلو شوية أما والله سهلة سؤالنا شكون الشخصية هذه جابونا فقط على صفحتنا على الفيسبوك وتنجموا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 200 دينار من إهداء كينشو بارافارماسي الموجودة مقابل كلية طب الأسنان بالمنستير في الارسيس نفكر أنه كينشو بارافارماسي على طول شهر الرؤوس توفر تخفيضات 20% على الطبالي لباس العمل البلوز لي سابو اورتوبيديك بطبيعه الاوفر المزيانه هذه والتخفيضات 20% تنجم تهم برشا منكم من الناس اللي تخدموا في قطاع الصحه التعليم ولا الطلبه واكيد تخفيضات تهمكم خاصه مع قرب العوده المدرسيه الجامعيه خاطر نحكيوا لهنا بطبيعه على الطلبه خليني

0: أني مرهف حس جميل على مستوى الكتابة الشعرية، أستاذة في المعهد العالي للموسيقى بسوسة، باحثة عازفة بيانو وشاعرة، منسقة بيداغوجية وعلمية في المركز الوطني برايل للموسيقى، الأستاذة رفقة ساسي، شرفنا في إذاعة المنستير.
1: شكرا على الدعوة، تحية لكم الكل، تحية المستمعين إذاعة المنستير، تشرفت برشا بالدعوة.
0: احنا اسعد مش ميقولوش علاش تضحك ألفة، راهو ديسكور بيني وبين حسين يوافقك، راهو خالد ياسر ألفة تحكي بيديها وقص وعدي وهي تجي بالليل يشوف فينا في الفيسبوك كيفاش بالليل
2: يلا
0: مش نختموا معناها على غالب طبيعة، معناها مانيش نتاع ستريمينج انا حق نتاع مدام رفقة، شرفتنا ونورتنا وفرحانين، وتجربة في البحث وفي الموسيقى وفي الكتابة، ونفكر أنه كشاعرة كتبت العديد من الأغاني على مستوى عدة عروض، أوديسي سانفونيك مع فيدي بن عثمان، ياسمين مع عايدة نياتي الفنانة الجميلة، سانتيفوليا، الشيمي مع الموسيقي رفيق الغربي. أنا الحقيقة نتبع في الباركور متاعك وسمعت قديش تم احترام للشيء اللي تكتب فيه من قبل الناس اللي تعاملت معهم، لكن في المقابل نحسك مقلة في الظهور، نحسك هكا عندك طاقة لكن محافظة على الخصوصية الإنسانية متاعك، ما تحبناش نعرفوا رفقة ساسي ولا علاش؟
1: هو في الحقيقة الإجابة على السؤال هذا هو أنه ما عنديش فترة اللي بديت يعني الأغاني هذوما ولا الأشعار هذوما يظهروا، فترة أقل من عامين. أنا طول عمري ديما كنت أقبل نفكر في حكاية في غناية، أما نخليها على الانتيريور، ما قد
0: ما تكتب من قبل معناها
1: جو ريزون جو في لو ريزونمون بويتيك من الطفوله، من المدرسه، من في الانتاج الكتابي وغيره، حتى كيف مره قريت في ليكول، يعني كنت نعمل نشيد المدرسي نتاع المدرسه في السكوندير، كل شعر جديد نقراو عليه نعمل قصيده في الستيل هذاك ونخليها عندي، بيان سور عندي دي برويون اي تو، إلى أن جات الفرصة المناسبة لدخول باب الفن، يعني باب الصحة الفنية.
0: شكون اللي جاب الفرصة هذه؟ أنت سعيت لها ولا ثم شكون عرف الطاقة المكنونة اللي في مدام رفقة ساسي؟
1: هي يعني الأقدار، الصدف اللي جمعتني بالفنان رفيق الغربي عن طريق الفنانة الجميلة ميسون فتناسي اللي عرفتني عليه. ان فيت شكون ما يعرفش رفيق الغربي اللي كونو في سوسا ان تري غران موزيسيان اللي فما يعني كتابات موسيقية دي ستيل يعني بارتيكوليي عن طريق الصدفة. فما غنية تركية اللي هي بيغان فيل همس الياسمين pour on cherchait des paroles en tunisien. عملت تجربة صغيرة والحمد لله نجحت.
0: جيت تجربة أخرى.
1: وجيت للكولابوراسيون، une très belle collaboration. إن شاء الله تتواصل.
0: إن شاء الله.
2: فقط كيفاش نجمت توفق في الترجمة من التركية للعربية؟ استغليت لغة وسيطة وإلا معناها؟
1: فوالا، بالنسبة للترجمة، إن فيت فما الترجمة وفما الأدابتاسيون. يعني لا تراديكسيون هي انك الكلام تاع الاغنيه الاصليه تحاول تترجم معانيه كامله، ما تنقص منه حتى شيء،
0: مش تكستو معناها الترجمه.
1: فوالا الترجمه هي التكستو، مي لادابتاسيون هي انك يعني تتشبع بالمعاني نتاع الاغنيه هذيك، فما دي تيم معينين ولا عبارات معينين اللي هما يجيبوا لك افكار تنجم تكون متناسقة مع اللحن هذاك، وتنجم تمشي في السياق الحسي والجمالي متاع نفس الأغنية،
0: ويستصيغها السامع وهي متونسة.
1: فوالا، أنا من المدافعين على اللهجة التونسية.
0: اللهجة التونسية صحيح.
3: وما حساش غريب عليه. اللي عملوا شوقي في الرباعيات الخيام
2: الإيرانية من الفارسية.
3: أي هي لعمر الخيام
2: وترجمها
3: للعربية وعمل بها الرباعيات هذيك الحلويس.
0: اللهجة مزيانة برشا اللي تكتب بها الأستاذة رفقة ساسي، تكتب كلامك، شعرك خاص، تقوم بتعريب برشا أعمال عالمية وذي باش نسمعه خلال لقاءنا اليوم، وتكتب على ألحانهم كلمات تونسية، وهذا كيف ما قلت ما شفناه وما سمعناه في تجاربك العديدة، باش ما نحكيوش هكاك وبرا، هات نسمعوا شوية من أعمال الشاعرة والأستاذة والباحثة رفقة ساسي.
4: الحياة هدية رحلتنا مع الزمان،

0: حسين مش حابب يقص عليها الاغنيه في حين انه نحب نسمع برشا حاجات من اعمالك. ساره ابراهيم بن ابراهيم، ليليا بن شيخه، ميسون
1: الفطناسي،
0: ياسمين بن ابراهيم، ياسمين ساره اختها ميلا، ميسون الفطناسي، ميسون التميمه نتاع اغانيك يظهر برشا من اغنيتك بصوتها.
1: انا نحب برشا لافوا كونترالتو، خدمت مع دي كونترالتو قبل مع اميره السلامي اللي صوتها يقرب لي برشا لقلبي وغنينا برشا حاجات، ومع ميسون جو روتروف لا ميم يعني انسبيراسيون بور اكريغ ولا بور شوازيغ دي اوفر، ويعني حتى مع معناها الأكثرية خاصة كيف هي على انتجري سكون أبل دريم تيم مع سيراف مع سي كمال مع سيراف بن عمر الفنانين الكبار وبقية المجموعة، يعني الكونكريتمون الصوت هذاك قاعد يتطور وقاعد يكسب في تجربة كبيرة مزيانة برشا برشا.
0: أكيد إن شاء الله ربي يوفقها. فما حويش باش نسمعوها بصوت نريمين بعد شوية لما لا نشوفوها زيدا ونسمعها في تجارب أخرى.
2: أحتج
0: ترى
2: وين الأصوات الرجالية؟
0: ليه
2: أصوات
0: نسائية؟
2: راني نقعد ساكت ومن بعد ما نزلش.
0: وين الأصوات الرجالية؟
1: الحقيقة
0: معاك
1: خدمت قبل مع الفنان الجميل أمين بورقيبة، من أجمل الأصوات التونسية
0: أكيد.
1: يعني فما عنا أصوات جميلة جدا وفما كتابات، يعني إن شاء الله يجي نهار وتتغنى بأصوات تونسية
0: إن شاء الله.
2: الباب مفتوح لأصوات
0: تونسية، ما فهمتوش هو موجود ينجم يدق الباب ويسمع الجواب ولا
1: أكيد
0: عملي دي زيكزيرسيس نتاع التثاويب ونشوفوا باش توصل معناها أو نريمين
3: حاجات أخرين اليوم
0: صحيح. حاضر نحبك حاضر
4: على كل وقت يكون بحذانا أمين تنسألوه على
0: إن شاء الله إن شاء الله. نحبكم زيدوا تعرفوا المستمعين هالشخصية الفنية بلي ساعة باش نظلمكم بالسؤال هذا ما ميسالش، خاطر نحب نسمع برشا من أغنية مدام رفقة ساسي اللي سمعتوه اللي باش تسمعوها في كلمة شنو يميز شعر مدام رفقة ساسي؟ كلمة
4: بسيط ويوصل.
0: نريمين
5: محليها. أنا البارح مركزة على برشا حاجات نحضروا في الحصة وكل سا رونتخ ديريكت، عرفت دغوا وكور
0: تمشي للقلب طول. خالد كلمة
2: واقعية
0: واقعية. قول لي شنو رأيك سي حسين بيان ادابتي؟ قال لك السيد المخرج الاغاني بتاعك نزيدكم كلمه من عندي، حاجه فينو ياسر
5: فينو.
0: ومضخمه ياسر وقريبه للقلب ياسر. وهاو تسمعوا شويه من اللي خدمته مدام رفقه ساسي في فقره كويز. حاضرين يا جماعه للكويز، البسوا لي كل كاسك عادش تسمعوا مليح، اسمعوا لي الأغاني اللي اخترنيهم بعض التجارب للأستاذة والشاعرة رفقة ساسي. باش نبدأ بك لا فضلك علي، سمعكم بعض الأعمال العالمية اللي تونست كلماتها بإمضاء الشاعرة رفقة ساسي. نبدأ مع أول عمل.

0: العمل الأول تركي سيزين أكسو بيغونفيل. شنو هي بالترجمة بالعربي الكلمة وكهوة؟
1: بيغونفيل الزهرة، شجرة الأزهار.
0: باهي، مش عنوان الأغنية، خاطرنا نسأل على العنوان التونسي.
1: بأمزاك ياسمين.
0: ما تقولش على الإجابة. بالله خلينا نعاودوا قانون اللعبة مدام رفقة، أنت ماكش معنية بالإجابة بالكل. بالكل إما ما يسألش.
2: أو اسمع الشعب
3: اللي نجم نجاوبها هي همس الياسمين.
0: لا لا دي ما نسمحش بها.
3: نربح ولا ما نربحش؟
0: حط له فوق، حط له فوق. خلي تسمى ذي غش، معناها عيني عينك.
3: زميلتي عدت لي المعلومة، عدت لي السوجي.
0: همس الياسمين، شو تقول الكلمات قبل ما نسموها بعد شوية؟ همس الياسمين، كنت باش نخيركم بين همس الموج، همس الياسمين وهمس الليل. قديش كنت أمينة على الكلمات الأصلية ساعة؟
1: كما قلت لك هذا ان ترافاي دادابتاسيون، انه استلهمت من الكلمات الاصليه، مثلا فكره تقول لا تجعل الحياه تنتظر، ما تخلي العمر يضيع بين يديك، المحبه تروي الروح كيف المطر. فوالا. دونك الكل الاغنيه تحكي على الفراق شويه، تحكي على المشاعر الجميله، فيها صور من فصل الصيف، من الازهار المزيانه نتاع ونسمات. معناها حاولت نقرب،
0: تراه قرب لنا هكا في بعض الابيات، تراه شنو تقول كلمات؟
1: تقول الياسمين نور زهره لحنين، ومسك الليل خبرنا بأسراره، نسمة صيف لعبت لي على شعري وهمست لي جابت لي أخباره، في لحظة هزتني للماضي الوقت اللي كنا اثنين عاشقين، وهاج علي الحنين ذكريات وجرح سنين، بعد ما طفات ناره انت اللي مشيت وما خليت الحب يكارو مقداره، غمضت عيوني وبكيت.
0: لطف عليك.

0: توا احنا نسمعه في التسجيل لايف معناها من حفلات توا اغنيه كيف من هكا يلزمهم بيان فيني وخارجين بجوده مزيانه خاطر بالحق برودوي كيف من هكا شعري وغنائي وموسيقي ضيع وقتاش تخموا تعملوا وتسجلوا هالاغاني هذوما فعليا
1: هي الاغاني هذوما كيف بديت لا كولابوراسيون مع سي رفيق الغربي بدينا باللي كونسير لايف عملنا نسخ فما نسخة الأصلية مع المجموعة الأصلية وفما نسخ فيها إضافة كما نسخة الأخرانية تحية لصديقنا فادي بن عثمان نسخة الأوركسترالية إن شاء الله فما يعني تمشي في أنه بشي تسجلوا في استوديو
0: إن شاء الله إن شاء الله قريبا
2: حبيت نسأل على رضا على التلحين هل هو واكب النفس الشعري اللي انت معناها حبيت عليه خاطر كي قرات هي القصيده مختلفه على اللي سمعناه لكن سمعنا بطريقه اخرى
0: اللحن ديجا موجود
2: غير
3: اللحن نفسه
0: ما تغيرش اللحن
1: هي سيتون ادابتاسيون
2: اي
1: انا كتبت الكلمات على لحن الاغنيه الاصليه بتقطيع الكلمات باش تكون في نفس حتى النطق حتى
0: كيما يعني في السينما كيما في السينما الكلمه مش محاكاه
2: اذا التجربه فيها ترجمه للكلام ومحاكاه
1: توزيع وخاصه توزيع جديد الرفيق الغربي انه يعني فيه اون توش بيرسونيل وفيه
0: توش
1: اضافه
0: جميله
1: جميله جدا
0: نسمعوا اغنيه ثانيه يلا

0: هذه اختيار من الأرجنتين.
1: أي أنا نحب برشا الموسيقى اللاتينية ويعني بحكم درست اللغة الإسبانية وطلعت على العالم اللاتيني من خلال الفن ومن خلال اللغة. بالنسبة للغنية هذه من
0: ما تقولش العنوين.
1: أي
0: هاني شنو نسألها شنو عنوين هالغنية هذه بالأرجنتيني؟ ألفونسينا هي المار هكاكا تقبل صحيحة على إيقاع الأغنية هذه كتبت الشعر رفقة ساسي. ألفونسينا والبحر وإلا ألفونسينا والرمال يا دكتور ما تفهمنيش هكا راه يشوفوك راه بالمستمعين
2: صار يشوفوك
0: لا لا شفت الضغط اللي مارس فيها
3: ريت الزملاء محلاهم في العالم كيعاونوا بعضهم ويقفوا لبعضهم
0: كي مش تعاونوا عاونوا الناس الكل
2: والبحر
0: والبحر
3: هو سمعت كلمة المار مار بتاعت المار البحر
0: والإجابة صحيحة الفونسينا والبحر. برافو الكلمات شنو تقول بإحساس رفقة ساسي ترى
1: هذه أغنية شهيرة جدا في يعني في الثقافة اللاتينية. المغنية اللي اسمها مرسيدس سوسا هي عبارة أم كلثوم بتاع العالم اللاتيني.
0: أيوة.
1: اون فوا كونترالتو
0: انت تحب الأصوات
1: هذه كونترالتو هذيك جوي نحبه برشا سورتو عندها حكاية حزينة شوية مي معبرة برشا. ألفونسينا ستورني سيت اون بويت لاتين أرجنتينية كانت من أشهر الكتاب في أمريكا اللاتينية ودافعت عن حقوق المرأة وفي مرحلة ما اكتشفت أنها مريضة بالسرطان وأنه أيامها ولت معدودة كانت كتاباتها على البحر وعلى الموت ووقت اللي يعني وفات حياتها في البحر ان فيت كتبوا لها اوماج اللي هي غنيت ألفونسينا المار كتبوا يعني فنانين لاتينيين وكانت فيها مقاطع من اخر قصيده كتبتها مؤثره برشا الاغنيه فيها يعني عمق وفي نفس الوقت جمال الوصف الباركور هذاك اللي مشات ألفونسينا في اخر ايامها بتفصيل وعلاش اخترنا ترجمتها نحب انا نقرب الغنيات والاشعار اللي باللغه اللاتينيه باللهجه التونسيه باش المستمع التونسي توصل له كالأفكار الجميلة والصور الشعرية الجميلة بلهجتنا احنا اللي قريبة لينا اللي هي يعني لهجتنا المستنسين بها اللي نحبها برشا
0: قلت انت على ألفونسينا
1: يعني الأغنية هي ترجمة حرفية
0: حرفية المرة
1: هي حرفية
0: حرفية
1: على ضمانتي على الرملة البيضة اللي تحاذي البحر مشيت بخطوة صغيرة وغاب الأثر في ثنية وحيدة مليانة ألام وسكات حتى القاع الغارق ثنية طويلة مليانة ألام حتى الرغوة الفضية ربي وحده العالم باللي قلق فيك بلوجايع القديمة اللي تسكت فيك لكن انتي توا مرتاحة تمديت تبنن بيك المحارة البحرية غناية اللي تغنيها الأصداف في عماق البحر غناية الحرية ومشيت ألفونسينا وحيدة في سكات وين هما أشعارك وين الكلمات صوت قديم من ريح ومن ملح يناديك يخلش فيك الروح ويخليها بعيدة وانت تسافر كما في الأحلام نام يا ألفونسينا تغطيك الموجات هذا مقطع منها
3: صحه مؤثره الكلمات
0: والموسيقى اللي حطها زيد حسام قدريه
2: برافو حسام
0: برافو حسام
3: هو يعرف الناي المعنى الغالب هو الوفاء يعني الزملاء لما يرثيوا زميلتهم احنا طرقنا لصالحه والمرثيات اللي تقالت فيها دونك ما شاء الله عليها
0: مازلنا باش نسمعوا اغاني للشاعره رفقه ساسي فما اغنيه نرجع لها بعد الحداش مازلت باش نسالكم الحاحة المصرة على السؤال بعد شوية في الكويز لكن بعد وقفتنا الإخبارية بعد شوية الكلمة لأحمد العيساوي نختمو وراجعين

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمدية مسكن من ولاية سوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية الأسبوع القادم وبمدة تعاقدية ل16 شهرا. جاء ذلك في جلسة عمل انتظمت السبت بمقر بلدية المسعدين خلال تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع بإشراف والي الجهة سفيان التنفوري. انطلق العمل بمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية يوم السبت، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية للتدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى بقيمة جملية ناهزت 1.8 مليون دينار. سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية للثلاثية والتي نشرها المعهد الوطني للأحصاء. يكون الطقس اليوم عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، وتهب الرياح من القطع الشمالية بالشمال ومن القطع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محلية متموجة، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. دوليا، قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال نفذ مساء السبت عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة جنوب لبنان، وذلك في إطار تصعيد هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار بين الجانبين في جويلية الماضية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير. إذاعة المنسير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: نحبك ما نعرفش علاش. ضيفتنا شنو تقول كلمات بربي ذي ليليا بالشيخة ونرجعو لكم للمجلس. يا مرحبا ضيفتنا الشاعرة الأستاذة أستاذة الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بسوسة والباحثة رفقة ساسي. أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى. شنو تقول كلمات؟
1: ربي زيدها حويجة يا ألف.
0: قول.
1: هي المسؤولة على سنتر البراي في المعهد.
0: قلتها في البداية. أي صحيح. أي. خدمة كبيرة.
1: خدمة كبيرة على كتفها هي.
0: صحيح هي المسؤولة معني. خصوصية المركز هذا إضافة.
2: هو أول مركز بالنسبة لل يعني في العالم العربي اللي يطبع موسيقى تونسية أولاً. بريمير معناها في العالم العربي الكل. بالنسبة لل يعني لفوق هذية هو بتعاون مع زملائي اللي نشكرهم ونوجه لهم تحية. نذكر سي فاخر حكيمة الدكتور ريم منصور زملائنا الأخرين وخاصة هو معناها فرصة باش إنه يكون تكافؤ الفرص في صحيح. التعليم خاطر احنا مركز في مؤسسة جامعية ما هو مفتوح للتوانسة الكل. يعني أي مهتم بال يعني بالنوتة الموسيقية في كتابة براي نجم يجي مرحبا به ونوفروا له النوتة الموسيقية ويتم تكوينه أيضا في البراي الموسيقي ويعني وحتى في الإعلامية كتابة
0: قديش من الموسيقى. من طالب تقريب يعني في السنة الفارطة
2: ملي بدأ المركز فما أكثر من 15 طالب اللي تم يعني قدم وجدد
0: وكم هم مبدعين من المكفوفين في تونس والعالم عليهم. العربي والعالم ككل خالدة
3: يعني هذيك الفكرة مدام رفقة أنا سنة أولى موسيقى في المعهد العالي للموسيقى ولكن لاحظت الطلب المكفوفين قديش إدارة المعهد تحاول تعاونهم ثم مساندة ثم مرافقة هم ما شاء الله عندهم إحساس مرهف وعندهم طبيعة محلاها وانتي ساعمات لاحظتها في المعهد قديش لهي بالمكفوفين يهزوهم يهبطوهم يسهلوا لهم
0: وحاجة بيه يا برشا ما تنجم تشرف
3: حاجة الحقيقة أثرت فيها برشا وبرافو معنا للمعهد والإدارة
0: متعاون. كل التوفيق إن شاء الله كل التوفيق.
1: والناس كل الحقيقة متعاونة إدارة رئاسة قسم أساتذة زملاء ولكن أنا ديما نقول رفقة لولا رفقة ساسي ما كانش ينجح البراي
0: كل التوفيق ليك إن شاء الله في كل مجالاتك مدام رفقة
1: عند مدام
2: نادية وجهة تحية هي اللي يعني كانت على عاتقها الحفل الخيري
1: صحيح
2: صحيح باش المركز يكون فيه ماتريال
1: صحيح
0: كل التوفيق ان شاء الله
1: عدنياتي زاد
0: وخدمة معها عدنياتي
1: وفرت لنا زاد معدات في اخر حفل عملته باش تتوفر معدات للمعهد
2: والفنانين وكل معناها
3: حس عائله كبيره
2: فما وعي جماعي واجتماعي بقيمه الحاجه هذه واحنا فرحانين برشا
0: وهذا اللي يخلي الحاجه تقدم وتحيه لسي فاخر حكيمه وكل التوفيق ليه ان شاء الله في تجربته القادمه وتحيه لسي سيم جمعة في التجربة الحالية إن شاء الله تحية لسعيمة أنت إحنا مسافرين بليش بيكرا كسسواء أستيتي ولا المجلس اللي إحنا فيه نحب شوية من حبك ما نعرفش عليش
2: هذه الغنية هي يعني ترجمة عن بويم الشاعر من شيلي من أمريكا اللاتينية اللي هو بابلو نيرودا إلى أيو لبري نوبل دو لا ليتيراتور في عام 1976 كلمات حلوة مزيانة بلهجتنا التونسية تعطي حاجة معها مختلفة نحبك بلا فهم ولا تفكير من غير تأنيب ضمير نحبك بلا حجة ولا تبرير مهما حاولت نحير نحبك بحالات اللي تتبدل بطلعات اللي تتحول بين الأمل والخوف وما فهمتش علاش نحبك ما سألتش الواش نحبك وما نعرفش علاش بالنسبة للإسبانية يقول تيامو دي una manera inexplicable دي una forma inconfesable دي un mundo contradictorio تيامو con mis estados ánimos que son muchos etc.
0: هلا muchos gracias ولمتنا في المجلس حتى الماضي ساعة المجلس المجلس نحب نفكركم قبل ما نواصلوا لقاءنا بسؤال مسابقتنا اللي تجيبونا عليه على صفحتنا على الفيسبوك تصفيرة تقولون شكون صاحبها وان شاء الله تربحوا معنا وصل بقيمة 200 دينار من اهداء كينشو بارا فارماسي الموجود في الارسيس مقابل كلية طب الاسنان بالمنستير فكركم انه على طول شهر اوت كينشو بارا فارماسي توفر تخفيضات 20% على الطبالي لباس العمل البلوز لسابو اورتوبيديك 20% تنجموا تستغلوها كنكم تخدموا في القطاع الصحي شبه الطبي مجال التعليم والطلبة وغيره. نرجع مع فقراتنا شوي آخر باش نرجعوا زادة مع الميني مجموعة مجموعتنا الموسيقية لليوم واللي نرجع نفكر أنه راهو يمثلوا جزء صغير بالكل من جمعية كورال المنستير اللي تلقاهم الليلة في عرض بعنوان ميموريا في إطار مهرجان المنستير، عرض بقيادة المايسترو أمير مسعود بمشاركة بالي المنستير بقيادة عمر القرقني، وحاضرة فيه الفنانة رؤية نصر الحق وهيثم الفريقي. الموعد الليلة 10 متاع الليل في رباط المنستير، وتوا بعد نصف النهار نزيدوا نعطيكم فكرة على العرض. أنا نحضر خدمة ماذا بيه ملوح منها حتى شيء، إذيك عليش باش نرجع مع الغنية الثالثة اللي حبيت نسألكم مصرة باش نسألكم راهو ترى ألبسوا الكاسك قبل ما نتعدي وبعد شوية
3: حاجة مهمة ياسر.
0: لا هو كل شيء مهم، فما حاجة مش مهمة
3: قلنا ياسر
0: إن شاء الله يستفيدوا مستمعينا من كل ما نقدموه من فقرات ويتمتعوا زيدا مع الأغاني.
4: À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts.
0: Renaud Mistral Gagnon, هذه هي الأغنية بالفرنسية تونستها الأستاذة رفقة سيسي. الأغنية بعنوان يطير بينا يجنح بينا ولا افرح بي يفرح بينا. وانت حط علاقة بالموضوع يا دكتور.
1: نشوف التمبو بتاع الكلام يظل يطير بينا
0: يطير بينا التمبو وإلا العنوان بتاع الأغنية.
1: لا التمبو بتاع الكلام
0: ولا كل كلام مدام رفقة سيطاير بينا مصر الحاحة. أنا
3: أقول الفكرة
5: نري زي دبش نقول يطير بينا
0: خالد
3: ألطف بينا
0: ألطف بينا ألطف بينا ولا طير بينا. إجابة صحيحة عن دكتور ونري منين وبجد شنو العنوان يا خالد يطير بينا قل في ألطف بينا.
3: والله لا في بالي حاجة أخرى
0: يجنح بينا
3: حاجة هكا وين
5: لا
0: يطير بينا. إجابة صحيحة عند الدكتور ونير مين
5: فيلوسفي دو مدام
0: خاطئة.
3: الفرق بين واحد يجنح ولا يطير في السهل
0: هي حرة شنو تختاري ودي سمعنا الكلمات سمعنا الكلمات راهو يحبش يخصو ما عندوش روح رياضية بالكل راهو خالد.

0: حتى ولد الوز عوام لهنا البنوت هذه بنتك بنتك زينوبة ما شاء الله عليها محلى صوتها مرة محلى إحساسها في الجينات معناها الإحساس تسمع سيعيمات
1: هو ما شاء الله مدبرتها ثم سياسة وثم رباسة وثم هدوء صحيح اللي هو معناها يزين الكلمة ويزين الإلقاء الشعري
0: صحيح صحيح شنو تقول الكلمات؟
2: هي العنوان الكامل اللي يطير بينا العمر هي تحكي على غنية ميستخال غانيون كتبها غنو بور سافي
0: البنت
2: هو مشى لوس أنجلس يسجل في غنية يلوي المال دو بيي يعني تفكر بنته وكل كتبها في أقل من ساعة وقت اللي جاي باش يسجلها قال نو سي تري انتيم سي ما في ما في فاميليال اي با زوجته قالت له لو كان ما تخرجهاش الغنيه جو تو كيت كاريمون خاطري تيلمون
0: اللي هي جات بالتهديد
2: اي تحكي على على دي دي سوفينير افيك لا بتيت معناها فيها يعني نوستالجي افيك لي مثلا الحاجات نتاع الطفوله لي بونبون ميسترال غانيون سي يعني نوع من الحلويات اللي كان ياخذها في صغره تحكي على علاقته بنته لامور دو بير يعني وهي هذه الاغنيه يطير بنا العمر قدمتها كاوماج في ذكرى وفاه والدي
0: الله يرحمه
2: تشاركنا في كتابتها انا وبنتي واخواتي واللي غنتها هي يعني زينوبه بنتي
1: عائليه
2: تحكي على ذكرياتي الخاصة مع بابا وهي فيها برشة تقارب في الكلمات كان هو مع بنته على شط البحر ولا البورت يعني يتفرجوا على البحر وكي غابت الشمس وكل وخاصة يعني الجملة الأخرانية خاصة اللي تقول لو تون أساسان كي يعني كي فول لو غير دي زونفون لكن بين ليلة ونهار زمان الغدار يسرق ضحكة الصغار
0: لا لا بدهينا من الأول شوي شوية ترحكور
2: سبع سنين واربع شهر وأحلى أيام في العمر كي نمشي مع بابا الحلق الواد ننساو زحمة البلاد وعمارات بلون الرماد نتخباو مشوار على العباد السنارات بين الحجر والعينين على البحر والفلايك جاية من بعيد يفرح قلبي اللي صبر يقول لي عندك الزهر بحوتة صغيرة تفرفت في الإيد وهذه حقيقة يعني كي نمشي معاه يصطاد بالقدا كي يمشي وحده ما يصطادش برشا ونقعد انا وياه نصطادوا بالساعات ولا نحسوا بالوقت حتى يكمل النهار شمس الحمرة صغار وتتخبى ورا البحر ويطير بينا العمر ذكريات يعني
0: الله يرحمه وينعم ويفضلكم
1: معاني معاني انسانيه
0: صحيح
1: ومؤثره جدا في اي انسان
0: شكرا لك على نعومة الإحساس نتاعك مدام رفقة ساسي لنوصل معاك بعد شوية لقانا لكن خليني نرجع مع مجموعتنا الموسيقية ميني برشا اليوم المجموعة الموسيقية الوقفة توا مع أحمد نيجي صالح ومع معتز الزهيني وقفة ثانية في لقانا وبعد شوية وقفتنا باش تكون مع فقرة شنو رايك راجعين الكلمة لكم شباب تفضلوا

0: بعد شوية نكملوا معاكم مع المجموعة الموسيقية، خليكم معنا في الاستماع. رجعت لكم شبابنا بعد قليل باش نسمعوا معزوفة ثالثة معاكم، خليكم معنا في الاستماع. وفقرتنا كيف ما أشارلنا مخرجنا حسين قدرية، شنو رأيك وشنو رأيكم في الكلمة التونسية على مستوى أغانينا التونسية؟ هل الكلمة اللي نسمعوا فيها اليوم تشبه لنا؟ علش اليوم نسمعوا بفكرة صعيب باش نلقاو كلمات؟ علش البعض يقول أنه الأغنية التونسية اختلفت بين الأمس واليوم؟ باش نبدأ بخالد الساعة، إيش قولك في اللي يقول أنه الأغنية التونسية قبل كنت فيها مضمون على مستوى الكلمات أفضل، إيش خلى اليوم جزء كبير من الفنانين يغني ولقديم أكثر من يغني وإنتاج كلمات جديدة؟
1: صحيح، مش باش نقول الحقيقة، كي ناخذوا المدونة الموسيقية التونسية من آخر القرن معناها عمناول حتى للثمانينات، راه مش أي كلام يتغنى، مش أي كلام يتقال، وحتى في المعاني والتعابير، وكان ثم لجان فنية معناها تعمل هي سيليكسيون، مش أي كلام تنجم تقوله معناها كان ثم لجان أدبية سي عماد، معناها حتى للشعراء والفنانين ساعات يتشكوا اللجنة ترفض له النص لعدة اعتبارات.
0: ساعات الكلمة،
1: ساعات الكلمة. من نقرأ مرة أرتيكل على شاعر كبير يظهر لي سي بلحسن العبدلي، لجنة الأدبية رفضت له أغاني خاطر فيها تشابيه شرقية. قالت له لا، الحب تشابيه أكثر تونسية. معناها علي الرياحي في حفل تولولة حب يعملها عام 36، رفضوا له برنامج الحفلة. شنو هذي؟ قالوا له ممكن ثوم ومنيرة المهدية، حبوا حاجات تونسية متاعنا. إفكتيف ما عاود بعد مدة رجع وقدم برنامج تونسي. هذا معنى عام، ولكن اختيار الكلمات كان ثم بحث كبير، وكانت الكلمة والأغنية مقولش حاجة مقدسة، ولكن حاجة مهمة جدا عندها عدة اعتبارات، كما في الكلمة كما في اللحن وحتى في الأداء.
0: بالكش السبب فيه هو اللمة اللي كانت تصير بين الفنان الشاعر والملحن في الاخر، اوتوماتيكمون نتصور تخرج حاجه ترضي الجميع وترضي الناس اللي تسمع معناها في الاخر.
1: طبعا انت بحذانا شعره ما شاء الله بقيمتها خميسترنان، كما اغنيت ورائعتي يا زهره. يا زهره هي ترجمه محمد سعيد الخلسي شاعر الطبيعه، الاغنيه اسمها اوفلور، ترجمها هو للعربيه لحلق خميسترنان، وغنتها صالحه، ولكن التسجيل موجود بصوت ظريفة فتحية خيري. ولا شوف الفن معناها هذه ما كانتش هي لما معناها، ولكن ثم اختيار وثم حاجات مدروسة. ثم أغاني شعبية، ثم أغاني بسيطة، ثم أغاني متاع مناسبات، أغاني أفراح، وثم أغاني صميمة عندها دسمة جدا وعندها معاني وحتى أهداف.
0: دكتور عماد، تعرف أنه نسبة كبيرة من شبابنا التونسي يميلوا وتمسوا الكلمة التونسية، أما مش في أي أغنية، في أغاني الراب أكثر من الأغاني الوترية.
2: صحيح ومش صحيح.
0: كيفاش؟
2: احنا قررونا قبل قل لك الإنسان ابن بيئته، والإبداع بما أنه عمل إنساني بيكون ابن بيئته، والبيئة اللي تونا احنا عايشينها هي التلفزيون وهي مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن اللي ظهر أنه نسبة كبيرة من الشباب تميل للأغاني هذه
0: الراب،
2: أي هذا الظهر، ولكن الباطن فيه أشياء أخرى. وكي تمشي للمعاهد الموسيقية وللكشافة التونسية والواحد تشوف نوعية أخرى متاع جيل يخليك ترجع تتفائل. صحيح اللي قلته أنت، صحيح. مم حتى قبل ما نخلت للكلمة يا ألفة، فما أكسون بدينا نضيعوه أصلا، فما لغة هجينة ولا تظهر. إن شاء الله ما يلومونيش الناس اللي يسمعوني ولا يفهموا كلامي بالغلط، فما مناطق تبدلت فيهم اللغة،
0: اللهجة
2: الأكسون، احنا نقولوا الأكسون يعني
0: طريقة النطق.
2: فما لغة أخرى في تونس العاصمة نسبة احنا نشوفوا فيها ونسمعوا فيها، وذا وين نسمعوه؟ نسمعوه في الهتافات متاع الكورة، اي، وفي بعض المناوشات، ولا في بعض الأغاني اللي نحكيه عليها. منين يدخل اللكسيك متاعهم المعجم اللغوي؟ من الأشياء هذه، من الريزو سوسيو، من الحاجات هذه. أنا شفت حاجة ممتازة جدا في مدينة برازيليا في البرازيل، اللي هما حبوا يحافظوا على اللهجات اللي عندهم اللي عندهم أيه. كان دخلت المتحف وكان فيه اورديناتور فيه الكلمه صباح الخير تسمعها
0: بنطق
2: مختلف حفاظا على اللهجات. غدوه وقت اللي تجي تعمل مسلسل ولا تعمل شعر في بالطريقه باش تلقى انت لابوي نتاعك، باش تلقى في اللباس، باش تلقى في النطق. دونك الموضوع هذا يا ألفة موضوع كبير كبير برشا. صحيح اللي نشوفوه مظاهر يهزنا باش نتشائم، ولكن في نفس الوقت فما ناس أخرين رفقة أنتراتر قاعدة تكتب في حاجة باية
0: سلمولد
2: يحسين علي اللواتي آدم فتحي
0: ونشتورو
2: يسمحوني
0: سلمولد
2: عبد اللطيف سامحوني بديت ننسى في الأسامي خاف لأن ننسى ليخذي نسيت. قاعدين يعملوا في مجهود كبير باش يرجعوا الحافظة. تجبد حاجة بسيطة هي الإطار اللي تخرج فيه الأغنية. ريت احنا أوج العطاء كان في مع جماعة تحت السور، مش بركة في الأغنية، حتى في الفن التشكيلي وفي المسرح في السينما. هذا الكل احنا كان نلقاو كونجنكتور أخرى، إطار آخر
0: للإبداع.
2: للإبداع تو ترجع الأغنية هذه وتترجع الذيقة، وكن نلقاو خاصة إعلام يدعم الناس هذوما، مش إعلام ينظف المسيئين ويسيء للقدوة متاعنا في الفنانين. شوفوا شكون يظهر على التلفز تو تعرفوا شكون اللي قاعد يكون هو القدوة لوليداتنا. دونك وقت اللي يرجعوا القدوة الصحيحة تو ترجع الأغنية في بلاصتها.
0: كلامك ذو شجون، كلامك ذهب،
2: وما زلت ما قلت شيء
0: بالحق. قلت لك في الحصة الأخرانية تو نعملوا ريكاب للكل اللي ما قلتوش الكل قولوه اللي تكون في الصغيرات. نريمين بوشالغو مساء، عندك تعقيب على حكاية الراب؟
3: والله عندي برشة لمحالة، أما عندك سامي قلب خاف كل شيء. اما بالحق معناتها يا حبذا لو كان يكون فما دي زيكسبيريونس زاد للصغيرات اللي من بين 6 سنين نقولوا احنا مساش حتى 16 عام نحطوا ان كونسيديراسيون الخصائص نتاع صوتهم. المواضيع
0: نتاع صعيب باش تلقى اغاني تو قاعده
3: نلقى ان فيت باش نقارن شويه بين تونس وبين خلينا نقولوا معناتها اوروبا. في اوروبا اون جينيرال يعملوا في دي كونكور للصغيرات، يقولوا لهم اجيو اعملوا غنيات مزيانين، اغنيات من معناتها من خلينا نقولوا من التراث المحلي والا من الاغنيات المعروفه معناتها في فرنسا ولا في انجلترا ولا اللي هو. واما شنو الحكايه لازمها تكون تمس الصغير بيدو. دونك لازموا الى دابت كل الحكايه هذيك للصغير. يا حبذا علاش ما نكونوش احنا زيدها هكاكا يعني
1: لها الفكره.
3: ريت ما تغنيش اغنيه ما تمشسك الصغير هذاك. في اني نلوج على الاغنيات هذوما نحب نلقى اغنيه بالمقاييس جدد مش
0: اللي تقنع وتمس الصغير نتاع
3: اليوم. نتاع اليوم راهو صغير نتاع اليوم تبدل راهو طريقه تفكيره تبدلت.
0: ما عادش تقنعوا اغاني كيما عندي دبي يا محلاه
3: لا مثلا سامبلومون ما عادش تقنعوا
0: جدي عندي عنده ضيعه صغيره
2: اي ولينا مي بار كونتر فما اغنيه كان نغنيو ربي يجي
1: ما تموتش
0: ما سيتو ما سيتو اللي فيه توا
2: كل شكون توا حتى اللي يسمعوا فينا ما يغنيهاش.

0: لينا احنا وتعاملت الجينيراسيون نتاعنا
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: ما يموتوش
1: ولا يمشيش في بال اللي يسمعونا احنا احنا ضد اي نوع او طريقه تعبير الراي ولا الراي كي جاء احنا لمنا شو اسمه الراب ولا شنو قلت
0: الراب
2: لكن ما عادش راب يولف بعد 10 سنين
1: اذا يرتقي اذا يرتقي بكلمته ويرتقي علاش لا ونوعية اخرى بيان سور ما لازم يكون فما ميساج مش كلام زايد باش تعدى فيه
0: جيل توا يسمع مثلا الاغاني هذيا
3: وبان كانم ستايل
0: نجم تخرج وتدخل
4: جيل توا يسمع في بيلي ايليش راهو مغروم مش نورمال بيلي ايليش هكا ولا مدام رفقه شنو رايك بيلي ايليش بيلي ايليش ترند توا
2: يا نريمي
4: بيلي ايليش توا معناها
0: شنو صدفه في الراديو شنو غني
4: وايد لي مراه طفله معناها محليه على الاخر
0: ثقافتي زادت
4: بيلي ايليش انا كي نقول لهم ادالي قول لي هذيك نتاعكم قبل أدير
0: أبو.
4: إيه وي أنا كي نقوله أدير يقول لي متاعكم مقبل أما كي نحكي على سيلين ديون ولا غافا بيون هذوكم تاع قبل ياسر أنا جمعة ذي صارت لي أنيكدوت مع صغار جست فيسا فيسا غزرت قد حطيت لهم ليسي موا دونسي متاع داليدا قعدوا لي صغار ونحكيوا معناتها 7 8 9 سنين 10 سنين 12 عام ماكسيموم قالوا لي مزيانة أما شنو والله ظاهر ذيك من قبل كل يسمعوها قبل
0: قلت لهم
4: اي بعد ما ترجمنا بشوي بشوي الكلمات وعرفنا كيفاش ناخذهم قالوا لي والله محليه
0: هي الحمد لله خرجنا بنتيجه مدام رفقه خدمت برشا انت مثلا على اغاني الصغار
5: انا متخصصه في الاغاني اللي كانوا يغنيوهم في الصغار واللي تو ما عادش موجودين اندثروا للاسف علاش ديكي تيكي قاعده سعيمات خاطر تسجلت مع فنان وقعدت في يعني تسجيل فما برشا تراث اندثر والصغير توا مش كيما صغير الجيل اللي قبلنا والجيل اللي قبله الصغير اذا تربى على سمعان الكلام المزيان باش يعطي كلام مزيان واذا كان صغير تربى في الكريش ولا التلفزه واغاني متاع قنوات اجنبيه خاصه وتليفون بين يديه ويوتيوب بين يديه من نهار لليل من الصباح لليل ويطلع على ثقافه العالم ولهجات العالم والاكسون التونسي نتاعو باش تضمحل بطبيعه الحال فاقد الشيء لا يعطيه
1: الله يرفق بيك كيفاش تفسر تو ناقوس تكلم ولا من يجينا ولا اغاني هذه اللي رجعت من جهات معناتها اغاني منسيه رجعت هي معناتها ترامب توا في تونس كيفاش نفسروها معناها الطريقه انك تستوعب هالتراث متاعنا هذا وتحطه في إطار معين وإطار جميل
5: وتحفظ عليه
1: وتقدمه في باند في كذا وينجح راه
5: فوالا
4: في مقاييس نتاع توا في مقاييس نتاع
0: فما صناعه كامله وفما فكره تثمين الموروث والاغاني والثقافه والفن التونسي وهذه خدمه مش فنان وحده خدمه اعلام وخدمه دوله مشروع ديما نرجع نقولوا فكره
1: ثقافيه سياسه ثقافيه وقلنا برشا مرات وعودنا الكلمة هذه سياسة دولة سياسة ثقافية تعليمية تربوية لابد باش تاخذ مكانها
0: صحيح انت توا حتى نناقشوا ساعات انا وحسام قدري نجبدوا على فيلم مايكل جاكسون توا جيل كامل ما يعرفش مايكل جاكسون بالفيلم اللي خرج توا الساعه وشي ولدك ولا غني فيهم معناها رجعوا الساعه الاسطوره نتاع مايكل جاكسون على المستوى نقولوا احنا الانساني والفني وبرشا ناس ولات تعاود في غنياته معناها شفت الخدمه والذكاء كيفاش السينما تخدم المسرح يخدم كل شيء منظومه كامله صناعه كامله نقول انا راهو الله لا ينهدك الله لا ينهدك الله لا ينهدك ليش بدنا على المرحوم رضا ديكي شويه بنوته محليها نحب نسمح لكم لينا ويلي انا شنو تقول هي نغني على الحب ما شاء الله الاغنيه محليها
5: تانجو

0: هو الحوار ينطلق في المباشر يكمل في الكواليس راه نفتحوا اقواس وانتم كملوا حللوا وناقشوا محليها البنوته والله من اكتشاف ريت محمد علي كمون بالله نحب نوجه تحيه لبنت خويا ما يصيرش قوس شخصي
1: طبعا مالها
0: رمروتي ريم الجميل تسمع فينا في المانيا راهو
2: يا لله
0: مالها مالها تحيه لتوتو بوها راهو تيسير الجميلي الامها مريم المامي مفيده اللي بحذاهم ومن العائله الجميلي الكل الكل بعد شويه زيد زوز خويت حاضرين معنا بون واحد في المسانده سروره باش تكون حاضره معنا في فقره سمعني قبل هذا الكل شو اسمع من عندك بعد شويه نريمين غنيه من كلمات مدام رفقه ساسي عنا ركن ان شاء الله نوصلوا نكملوا بعد شويه خاطر باش نسمعوكم جميل الكلمة التونسية لك نقبل هذا نرجع مع أحمد ناجي صالح ومعتز الزهيني ميني باند الليلة اللي تنجموا تسمعوهم معناها بشكل أوسع في الوقت في رباط المنستير في إطار عرض ميموريا بقيادة المايسترو أمير مسعود يلا

0: الله الله عليكم. أي تحية للمجموعة الكل. وتوا بعد شوية أمير مسعود يكون حاضر معنا باش يعطينا فكرة على عرض الليل. احنا معاكم في مجلسنا. يظهر لي فما حاجة نسمعها أول مرة معنا ريمير مدام رفقة.
1: اي اون فيت هي من ضمن الاغاني اللاتينيه اللي ترجمتها، عملت لها ادابتاسيون بلوتو يعني
0: تونستها.
1: هي معناها اغنيه انسترومنتال، اكثريه تتسمع تتعزف في الاكواتور في لي اوركستر بورونا كافيسا. لحنا مشهور شويه. اول نسخه يعني عربيه ان شاء الله تعجبكم.
0: كلمات ساعه باش نسمعوها مع بصوت نريمين بعد شويه.
1: نكون نريمين باش تغني المقطع الاول، نغني لكم نقرا لكم المقطع.
0: والله كنت غني ميسيل سيدا.
1: ديما على بالي ولا يوم تصفالي، قد ما صبرت عليك ليالي وهبالك عديت، انا اليوم عييت ووعودك مليت،

0: انت تهون على حد بالله، انت تهون على حد. اول مره هذيا يذولي تنسيق بيناتكم. ان شاء الله الاغنيه هذيا ترنور ان شاء الله. نريمان
1: شكون هو زي الخان ولا هرب ولا على بال؟ قول لنا.
2: الله
3: اعلم. انت يا مرفقه كاتي
0: الريبرتوار نتاع استماعك تو الاغاني تسمعهم انت معنا، انت تختار
2: المعروف،
0: انت تختار والا اصحاب المشاريع اللي تخدم معاهم تختاروا مع بعضكم ولا كيفاش؟
2: الوقت الحاضر هذيا مازلت مش تابعه مشروع، اما معناه ان شاء الله ان شاء الله عندها برنامج.
0: ما
4: كيفاش تقرا انت؟ كيفاش تقرا معناتها الثقافات الاخرى؟ كيفاش اللغات الاخرى؟ كيفاش
2: انا عندي دبلوم في الاسبانيه. انا في فتره ما مع الانستيتوتو سيرفانتس في تونس عديت كونكور وجيت من الاوائل، يعني عطوني سيجور في اسبانيا، ومن وقتها غرامي باللغه الاسبانيه. توا بنتي زاد باش تاخذ
0: والموسيقى اكيد
2: والموسيقى خاصه موسيقتهم مش عاديه. موسيقتهم
0: شنو قلت لي باللي هي نحب كل مره نعطي اكزرسيس تفعلوا معاك الناس راهم في الاكزرسيس نتاع الفوكاليزم. جينا غنيت راهم بعد شوي في فقره دوريميترا
3: بي. احنا راهو احنا بما انه حكينا على الصغار وقلنا على اللي لازمنا نعطيو الكلمه مزيانه للصغار parmi les exercices والا les exigences للصغار، ما لازمناش نتقوي على الأصوات متاحهم. علاش؟ على خاطر في 6 سنين مثلا الصوت إلي فراجيل، 8 سنين زادة كيف كيف معناتها نحاولوا كيفاش نحاولوا كيفاش معناتها نخليوا لا ميلودي صحيحة. مي باغ كونتخ بالضبط، مي باغ كونتخ من لي زيكسارسيس نقولوا تفجع
0: فجعتني ولا فجعتني أقسم بالله فجعتني.
3: احنا اون كومبين مثلا تفجع ترتبجع خالد فوالا ميرسي. هذوما باللي زيكزارسيس اللي باش يحلوا فوالا نرجع 1 2 3 فوالا. ومن بعد اعمل لي كومبيني مع وجه الشرير ميرسي. حتى سانو بيرمي باش هكاك الصغير ما يركزش برشا برشا على سيت بارتي ويبدا يعيط وكل شيء.
0: فما امل فيها،
3: فما امل، فما
0: والله من الاخر الحصاله ما تخرج تخرجوا مني العجب.
3: الصغير يعرف يتفجع، صغير يعرف يغني.
0: تفجعوا مليح باش تعرفوا تغنيهم بالبيت
3: وتفجع وتولي شرير.
0: اسمع الوقت الوقت قريب يزربنا.
3: 1 2 3
0: 11 و44 دقيقة.

0: باش نظهروا جمالية الأغنية التونسية توينا باش نسألكم الكلكم باش تجيبوا راها وما عندي ما نقول لك حتى إجابة دكتورنا باش تعمل على ذراعك توا باهي تلبسوا لي الكاسك تلبسوا لي الكاسك يعيشكم الفقرة الجاية أغاني تونسية حاولنا باش تكون متنوعة من أجيال مختلفة قسينا منهم بعض الكلمات وتوما عليكم كي نطلعوا شنو الكلمة اللي تقصت نبداو
1: يلا
0: يلا ما بين

0: لو هتعشنا بالبحر المالح.
1: يزيكم ايش قولك لو واحد عسلة في البحر المالح؟
2: حليته اكيد.
3: شكون اللي غني سي عماد؟
2: علي رياحي طبعا.
1: وهي فما نسخة للهيدي جويني
3: صارت عليها عركة.
1: عركة شكون صاحب الأحق وشكون هو الأحق معناها في شكون يغنى اللون؟
3: علي رياحي.
1: علي رياحي ناري مين؟ والله اعفيني من الإجابة نرجع الجمعة الجاية فقرة أخرى. مدام رفقة
4: كيف كيف أما من متفكر
1: اما مستك الكلمات
4: مزيانه
1: برشا خالد والله متاكده شنو عندك الاجابه.
3: لو واحد عسله في البحر المالح مررت عيشي والبحر حليته.
1: يا ميمتي من الكلمات يا ميمتي يا ميمتي.

0: بابا هذه تو عندك انت هذه خطيتني
1: شكون كتبت الاغنيه قصه الاغنيه
0: هاني راشد
1: صحيت لما هاجت
0: واحمد خير الدين
1: احمد خير الدين
0: خاطر هي فنانته المفضله وخرجت لامريكا وهي في البحر باش تسافر وخارجه كان هذا الاحساس عباره لوحه في البحر المالح مرر عيشته والبحر حليه بوجودها هي شفتوا محليها وما شبه لهجتنا وانت تحكي على اللهجه التونسيه يا دكتور
2: هي عاد كي تحكي على احمد خير الدين تحكي على يا خاينة باش كون بدلتيني تحكي على
0: روائع
2: اذا تغيب عليا يا ولفتي
0: من روائع
1: كلمه قاسيه
2: انا هي باش نحيها منهم لا
0: هو عندي اغنيه بتاعي. اخرى خاطر حرصت انه تكون اجيال مختلفه في الركن اللي سمعنا ترى اغنيه ثانيه حسام
3: سمعت الكلام الذي حفظه عن العشق

0: معناها في طنبك التخميره يجي حسام يقص لك الاغنيه معناها
1: يلا صيف حسام في المجلس
0: مانيش فاهم انا ما فهمتش انا شنو صرات
1: القصه زاوي قص علينا
0: شنو تقصد راني انا راني ندافع عليه اخر رمق الساحره والشاعر جعفر ناجد محمد رضا على مستوى الالحان
1: ربي يطول في عمره ملحن عظيم عايش بيناتنا ولكن تقريبا من ما نشوفوش برشا سي عيمان ملحن عظيم بيناتنا موجود
0: لحن برشا اغاني لصابر الرباعي في بدايته رغم نعمه وغيره وغيره كل المواعيد ألغيتها من سنين والبقية أنت خارجة من الركن هذية أنا ريمين مش موجودة مش موجودة
2: موجودة ناس
0: المشاركة
2: موجودة
0: دكتورنا
3: والله نعم بداية الأغنية من الكلام كامل ما نحفظوش
0: كل المواعيد ألغيتها من سنين ناني ناني ناني ناني ناني ناني ناني ناني
3: لا والله كلمات مش مستحضرة الحقيقة
0: خالد
1: هذه أغنية المسابقات أحلى الفنانين مش عاديك الطرفة أكثر أغنية تتغنى المتسابقين في المهرجانات متاع الأصوات سعيمات هي الأغنية هذه ولا عندك زهر البنفسج
0: لكني
1: ولا زلت بين دروب الهواء حائرة
0: والله شي تعبكم ياسر خالد مش
1: محفوظة
0: جيتوا في التريتوار متاع حقني اخترت حاجات شرقية ولا سيئة هلا جاي ناخذ بخاطرك
4: من سنين وازلت بين دروب الهواء حائرة
1: وراو السيدة عليك رجعت لتونس تغشوا عليها قعدت مدة طويلة في مصر توجت لتونس معناها في خدمة باش رضا سيريفا يحكي متخشين عليها علاش عملت هالهجرة 12 15 عام في مصر وشنو اللي ربحته غاد باش اخر غنية تقريبا تسجيل ثم الغنية هذه ولحن اخر سي حمادي بن عثمان وبعد توفاة السيدة
0: الله يرحمها بقات اغانيها نفيس
1: لموها معنا على كل بعد على تونس
0: ودرر قات حية في قلوبنا احنا التوانسة الكل جيل اخر وغنية ثالثة

0: فيك حصتين يا حسين بعد العميلة ذوما معني. الكلمات الجميلة بطبيعة من إبداعات الملحن الراحل محمد عليم حاتم الجيزاني على مستوى الكلمات. الأغنية اللي فازت بالميكروفون الذهبي في مهرجان الأغنية التونسية عام 97 الأغنية هي
1: صرخة
0: من روائع الفن التونسي.
1: صار الرباعي. الغريب في الأمر أن الأغنية هذه ما توجدتش في مهرجان الأغنية, أخذت جايزة الجمهور
0: صحيح.
1: ولكن أكثر غناية من اللي تعدى ومن اللي خذوا الجواز هي الغناية اللي تعدى.
0: صحيح.
2: هي أكثر غناية من اللي مروا في مهرجان الأغنية في دوراته العشرين. صحيح. يعني نحكي ممكن 300 أو 400 غناية. لأنه نجاح بقى
1: مفرقات هي
0: مفرقات وكلمة تمس الحقيقة. إيش اللي عندي تحسدوني عليه ما يغركمش سكيتي في قلبي صرخة بيخ نعاونكم. تفزع الإنسان وإلا تفزع البركان. لطيف.
2: البركان يفزع وحده ما يسحقش, أما الإنسان
0: تفزع الإنسان.
1: تفزع الإنسان. تفزع.
0: نريم أنا وعاونتك عاد أقول لها. أستاذة رفقة. بالحس الشعري تجي تفزع الإنسان ولا تفزع البركان؟
1: شوف يا رفقة شوف. تفزع الإنسان ولا تفزع البركان؟
3: تفزع البركان.
0: صدقني يا ما تاخذها كان من عند الشاعر, يفهموا بعضهم راهم.

والإجابة صحيحة من عند الأستاذة الدكتورة رفقة. سيسي خلنا نعطيوها كإفي بيما لا تغركم بسماتي ساعات نتبسم من الأحزان. خلي اللي في القلب في القلب. الأغنية الرابعة والأخيرة قوية ياسر ياسر.

0: والله بدني قشعر. أنا من المعجبات بالفنانة الجميلة الراقية
1: شهر زيد هذي
0: روضة
1: عبدال.
0: بلي عندكم عمل يجمعكم؟ نحس فما توليفة نجم تصير بينتكم رائعة. والله والله هي تجربة حلوة مع مونيشتور، أما معك أنت نتصور تخرج حاجة ياسر ياسر فينو.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: كان فما كلام سلام لي
2: الكلام موجود وان شاء الله
0: والفعل ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله
3: يا رب. دعوه من المجلس لهنا
0: للفنانه شرفني شرفنا الكل بالحق.
3: اشعار ما شاء الله عليهم يستحقوا الدراسه
0: ممتازه جدا اكيد. على زوزة تلاقوا من بعد غياب، جيت العين في العين ولا جي القلب على القلب يا دكتور؟
1: جيت العين في العين.
3: كيف جات العين في العين
0: نريمين؟ على خاطر كي نعطي في احتمالات.
2: شكرا.
0: جيت
2: العين في العين. كيف
0: جيت العين في العين من أجمل الأغاني والأصوات التونسية.

0: سقاولكم ربي سقاولكم.
1: فاش في صوتك ولا في الغناية ولا في القول خلينا نعرف باش نعرف شنو نقول يا ولفة.
0: صوتي هذاك لا جدال فيه من أجمل الأصوات التونسية.
1: به يا ناري ماشي
2: بالنقشوش اللي
0: قالت هي ذكروا هكا هو نسمع راني نتعلم في التلاويب على قواعدو وبعد نتفجع على قواعدو وتقول لي كيف نسوقوش مزيان.
1: يعطيهم
0: الصحة فنانين كيف من هكا ولا
1: فما اللون هذا. فما زوز فنانين توفاو هما الزين الصافي وياسر الجرالي.
0: أنا كنت نسمع
1: قاعد نذكر في تجارب فنية تونسية في الألوان هذه هالكلمات
0: اللي تعطي قيمة وكار للكلمة التونسية. ان شاء الله نسمعوك في تجربة اخرى مدام رفقة سيسي وكنا فرحانين بالصدق.
2: انا كتبت حاجة تشبه شوية
0: ونحب التجربة متاع ياغ انكور شارلز نافور شنو قلت فيها ونختم معك.
2: بالنسبة لغنية روضة عبدالله عندي اغنية حاجة تشبه لها
0: قول
2: ديجا هذية بدينا نخدم فيها انا ورفيق الغربي ملحنة اسمها العمر اللي فات. هي تحكي على الامل كي خيوط الشمس السمرة لحنينة تدخل القلب وتعلق زينة تنسجل زراب حرير ونوار وتولي أنت مولات الدار. لسنين طويلة وحدي مع كتابي من وسط الزحمة تدق على بابي وتخلي سكاتي نغمات وطيار تغني على شباك الدار. من بعد العمر اللي فات ترجع القلب الدقات ويرجع لروحي الأمل وتحلى معاك الضحكات. هذا هي مطلع الأغنية.
0: محليك محليك إياغ أنكور بالتونسي شنو طلعت؟
2: بارح ليام
0: قول ترى مسيتنا راك
2: هذه ترجمة كاملة يعني ماهيش أدابتاسيون
0: ترجمة هذي بي شنو تقول؟
2: غنيها شوية ولا؟
1: أنت
0: تغني أنت صارت تغني وما قلتليش من الأولى
3: تغني
0: يا لطيف يا لطيف
3: غني وتعزف
0: بيانو غني قول قول أي قول
2: أفرز دو فرجي بارح في الأيام عمري 20 كنت ندلل في الوقت وهايم بين السنين ويلعب بيا الحب نسهر طول الليل ما نحسب الأيام اللي جرات في رمش تعيين يا ما حلمت بحاجات ثبت كيف المنامات ويا ما حطيت أمان طارت كي سرب حمام وبقيت يا حيران مرفعني حتى بر العيني تعنق اسمى وقلبي في الأرض سكن بارح في الأيام عمري 20 كنت نضيع في الوقت بالي نوقف السنين تهرب بيا الساعات لن وخلا قدمت ونجري عكس الزمان ولا عاد عندي نفس ننسى أيام الصغر وما نخمم في اللي جاي حديثي يسبق لنفس نحكي مع الناس الكل

0: وقت الكل في اللعب وفي الهبلات، ما خلت في عقل ولا قيمة ولا كسبات، كان خطوط على جبين ذكرني بوقت المر، لحباب ولا عشاق ذابوا كما السنين، حتى صحابي القراب رحلوا من غير سباب، بين وحشة وسكات نعدي بقية العمر نندم على الزلات، شبابي لي ولا خبر حتى كنجي نختار نخلي الباهي ونمر، لين الضحكة تخبات دمعة في العين شفات، ندرى وين مشات أيامات عمري العشرين. والبارح وانا بعوز بتفارح
1: قولها بالليل قولها شوي ونختمه ترى نص دقيقة والله مش تغش علينا حوسي نص دقيقة
2: جهزتنا من حاجة
1: أكا هاو بش نخرج من الأخبار هيا هيا راجعين بعد شوية هيت الموسيقى

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إشهار
2: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: بمدة تعاقدية حددت ب16 شهرا الأسبوع المقبل انطلاق أشغال مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب في المردين من معتمدية مساكن. بهدف إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية انطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية. الاقتصاد الوطني يحقق نسبة نمو ب 2.3% خلال الثلاث الثاني من السنة الجارية، وفرضيات أخرى ترجح مواصلة مسار هذا التحسن خلال السنة المقبلة. رغم ارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى مستويات بدت مطمئنة، عديد المناطق ما تزال تشهد انقطاعات في التزود بالماء، وفي النشرة نتوقف عند الأسباب التي قد تكون وراء هذه الفجوة. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن إذن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاول المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين من معتمدية مساكن من ولاية سوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية حددت ب16 شهرا. وجاء ذلك في جلسة عملا انتظمت أمسي بمقر بلدية المسعدين، تم خلالها تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع وذلك بإشراف والي الجهة سفيان التنفوري. السيد منصف عمارة مدير المشروع أو عفوا مدير المشاريع الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط والمزيد.
4: مشروع هذين درجة مشروع هو مشروع كبير، هو مشروع سوسة الكبرى اللي هو مقسوم إلى قطبين، قطب بالقنطاوي شط مريم القنطاوي وقطب مساكن. مشروع هذين بالنسبة للخزان مدة إنجازه 16 شهر بتكلفة في حدود 9 مليون دينار. إضافة للمشروع هذين ثم مد قنوة جلب وقنوة ضخ. البارحة بعد مشاورات وبعد صعوبات عقارية الحق مكننا معنا بتضافر مجهود بين الكل بتحويز الشركة من قطعة تابعة لأملك الدولة، وإن شاء الله بالنسبة للمشروع هذا شنطلقوا فيه إن شاء الله بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. بالنسبة للمشروع هذا هو خزان سعة 10,000 متر مكعب، وتعرفوا منطقة المساكن حاليا تعاني من اضطرابات في التوزيع خاصة المناطق العليا من منطقة المساكن واللي هي خاصة الصائفة هذه والصائفة الفارطة الحق خاصة خلال الذروة الصيفية والطلب المتزايد، أن المناطق العليا خاصة المساكن تعاني اضطرابات شديدة. إن شاء الله بالمشروع هذا إن شاء الله بالنسبة لمنطقة مساكن وأحوال منطقة مساكن إن شاء الله نكون الإشكال هذا سيقوم الحد منه وتفادي الانقطاعات هذه والاضطرابات.
3: سجلت منطقة هبيرة من ولاية المهدية على كميات من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية بلغت 42 مليمتر و 41 مليمتر بمنطقة أولاد الشامخ دائما من ولاية المهدية، كما بلغت كميات الأمطار 39 مليمتر في الوسلاتية من ولاية القيروان و 38 مليمترا في زرمدين من ولاية المنستير، بينما كانت الأمطار بكميات أقل في بقية المناطق وفق ما نشر اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي غضون ذلك وعلى الرغم من تحسن موسم الأمطار وارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى مستويات طمأنت الجهات الرسمية والمواطنين بشأن المخزون المائي الاستراتيجي، إلا أن عديد المناطق تعيش على وقع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. هذه الفجوة بين وفرة الموارد المتاحة في السدود واضطرابات التزود بالماء تكشف هذه المفارقة، وفق حسين الرحيلي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية تكشف أن أزمة العطش تجاوزت نطاق شح الأمطار لتصل إلى اختلالات هيكلية في البنية التحتية بدءا بتهالك شبكات التوزيع والتسربات وصولا إلى الارتباط الوثيق بانقطاع التيار الكهربائي، وكذلك تضاعف الطلب مع الذروة السياحية وكذلك الصيفية.
1: سبب الأول في كل عام معناه عندنا مشكلة كبيرة في البنى التحتية نتاع نقل وتوزيع مياه الشرب اللي تقادمت، وبالتالي ما عادتش قادرة باش تواكب الطلب المتزايد خاصة في فترات الذروة وفترات اللي توصل فيها درجات الحرارة إلى درجات كبيرة برشا كما عشنا الصيف السنة وكما عشنا الصيف العام اللي فات. وهذاك علاش نفس الشيء قاعد يتعاود كل صائفة، لأنه ما تماش حلول جذرية على مستوى البنى التحتية والقنوات. النقطة الثانية اليوم كذلك الديليستاج أو تخفيف الأعباء إشكالية الكهرباء، لأنه عدد كبير من مدخلات توزيع المياه هذه مرتبطة بالتيار الكهربائي، وعندما أنه انقطع التيار الكهربائي بالضرورة مدخلات الماء هذه نتاع مياه الشرب باش تتوقف، وبالتالي ينقطع الماء نظرا لعدم قدرة الصناد على أن تتجهز بمولدات كهربائية تستعملها وقت انقطاع التيار الكهربائي. وهذه إشكالية كبيرة برشا في التمويل العمومي المتعلق بالخدمات من الشتاء. أنا أقول تراه تصب المطر ولا ما تصبش، إشكالية راهي ما تتحلش بأن تصب المطر، تتحل كيف نستطيع أن الماء متوفر. أولا نقوم بالتحكم أو الحوكمة في التصرف نتاعهم، نوفر الإمكانيات المالية اللازمة باش نجدوا القنوات وباش نخلوها قادرة أني تستوعب الطلبات المتزايدة. مش معقول قنوات موجودة عليها 30 و 35 عام باش نجم تلبي رغبات عدد سكان وحاجيات وإطار عيش، معناها تغير بشكل كبير، ثم إشكالات ضخمة وبنيوية وهيكلية. الماء ما عادش مشكل ظرفي ولا مشكل هيكلي مربوط بالتصور بالسياسات العمومية، بقلة الاستثمار العمومي في مجال المياه وخاصة القنوات، شيء اللي خلينا كل يوم أعطاب كل يوم قنوات منقوبة وضياع كبير نتاع ماء، وهذاك قاعدين نخسلوا فيه على مستوى العطش وكذلك على مستوى الثروة المائية المهدورة.
3: انطلق العمل بالمنظومة العالمية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. المزيد مع أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير.
5: في إطار المشروع الوطني لرقمنة مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، المشروع هذا اللي تخدم عليه وزارة التجارة منذ فترة كإدارة جهوية التجارة وسلطة جهوية تحت إشراف السيد الوالي. المشروع هذا دونك بدينا فيه تقريبا من السنة الفارطة، لقينا في الحقيقة برشا تجاوب الأطراف الكل كسوق جملة للمكنين اللي معتبر ثاني أكبر سوق وطنية لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري. دونك تم إدراج السوق هذا في برنامج الرقمنة وانطلق بصفة فعلية منذ يوم 15 أوت 2020. برنامج هذا عنده لحقيقة أهداف متعددة. أولا هو تكريس مزيد من الشفافية في المعاملة التجارية داخل السوق بين كل المدخلين، خاصة بالنسبة لوكلاء البيع الفلاح والتجار. كيف احنا كمراقبة اقتصادية هذا من شأنه أنه يسهل علينا العمل الرقابة الاقتصادية اللاحقة على مستوى مسالك التوزيع بالتفصيل، ويقع منها التثبت في مدى احترام التجار لهوامش الربح القانونية. البرنامج كيفش يكون معناها عنده أهداف وطنية وأهداف زادة كيف جهوية، وإن شاء الله من خلال الرقمنا هذه نتوصل للأهداف المرجوة اللي كنت متذكرها.
3: يواصل الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان الإحاطة بالمرأة، حيث تم تلقي 18 إشعارا منذ بداية السنة من نساء معنفات. سيدة رجاز رئيسة الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
6: نسبة برشا بصراحة العنف يوصلوا في العام ذي حكاية 18 مرأة بالنسبة للزغوان، سي برشا هذا اللي التجاولي للاتحاد وخذيتهم على عاتقي فيهم حتى أجانب. عنف بدني، عنف معناتها عنف شديد، وفما عنف مادي، عنف اقتصادي، قضايا تحايل. عملنا التدخل متاعنا ووقفنا معاهم ورافقناهم باش خذينا لهم الحماية واللازم اللي لازم كل واحد وكيفاش. حتى مركز إيواء وحده ما يحلش المشكل، كي تخرج المرأة من البقعة اللي تسكن فيها وتنزل مركز الإيواء وأطفالها اللي مسلسين بالحومة متاعهم وصحابهم ومدرستهم بجي تهزم البلاصة باش يحتكوا بناس خرين ما يرفضوا. كيما احنا في زغوان تاو تقول ليش نهزك الدوريشر ولا البلاصة أخرى، تقولك منمشيش الحماية متاعها مش مركز الإيواء الحل، إلا تبقى في دارها وتسكن في بلاستها، الحكومة تشوف حلول أخرى.
3: توقع رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي بالقيروان سليم بشير أن عدد زوار القيروان قد يتجاوز 800,000 زائر على امتداد 10 أيام من الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن الإحصائيات النهائية سيتم ضبطها من قبل المصالح الرسمية عقب اختتام مختلف التظاهرات. وبمناسبة هذه الاحتفالات ونظرا لخصوصية الحركية الاقتصادية التي تشهدها القيروان خلال خلال هذه الفترة تستعد المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية لتنظيم معرض للمنتجات التقليدية، وذلك دعما لثقافة استهلاك المنتوج التونسي وإبراز خصوصيات الجهة في هذا المجال بمشاركة 98 حرفيا وحرفية يمثلون 21 ولاية. أكثر تفاصيل يقدمها طارق ناجي المندوب الجهوي للصناعة التقليدية في تصريح للزميلة نادرة برجب.
7: إن شاء الله في إطار تنظيم الدورة التاسعة لاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشكو فما تنظيم الدورة السابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة العديد من الحرفيين. نعرف أنه المعرض ذي بشجي في إطار ترسيخ ثقافة استهلاك منتوجات الصناعة التقليدية ومواصل الخطة الترويجية للمنتوج التقليدي اللي قم بها ديوان وطني الصناعة التقليدية خلال سنة 2026. هنا حبيت حقيقة ثمن مجهود الديوان في التشجيع على الترويج من خلال التكثيف من التظاهرات المعارض الجهوية والوطنية وحتى الدولية، كذلك إعداد برنامج إشهاري ترويجي متعدد القنوات للتعريف بالتظاهرات الترويجية والحفلات الترويجية في إطار تجديد وتطوير المنظومة التسويقية، كذلك دعم التسويق الرقمي من خلال التعريف بالمنتوج وتطوير المعلومة بصفحات التواصل الاجتماعي. اخترنا المناسبة هذه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف نظرا للحركية التجارية تعرفها الجهة خلال هذه الفترة، كذلك إبراز خصوصيات الجهة في مجال الصناعة التقليدية والتعرف على خصوصيات الجهات الأخرى. كعليش نحن اليوم مش كون حاضرة معنا معناتها 21 ولاية، لجنة الفنية للانتقاء تم اختيار معناتها 98 حرفي وحرفية مقسمين على مجموعة حرف متنوعة مختلفة وذوما تجونا إن شاء الله من 21 ولاية.
3: سجل الاقتصاد الوطني وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، مؤشرات تكاد تكون متطابقة مع أخرى توقعها صندوق النقد العربي مؤخرا، وتقدر أن يحافظ الاقتصاد التونسي على وتيرة نمو تقارب 2.6% خلال السنة الجارية مدعوما بتحسن في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها القطاع الفلاحي وصناعة الغذائية. وبحسب معطيات صندوق النقد العربي دائما من المنتظر كذلك أن يواصل اقتصادنا الوطني مسار التحسن خلال السنة المقبلة، إذ يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى نحو 2.7% وذلك بفضل الإجراءات المنتظر تنفيذها في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030. الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان وقراءة في هذه الفرضيات وقابليتها للتحقق.
8: نسبة النمو حسب الإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو في الثلاثي الثاني من سنة 26 2.3% بالاحتساب الانزلاق السنوي، ونذكر أن نسبة النمو إجمالي على كامل سنة 25 كان 2.5%. هناك توقعات صندوق النقد العربي ب 2.6%، إذا كان نعمل إجمالا بين الثلاثي الأول والثلاثي الثاني هناك نسبة نمو ب 2.4% هي قريبة من 2.6%، ولكن في نفس الوقت هي بعيدة عن 3.3% اللي تحطت في مشروع ميزانية الدولة لسنة 26. كعملنا في سنة 25 نسبة النمو 2.5 ومعدل السداسي الأول 2.4 هناك استقرار وليس تحسن. أعتقد أن هذا السقف سيتواصل إلى بقية السنة. الثلاثي الثالث نسبة النمو ستكون أقل من 2.4%، وأعتقد بش يكون معناها نسبة النمو الإجمالية تاع 2.6% صعبة شوية الحقيقة، مش يمكن نكونوا أقل شوية من 2.6 على كامل سنة 26. مش نستناو الثلاثي الثالث، الثلاثي الثالث هو اللي يخوف شوية لأنه فيه انقطاعات الكهرباء المتكررة هذيك باش تكون عندها عواقب على نسبة النمو الإجمالية. على كل أنه نبقى بين 2 و 2.6%، هذا هو نسبة النمو الإجمالية اللي باش تكون أقل من 25 ولكن ربما في 27. التوقعات نتاع 2.7% هي ممكن إنجازها.
3: بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: بمدة تعاقدية حددت ب16 شهرا الأسبوع المقبل انطلاق أشغال مشروع بناء خزان الماء 10,000 متر مكعب في المردين من معتمدية تمساكن. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العيساوي، وحليمة فيلة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية باستعدادات الأندية التي تربط المحترفة الأولى لانطلاقة البطولة يوم 22 و23 أوت الأسبوع القادم. أعطيكم فكرة على برنامج المقابلات الودية بالنسبة لليوم ونذكركم بنتائج البارح. بالنسبة لليوم فما زوز مقابلات في ثلاثة مقابلات في الخمسة في الملعب الأولمبي بسوسة نجم الساحلي يواجه فريق اتحاد خنشل الجزائري، في ملعب حمنار في نادي حمام في يواجه نادي الصفاقسي، في الخمسة ونص النادي الإفريقي يواجه جمعية أريانا. البارح في مقابلات ودية الحمام سوسة تعاد سرسر مع الملعب السوسي، النادي البنزرتي تعاد سرسر مع نجم المتلوي، الملعب التونسي فاز 2-1 على مستقبل المرسى، النادي الافريقي تعاد سرسر مع اتحاد العاصمة الجزائري، والاتحاد المونستيري تعادل مع المنتخب الاولمبي هدف لهدف. المنتخب الاولمبي قاعد يحضر للمشاركة في الالعاب المتوسطة نهار 4/19 باش يكون السفر باتجاه ايطاليا للمشاركة في العاب تورونتو. بالنسبة للمنتخب اول مقابلة باش تكون يوم السبت القادم 22 اوت منتخب مقدونيا في بداية وافتتاح المشوار ضمن الدور الأول. الهيئة التسييرية نجم نادي الساحلي تمكنت من رفع عقوبة الملعب من الانتداب وفق ما جاء في موقع الاتحاد الدولي، وتم الإفصاح عن ذلك في الندوة الصحفية اللي تم تخصيصها البارح لتقديم الإطار الفني الجديد للنجم الساحلي. كريستيان براكوني مدرب أول وسليم بن عاشور مدرب مساعد. من جهة أخرى المدافع المحوري الفرنسي صاحب الجنسية التونسية فيليب لونكونتانتان يمضي لفريق النجم الساحلي لمدة 3 مواسم بعد تنافس مع فريق النادي الإفريقي من أجل انتداب هذا المدافع. البارحة كان ضيفنا السيد وسام الطيف عضو المكتب الجامعي لكرة القدم، مؤكد أنه فقط زوز نوادي ما زالوا تحت طائرة المنع من المشاركة في البطولة بسبب تراكم الديون، وانتظر تسوية وضعيتهم المالية ورفع المنع عنهم. آخر أجل هو غدوة، وستقديرهم باش يكونوا الفريقين هما فريق النادي البنزرتي اللي يعاني من مشاكل مادية، ونفس الوضعية ممكن أكثر شوية لفريق النجم المتلوي. من جهة أخرى نهار 3 في اجتماع المكتب الجامعي الدوري باش يتم النظر في ملف شبيبة القيروان بعد ما كانت التاس وافقت على طلب باستعجال نظر من جانب شبيبة القيروان. وبالمناسبة يوم الثلاثاء هو آخر أجل للرد من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم للتاس حول موضوع شبيبة القيروان. نختم معكم أخبار كرة السلة. المنتخب الوطني لأقل من 18 عام ذكور ينهي لفرو باسكيت بالكوديفوار في المركز الخامس بعد الفوز على مصر 70-68، كما أنهت فتيات المنتخب الوطني مشاركتهم في المرتبة السابعة أثر الفوز على كينيا بنتيجة 69-43. كانت هذه أهم غبزة الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المجلس.
1: نرجعوا لكم في الجزء الأخير من اللي قلنا معاكم في المجلس. تحية لكم مستمعينا الكل. نص نهار و18 دقيقة بعد شوية فقرة سمعني مع صوت متأكدة باش يعجبكم اليوم. لكن قبلها خليني نعلن على الفيس بالوصل الشراء قيمة 200 دينار من إهداء كينشو بارا فارماسي. الساعة الإجابة صحة بلا مارة طاهر المليجي الله يرحمه ينعمه. والفائز ولا الفائزة زه فرح الزرافي
2: مبروك ربحت معنا هدية بقيمة 200 دينار من بارا فارماسي كينشو في المستير. بارا فارماسي كينشو في الارسيس قدام كلية الصيدلة.
1: شلون ديما فرحانة يا فروحة ونحكي على عرض الليلة في إطار مهرجان المنستير الدولي عرض ميموريال العشرة متاع الليل بقيادة المايسترو أمير مسعود مع الفنانة رؤية نصر الحق هيثم الفريقي. بليل منستير بقيادة عمر القرقني. أسعار التذاكر 10 دينارات وانطلاقا من العشرة متاع الليل معنا المايسترو أمير مسعود. أهلا وسهلا مرحبا بك يا أمير. شرفنا في إذاعة المنستير.
3: شكرا على الاستضافة.
1: حابين نسمعوكم بعدد أكبر أما ميساج أفون قول سهرة الليلة إن شاء الله اللي نحكيوا عليها معاك أمير
3: إن شاء الله. دونك ميموريا ميموريا ضم موسيقى دوموند موسيقى عرب موسيقى دو جينيريك متاع التوانسة
1: مسلسلات
3: بتوزيع جديد بتركيبة جديدة. دونك باش نلقاو غني قديم مركب في غني جديد بطريقه سموث ومزيانه.
1: والعامله الموسيقيه هذه شكون وراها انت؟
3: وراها
1: التجربه اولى والا سبق وتقدم العام هذا؟
3: هو سبق وتقدم في مدينه الثقافه في تونس لكن بطريقه اقل من هيك. تو زدناه اخراج زدناه مسرح زدناه بالي مونستير جروب الباليوي بون جروب البالي يعطيهم الصحة باش يكونوا موجودين في البارتي في البارتي الأخرى وفي البارتي الأولى. عندنا لي سوليست نتاعنا رؤية ناصر الحق وعمر القرقني وهيثم الفريقي.
1: باهي إن شاء الله تتعدى معناها سهرية ممتازة إن شاء الله ونشوفوا العرض هذا بخلف عرضه الليلة في إطار مهرجان المنستير الدولي. رؤية وهيثم قدمتوا قبل عروض مع بعضكم؟ الاختيار مش اعتباطي.
3: لا هو هيثم طلع معانا خدمه معانا قبل عنا طفله كانت معانا درة غويلة نقدم لها تحيه باش تعوضها توا رؤى.
1: ورؤى وهيثم في بالي خدموا مع بعضهم معناها اوبريت موسيقيه بامضاء دكتور خالد سليمه
3: قرقني اكيد معانا من عمناول من اللي بدينا الجروب هو معانا.
1: نحكيوا على جمعيه كره المنستير.
3: أي
1: في الإجمال بالطبيعة عرض برعاية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.
3: بدعم المندوبية الجهوية.
1: السنة في الصيف كان العرض هذا الوحيد معاكم؟
3: والله أي هو العرض هذا جاء بناء على قولوا إحنا رد اعتبار على المهرجان العالمي اللي كنا باش نمشيو له بعد ما سهلش ربي.
1: وين كيف؟
3: في فيينا في النمسا.
1: فيينا به أي.
3: كنا إحنا الكورال الوحيد المشارك من الدول العربيه
1: ما مشيتوش لاسباب لوجستيه
3: بالضبط. اي دونك يعطيها الصحه المندوبيه مدام ناديه والجماعه الكل معناها بدعم منهم هما
1: ترضيه مزينه فنيه موسيقيه في اطار مهرجان
3: دولي اكيد معزز يعطيه الصحه
1: اكيد. اي ان شاء الله يتعدى عرض مزيان. الموعد الليله ان شاء الله العشرة متاع الليل. تو انت ما سمعنيكش برشا الحقيقه مع المجموعه قبيله شويه بالكلارينيت شنو تنجم تسمعنا وبحذيك والدك
4: هو كيكا يولي يبكش معاش
1: لا لا لا لا بس اسمع انا نحب نعمل اكسكلوزيفيتي
4: باش نشجع والله انت مشجع معاك
1: جبت لنا العود
4: خليني بدور الكورنيطه نتاعو
1: كورنيطه قول
4: سيب روحك شويه
1: ما صعبك يا دكتور راي نعطيك التوبينا 1 2 3 ومعاه ولا وحده ساعة
4: واحد
1: واي راك حنك العود هاني جايتك بعد شوية 1 2 3

0: الله إذا نسميوه لقاء السحاب الثاني بين البو وولده. يسلم صوتكم ويسلم احساسكم. ريتك الدمعه اللي في عينيك تو نرافيها
1: اول مره نغني مع بعض.
0: اسمع انا الاغنيه الاول مره مخلوقه مش نعمل الاول مره
1: المره نغني مع بعض.
0: ربي يفضل هولك
1: يعيش
0: وان شاء الله تفرح ديما بنجاح وتالق وعرض الليله ان شاء الله يتعدى مزيان. امير
1: ان شاء الله ينجحوا اصحابه لانهم الحقيقه مجموعه
0: متاكده باش ينجحوا.
1: ما رابطهمش رابط مادي ولا رابط فني فقط. يبرفوا في القويل عروقاتهم شرتله يحبوا ينجحوا
2: من شرب
1: من كل بلاصه معناتها جايين باش ينجحوا. ننصح الناس اللي في اعمارهم واللي حتى اكبر منهم باش يمشيوا يتفرجوا في العرض لانهم باش يستمتعوا.
0: محليه اختيارك الجينيريك مسلسل ولاد الغول صدقني مسيتني في الصميم من اقرب الجينيريكات لقلبي.
1: فما حاجه تفرح اللي فما موسيقيين هم اصحاب الاعمال هذه يبعثوا الامير ويشكروه ويقولوا له احنا فرحانين انت تقدم في هذه وكا ونكتفي.
2: عندنا سي حمزه بوشناق اليوم باش نغني ورقوز نغني على الحب يعطي الصحه. كريم الترابلسي زاد سي كريم يعطيه الف صحه. كيف كيف سي طاهر الجيزاني مسيو خالد الكلبوسي بسام الحمراوي الكل يعطيهم الصحه ونستناوكم الليله ان شاء الله.
0: العشره متاع الليل اسعار التذاكر 10 دينارات ميموريا في رباط المنستير في سهرة متأكدة باش تتعدى مميزة. راجعين مع صوت متميز جدا هذا رأي الشخصية متأكدة باش توافقوني. شقولك أنت مميز ولا على اللي سمعته؟
1: اللي سمعته مميز برش. أنا توش تحب نسمع في اللايف
0: حاضرة هي بعد شوية خليكم معنا في الاستماع. نرفع أذان الظهر وراجعين.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعمل

0: فقرة سمعني كل مرة نسلط الضوء على موهبة شابة، واليوم فرحانين ولا لا؟ نعم أنه تكون معنا سارة اللجمي. مرحبا يا سرورة.
1: أهلا
0: وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير. خليتك هكا، مازلت هكا لما حالة، اما الموهبه قاعده تكبر بالقدير بالقدير. واش نحويلك من وقتها لليوم؟
1: الحمد لله، لاباس الحمد لله.
0: وديتنا بيونسي.
1: بيونسي
0: الذوق ملي خليتك لليوم تبدل ولا هو هو الاغاني الغربيه؟
1: اغاني الغربيه
0: الاكثر. باش ما نحصلكش ونقول لك حاب نسمع حاجه عربيه وكمل الاول قالت لي. اش قولكم في الصوت؟ ساعه كوتش نريمين بوشالغومه اللي هي صوت اوبيرالي ومدربه صوت، تشوفيها انت هي مركزه مع الاغنيه، ما هي الدندنه. اش قولك في الصوت؟
2: ما شاء الله عجبوني الريف اللي تعمل فيهم ما شاء الله. وبعدها
0: اش معنى ريف؟ بلي فسرنا احنا
2: هذوكم اسمهم
0: ايه
2: ريف. دونك ما شاء الله ما شاء الله نبوا سوبر بيان.

0: حتى جملة هكا بالعربي.
1: شكون تسمع بالعربي في
2: الفيلم؟ نسمع أم كلثوم اسمها
0: تسمع
2: الأغنية القديمة
0: فيروز ليه؟
2: فيروز إذا
0: قول حاجة أنت هكا تشيخ بيها في العادة كي تغني. أمك راهي العقل المدبر وأنا خاتيني
2: والله.
1: سألها قولها شنو تنجم تغني؟
0: شنو تنجم تغني دكتورة مثلا؟ اللي هي تحب كل شيء. لا لا هي قلت لك المعجبة رقم واحد ببنتها
3: لوردونونس نتاع الوالدة شوية.
0: لا هي اسمها هين قلت لك
2: اسمها هين
0: اسمها هين
2: ليت للبرق عينا انت
0: الله الله الله الله هاي قول

0: لا يطلع منها مازال مازال ما يطلع منها. الله الله سارة اللجمي ما جيتش وحدك ساعة، لازمني نحيي عازف الجيتار فادي خويلدي. أنت تقرأ في البريباراتوار المدرسة التحضيرية الهندسة بالمونستير، وأنت كنت العقل المدبر باش عملت نادي في البريباراتوار في المونستير. يظهر لي أول مرة تصير الحكاية هذية، والبادرة كنت منك عملت نادي للموسيقى.
1: ما هو مش أول مرة، هو كان محلول ما يتسكر خاطر ما فماش عبيد يحبوا يغني وكل شيء. ما أنا بادرت مش عاود حليت الكلوب وعاودوا جاوا برشا عبيد وفرحوا على الاخر باليدي هذه. و
0: التوجه نتاعكم في النادي هذي غربي ولا منوع؟
1: منوع، فما اللي يغني عربي فما اللي يغني
0: برشا اصوات معناها بخل في العازفين.
1: فما اي فما
0: عملتوا سبيكتاكل؟
1: عملنا وقت لوفيرتور عملنا سبيكتاكل صغرون، وجي وجيو برشا عبيد فرحوا بينا والحمد لله.
0: ايش قولك في الصوت يا عشيق الفن التونسي؟
2: لا الخامة زميلة، ما شاء الله على الصوت هيك. علاش كما قال سي عماد، ما شاء الله عندك الشرقي عندك التونسي عندك المغربي، معناها نحبوا يجيبوها لينا. تو كيبدا صوتي يأدي غربي مثال الصحة بامتياز، أما تبقى تونسية.
0: ديما وجهك الفم
2: شكون مهيجها؟ ما كنت أنا مهيجها.
3: غزر لي لين عملاك الغربي
0: والموسيقى ما عنديش حدود.
2: ما عنديش
0: والإحساس يوصلك سواء كان تسمع صوتي غني بالتونسي بالشرقي بالغربي. حكاية حكاية إحساس قبيلة شوية نحكي أنا والدكتور، قلت ساعات يبدأ صوت عنده معناها تكنيك ما أقوى مليان حاجة معناها أي مليان أما يوصل لك حتى إحساس.
4: فم حاجة نثمنها هنا كبيرة برش هي العلم مع الفن. الحقيقة قلت تقول لي أنا توفي البريباراتوار معناها نبدأ فرحان نبدأ شيخ، خاطر الفن مع العلم لازم باش تعمل حاجة باهية. لازم امبوسيبل باش تهبط في قام أخرى تعمل عربي تعمل جريجي تعمل تونسي تعمل شعبي باش يطلع حلو.
2: لو كريت الطب قداش في الفن يصولوا ويجول، المهندسين يصولوا ويجول ما شاء الله. كما قلت
4: الدكتور اللي جاء معانا قابلته ساعة كالنار شيخ برشا، وفم كنشوف الطب اللي معاه قداش شيخين وسط 60,000 فيو للسيكونس اللي عملها والناس فرحانة. واقترحت عليه اقتراح خرج من الاستوديو هذا او باش نقول عليه اللي هو عرض موسيقي للميدسان الكل مهما كان.
0: فما طبيب شفته معاك إذا فهمت الحكاية شنو أصركم في البطاقات وقت سنين المرة الفايتة مهندسة كنت معانا زادة تغني بالقدي بالقدي الغرام ذي وقتش بدأي بالفن والموسيقى سارة؟
1: والله يبدأي ملي وانا بيبي ديما نغني، حتى من قبل ما ننطقك ديما نبدأ نغني. أمي تحط لي باش أغني سيلين ديون ويتني يوستن مغنيين الكبار.
0: ملي ملي مزلت في كرشها معناها
1: ملي وانا في كرشها ديما
0: والله شفت فما دراسات تقول لك اذا كان الام تسمع موسيقى الصغير يحب معناها يطلع في الفيلم
1: حاجه اني
2: صب حطيت لها شويه استومبالي ولا شويه حضره ولا شويه سلبالي راح حصلنا حوايج عربي ولا سي عماد.
4: هي الصيفي مش بعيد عليها راهو معناتها اللي فهمت وين فهمتني انت
0: الفنان والموسيقى سامي اللجمي. يسمعك أول مرة سامي إيش قال عليك؟
1: والله قال عندها حاجة الحق معناه قال بروفيسيونيل.
0: صعيب راه وانا نعرفه
1: صعيب برشا. الحقيقة كان منبهر معناه بالموهبة متاعي.
0: ما قالكش توج نهار نخدموا حاجة مع بعضنا؟
1: قال لي إن شاء الله كيجي نهار ولا مش زيارة معناتها نسجلوا غنية، خاطر هو عنده ستيج برودكشن عملها جديدة دوك ديما يسجل أغاني.

0: امتى
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: وانت تحب تخدم حاجات هكا بروفيسيونيل وحاجات نتاعك انت اكيد معناها مش تقول انا تخليها معناها هوايه للموسيقى في كل حال ماكش باش تحترف في الموسيقى
0: الاكثريه هوايه تو بور مومون ما نعرفش
1: اوكي وانت نفكر انه قدمت زيدا عرض صغير لمحل كان مرور صغير مع الموسيقي رفيق الغربي
0: اي وقتها في كونغري نتاع لا بي بي نتاع البيدياتري غنيت شويه معهم غنيه لافيون روز وقتها اللي غنيتها لهنا في الاذاعه
1: اديت نجم تسمحينا في الاكابيلا خاطر قلت لك انا راني صوتك لا يمل منه وانا من معجباتك زيدا حويجه اكابيلا وإديت بيا في لزمها تكون حاضره مادام ساره لجمي موجوده في
0: ديجا بعد فما ليمنا لامور اللي هي نتاع إديت بيا
1: اوكي نسمعوها بعد شويه ما ودنا بحويجه اخرى وانت معانا

0: مي انا اللي يعجبني فيها تغني اغاني الغير مي ثم
1: الامخاط نتاعها
0: صحيت معناها مش تقلد معناها في طريقه الاداء هكا ولا لا انا اللي وصلني هكا
2: اللي يقعد يتبع في الخطوه هذيك فما برشا مطربين يقلد بالضبط حتى بالمشي
0: مرحله التقليد لازمه
2: مش تكون اكزاجيري مش تكون واحد بالعكس يجب تغني باي
0: شخصيتها
2: تم برجعته لك ربي ولكن بروحه هو
0: واضح عجبكم الصوت نتاع اليوم
3: يعطيك صحه في الاختيار
2: نشكرك على الاختيار
0: انا والله ساعات
3: نحب نعرف من تلقى فهمنا
0: قناصه شويه عندك الحس القنصي
2: اول مره ما تشاورنيش في
0: لما بعثت لك
2: ايه بعث لي
0: أي؟
2: ولكن ما شاورتليش ولكن انت كنت متاكده من
0: اللي مش تعجبني دونك يا دكتور ولا عندي شويه حس فني راكم
3: موافقه تشاورنا في حاجه ألفة
2: لاحظت اللي بدات تغني يا سي خالد راك بدات تغني مناك البلايصه باش تتفادى
0: هذا خالد بصراحه ولا يخرج في الكويزينه نتاع البرنامج من حركات خلينا هكا اسره مع بعضينا وفرحانة بوجودكم معايا برشا وفرحانة بسارة اللجمي سود ممتاز برشا قبل صحة. كل شيء ربي يوفقك في دراستك خاطر هذيك الأولى في المرتبة الأولى للنقاش في الشيء هذية وربي يوفقك سواء كنت باش تختار ثنية هذية كاحتراف وإلا باش تخليها هواية على كل اللي باش يسمعك باش يستمتع بالصوت هذية اللي باش نختمه معاه باللي من الأمور بعد شوية شكرا ليك وإلى اللقاء مستمعينا باش نختم معاكم إن شاء الله بعد شوية لك نقبلها نخليكم تزيدوا تستمتعوا بصوت سارة لجمي بعد قليل

لقانا في آخر ونشكر كامل الفريق اللي رافقني حسام قدرية كيف ما العادة في الإخراج التقني، مريوم اليوم في ستريمينج، هويدا بن ساسي في التنسيق، وفريق المجلس نريمان بوشالغومة، الدكتور عماد مسعود، وخالد قاسم ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله كان مازال في العمر بقية ملتقانا لحد الجاي، نخليكم على نغمة الحب ونتلقاو على حب. بسلامة الناس الكل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمدية تمساك ملولة المنسوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع القادم وبمدة تعاقدية تناهز 16 شهرا. جاء ذلك في جلسة عمل انتظمت السبت بمقر بلدية المسعدين، تم خلالها تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع بإشراف والي الجهة سفيان التنفور. توقع رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير أن عدد زوار القيروان قد يتجاوز 800,000 زائر على امتداد 10 أيام من الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن الإحصائيات النهائية سيتم ضبطها من قبل المصالح الرسمية عقب اختتام مختلف التظاهرات. وأضاف أن عدد الزوار قد يتجاوز هذه التوقعات، خاصة أن القيروان سجلت خلال سنوات سابقة توافد أكثر من 1,150,000 زائر. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى بقيمة جملية بلغت 1.8 مليون دينار. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الكيان الصهيونية، وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، موضحة أن المستوطنين. ختام للجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير، عدل الموجة واسمعونا.

0: Bonja. تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع عشاق المحفل الجربي ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الاختتام لمهرجان الفسطية الدولي بالقيروان مع عرض موسيقي تونسي سينوج بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان.
2: سهرية بالنسبة لي أنا كتونسية حرة تحب البلاد، هذه سهرية عالمية، تراثنا موروث ثقافي مجسد طريقتين مخضرمتين، معناها ما بين التجديد وما بين الأصل. نجمو نشدو كان على الفنانين متاع ولاد بلادنا ونشجعو.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع عرض فولكلوري من الهند ضمن المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11 بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان صابر الرباعي ضمن مهرجان نابل الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة فنية لجمعية كورال المنستير بعنوان ميموريا، مع ضيوف الشرف باليا المنستير، رؤى نصر الحق، هيثم الفريقي، وعمر القرقني، انطلاقا من العاشرة ليلا بقصر الرباط بالمنستير.

0: تسهرون الليلة.
1: سهرة الراب الليلة مع نوردو ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المسرح والون مان شو، لكم موعد الليلة مع كريم الغربي ومسرحية فيزا بالمسرح الصيفي ببحجر ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري.
2: لبورك جيب جي حبو تعرفش نسميوها من جي عمال عبالة
3: لبورك
2: قول اسمها دولوخ داكوشما.
3: دولوخ داكوشما
2: أحليها تحسها الراز الكلمة اسم انت عرفها تحسها روز الدولوخ داكوشما تين داروز أحمر خوي يقولك شدها الحس
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. في الوقت اللي يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان، أكد مختبر الذكاء الاصطناعي الأمريكي لارسي أن هذه النماذج لا تمثل خطراً أمنياً بطبيعتها، داعياً إلى تركيز على بدائل أمريكية قوية بدلاً من المطالبة بحظرها. وتجي التصريحات هذه مع تزايد شعبية النماذج الصينية مفتوحة الأوزان كما الكيميكا 3 من شركة منشورات والكوين من علي بابا، واللي تقدم أداة تنافسية بتكلفة التشغيل أقل بكثير مقارنة بالنماذج المغلقة اللي تطورها شركات أمريكية مثل أوبن أي أي وأنتروبيك. وتشهد واشنطن نقاش متزايد حول إمكانية فرض قيود أو حتى حظر على استخدام النماذج الصينية وسط مخاوف من أن تتحول إلى أداة للتجسس أو تنفيذ هجمات إلكترونية، فضلا عن تأثيرها في القدرة التنافسية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بحسب تقرير نشر موقع تيك كرانش. لكن المدير التنفيذي للتقنية في أرسي يشوف أن المخاوف هذه مبالغ فيها، وأكد أن النماذج الصينية ماهيش أكثر خطورة من أي برنامج مفتوح المصدر آخر تستخدمه الشركة. البعض يتعامل مع النماذج الصينية كما لو أنها برامج مزودة بآليات خفية تسمح لمطوريها بالتحكم فيها عن بعد، وهذا التصور لا يعكس طريقة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. معظم هذه النماذج رغم أنها تصنف على أنها مفتوحة الأوزان open white وليست مفتوحة المصدر بالكامل، فإنه الشفيرة البرمجية المستخدمة لتشغيلها تكون متاحة للمراجعة عند تنزيلها من منصات كما الهاجينج فيس، بينما يظل الجزء الغير المتاح وهو بيانات وأساليب تدريب النموذج صعب. المؤسسات الكبرى تخضع أي نموذج ذكاء اصطناعي لاختبارات أمنية دقيقة قبل ما تستخدمهم، كما تعيد تدريبه بما يناسب مع احتياجاتهم وتفحص للكشف عن الانحيازات والأخطاء والاستجابات غير المرغوبة قبل السماح للموظفين بالاستخدام متاعه. أفضل طريقة لمنافسة النماذج الصينية مهوش حظرها بل إطلاق نماذج تتفوق عليها، وهنا وين تخدم الشركات الأمريكية باش تطلق نماذج أمريكية وتحاول الاستغناء تماما على المنتجات الصينية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من الآن وحتى الثالثة في برنامج ويجمعنا الفرح. إن شاء الله فرحين ديما. كالعادة باش نستقبل تهانيكم وأمانيكم الخاصة بكل المناسبات، أعياد ميلاد، خطوبة، أفراح ومسرات، زواج. ومن بين الأصدقاء قال لي علاش الطلاق ما تفرحش بيهم، حتى اللي باش يطلقوا يفرحوا، يفرح اللي باش يطلق أحيانا يفرح، وأبغض الحلال عند الله الطلاق. قال ولكن باش يجدد حياته بعد ثلاثة جلسات صلحية مع الصغار في المحكمة، يبدا عنده صغار ثلاثة جلسات صلحية وتطول ساعات الطلاق، ما يطمع صدر الحكم بالطلاق باش يجدد حياته. كيف كيف المرأة تنجم تجدد حياتها حتى هي؟ ولكن ديما ما عندناش أغاني الطلاق، لما عندي لكم أغنية متاع الطلاق. إن شاء الله ما نوصلوش للطلاق في تونس لمحالة، في تونس لمحالة نسبة عالية من الطلاق. إن شاء الله يكون الزواج من الأول على قواعد صحيحة. إن شاء الله تعرفوا تختاروا لأولادكم ولبناتكم، تخيروا لنطافكم، فإن العرق دساس. شنو قلت لي حسام؟ هاي هاي هاي، قولي فما حفلات طلاق حسام، هاي فما اللي يفرح بالطلاق بالحق يعمل حفلة. كما قلت لكم باش يجدد حياته إن شاء الله لمحالة. إحنا نتمناو الفرحة للناس الكل، إن شاء الله ما نوصلوش لحالات الطلاق. من بين الفقرات اليوم باش ناخذوا معنا إن شاء الله الأستاذ معز عمار، مدير مساعد مهرجان لوز بولاد عبد الله، باش ناخذوا فكرة عن هذا المهرجان، وباش نستقبلوا طبعا تهانيكم وأمانيكم. 73 460 800 رقمنا المجمع، منير بوطي في انتظار مكالماتكم الهاتفية، حسام قدرية في الإخراج التقني وسليم الحزم في الأعداد والتقديم. ننطلق مع رؤوف ماهر. رؤوف ماهر باش يكون هو في حفل الاختتام يوم الثلاثاء في مهرجان المنستير الدولي. ورؤوف ماهر بطلب من المستمع الوفية من تطاوين فايزة عجرودي.

0: الماضي ساعة و 26 دقيقة من بداية المنستير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج ويجمعنا الفرح. مرحبا بكل تهانيكم. 73 460 800، منير بطيف في انتظار مكالماتكم الهاتفية. استثنائيا باش نمشيو للسواسي من ولاية المهدية باش نستقبلوا الأستاذ معز عمار مساعد مدير مهرجان اللوز بأولاد عبد الله باش ناخذوا فكرة عن هذا المهرجان. أهلا وسهلا سي معز.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بإذاعة المستير، تحية شكر لكافة العاملين والمستمعين، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة والاهتمام الدائم بالشأن الثقافي.
0: هذا واجبنا سي معز. اليوم الافتتاح، ولكن خلنا نعمل طلع يوم أمس كيفاش كانت العروض التجارية في المهرجان.
1: العروض التجارية بصفة استثنائية معناها ستقام هذا اليوم.
0: اليوم خطر. أيوة.
1: انطلاق افتتاح مهرجان اللوز بولاد عبدالله في دورته السابعة.
0: باه، كانت مبرمجة أمس، حبيتها اليوم مع الافتتاح.
1: مع الافتتاح.
0: مختلف شنو العروض التجارية؟ شنو النوعية يعني؟ اللوز.
1: في العروض التجارية ركزنا على معرض من نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة.
0: وشنو المنتوجات؟
1: منتوجات هي منتوجات فلاحية، منتوجات اللوز،
0: أيوة.
1: منتوجات خضر، كل ما خصوصيات المنطقة ما تتميز به من خصوصيات.
0: وبدأ يشيح هو اللوز توا سي معزة، حتى الثمن نتاعه غلي شوية حسب ما نشوف في السوق.
1: بحكم السنة هذه ما تماش وفرة كبيرة متاع انتاج، طلع السوق متاع شوي. وسي معناها برسك معناها الشاح وتجمع وحضر اللوز.
0: أيوة. وبش تعملوا مسابقة متاع أفضل تبقى؟
1: أكيد المسابقات ديما متوفرة. المسابقات سيكون مسابقة أفضل انتاج حلوى تقليدي باللوز، إضافة إلى مسابقة أفضل منتج محلي إلى للوز.
0: باهي. والافتتاح كيفاش يكون اليوم؟
1: الافتتاح إن شاء الله مش يتم في حدود الساعة الخامسة. اخترنا أن يكون الافتتاح مع عرض النجع للمنشط السحبي فرج، لأن العرض هذا يتماشى مع مضمون الشعار اللي هو اخترناه إحياء التراث فخر متجدد. أيوة. العرض يجمع بين الفروسية والشعر والفن البدوي والقرابيلة والأدب الشعبي، وهي مكونات أصيلة من تراثنا وذاكرتنا.
0: ويمشي يكون المكان وين نحدو باش اللي يسمعنا
1: إن شاء الله؟ المكان مش يكون في غابة بوفليش. نظرا للمكسب الكبير وما تتميز به من جمال يجمع بين الراحة ويكون مكان مناسب للعائلات.
0: هذه مش غابة بوفليش، في أولاد عبد الله.
1: في أولاد عبد الله.
0: قداش بعيدة على السواسي تقريبا؟ هي
1: تقريبا في حدود 11 كيلومتر.
0: هذا بالنسبة لليوم. وغدوة الاثنين شنو عندكم؟
1: يوم الاثنين إن شاء الله سيكون سهرة فنية شعبية ستحييها الفنانة وردة الغضبان في حدود الساعة 10 ليلة.
0: والمكان؟
1: المكان هو ساحة المهرجان أمام المدرسة الابتدائية بولاد عبدالله.
0: باهي. والنسبة للاختتام سيكون نهار 3/18.
1: الاختتام إن شاء الله يكون يوم الثلاثاء. الاختتام سيحيي الفنان هيثم الحديري في حدود الساعة 10 أمام المدرسة الابتدائية بأولاد عبدالله.
0: يعطيك الصحة. المهرجان هو النجم نقوله متنوع، مش مجرد عروض فنية، فيه التراث والمنتجات والفلاحة.
1: المهرجان هو تحت شعار إحياء التراث فخر متجدد.
0: هذه الدورة السابعة.
1: الدورة السابعة.
0: أيوة.
1: يأتي هذا المهرجان في إطار الاحتفاء بهذه الثروة الفلاحية الأصلية، ويبرز ما تزخر به مناطقنا من تقاليد وعادات متجذرة في الذاكرة الشعبية، حيث يلتقي الفلاح بالثقافة والتراث والإبداع.
0: يعطيكم الصحة، إن شاء الله موفقين في هذا المهرجان، وإن شاء الله يكون حضور مكثف. شكرا لك أستاذ معز عمار مدير
1: المساعدة. شكرا يعطيكم الصحة للاستضافة، ومن هذا المنبر نوجه لكم الدعوة وباش تكونوا حاضرين حدانا
0: للمواكبة.
1: للمواكبة
0: إن شاء الله، علاش لا. شكرا لك مساعد مدير مهرجان اللوز بأولاد عبدالله السواسي من ولاية المهدية، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. نصلوا مع المستمعين والمستمعات لتقديم التهاني. أهلا وسهلا، المكالمة الأولى، مرحبا.
2: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك، شكون معنا؟ أهلا،
2: مرحبا، معك منجي مسيدي بوزي.
0: منجية؟ أي
2: قد تتكلم في جمع الفير.
0: مرحبا بك أختي منجية.
2: مرحبا بك، عايش تحية لفريق إذاعة المنصير بدون استثناء، الكل الكل الكل
0: عايش يا منجية.
2: لا خص لا خص
0: أي
2: خص لي سليم حاجي.
0: أيه.
2: نحن نقول سليم، نحن في الجزائر نقول سليم.
0: سليم، أي بالعربية الفصحى سليم.
2: إحنا نقول سليم، نحن ما نقول سليم، نقول سليم.
0: إحنا بالدرجة نقول سليم، أوكي ندرجوه نسهله.
2: لا نحن ديما عيطوا سليم، سليم.
0: إن شاء الله ديما سالمين. أي أختي منجية، شكون باش تهني اليوم؟
2: نعم.
0: شكون باش تهني قلت لك؟ أيوة.
2: نقدم تحية كبيرة برشا لكم أنتم الكل. وقدم تهانيه لولا اخويا الحسين ابنه الحسن وابنه محمد تخرجهم مهندس في ترسم معنا في خدمه تاع مهندس.
0: تخرجوا وخدموا ودخلوا لخدمته.
2: واحد تخرج مازال ما بداش يخدم.
0: ايوه.
2: والاخر مهندس ويخدم معناها وترسم في الخدمه.
0: أيبا مبروك عليهم إن شاء الله.
2: اسمه محمد والآخر اسمه الحسن وباباها اسمه الحسين.
0: ما شاء الله. أي مبروك عليهم إن شاء الله.
2: نعم. عايش بارك الله في شلال رام عندي.
0: أي.
2: كم رام عندك يا أخوي سليم؟
0: نعم.
2: نحن نطلب من عندي منك أغنية بعد إذنك.
0: تفضل. شنية؟
2: الله يا رأي ديما الله خد طلبت مرة في برنامج يدعى المنسير معتها مرة برك في دعوة المنسير هي أغنية متاع عفاف سالم. خيالك صلي يا أمي.
0: عفاف سالم.
2: عفاف سالم راني نحبها برشا والله. سمعتها مرة برك في دعوة المنسير وطلبت زادة مرة في دعوة المنسير وبتل معدوهالي معدوهالي.
0: خيالك طل اسمها هيك. خيالك طل.
2: خيالك طل يا أمي يزقيني شهد العسل.
0: باهي ان شاء الله كان لقيناها نعديوها علاش لا. اي
2: خويا سليم ما نتبع في برنامجك نتاع الصباح الى اربعة.
0: ايه
2: ديما كثرنا من الاناشيد على السيد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: باهي ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل.
2: راني نتبع فيك كل يوم كل يوم.
0: عايشك ربي فضلك ان شاء الله ديما وفيه لاذاعتنا.
2: والله كل يوم نتبعك يوميا. بارك الله فيك.
0: وتسمع البرامج الكل نتصور يا منجية.
2: لا ما انا نقول لك الحقيقة. ما يحسن عندي برامج معناتها تسمى برامج معينة. تمام. معناها تسمى برامج معينة في إذاعة الزيتونة. وكمان معناها كل شيوخ اللي ياكل. كلمة أصلا حتى ونسلم كل شيء. فقه الحياة كان تسمع بي. برنامج فقه الحياة فيه زهير الجندوبي فيه. وتسمى برنامج شيخ بليل. وثما برامج في دعوة المنسير، ثما برامج معينة كما برنامجك أنت، ثما برامج معينة معناها في إذاعة هذا كمان سايبهمش، مش كل الكل.
0: باهي يعطيك الصحة يا منجية.
2: أنت على الصباح هذاك ما سايبوش أبدا.
0: تقوم بكري تصلي الصبح
2: نعم.
0: قوم بكري قلت لك تصلي الصبح وترقد بكري ملا.
2: قوم ثلاثة، قوم ثلاثة.
0: وقتاش ترقد يا منجية؟
2: والله ما نرقدش برشا. نبدا نشوف الوقت مرة نلقاها مرة ساعة مرة ساعتين مرة ساعتين مل... ونص.
0: شوية وتقير في القايلة ملا.
2: لا لا والله ما معنى نتكئ ما نرقدش بنجيش النوم في النهار مستحيل.
0: نلا ترقد ماضي ساعة وتقوم ما ثلاثة ترقد ساعتين بركة في النهار.
2: اي لا ما نرقدش في النهار بكل الليل قليل يمكن ما نرقدش حتى ساعتين.
0: تي لا معناتها ترقد ساعتين في نهار كامل حسب ما قلت لي تو نرقد ماضي ساعة ونقوم ما ثلاثة ترقد ساعتين في الليل معناتها.
2: لا وراني مش حتى قوم ثلاثة نتكئ نبدا نشوف الوقت نلقاها ماضي ساعة نشوف الوقت نلقاها ساعتين ونص. أما نقوم ثلاثة عاد نقوم نبدأ نصلي ونبقى ونستنى نفطر الباك حاط على إذاعة الزيتون نسمع القرآن نحط على إذاعة المنسير نلقاه أغاني نبدل على إذاعة الزيتون باش نسمع القرآن بعد تصير الأربعة طول نبدل من إذاعة الزيتون البرنامج كنت.
0: أيوا وتعودت هكا ما تقعدش دايخة نهار كامل مراوجة ولا لاباس.
2: لا والله صدقني يا خويا سليم طولت عليك. اليوم اللي كمل نقول صليت نصلي قبل لا ينزل وينزل الضرب على الساعه على الدرج
0: تعمل قيام ليل. اي باه يعطيك الصحه قيام ليل قبل الاذان. اي
2: صلي ثلاثه ونبقى نقرا شويه قران والسبت هو يذن على نحن الاربعه والدرج سيدي بوزي هو يذن نزيد نكمل نصلي الصلاه عادي الصلاه الواجبه
0: تصلي الفجر وبعدش تصلي الصبح
2: نصلي الفجر وبعدين نصلي الصبح وبعد نعمل معقبات الصلاة نعمل شوية تسبيح وبعد نرب مع الخمسة نقص ساعة كيك نقص القرآن ونسبح الخمسة بالضبط نبدأ نقضي نخرج قدام الشارع قدام الصور بتاع الشارع على سطحة نصيقها نكنسها دي ندخل الداخل كيما كيك نصيق السابعة تاع صباح سيدي الجن كمل كل شيء قال لك الغداء
0: وتنجم تصلي صلاة الضحى زادة وقتها بعد شروق بنص ساعة
2: صلي 8 ركعات صلاة الضحى
0: يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يتقبل منك
2: صلاة الضحى ونصلي الظهر قبله أربعة وبعده أربعة وبعد المغرب ساعات نصلي ست ساعات نصلي أربعة
0: باهي يا منجي يعطيك الصحة شكرا لك
2: والله نستنى فيك عدي هيل
0: هو زميلنا حسام قدري يلقاها لك عفاف سالم اسمها يا أم
2: اسمعني قلت حاجة
0: نعم
2: ذات كنت كي حاطيت الغنية على الوالدين كنت نبكي لا أمي وبابا ماتوا بينهم أسبوعين
0: ربي يرحمهم من عامهم إن شاء الله من الأهل
2: بابا مات بابا أمي طول صدمة على بابا في ميت لبس عليه نقعت أسبوعين وتوفى
0: أكو ربي ربي
2: أغاني الوالدين نحبهم ياسر أغاني الوالدين
0: إيه إن شاء الله تحية لكل اللي يسمعوا فينا كل الوالدين إيه
2: والله أقول لك يا أخويا سليم أقول لك والله قد ما تعمل مع والديك وشوي والله قد ما تعمل معهم كنت ما عملت شيء نهار يمشي كنت ما عملت شيء
0: وما يحس بالشيء هذا كان اللي يفارقهم
2: إيه والله بالحق والله أنا قد ما عملت معهم قد ما عملت قد ما بابا محمد قد ما بدلت كله ما عملت كني ما عملت شيء
0: باهي يا منجي خلينا نسمعوا مال الأغنية اللي اخترتها يعطيك الصحة وشكرا لك
2: صحبك الله فيك شكرا إن شاء الله ربي يخليك ما عندك نجحلك معك
0: إلى اللقاء ربي فضلك

وفي ساعة 43 دقيقة هنا بإذاعة المنستير ما زلنا معكم حتى الثالثة في برنامج واج معنا الفرح 73-460-800 رقمنا للمشاركة معنا ولتقديم التهاني لكل الأهل والأحبة. الصديق شكري الجزيري يهني أخوه جلال بمناسبة زواج ابنه هيثم الجزيري بالعروس المصون والدر المكنون آمنة غطاس. إن شاء الله زواج مبارك بالرفاه والبنين، وربي يهني العروسين ويسعدهم.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
0: إذاعة المنستير
2: 97.3. جونا صيفي على كيفكم.
3: على كيفكم.
4: عايز أطلع مصيف وأصيف وأشوف البحر

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مازلنا معكم في برنامج ويجمعنا الفرح حتى الثالثة. المكالمة الموالية معنا منوبية من المنستير. أهلا وسهلا يا منوبية.
1: أهلا ومرحبا.
0: ينوب عليك وعليا.
1: يا رب شنو أحوالك؟
0: الحمد لله.
1: يعطيك الصحة، تحية ليك والعاملين معك بالإذاعة ومستمعين الكل، وبارك الله فيك على القيلولة محلاه.
0: عايشك يا منوبية.
1: والناس كل يحبوا البرنامج هذا.
0: برشا
1: هو حتى المطلقين يحبوا يعملوا حفل.
0: اي هل قالت ام صبري تقول يبعث فينا الموجات الايجابيه ويدخل السرور علينا؟
1: بالحق والله بالحق، حتى القايله ما نحسوهاش صراحه.
0: هاي منو
1: ياسر وفي برشا ترفيه سمح
0: ان شاء الله. ما خليناكش نخليكمش تقيلوا نهار الحد.
1: يعطيك لا لا، حتى احنا ما نحبوش نقيلوا، ماذا بينا.
0: بعد ما ثلاثه هكا قيلوا، ما ثلاثه الاربعه هكا سويا.
1: لا لا لا، ما حشناش، الدنيا بارده شوي اليوم باهي بكذا.
0: اي الحمد لله ان شاء الله ربي يطول.
1: نوصل صابون نظف الدنيا.
0: اي منو بيش كومش هني اليوم؟
1: تعرف باش نقول لك، المره اللي فاتت ماني قلت الراجل لازم ياخذ اثنين ثلاثه باش ينقصوا معناها البنات على خاطر البنات اكثر من الاولاد.
0: اي
1: برشا اصدقاء بعثوا لي مساجات، يا منو بيش عملنا لك؟ بحس بالرب نركحوا الراجل وانت تقولين لنا تقول لهم مره خذ اخرى.
0: اي قلت لهم زاد باش ينجم واحده هو حتى ينجم اثنين. قالوا لي
1: قلت لهم تهنوا مش شيخ، تهنوا مش شيخ ذلك معناتها واحد.
0: قالوا لي الثانيه باش هوك تهز معها وذن القفه تعاونوا.
1: لو ذن القفه لا شيء تقطعها وذن القفه شني.
0: اي منو بيش كومش هني اليوم؟ ما عادش باش وقت الموجز.
1: هني جاتي فتحيه وجوزها منجي بنسبه حفيدهم على الختان. نسبه ختان حفيدهم امان الله.
0: اي باهي ان شاء الله ختان مبارك ان شاء الله.
1: بابا أي. محمد غير كي جا من خارج طهر ولاده نقول له عارف مبروك، وعمومته مجدي مروان وعمته مناء وجوزها بطبيعه وجيراني الكل، وان شاء الله الف مبروك لكل حد. وماذا بيا اغنيه طاهر المطهر.
0: طاهر المطهر باهي ناخذ هو فرقه فاطمه الصياديه
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه، تحيه لكل الاصدقاء.
0: الى اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم غدا جلسته الافتتاحية، إذ تم تعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وتتكون التركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم من تيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال لهنيدة ومحمد لحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، دعاهم إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس القادم الموافق للعشرين من أوت الجاري. وتشمل العملية طلب الموجهين إلى مؤسسات بولايات تونس وأريانا وبن عروسة ومنوبة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرتة وسليانة والزغوان ونابل، وذلك عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. سجلت الشركات المدرجة في البورصة خلال السداسية الأول من السنة الحالية ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ أكثر من 12 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس. أعلن البريد التونسي عن انطلاق صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد أهداف للحوثيين خلال الساعات 24 الأخيرة، مشيرا إلى أنه استخدم الطيران المسير والمدفعية ورجمات خلال هذه العمليات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي في بيان له أن الضربات قتلت وأصابت العشرات من العناصر الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عشرات المعدات والآليات إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: كنا نسمع في فرقة المهدية بقيادة فاضل الساقة. بس نواصل في استقبال المكالمات السادة المستمعين والمستمعات. المكالمة المالية الموالية معنا زمردة. ألو،
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك.
1: السلام عليكم. مرحبا بك.
0: السلام. نتكلم فينا يا زمردة؟
1: نتكلم فيكم من حمام الزريبة.
0: مرحبا بك.
1: وبيك يا عايش.
0: فما إقبال، فما
1: أسرة البرنامج
0: عايشك، فما إقبال على حمام الزريبة ولا دنيا سخونة توما؟
1: ما شاء الله. لا ما شاء الله،
0: ما شاء الله.
1: معبي. ولو أني أنا ما نمشيلوش محرومة منه، أما ديما ما شاء الله معبي.
0: ما شاء الله. عايز مرضى، شكون تهني اليوم؟
1: أنا اليوم باش نهني عشيرتي وصديقتي سلوى الأبيض وزوجها جلال، بمناسبة زفاف ابنهم محدين شاوش، إن شاء الله ربي يهنيه بدو بتمام إن شاء الله. ونهني عشيرتي هودة بن منصور وزوجها عبد الكريم رقيز في ود الصبيحية، بمناسبة زفاف ابنتهم زينب وعلى نادر. أيوة. كلهم إن شاء الله ربي يهنيهم، إن شاء الله بدو بتمام، وإن شاء الله ديما فرحين.
0: إن شاء الله.
1: وتحية لكل مستمعي لإذاعة المستير.
0: شكرا لك يا زمل، يعطيك الصحة. إن شاء الله ربي يهني العروسين.
1: آمين يا ربي. آمين.
0: إلى اللقاء يا زمل.
1: يا ربي فضلك. إلى اللقاء.
0: نهني زميلتنا زينة بن عيسى أرملة المرحوم محمد جماملة بمناسبة زواج بنتها ميرفت على الشاب المهذب علي بن خليفة البكوش. ربي تمم بالهناء، زواج مبارك بالرفاه والبنين. نسمع راؤول جورنو.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: هذه تحية كانت الومضة بصوت زميلتي ألفة جمالي وإخراج وليد بوخريس. أمال الدوي بتقول أن هذه جميع أغاني الحصة إلى كل الأمهات والأباء وإلى أخواتي وإلى كنتي رحاب الزبيدي. تحية كذلك المنيرة الحساني العويتي تقول تحية للغالية إلى سنغرياني ونتمنى لها الشفاء العاجل، ربي يشفيها ويعافيها زميلتنا إيناس. تحية المنى الساسي، تحية زميلتنا كذلك فتحية جلاد، مونيا بالرحال كذلك المستمعة الوفية تقول نهدي كل أغاني الحصة إلى العائلة والأصدقاء، نتمنى الشفاء العاجل لأمي الغالية، إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها يا مونيا. شنو واصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية؟ شكون معنا؟ ألو؟
1: الو،
0: مرحبا، شكون تفضل؟
1: عسلامه،
0: مرحبا بك،
1: اهلا وسهلا. من الكودة.
0: مرحبا دليله،
1: وعايشك
0: بالصحه لاباس
1: واللي يخدموا معك الكل.
0: عايشك
1: عايش.
0: هاي دليله، شكون تهني؟
1: نحب نهني احمد ربيع محرز،
0: تحب
1: زوجته منى.
0: تحب تهني شكون؟ عاود لي.
1: احمد ربيع محرز.
0: ايوه،
1: احمد ربيع محرز. ونهني زوجته منى
0: اي
1: بال بال بال بال بالرضيعه الصغيره.
0: مولوده الجديده،
1: مولوده شهد.
0: شهد آه، ان شاء الله شهد. ان شاء الله من الذريه الصالحه وتتربى في عز والديها.
1: ذريه صالحه وان شاء الله تكون طالعه خير على العائله
0: ان شاء الله.
1: وان شاء الله في جرتها ان شاء الله، ان شاء الله بنتي ربي يعمر عليها ويجيب جيب صغير
0: ان شاء الله، ربي سهل ان شاء الله.
1: واخر ونحب نهدي اغنيه البنات نتاع نانسي عجرب.
0: اه البنات،
1: البنات اللي ما جابش بنات،
0: ما خلفش بنات، ما شبعش من الحنيه وما دقش الحلويات،
1: ما دقش الحلويات. شلون نذوق الحلويات؟
0: باه ان شاء الله يا دليل،
1: ان شاء الله امسيه طيبه وبسلام.
0: شكرا لك، الى اللقاء. ناخذ مكالمه اخرى. الو
2: الو،
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك يسرى من نستير.
0: مرحبا يسرى،
2: شحوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. ايوه،
2: باش نقدم التهاني للوالد والوالده.
0: اي
2: بعيد بمناسبه عيد زواجهم، وقرب كل عام انتم حيين بخير، وربي يفضلكم وربي يدوم المحبه والعشره
0: ان شاء الله.
2: اي ونقدم التهاني للوالد، نقول له كل عام وانت حي بخير بفكم عيد ميلاده امس، نقول لك العام وانت بخير وربي يفضلك وربي يطول في عمرك.
0: أيوة.
2: ونقدم التهاني لخليفة العجمي بمناسبة المولود الجديد أمير العجمي، ونقول صلى يتربى في عزك. ونقدم التهاني لدينا بالحاج يوسف بمناسبة الزواج نتاعها، ونقول إن شاء الله ربي يهنيك وكل شيء بالبركة.
0: باهي، شكرا لك يا يوسف، إن شاء الله وصلوا التهاني، يعطيك الصحة.
2: يعيشك، بون جورني،
0: إلى اللقاء. نسمعوا يا بنات.

0: تحية لكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، سليوة زواي، سميرة سخيري، عادل الدبابي، فتحي الغداوي من ألمانيا يقول تحية لكل الأهل والأحبة في المنستير وسوسة، ودامت عليكم الصحة والعافية وحفظ تونس الوطن الغالي. تحية كذلك للمنير الرحيم من الفحص يقول يستطيع بعض الناس أن يحملوا إليك أفراح الكون وربما فعلوا ذلك بكلمة أو بلفتة. تحية لمنير الحساني العويتي كذلك، فتحية سفينة، توفيق العكرمي، تحية ليه، سليم سعيد سبايعي، شكرا لهم الكل قاعدين يتواصلوا معنا. باش نواصلوا مع المكالمات. ألو، مرحبا، شكون معنا؟ ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك.
1: شلونك أخي سليم، لاباس؟
0: الحمد لله. شكون ذكرني في الاسم؟
1: معك فرج شيفة من السواسي بالتحديد، ولاد عبد الله.
0: مرحبا سي فرج،
1: فيك عايش بارك الله فيك.
0: عندكم الافتتاح اليوم، الافتتاح اليوم تاع المهرجان. أيوة،
1: مهرجان اليوم بالمناسبة هذه، بدي نحب إن كل واحد يحب يجي المهرجان يتفضل بحذانا.
0: أيوة، مرحبا بهم الناس كل. فما اللوز وفما العسل وفما الخيرات السبعة.
1: فما الخيرات السبعة، كل شيء موجود.
0: هاي إن شاء الله ربي يديم علينا النعمة.
1: يجي لمن خضر هذا عبد الله.
0: هاي أخويا فرج، أشكون
1: بستاني؟ نحب نحب نقدم تحية لكافة العائلة ولكافة العاملين والعاملات بإذاعة المنستير ولمنطقة أولاد عبد الله كلها.
0: الكل يسمعوا فيك، يعطيك الصحة أخويا فرج.
1: اقتراح، نجمش نسمع أغنية أولاد الجويني، أي أغنية أولاد الجويني.
0: أولاد الجويني، هاي ان شاء الله
1: مهرجان غير نتاع فرحه.
0: هاي ان شاء الله كان اتون، ان شاء الله نحاولوا نبرمجوها من بعد، كان هيك مناسبه نتاع افراح، ولاد زوين ديما يغنيوا الافراح. شكرا لي خويا فرج، الى اللقاء، نواصلوا مع مكالمه اخرى. الو،
2: الو، عتيمة،
0: اهلا وسهلا،
2: نحمي لكم لبيس.
0: الحمد لله، شكون معنا؟
2: حياه بكوس مدني.
0: مرحبا يا حياه، شنو احوال الصحه؟ لاباس
2: الحمد لله. عايشك تسليم، عايشك بارك الله فيك.
0: هاي حياة، شكون باش تهني اليوم؟ شنو عندك؟
2: إهدي لكل المستمعين والمستمعات، الكل من أصدقاء للي يعرفوني ولا ما يعرفونيش. أيوة. والعاملين بكافة الإذاعة، إن شاء الله ربي يحييكم بخير. وإهداء خاص بكل فرحة لصديقتي سعاد، لأني فرحت لها برشا أنه مشات تأدي في مناسك العمرة، ربي إن شاء الله يتقبل منها سائر الأعمال معناها والطاعات والدعاء يا ربي الكريم. إن شاء الله عمرها مقبولة نقول لها.
0: إن شاء الله، إن شاء الله زيارة مقبولة، وإن شاء الله ربي يطعم كل مشتاق.
2: آمين.
0: إلى إن بيت الله الحرام.
2: يطعم، آمين يا ربي، إن شاء الله ربي يطعم كل من يريد زيارة هذا البيت يا ربي الكريم، وإن شاء الله إن شاء الله يعاود يا ربي.
0: شنو تحب تسمع من حياة؟
2: كان ثم شورك نادينية مكة، وإلا أي أغنية من عندكم يفيرش مرحبا
0: بها. نسمع السلامية، المقطع منها، شوقك شوقك نادالي مكة، فرقة النجاح، حاتم الفرشيشي.
2: إن شاء الله، بسلامة،
0: إلى اللقاء، سلامة حياة،
2: إلى اللقاء، عايشك.
0: ما زلنا متواصلين معاكم حتى المثلاثة. شكرا لقاعدين يتواصلوا معنا الكل على الفيسبوك، تحياتنا ليهم الكل. ما زالت بعض المكالمات، إن شاء الله نحاولوا نقدموها. تحية كذلك لماري نصر، سلوى الدريدي، سمر القاسمي، محمود محفوظ، أم مريم، آسيا الهرابي، شهر حلارة، حرم شعبان، إيمان سكندراني، الشيخ سعيد غديرة، تحية ليهم الكل قاعدين يسمعوا فينا.

0: تحية كبيرة لكل اللي قاعدين تواصلوا معنا. مونيا عبد الرحمن من قصيبة المديوني تقول تحية كبيرة ليك سليم ويا طيب يا غالي الكامل الفريق ويجمعنا الفرح، يعطيك الصحة على البرنامج الرائع في القيلولة، دخلتونا وعايشتونا الفرحة في ديارنا، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. تحية كذلك لصديقنا منير الرحيم يقول نحب نسمع أغنية يريد الله لعماد عبد الحليم، إن شاء الله نبرمجوها مرة أخرى يا منير. نفيسة معروف تقول طابت ظهيرتك، نتمنى نسمع أمورة بنتي الفايزة أحمد والإهداء لبناتي أريج وأثير، ربي فضلهم لك يا نفيسة. شنو وصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية؟ مكالمة أخيرة ناخذوها معنا. ألو.
1: ألو السلامة.
0: مرحبا بيك.
1: وبيك أفضل.
0: شكون معنا؟
1: ست ميلاد ولدي.
0: ذكرني بالاسم. سي محمد
1: صالح فيه.
0: سي محمد صالح مرحبا بيك، منين تكلم فينا؟
1: وبيك من المسير.
0: مرحبا بيك. أيوة
1: منصور بشير.
0: أي
1: مليون تولد 16 شهور.
0: أي باهي، إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير.
1: عايشك.
0: عيد ميلاده من اليوم.
1: اليوم عيد ميلاده.
0: أي باهي، إن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير.
1: عايشك عايشك ربي
0: يعيد. يعطيك الصحة، شكرا لك سي محمد صالح.

أم صبري تقول نهدي أغنية فايزة المحرسي خويا يا خويا لأعز وأغلى أخوات رضا وعلي وخاصة عماد بمناسبة عيد ميلاد ونقول له ربي خليك ليا ولبناتك. باش نسمعوا أغنية إيهاب توفيق سنة حلوة وبعدها نسمعوا فايزة المحرسي كما طلبتها أم صبري خويا يا خويا.

هذه كل الاحتفال بعيد ميلاد، وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد عليكم الكل. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. هذه تحيات حسام قدرية وشيخ عليه المشعل، أيمن الشابي، منير بوعطي، سليم الحيزم، بعد موجزة ثالثة رياضة وصيف مع ذاكر الزرافي. إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بانطلاق أشغال صيانة الطريق المحلية رقم 597 بمعتمدية بن خيار من ولاية نابل، مؤكدا حث المقاولات المكلفة بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز. وأوضح الوزير في إجابته عن سؤال كتابي تقدم به النائب سامي الرئيس عن دائرة بن خيار دار شعبان الفهري أن الأشغال انطلقت بمنطقة بير درسن التابعة لمعتمدية بن خلاد، وتتواصل في اتجاه الجزء الممتد بمنطقة السمعة التابعة لمعتمدية بن خيار. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من انتشار ظاهرة بيع مادة زقوق الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها. وأشارت في هذا الصدد إلى أن أغلبها مواد مهربة أو مهربة عفوا. دعت عفاف بن غنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية إلى تطبيق قانون التخفيض الإجباري للسرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المؤسسات التربوية حماية للتلاميذ والمترجلين من مخاطر الحوادث المرورية. طالب أعضاء من المجلس الجهوي بزغوان وزارة الفلاحة بضرورة التدخل والنظر في وضعية الضيعة الفلاحية جبيبينا بمنطقة الخضراء من معتمدية صفواف التابعة لديوان تربية الماشية، وذلك بعد أن عاينوا خلال زيارتهم للمنطقة عاينوا الوضعية التي وصفوها بالكارثية للضيعة. شهدت الحدود بين بلجيكا وألمانيا خلال الساعات الماضية تصاعدا خطيرا لحرائق الغابات، مما دفع السلطات في البلدين إلى اتخاذ إجراءات شاملة الدعوات للإخلاء. قالت المتحدثة باسم الإدارة البلجيكية أن جهود فرق الاستجابة اليوم تركزت على أطراف الحريق التي تتمدد نحو ألمانيا، وسط تفاؤل بأن يسهم الطقس الأقل حرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في دعم جهود السيطرة على الحرائق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض بهجت أو لمالادي دباسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الرويري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتو تمشي، ما نقولوش الصباط اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرويري. عافنا وعافيكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
2: دقيقة صحة.
4: رياضة. وصيف.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في عشويه الاحد في رياضه وصيف من توا حتى الخمسه متاع العشيه. تحيات الزملاء ايمن الشابي في الهندسه التقنيه، منير بعطي باش يتواصل معكم هاتفيا، والضيوف اليوم قادمين من الاتحاد الرياضي المنستيري. باش نحكيو شويه على الاتحاد المنستيري المرحله هذه، المرحله القادمه قبل تقريبا اسبوع من انطلاق البطوله الوطنيه. أكيد ضيوف من الهيئة التسيرية الاتحاد المنستيري اللي خذت الفريق في فترة انتقالية، في فترة ما بين موسمين، في فترة صعبة استعدادا للموسم الجديد. برشا ملفات باش تحلوا، برشا أشياء يمكن النظر فيها، وبرشا كلام قاعد يتقال. وأكيد لهنا فما السياسة التواصلية أيضا للفريق اللي يحاول يخرج الأعلام في المرحلة الأخيرة، ويحاول أن يقدم كل المعطيات اللي تهم فريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي ما اقتصرش على كرة قدم، مع كرة السلة، مع الشبان، مع غيره، مع الأحباء. بالتالي الفريق قادم على مرحلة مهمة جدا مع انطلاق الموسم الرياضي. بالمناسبة أكيد وجهنا دعوة لزوز أعضاء من الهيئة التسييرية. نبدأ باليمين، سي منير الوشام. مرحبا.
6: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا كافة مستمعي إذاعة المنستير.
5: وأكيد كالعادة باش نحكيو على كرة القدم، باش نركزوا معك كرة القدم لأنك أنت مشرف الأول على فرع كرة القدم
6: إن شاء الله.
5: الفلوس والماء والمال تبارك الله. سي نبيل ترجمان مرحبا.
7: يعيشك سي ذاكر، مرحبا بك، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير. وهذه فرصة باهية باش نجموا نوضحوا فيها شوية حاجات للرأي العام الرياضي في المنستير يتسأل عليها.
5: لأنه برشا أكيد الجمعة اللي فاتت كان فما ندوة صحفية، يمكن ما جاتش على كل شيء ندوة صحفية، ونعرف بالنسبة للندوات الصحفية تبقى مرتبطة بالحضور، مرتبطة بالإعلاميين الموجودين وقتها، مرتبطة يمكن بزوايا النظر، مرتبطة زادة حتى بالتوقيت بغيره. بالتالي احنا حابين لهنا مرتبطة زادة فما شكون اللي يدخل وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن الإذاعة أكثر أكسيسيبل توا من خلال سواق التاكسي، الواجهات، من خلال المواطنين اللي توا مروحين يسمعوا. وبعد إن شاء الله الحديث متاعنا هذا الكل باش يكون تلقاو صورة وصوتا على صفحة إذاعة منستير راديو منستير سبورتس، وتنجموا توا تلقاو مباشرة أيضا على اليوتيوب وعلى صفحة راديو منستير لايف. تبعوا الحوار اللي بيصير مع لخيان كما قلنا من الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري، سي منير الوشام مسؤول على فرع كبر كرة قدم والمشرف العام على فرع كبر كرة قدم، وسي نبيل ترجمان أمين مال الاتحاد الرياضي المنستيري. هيئة تسييرية تعرفوا جات في فترة أخيرة، جات بعد مخاض طويل باش تبقى الهيئة القديمة، باش تغادر الهيئة القديمة. وأكيد سي منير لهنا كان الخيار أنهم انتم تقدموا، ولو أنهم انتم عندكم قاسم مشترك بينك وبين سي نبيل على الأقل من ناحية العائلة الرياضية. مع سي العربي ربي يطول في عمره وربي يفضله اللي هو والده كل سنوات خدمه، وسي محمود ترجمان الله يرحمه اللي اكيد عائله رياضيه نبيل، وديما يقعد الحب يجيبكم انتم للفريق لانه في الاخير انتم ناس بينيفول ناس تخدموا في الجمعيه معناها بمحبه، كيفكم كيف بقيه الناس لخدمه الاتحاد المنسي الكل بدا واضحين. سي منير، سي منير، يمكن الفكره نتاع العوده للتسيير في الاتحاد المنسيري مع مجموعه اللي توما بالاساس صحاب قبل كل شيء، الجروب اللي دخلت برئاسه السيد جمال السقا.
6: صحيح، اليوم بارك الله فيكم على الاستضافه سي ذاكر، احتاجتونا الفرصه باش نزيدوا نوضحوا برشا حاجات ونحكيوا برشا في الموضوع في نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري. وفي البدايه نتاعنا كهيئه تسييريه كيفاش لقينا الوضعيه، كيفاش باش نخدموا، كيفاش الاهداف نتاعنا، ان الاهداف تبقى هي بيدها ان باش تتبدل. احنا اليوم هيئه تسييريه كما قلت انت اصحاب وخيان وخدمنا مع بعضنا قبل ونعرفوا بعضنا. تحدثنا الفرصه من جديد بالسلطه عطتنا المهمه باش نسيروا الاتحاد الرياضي المنسيري في فتره معينه، فتره مش طويله، فتره قصيره ان شاء الله نتمكنوا منها باش نحققوا اهداف سواء كان على المدى الطويل ولا المدى القصير. بالطبيعه عايزين نخدموا على المدى القصير باش نحضروا الميدان للمدى الطويل. برشا ملفات قدامنا، برشا تحديات ما هيش سهلة، عندنا برشا مشاكل مادية ورياضية قاعدين نخدموا فيها وقاعدين نحلوا فيها بالملف بالملف وقاعدين نخدموا على الأولويات.
5: هو سي منير انت كنت بتعد التجربة نتاعك، انت أمانة المال، كتابة عامة، إشراف الفركاب، ما انا كونت تقريبا فكرة على مختلف الهياكل نتاع تسيير جمعية رياضية مش حتى على الاتحاد الرياضي المنسير. العمل في مستوى الجمعيات الرياضية كيف تشوفه انت؟
6: والله العمل في الظروف هذه وفي الوقت هذا بالذات في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي قاعدة تمر بها البلاد من أصعب المهمات هو التسيير الرياضي. راهو ما يحس الجمرة كان اللي يعفس عليها، يلزمنا جماهيرنا تحس بينا وتعرف اللي كونه راهو مش سهل تسيير فريق كبير كما الاتحاد الرياضي المنسيري. يلزم الكل يد واحدة صف واحد قلوب صافية باش نجمو نقدموا القدام، باش نجمو نمشيو بجمعيتنا المراتب اللي نحبوا نوصلوا لها ونمشيو بجمعيتنا للأهداف اللي حبوا نوصلوا لها. جمعيتنا كبرت كما تعرف، وصلت بالية كبير اللي ما نجموش نتيحوا عليه. اليوم يسألوا فيه على الأهداف ونقولوا ماني الأهداف رانا عملناها في المرتبة الخامسة، مستحيل باش نجم نطيحوا على المرتبة الخامسة، يلزمنا نخدموا على المرتبة الخامسة وما خير من المرتبة الخامسة. لكن في ظل ما عادش دخلنا توا في المواضيع، في ظل منع الانتداب اليوم باش مضطرين باش نخدموا بجمعية بإفكتيف اللي باش نجدوا لهم الإجازات نتاعهم اللي هم على ذمة الفريق، مجبورين باش نزربوا في الملفات نتاع منع الانتداب. قاعدين متقدمين في شوط باهي، كان تسمح لي ان ندخل في الموضوع ديريكت نتاع منع الانتداب. اليوم عندنا منع انتداب في 6 ملفات. اليوم قدمنا التراخيص اللازمه من عند وزاره الاشراف، وزاره الشباب والرياضه مشكوره، مشكور سيد الوزير ومشكور المستشار الخاص سيد الوزير اللي هو سي توفيق العبيدي، كنت باتصال معاه طريقة 3 أيام هذوما وكانوا معناها متفاهمين الوضعية وحاطين اهتمام خاص للاتحاد الرياضي المنسيري باش يتمكن باش ياخذ التراخيص اللازمة لتحويل العملة اللي ما يخفاش عليكم هما مقيمة 320 ألف دينار يتحولوا بالعملة الصعبة للنوادي نتاع الفرق اللي تحب من عنا لبريم دو فورماسيون. واليوم احنا في الخطوات الأخرى مع البنك المركزي مشكور اللي حط كل جهده باش يوفر لنا هالتراخيص التحويل هذوما في أقرب وقت إن شاء الله الأسبوع القادم، ما نفوتوش إن شاء الله آخر الأسبوع يكون عندنا تراخيص نخدموا على الأموال الموارد المالية باش نجموا نخلطوا. صعيب باش نخلطوا الأسبوع الأول متاع المطولة نقوله صعيب، إن شاء الله في الأسبوع الثاني يكونوا حاضرين ويرفع المنع انتداب، على خاطر اكتشفنا البارح في المقابلة اللي عديناها كونوا من غير انتدابات ما نجموش نقدموا. عندنا صحيح افكتيف باهي خلينا هنا عم ناول، لكن الافكتيف اللي عندنا ناقص فيه برشا مراكز يلزمنا نطعموه، ويلزمنا بالركتمون اللي عندنا تاو تحديدنا نطوروا الفريق وان شاء الله ما فما كان الخير. وبالانتدابات اللي موجوده تاو ان شاء الله الاتحاد الرياضي المنسيري باش يبقى كما العاده في يلعب على المراتب الاولى.
5: سيموني علاش 6 ملفات ظهروا تو؟ علاش وقت لجنه النزاعات قاعده تخلص في الفلوس ما كانوش وقتها؟ معناها شنو الاشكاليه في 6 ملفات هذوما بالاساس؟
6: هما كما قلت لكم راه 6 ملفات ماهمش نتاع خلاص لاعبين، هما نتاع بريم دو فورماسيون نتاع لاعبين قدم كانوا عندنا جاوا عندنا.
5: لكن لهنا هو المشكله الكل هي مشكله وقت،
6: مشكله وقت الوقت،
5: لانه معنا المفروض كانت حل الدوسيات هذوما من جويليا، كان نجم ل 45 يوم المحددين من المركز من البنك سنترال، كانت نجم تعدى ولقى الفريق مأهل للملاعبيه نتاعهم. انا يمكن هنا نتوما تجريوا ضد الوقت اكثر من الفلوس اللي بنحكيوا عليها بعد ما سينا بيه.
6: هو في الحقيقة احنا محضرين روحنا، حضرنا الملفات متاعنا وحضرنا التراخيص، ممكن فما 4 أو 5 تراخيص خديناهم قبل ما يهبط في البلاتفورم متاع الفيفا، لكن اتفاجأنا بالبيناليتي متاع الفيفا. كل ترخيص يزم باش تخلص معه بيناليتي، البيناليتي باش تخلصها وباش تبعثها عن طريق البنك المركزي يزمك ترخيص،
5: ونفس الاجراءات كيما
6: نفس الاجراءات
5: كيما 10 اورو كيما ميتر
6: كيما فور 10 اورو كيما ميتر فور،
5: يعني ورينا امبارح بسيطه 49 اورو ولا 200 حكايه فارغه، ماهوش
6: حكايه فارغه، 250 دولار 49 اورو فهمتني، لكن عليهم خطايا هذوما يرجع.
5: وعلاش الاشكاليه نتاع 49 وشنو معناها، هي فرق في شنو في العمله، علاش مثلا الخطيه اللي تخلي دوسي كامل ملف كامل يتبلوك على 49 اورو ولا 250 دولار وقت الفريق دفع برشا فلوس؟
6: هو 49 اورو راهي هذه نتاع جوار لاعب واحد، والمقدار نتاع البريم دو فورماسيون نتاعو 49 اورو، هذاك بالظهر نتاعو خاطر ما لعبش في جمعيات بروفيسيونيل برشا، فهمتني؟
5: واضح
6: هذاك علاش طلعت. عندنا 60000 دولار نتاع سي دي بي،
5: سي دي بي
6: 60000 دولار، عندنا 11000 دولار نتاع غادياغا، معنا ما موجود،
5: معنا هي 49 اورو راهي منح التكوين،
6: منح التكوين
5: حسبت الشيخ والي، و 250 اورو دولار يذول ملاعب
6: ياخر
5: تاع فال، تحسبت هذيك منح التكوين، راهي مش خطيه ولا غيره، هذيك منح التكوين،
6: منح التكوين حتى ولو انت تتفاهم مع الجمعيه نتاعو اللي خذيتها من عنده وتتنازل عليها
5: يلزم
6: الفيفا تقول لك لا خلصني، وبعد
5: خلص الخطيه نتاعها،
6: خلص خلص البريم،
5: بريم
6: وبعد اتفق مع الاخر كان رجعت لك مع الفريق كان رجع لك
5: تضمن به سينابيل. سي منير تونا رجع لك لهنا يا سينابيل، تحدث سي منير على الامور الماليه وعلى اساس يزم توفير مبالغ ماليه بعد المرحله نتاع فضت لجنه فض النزاعات، واللي تقريبا مليون دينار تم توفيرها لاتحاد مناسير. وسينابيل كنتم انتم في ضمن معناه المجموعه الموسعه اللي خدمت على الموضوع هذايا مع الاخيان سامي سليمان وقيت الاخيان. المرحله القادمه هي مرحله دقيقه جدا، لازم توفير فلوس توا في الايام القادمه باش يتم تسويه الوضعيه باش الفريق ياهل المنتدبين نتاعو. سينابيل وين وصلت الامور، وين الناحيه الماليه في الوضعيه هذه؟
7: بارك الله فيك خويا ذاكر. الظروف الماليه كما في اي جمعيات تونسيه الكل ظروف صعيبه شويه، معناتها في القانون الجمعياتي اللي نخطبوا به اليوم. احنا لقينا رواحنا قدام الامر الواقع، عندنا 320 الف
5: دينار
7: يلزمنا نخلصوهم للفيفا باش نجموا نرفعوا المنع انتداب. ما نكذبش عليك الناس كل معناتها متجنده، اللجنه النزاعات من جند معانا الليمه هذه قاعدين نلموا في لي فون. ان شاء الله نخلطوا كما قال سي منير من هنا لاخر اسبوع الجاي نسكروا الملف هذايا. وعندنا ملف اخر هو ملف في كره السله زاد كيف معناتها، مش كان في كره قدم معنا منع انتداب، زاد حتى في كره السله عندنا منع انتداب، معناتها المونتون زاد كبير، مش يمكن اكثر من من من من, من, من المبلغ نتاع كره القدم يوصل.
5: كيف الوضعيه كره قدم كره السله؟ نفس الاجراءات
7: نفس الاجراءات
5: فما تشدد شويه من الفيفا اكثر يمكن من
7: الفيفا من الفيبا كيف بريسك، معناتها سي لو ميم برانسيب. اعطيني معناتها احنا تو اليوم عندنا منع انتداب في زوز في لاعب ومدرب اللي هما معناتها في قيمه منع انتداب كله فيه 400000 دينار،
5: ونفس الاجراءات بنك سنترال وغيره وتحويل فلوس.
7: بالنسبه يمكن في الباسكيت ارخص شويه بعد باش كيما في الفيفا قل شويه من الاجراءات، اما احنا مشكلتنا ديما لي فون، معناتها الفلوس يلزمنا يلموهم هذوك هما قبل كل شيء، معناتها فوات لما التليفون فما بعد البنك سنترال وصلت الاشراف معناتها ماشي مقصره قاعده واقفه معنا وتعاون فينا. المهم هو اليوم لمن لي فون لمن الفلوس باش نجمو نرفعوا الانتداب المنع الانتداب هذا.
5: هو تو سي منير وسي نبيل فهموني، بنحكي بلغه المحب ولغه معناها اللي عايشين في الشارع ونسمعوا، نقعد في المقاهي ونسمع يحسبوا 900 مليون شيخاوي، 300 مليون فلان، 500 مليون فلان، هذا يطلعوا هكا شنو قداش شنو الفلوس فين؟ هذا سينابيل ما انا نحكيه ما نعرفش كيفاش نجمو نجاوبو. يمكن الجمهور البسيط اللي يتبع في القهوه ويحسب في الامور الماليه في برشا فلوس عند الاتحاد الرياضي المناسير،
7: دخلوا في برشا فلوس وخرجوا في برشا فلوس، يمكن يخرجوا فيه اكثر من يدخلوا فيه. ليش من هذا من الخطايا هذا هي هو هو تو
5: يقول لك خلصوا مليار تقريبا فلوس.
7: اي
5: هذوكم في اللي تفاوض النزاعات. بعدها جت فلوس الشيخاوي. بعدها يمكن فما الوليد السويسي اللي مشى لقطر.
7: أي.
5: فما الوليد اللي مشى للتعاون السعودي. معناها فما
7: هذوما فلوس ما زاد ما دخلتش بكونوا واضحين.
5: هذا هو.
7: أيوة. فما فلوس الشيخاوي اللي دخلت
5: واللي مازال فلوس التكوين نتاعو الامل حمصوصه
7: ومازال زادت فلوس التكوين نتاعو
5: دوك مزيزم اتحاد مناسيري خلاص
7: هذاك مزيزم اتحاد مناسيري خلاص
5: ما دخلتش في صفقه حمدي من انه باش يخلص بالترجي التونسي راهو نحب المعلومه هذه نعطيوها
7: لا لا ماش داخله باش داخله في الصفقه
6: وصرفت قبل ما ندخلوا احنا
7: معناتها
6: احنا كامل تصرف قبل ما ندخلوا احنا
7: وقتاش كنا دخلنا نلقاو معناتها ديجا الهيئه البتخليه السابقه هي اللي بدات تخلص في في في في شويه جوالات في شويه
5: بعد
7: التزامات الجمعيه ما تنجمش الجمعيه تقف لازم تفهم التزامات بعد احنا ما نجموش نجيو اليوم نقولوا التزامات تاع الهيئه السابقه
5: لا لا هي تواصل فما
7: هو تو اكزاكتوم هو فما تواصل دونك المدخول الخروج اكثر مدخول عندنا خطايا عندنا برشا خطايا احنا اليوم نسعى باش معاش نطيحوا في الـ في الـ في المشاكل هذه نتاع الخطايا خاطر الخطايا هما احنا لاحظنا الخطايا هما المبالغ اللي ماشيه فلوس معناتها
5: ضايعه
7: من الجمعيه كنت ممكن نستغلوها في حاجات اخرى في
5: والخطايا سنبي المربوطه شنو بالتاخير في الاخلاص
7: التاخير اكيد اكيد احنا كي نوخروا على الخلاص ونوخروا على الوقت فكل شيء بينالتي احنا عندنا ملف النهار يوخروا عليه ب 100 دولار نهار ب 100 دولار معناتها تصور انت قداش يولي لكم بعد معناتها
6: سبعة
7: سبعة ملايين نجم يقولوا لنا 100 مليون والحمد لله وصلنا باش خلصنا 7 ملايين و200 هذوما باش تقص الموضوع معناتها هو هذاك هو احنا توا نحبوا نحطوا انستركتور في في في الاتحاد الرياضي المونستيري اللي نغزو القدام نشوفوا شو اللي جايين القدام باش ما نحلوش في نرجعوش نغلطوا الغلطات اللي السابقه اللي هو اللي الخطايا هذه اللي نجيو فيها ومعناتها دو فيرا دو بريفيزيونيل باش نجمو
5: نمنعو شو منعو انتوما معناها كما قال سي منير معناها مؤقتين والهيئه التسييريه لكن تخموا القدام الجمعيه انه حتى لجي بعد كنتم انتوما فيهم ولا بعض منكم فيهم لكن تخموا انه ديما باش الجمعيه ما تقعدش في الوضعيه هذه
6: الصعيبه هذه على طول طويل المدى باش تحضروا
7: هذا شو لازم هو تو احنا موجودين ولا غيرنا ولا اللي باش يجي قدام هذا ترى يمشي جمعيه تمشي فما ديزونجاجمون فما التزامات فما دوسيات محلوله لازم معناتها احنا ولا غيرنا يكملهم ويسكرهم للدوسيات معناتها هذيك هو الديمومه نتاع الجمعيه والسيروره نتاع الجمعيه
5: به هو سنبيل لانه المال قوام الاعمال نكملوا نحكيوا في الموضوع هذايا انتم فما ديفونت لوجوا عليهم فما توا تلوجوا في الدعم فما برشا ناس دفعت فلوس باش وفرت المليون دينار وقتها نتاع لجنه فض النزاعات فما انتدابات فما غيره شنو يمكن قاعدين تخموا شنو الحاجه الجديده اللي تنجموا نتوما بالخبره نتاعكم بالتجربه نتاعكم بالناس اللي عندهم كفاءه في الميدان البنكي والمالي والتصرف باش تلقاو حلول للمرحله القادمه باش تدخل فلوس وايضا حلول كما قلت لديمومه الاتحاد الرياضي المناسيري
7: هو اليوم بالعلاقات بصراحه بشكل نحكي معك ذاك بصراحه معناتها اليوم احنا الوقت ضيق الفلوس هذوما لازم يتلموا في جمعه في 10 ايام ماكسيموم باش نجموا
5: هذا انت خلاص فما بالك تسيير يومي للجمعيه
7: تسيير يومي هذاك
5: هذاك
7: ما زلنا ما حكيناش فيه هذاك الكل مازال ما حكيناش فيه تو احنا عندنا 320000 دينار هذوما سا بريوريتي قاعدين معرفتنا الخاصة بعلاقاتنا بأصحابنا بأحبابنا معناتها قاعدين نلموا فيهم وإن شاء الله نلموه معناتها بقدرة ربي اللي يتلموا معناتها فماش مشكل بعد كما قلت أنت فما يلزم فما استراتيجية احنا البارح عملنا اجتماع في الهيئة صغير مع جماعة الماركتينج وجماعة
5: هذا المهم
7: سبونسور وقاعدين نلوجوا في أفكار نطرحوا في أفكار باش نشوفوا نخرجوا على من الفلوس العادية ذاك الطرق العادية أخرجوا قاعدين نلوجوا في حلول وفما الحلول إن شاء الله معها فما وليدات بركل عليهم معناتها من من من من
5: فما الأفكار موجودة
7: الأفكار موجودة اللي حطوها على الأرض الواقع إن شاء الله نلقاو الحلول
6: أخويا ذاك سمح لي باش ندخل أهم حاجة تو احنا متفقين عليها وفي الهيئة كاملة هو على قد كسائي أمد رجلي
5: متفقين
6: اليوم احنا عندنا الماس سالاريال في الفوت يلزمها تنقص والانتدابات اللي باش تصير جديده يلزمها تنقص بالكدا زاد
5: في هذا الاطار سيمونيا يعني. انتم بالتجربه نتاعكم الاتحاد المنستيري يوصل معناها الميزانيه نتاعو تقريبا 10 مليون دينار 10 مليارات بتشوفش انه برشا معناها تم تضخيم الميزانيه
6: نتاع الفريق اللي بيعان اللاعبين ببيع اللاعبين طبعا، مش بالمداخيل نتاع سبونسور ولا مداخيل نتاع حاجات اخرى ولا نتاع دعم. وصلنا ل 10 مليار دوات كنذكروا، بعنا لاعبين مهمين ودخلوا لنا الميزانيه نتاعنا فلوس كبيره
5: تقريبا. الميزانيه نتاع تصرف، وانت اطار بنكي بالاساس منير مع سينابيل اكيد، ميزانيه المثاليه الاتحاد المناسيري نتاع تسير، لانه في الاخير هو اكابر كره قدم واكابر كره سله بالنسبه للشبان، فما يعطيهم الصحه برشا ناس قائمين وواقفين، لكن تسير زوز معناها فرق ل 23 لاعبي ومن الجهه الاخرى 12 14 لاعبي، قداش تقريبا يلزم الاستيماسيون نتاع ميزانيه باش تعيش وتحقق
6: انت الاهداف نتاعك؟
5: ايوا باش تعيش تحقق اهدافك، هذا شنو
6: نحكي انت الاهداف نتاعك؟ ما حسب العوامل اللي عديتهم في الاتحاد الرياضي المناسيري الخمس سنين الاخرى، 7-8 مليار دوات نلعب على المراتب الاولى ونهزوا الارقام في الباسكت.
5: 7-8 مليون دينار
6: كان نفوتوا 8 مشهورين مخسورين برشا. قلت لك باش تحكموا في المصاريف، باش تحكموا في الماس سالاريال ويلزمنا نطيحوا فيها. والانتدابات ما فماش انتداب ما يراعيش الظروف الماليه نتاع الجمعيه، ما نجمش ننتدب لاني يعني مش قادر لاعب مش قادر باش نخلصوا.
5: وبعثوا لي شكايات
6: وتدخل فيها دوتر كريتير منه المقدره نتاع ولا اعطاء الاضافه. الظروف المالية نتاع الجمعية وكذلك مؤهلاته، فهمتني؟ هذا هو أنا شروط يجب نكون متوفرين في لاعب باش نجيبوه، وما معاش نديش نجيب لاعب باش نخلصه بمبالغ كبيرة.
7: هو تأكيد الكلام سيمونير، جمعتنا جلسة مع الإطار الفني بتاع
5: باش نحكيو
7: عليه، معناتها باش لا حطينا لي بوان توزي كيما قال لك، معناتها ما نجمش نجيب ان جوار اللي غدا ما نجمش نخلص
6: ب 30,000 دينار في الشهر، انا ما نجمش نخلص.
7: معناتها حطينا له سقف المدرب، قلنا له هو شنو السقف، معناتها احنا في الاخر احنا اللي باش نحملوا المسؤوليه، راهو فما حتى حد باش يحمل المسؤوليه برنا احنا لا مدرب لا حتى حد، معناتها الامور لازم تكون عندنا احنا مدروسه مع الاطار الفني، معناتها ناخذ الراي نتاعو. صحيح اكيد هذاك في الراي الفني، اما الانتدابات لازم تكون تتماشى مع مع مع مع الامكانيات الجمعيه. امكانيات الجمعيه اليوم كما قال سيموني لازمنا احنا لوبجيكتيف نتاعنا الضغط على المصاريف، نقصوا لشارج سالاريير، وهذا بينا زاد نطلعوا في الفالور فالور مارشون تاع الملاعبيه. المعادله هذه ان شاء الله نخرجوا بحاجه ايجابيه في اخر الموسم. ما عندناش الحق اليوم باش نغلطوا في الانتدابات، ما عندناش الحق سواء باسكت ولا فوت، معناتها ما عندناش الحق باش نغلطوا في الانتدابات. لازم نكون الانتدابات برزانه ناخذوها مع ما ما ما ما غير بريسيون ما غير ستريس، ولا صح علي لا ما صح الا ما نكون مثبت مقتنع ونجم معناتها نوفي بالوعود نتاعي معك.
5: سي منير بكري تحدث على الجانب الفني، قال مباراة البارح شفنا أشياء يمكن تلزم أنه يلزم يكون فما انتدابات، وباش نحكي معك على الجانب الفني بالنسبة للإطار الفني. الجانب المادي برشا كلام زاد بالنسبة للإطار الفني الاتحاد الرياضي المناسيري، أنه كي جيتوا لقيتوا عقد نتاع إطار فني زوز مواسم، ما عرفش صحيح فما العقد هذا عندك اطلاع سي نبيل أنه معناها في كل الحالات المدرب يا يكمل مهما كان النتائج نتاعه والا فانه خطايا كبيره للمدرب هذا، صحيح هذا تم ضع عقد هكا ولا؟
7: هو العقد موجود على عام على سنه، والعقد صحيح معناتها كان
5: ما فيش بنت تسريحي،
7: ما ما ما, ما ما ما ما ما نجمش ندخل برشا في الديتاي نتاع العقد، اما العقد معناتها
5: هل هو ملزم؟ هل هو معمول به العقد وكهو
7: ملزم؟
6: صراحه غير معمول به،
7: معناتها كان ينجم يكونوا فما نيغوسياسيون خير العقد، كانت نجم يكون فما نيغوسياسيون خير العقد، اما احنا اليوم توا احنا في
5: لا فما مواصله، تو
7: في مواصله لازمنا نكملوا
5: فيه، هو اناره للراي العام لانه برشا كلام خرج في الموضوع،
7: ويمكن يطلع لونتونور باهي غدوه نزيدوا حبوا احنا نزيدوا عام اخر. معناتها
6: هو راهو العقد اكثر منه مادي ومعنى، وحكينا مع المدرب، والمدرب حسب العمل اللي قاعد يقوم به، العمل الناس كل تشهد كانوا عمل ممتاز في التدريبات، مازلنا ما شفناش في المقابلات الرسمية، إن شاء الله يطلع الحس نتاعنا صحيح، وإن شاء الله يكون موفق حسب اختياراته توا، حسب شنو فما حاجة زادة ما يزمش نسواها، اللي كونوا المدرب كي بدأ يخدم ما عندوش فكرة على منع الانتداب، بدأ يخدم مجموعة كبيرة، بدأ يخدم بالريكروتمون الناس اللي
5: وحتى المقابلات الودية الأولى لعب من مش يلعب مباراة الأولى،
6: كي قعدنا معاه مدوبة من اللي روح من
5: وضحت له الأمور
6: من طرابلس، وضحنا له كنا إمكانية كبيرة لكونه احنا مش بنلعبوا بالمنتدبين جدد في المقابلة الأولى والثانية، تفاجأ قال ما الاهداف نتاعكم باش تبدل. قلنا لا ما تبدلش، احنا مطالبين باش نفس الاهداف تقعد، وراك عندك مجموعه باهيه ومجموعه اللي قادت من عمناول راهي باهيه، واللي باش نعملوا لهم نجددوا لهم الاجازات. قاعد يخدم عليها الحق من اللي خرج من طرابلس، يخدم على المجموعه اللي داير البارح فريق الثاني اللي منتدب عمل مقابله وديه مع الفريق مع القس مع الفريق النخبه، واللي مش منتدبين ومش نعاولوا عليهم احنا ان شاء الله في مقابله حمام سوسه، وان شاء الله ملعب تونسي لا نقول بالريكروتمون. لعبوا ضد المنتخب الاولمبي. الحق المدرب متفهم.
5: انت حكيت لي ساعه قبل كل شيء، انت حكيت لي على طرابلس ولا عين درام، هل انتم اخذتوا تقريبا المقاليد الجمعيه وقت المنتخب الفريق في طرابلس؟ في عين درام ما نعرفش، لاحظتوا اشياء يمكن اللي غير معمول بها في عدد اللاعبين الموجودين في طرابلس، في معناها يمكن نوعيه نتاع اللاعبين الموجودين في طرابلس؟ شنو كان تدخل نتاعكم في الاطار انه ريتكم انتم تحولتوا ومشيتوا وحكيتوا مع المدرب في الفتره ديك سيموني؟
6: هو تحول رئيس الجمعيه ومع سي نبيل ومع شكون اخر معنا كتب العام، تحولوا لمقر طرابلس، تعرفوا على المدرب غادي في المقر، حكاوا معه. لا اللي لاحظناه كونه معاه مجموعة كبيرة، فيهم مجموعة لبس بها اللي مهوش باش يعاول عليهم، فهمتني؟ معناها أني كياني مش باش نعاول عليك، علاش نهز فيك لطرابلس؟ علاش نخدم بالمجموعة؟
5: تحب ولا تكره مصاريف في الأخر؟
6: مصاريف زايدة باش
5: نبدأ واضحين، معناها باش
6: نبدأ طلبنا منه باش يقع تنقيس تقليص من اسمع كلامنا ونقص ستة لاعبين فيهم ثلاثة تابعين المنتخب الأولمبي اللي يتشاولوا لطرابلس، وثلاثة نقصنا. ما عليناش، هذاك طلب من احنا كان متفهم وخذيه بخاطرنا. خدم على روحه في طرابلس، فرحان بالخدمه اللي تخدمت في طرابلس، فرحان بالتحضير البدني اللي قام به، فرحان بالتحضير التكتيكي. قعد توا المقابله الاولى اللي باش نخدموها باللاعبين المحليين، مش المحليين، اللاعبين اللي
5: مؤهلين
6: الجامعين ومؤهلين باش يلعبوا. فما نقائص ما نقولوش لا، ان شاء الله نداركوها بالريكروتمون، وإن شاء الله نخرج من الوضعية هذه في أقرب وقت.
5: ونعرف أن الإطار الفني سي منير متكون تقريبا أغلبية متاعه هم مش من أبناء النادي في الإطار هذا، برشا كلام علاش مش كما جرت العادة أنه فما واحد من أبناء النادي في الإطار الفني، ولو أنهم توما متحملوش مسؤولية لأنهم توما جيتم بعده، لكن أكيد عندكم رأيكم وعندكم دوركم وسيري كوبيرابل، ما نحكيت هذوما تنجموا تتصرف فيهم في أي وقت. حكيتم على المدرب هذا في الوضعية هذه لأنه يعرف الملاعبية، يعرف على الأقل تجيب واحد من أبناء الجمعية مهما كان اسمه، رأوا لا أتبنى حتى حد ولا هذه أمور تخص الهيئة المدير. شو كان اللي يمكن الحديث معاه في الموضوع هذا؟
6: كنا معاه في الموضوع هذا وعرضنا عليه كونه يكون عنده مساعد من أبناء النادي وهو يختار المساعد حسب السيفيات اللي باش نعطيهم. ما رفضش الفكرة، قال نقعد معاه
5: يعمل كاستينج معناه يجيب
6: بعد نعطي الفاليداسيون ونو
5: والحكاية في الأنكور الوضعية هذه.
6: طبعا مازلنا مع باش نقعدوا نختاروا شكون معناها اثنين والثلاثة مدربين وشو باش يقعدوهم مع المدرب وشوفوا شنو الافكار يتمشاو مع بعضهم ولا، فهمتني؟ رغم اللي هو كان رافض من الاول لكن بعد اقتنع لي كونه معناها قلنا نحن نعاونوا فيك، لازمك انت يكون ما عندك مساعد من ابناء النادي، مساعده لك انت زاد، وتبدا انت تخدم مرتاح ومع الجمهور ومع الجماهير الاتحاد المسير تبدا مرتاح اكثر.
5: وقت اللي نحكيه زاد على اطار فني متكامل سي نبيل، نحكيه على ماستر الريال نتاع اطار فني اللي معناها زاد ما عرفش انتم تخموا معناها لذاك الاجره الكامله نتاع الاطار الفني لاجنبي، مش كيما يبدا اجنبي كيبدا النادي تخموا يندرى تقعدتوا في حكيتوا معاه في الموضوع هذا والا انتم التزمتوا بالعقد اللي تم امضاءه مع المدرب؟
7: ما عندناش حتى خيار سي ذاكر، هذا عقد ساري مفعول، ما نجموش احنا اليوم نقولوا له لا باش نبدلوا المونطون ولا باش نبدلوا الكلوز دو كونترا، معناتها ساري مفعول لازمنا نتعاملوا معاه، نعملوا اون نو ريزونجاجمون، معناتها عندنا انجاجمون لازمنا
5: دون الافصاح على الرقم. لكن الرقم هل الرقم عادي معناها اللي تم تعاقد فيه مع مجموعه كامله؟
7: والله بالنسبه
5: للمعموره
7: هو رقم عادي، ما للوضعية متى الاتحاد المنستير اليوم كنا نخيره نطيحه فيه شوي.
5: مقارنة حتى باسم المدرب ولا باسم الإطار، لأنه مدرب هو جديد ما عندوش تجربة كبيرة برشا في التدريب في مستوى الفرق، معناها الفرق الأولى كان مساعد صحيح عامل سيفي كمساعد، يمكن المدربين اللي معاه فما شكون من جنوب أفريقيا اللي عنده اسم لكن معناها ديما نحكيه كيبدا فما مسألة ريال كبيرة وينجم يأثر على
7: المونتون متاع السالير متاع المدرب أجنبي، معناتها
5: عادي
7: عادي ما دام اجنبي ساعه عاديه معناتها مش عادي فهمت معناتها مش حاجه اكسسيف برشا ولا حاجه عاديه بالنسبه للمدرب اجنبي هذا هو
5: سيمونير فما برشا تساؤلات زاد الفتره الاخيره فما ملاعبيه اللي قعدوا هنا ما مشاوش للطرابلس قاعدين يدربوا في نشوفوا فيهم في الصور معناها حتى في الصفحه الرسميه يدربوا في بعض القاعات الخاصه وقت اللي هم نجم يكونوا مؤهلين نجم يكونوا عندهم اسمهم في الفريق قلت له نحكيه على العمري نحكيه على عبدلي نحكيه على قدياقا نحكيه برشا اسامي لكن ما قادر مراهمش والجماهير مراتهمش لا في المقابلات الوديه لا موجود مع المجموعه ما نعرفش شنو الوضعيه نتاعهم
8: هم فهم ثلاثه اسباب
5: ايوه
8: السبب الاول اداري الهيئه السابقه السبب الثاني
5: الا هو فسر لنا
8: السبب الثاني السبب الثاني فني والسبب الثالث إصابات
5: به
8: اليوم جينا نغينا لاعبين للإدارة السابقة ما نعرفش شنو فئة تفكيرها فما لاعبين قالت ما تهزهمش لطرابلس
5: ما جاتهمش
8: الدعوة ممكن أمور ديسيبلينار احنا ما نجهلوها ما عندناش حاجة وثيقة تثبت لكوني ديسيبلينار ولا حاجة كيما هكا الحاجة الثانية فما إصابات نجم نذكر منهم كيما محمد بن أيمن بن محمد مصاب كيما قدياقا مازال كي رجع توا دخلوا في الجروب في الجماعة دي كيما قريشي كيما
5: العمري
8: العمري ماهوش مصاب
5: العبدلي
8: العبدلي ماهوش مصاب
5: باه شكون الاسامي خاطر هذوما توما اسامي
8: راهو الاختيار الفني المدرب اختار كونهم ما يكونوش في المجموعة معاه
5: شافهم أنا
8: حكينا معاه قلنا له راهو مش معقول يلزمهم يتدربوا قال خليني نخدم مع الجروب باش نخدم معاه هذوما حاليا أنا مانيش متفق باش ندخلوا معايا في الجروب
5: سيمونير شافهم معناها داو دربوا عنده
8: دربوا معاه جماعه ال 20 يوم الاولانيين
5: يعرفهم معناها
8: يعرفهم يعرفهم دربوا معاه 20 يوم احنا قاعدين في مفاوضات معاه خاطر ما يساعدناش احنا زاد لاعبين مخضرمين ولاعبين فنيين
5: خاصة في الوضع معناها مؤهلين هذوما
8: مؤهلين فهمتني قاعدين نتفاوضوا معاه عنده قناعات يلزمنا زاد القناعات تراعي تاخذ بعين الاعتبار مصلحه الجمعيه مش معقول اني خلص فيه في مبالغ كبيره وقعد لي يترنى وحده ولي يدرب وحده هذا قاعدين نتفاوضوا معاه في الموضوع هذا ان شاء الله يفهمنا
5: بالنسبه للمقابلون فماش حلول معناها هذاك الحل
8: لحد الان فماش حلول
5: معناها في الاخر راهو ما عرفش المدرب يظل اجير عند الجمعيه راهو في الاخر
8: بالطبيعه هذا لازموا يفهموا زاد حتى هو
5: معناها راهو في الاخير
8: راهو يعني قاعدين نوصلوا له فيه
5: قمتوا ما تحملوا
8: مسؤوليه عندك عقد صحيح نلتزموا به لكن فهم مصلحه الجمعيه فوق العقد وفوق كل شيء فوقي انا وفوق الناس الكل
5: تقريبا مجموعه قداش فيها سيمونير اللي خارج اهتمامات المدرب اللي ولا
8: ثمانيه
5: اللي هما اسماء هاتم نجموا نذكروهم انا ثمانيه هذوما ملاعبيه اللي لو كان
8: والله ممكن يتغير رايه من
5: لا معناها هو قدياقا ايمن بن محمد العبدلي العمري
8: اللي قاعدين يدربوا حدهم
5: اللي يدربوا حدهم
8: معروفين الناس كل تعرفهم ايمن بن محمد قدياقا شو اسمه اتقاء حكيم حكيم ولونه مصاب زاده
5: والحكيم الانتداب نتاعه كيف صارت العمليه نتاع الانتداب نتاعه
8: ما وقعت في وقع انتدابه من الهيئه السابقه وقع انتدابه من الهيئه السابقه على اساس باش يكون عنصر فاعل في الجمعيه في الفيستيار بصوب حكم خبرته بحكم ما كونه ولد
5: واخلاقه
8: وكل شيء لحد الان المدرب يقول لي مصاب ما زلت ما قتلتلوش وما نجمش نعطي رايي لما نغوض نشوفه
5: أكيد سي نبيل معناها تلقى روحك تلعب في مجموعة كبيرة ديما نحاول أنت نزيد نحكيو شوية فني ومالي مجموعة قاعد تخلص كما قال سي منير وتخلصوا في ملعبية وأنترطون ما همش مش مكونوا موجودين لا في المباراة الأولى في إمكانية حتى المباراة الثانية ما عرفش زاد هذه الموازنات المالية مع الملعبية ذوما كما خلصوش يمشي يشكي بيك وقت وياخو معناها لو توا سمعنا دارنيرمون زاد فخر الدين بن يوسف زاد يظل يتقدم شكاية ضد الاتحاد وصل لكم
7: بالطبيعة هو توا في الاخر اللاعب يقول لك هذا حقي حقي هو كونترا يلزم نخلص فيه والجمعيه ما تنجمش تهرب اللي زونكاجمون نتاعها تبقى هذا هو احنا شو حبينا نعملوه توا مع المدرب وان شاء الله نعملوه الايامات هذه هي الغربله باش نقصوا على المساله هذه الناس اللي حتى اللي مش باش يلعب معنا على الاقل نجم يلقى جمعيه اخرى باش نجم يلعب ما نخليوش هكاك معناتها زاد هو زاد عنده الحق باش يشوف مستقبله معناتها من معادلة صعيبة الحقيقة يا ذاكر معادلة صعيبة ومع الكمية الموجودة ولا الناس معناتها الجولات الموجودين في
8: كاليتي
7: لا كاليتي ولا كونتيتي معناتها انا بوكو دو كونتيتي لا كاليتي مناش نعرفين عليها قاعدين نشوفوا فيها ان شاء الله نخلطوا باش نقصوا الافكتيف اللي ونخليوا الافكتيف اللي حشنا به معناتها اللي يكون يستنفع منه الاتحاد الرياضي المونستيري. احنا في العشرين هذوما 20 يوم هذوما اللي شدينا فيهم الجمعيه الجهود نكذبش عليك كلها كانت مركزه في الدوسيه نتاع البنك سنترال وفي ليتروزيسيون دو ترانسفير وخلاص ديون الجامعة باش ناخذوا لي زامبريمي والكاليفيكاسيون معناتها الحبل على جراره ما لقيناش الوقت حتى باش نغزروا التالي شويه توا فوا بدينا تدخل شامبيونا وقتها هذا كل كاب معناتها باش نغزروا اوكاب اكاب الدوسي بالدوسي وين مصلحة الجمعية وين احنا يلزمنا نقفوا غادي
5: موسي نبيز لدى الخوف انا يقول لك توا في كرة قدم وتعرف سيمونير يقول لك خذ بايك من الاول مقابلات الأولانية معنا تخاف أنه جمهور هو يخاف أنه تضيع مقابلات الأولانية بعدها تقعد تجري على النقاط واللي ما تدخل في مواضيع أخرى هذه الإشكالية وفريق تعود أنه يبدأ موسم
8: نحكي ونعطيه في الوضعية متاع الفريق
5: لا متفقين
8: لكن فيه. ما نخوفوش جماهيرنا عنا فريق لبس به ونجمنا
5: هذا التضمين
8: مقابلات الأولى راه مش يكونوا لقمة سهلة بالطبع بالعكس راه مش نلعبوا على 6 نقاط راه وذلك فهمناه المدرب أنا منا إحنا حاشتنا بست نقاط في الزوز مقابلة الأولى ما فهمش لاعب يعني في الموضوع هذايا وهو كونسيون بشيء هذايا ومتفهم ويحكي على أوبجكتيف شو تبدل قلنا ما يتبدلش الأوبجكتيف نتاعنا هذاك هو الأوبجكتيف هذاك هي اللي المجموعة باش نخدم بها الماتش المقابلة الأولى ونحاول بكل ما نوع كل جهدنا باش المقابلة الثانية يكون عندك الريكروتمون يكون عندك لابور البلوس متاع بوعسيدة متاع بوسعدية متاع اللي ريكروتمون لي نتاع بوقديده نتاع هذوما اللي ريكروتمون
5: هذوما اللي قمت بهم الهيئه القديمه زاد باش نعطيهم حقهم زاد فما انتدابات قمت بهم الهيئه
8: القديمه قمنا بها احنا بوسعديه قمت به الهيئه القديمه مازلنا ما صحنا جماعه
5: بوسعديه كان في في في في الترانسفير نتاع الشيخاوي
8: نتاع الشيخاوي
5: باش نعطيهم حقهم باش ما يقولوش
8: حقهم لا بالطبيعه
5: باش نبداو واضحين وياسموني راح تحكي على 6 نقاط بالنسبه للانطلاق الموسم الرياضي زاد فماشي الامكانيات توفرت باش تضمن معناها النقاط نتاعك في بدايه الموسم الرياضي هذا مهم جدا معناها راه فما يمكن اكثر من الامور الماديه فما امورك الكونتاكت مع الملاعبيه والتواصل مع الملاعبيه والاحاطه باللاعبين راه مهم جدا انتم كهيئه اللي انتم تحاولوا تكونوا متواجدين ديما وتحيطوا باللاعبين استنسوا بكم برشا تعرفوهم انتم كلاعبين
8: شويه خبره اللي عندنا قاعدين نتصلوا بهم قاعدين نحتكوا بهم قاعدين نشوفوا في طلباتهم مش مخلينهم ناقصين ان شاء الله من فما كان خير ان شاء الله من فما كان خير ونقعدوا جماهيرنا كونهم باش حاجه برك اللي تقلقنا توا اللي هي تاهيل الملعب
5: مازال
8: تاهيل الملعب حاجه مهمه ومهمه جدا خاطر لليوم اللجنه مازالت ما شافتش عندنا اشغال في وسط باش تبدا وعندنا مشاكل وعندنا باش نبداو بالبيلوز باش نبداو باش ناخذوا اللي على اليمين ولا على اليسار في الجرادان هذا راهو متوقف ممكن ياسر
5: ونفس الوضعيه تاع ملعب حمام سوسه راهو معناها تاهيل الملعب ونهار 18 فما لجنه صلاحيه ملعب تزور ملعب بوعلي الحوار ويظهر لي فما لجنه جهويه في المنسير باش تعمل زياره للملاعب واللي هي باش نبداو واضحين راهو فيها اطراف متداخله من الامن من الحمايه المدنيه من شباب الرياضه من التجهيز من غيره
8: يكونوا فاعلين في القرار نتاعهم ان شاء الله السلطات الجهويه على راسهم سيد الوالي يكون واقف معنا في الموضوع هذا نحبوا نلعبوا في ميداننا الحق ما نضاوش نلعبوا في اي مكان اخر وما قادرين باش نلعبوا في ميداننا
5: وشو الاشكاليه في الملعب خلينا نوضحوا انا نعرف الاشكاليه شنو الاشكاليه
8: اللي فاهم واني ممكن اشكال امني وحمايه
5: لا هو خلينا نحكيوا معناها فما ابل دوفر صار باش شنو اللي باش يعملوا في الملعب علاش هو بتصير الاشكال
8: هو الاشغال اللي باش تصير الكبيره هي الاشغال في الزون ميكست
5: ايوه
8: زون ميكس معناها الفيستيار الزوز اللي كنا مستنسين نلعبوا فيهم ويقع فيهم
5: حجرات ملابس
8: نتاع ملابس نتاع النادي هذوك باش يتكسروا كل باش يتعاودوا من جديد باش تلقى فيهم زون ميكس جديده وباش تلقى مش تمس الجراد باش تمس الشتو الوسط هذاك باش فما امكانيه كبيره هي اللي باش نحولوا للبيلوز للسبيسيرات اللي تحت البيلوز يعني السبيسيرات تحت البيلوز يلزمك اما خروج اللاعبين
5: صحيح
8: يلزمك يكون عندك على الاقل شيء عندك مانع حاجز كي يخرج
5: باش يحمي اللاعبين ويحمي الحكام
8: هذا ما نعرفش اندرا البلديه وفرته اندرا موجود مش موجود هذا لازمنا تو
5: معناها تو اذا الحين الاسبوع الاول ضد عمل حمزه الاسبوع اللي بعده في المناسير مال ملعب تونس
8: 27
5: اي معناها الحكايه الكل نتاع 12 يوم انا متصور مفروض انه فما هذه مدروسه من قبل ومعروفه من قبل

0: الكل تنقص بنسبه كبيره. بالنسبه لكم كيفاش عاملين في الموضوع هذا؟ ملاعبيه قادمين من بعيد، اعاشه نتاعهم، اقامه نتاعهم، كيفاش قاعدين تتصرفوا؟
1: معضله كبيره هو ذاك، هو عندك الاعاشه والاقامه والترونسبور
0: والتنقل.
1: والتنقل هذوما ثلاثه حاجات اللي في الجمعيه ياكلوا برشا فلوس. اليوم الحمد لله في تو احنا الشهر اوت هذا فما بيك نتاع السياح والوتله كل معبيه، دونك عندنا شويه مشاكل في اقامه نتاع الاولاد وكان يكريون في الديار، معناتها نتصرفوا
0: قاعدين نتصرفوا
1: مرتاحين. مي من بعد مشكورين اصحاب النزول في ولايه مستير، معناتها اللي ديما يديهم محلوله، كيما سي فتحي حرز الله، كيما سي زهير، كيما سي انس
0: زهير الشاهد،
1: سي زهير الشاهد وسي فتحي حرز الله وسي ديماسي سليم، معناتها ناس كانت وين نكلموا.
0: ربي كان عندك ناس اخرين اذكرهم، ما نذكرش مؤسساتهم لكن نذكر اشخاص،
2: نذكر اشخاص
0: اي اشخاص مهم جدا باش واحد يوجه لهم التحيه، لانه تعرف فتره نتاع اقامه ونتاع بيك ونتاع غيره ويعطيك.
1: وبطبيعه سي بلي معناتها الحبيب معناتها الناس
2: اسكندر بلي ما ننساو سي فخر هنية اللي موفر لنا برشا ديار في
1: المنطقه، وسي فخر بارك الله فيك. ما قصرتش
0: لكن هذه حلم مؤقتة،
1: حلم مؤقتة، حلم مؤقتة تو هذا غدوه باش نقول لك انا ماذا بينا نعمل اوتيل، نعمل نزل خاص بالنادي والا اقامه خاصه بالنادي على الاقل نحيو منها الشارج هذا. اما يقعد ديما الاشكال الكبير هو في الجمعيات والاتحاد الرياضي المونستيري، هي الاقامه والتنقل وال
2: هو المشكل اللي يتطرح ديما في البريباراسيون، معناها في اول الموسم في اما راهو بعد فوت سبتمبر فوت اكتوبر. الحق ما بكل صراحه مع مشكورين جدا سي فتحي حرز الله، سي زهير الشاهد وسي انيس المد، قايمين بواجبهم اكثر واعطينا بيوت واعطينا على طول العام. جست معناها الفتره نتاع الصيف هي اللي البيك، هي اللي باش نلقاو فيها
0: مشاكل، لازم يخدم على روحه ويلزم.
1: احنا سوا باش نساو برشا ناس، حتى سي مصر حمودة زاد
2: اي سي مصر حمودة اي صحيح،
0: اذكروا الناس
2: ان شاء الله ما نساو حد ان شاء الله.
1: الفوز بعد برشا ناس اللي قاعدة يعاونونا ويعاونونا بالحق، وين نقصدوا شكون معناتها عمرهم لا يرجعونا الناس، وبارك الله فيهم مشكورين. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا من سيناش الناس الكل،
0: ما يمكن حتى بعض المطاعم زاد مقصرين قاعدين
2: يساهموا،
0: فما خيره كبيره على الفريق وعلى المهم جدا
1: بالنسبه. لا الحمد لله معناتها الناس كل متجنده معنا، الناس كل اللي تطلبوا في حاجه معناتها ما يبخلش عليك ويحاول يعاوننا، ومشكورين الناس كل.
0: شوفوا هذا رصيد الثقه اللي بين الهيئه التسييريه وذوما رجال الاعمال، فما ثقه، فما زاد اشعاع نتاع ناس اللي كي قدمت ودخلت باش تسير فاهمه اللي على علاقات اللي تنجم تخليها معناها تخرج من برشا مواقف صعيبه.
2: الحمد لله فما ثقه متبادله بينا وبين الداعمين نتاعنا في الولايه، ما نقولش في مدينة المنستير، نقول في الولاية. أنا عارفش نقول الولاية عندنا برشا ناس مدعمة من ولاية المنستير، بارك الله فيهم ومشكورين. ما نجم نحبش نسمي باش ما ننسى حتى حد، فهمني. فما ثقة، فما برشا ناس فرحت كي احنا رجعنا، برشا ناس مدت لنا يديها، نقولهم بارك الله فيكم. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن نتاعهم، وإن شاء الله نكونوا قد الثقة اللي أعطوها لنا فيها.
0: سي نبيل عنده في الموضوع ذات بالنسبة للناس مدعمين، الناس قاعدين مدين يديهم.
1: أساس الحياة هو الثقة والكلمة، إذا كان يتفقدوا هذوما ما عادش نجم فما مصداقية، دونك ما عادش نجم نكملوا. معناتها احنا نحاولوا وعلى كلمتنا فيزافي لي فورنيسور، فيزافي لي جوار، معناتها هذا سي تري امبورتون. نشوفوا يعني معناتها باش نجم هي الجمعية عبارة على شركة، معناتها في شركتك أنت عندك دي فورنيسور، عندك دي كليون، عندك دي زونجاجمون، تي دو اونوري لي زونجاجمون تاعك. سامحني نتكلم شويه بالسوري.
0: لا تفضل.
1: اما هذاك هو معناتها ماش بدعه، ماش حاجه سحريه. نكونوا عند كلمتنا ان شاء الله، وقد ربي كل شيء يمشي بطبيعته. معناتها
0: المرحله القادمه بالنسبه سي نبيله تحكيوا شويه كره السله، مازال عندنا شويه وقت بعد نحكيوا على كره السله. المرحله القادمه من ناحيه يمكن برشا اشتراكات تباعت
1: بالضبط،
0: وهل باش تكون كيما حكى سي منير يعني مطابقه لطاقه استيعاب الملعب ولا لا؟ يعني انت بعت اشتراكات في الاخر، الملعب ينجم يكون فيه اماكن ماهيش صالحه باش يقعدوا فيه الجمهور في ظل يمكن التحسينات اللي باش تصير والاشغال اللي بتصير في الموضوع هذا. كيفاش باش تعمل؟ بتزيدوا تطرحوا اشتراكات باش تحاولوا؟
1: انا من رايي اللي يحب جمعيته يشري الاشتراك،
0: لكن غدوه ما ينجمش يدخل فيه.
1: اي تحب جمعيتك يشتري اشتراك، غدوه انا ونجابين وذابين ندخلكم الناس كلها. ما عندنا كونترانت، عندنا الظروف الامنيه، الامن يقول لك غدوه انا ندخل لي ما نعرفش انا 1000 محب، تنجم تدخل 1000 محب وانت عندك 2000 محب ويحبوا يدخلوا.

0: هذا يمكن شوية تفاهم ما بيننا وبين الجماهير متاعنا.
1: احنا نسعى الحلول الموجودة
0: اكزاكتو، احنا نسعى باش الناس كل تدخل باش
1: قدرة ربي الحلول الموجودة ان شاء الله.
0: اما اللي نقول اني شو باش نبيع اليوم الشركات بات وال باش ندخل الفلوس اللي ما داخلين باش نعملها مين هذيك هي
1: لا وبالعكس مازال عندنا اشتراكات في كرة القدم. احنا نداء نجهول لجماهيرنا، راهو عندنا فريق باهي سنه مع تطعيمه بالانتدابات، اقتنيوا اشتراكاتكم راهو ما تندموش ان شاء الله بقدرة ربي. فما كان الخير فما جمعية باش تفرجوا عليها، فما باش نشيخوا كورة إن شاء الله كما يقولوا بالكورة كورجية. الاشتراكات موجودة على ذمتكم، تعاونوا جمعياتكم بالاشتراك.
2: سي منير، فما موضوع زاد يهم الملاعبية اللي مشاو توا المنتخب الأولمبي اللي مشاو يلعبوا في الألعاب المتوسطية، وفما أندية زاد أخرى معنية اللي عندهم ثلاثة ملاعبية في المنتخب. تم اتصال بكم انه عملتوا اتفاق مع الجامعه التونسيه لكره القدم على اساس انه لانه فما نعرف انه فما نقطه قانونيه يقول لك اذا ثلاثه ملاعبيات نجم تاجل مقابله، ولا صار اتصال بكم في الموضوع هذا لانه زاد ما تروح في النجم الساحلي الموضوع هذا ثلاثه ملاعبيات.
1: هو احنا عندنا زوج ملاعبيه فقط، بوقديده مازال مش مؤهل، ما نجمش نحسبوه ثالث.
2: هذا
1: ما قاش اتصال وما قاش تتفاهم في الموضوع هذا.
2: احنا لكن بوقديده منظم على الاتحاد المنظم
1: منظم على الاتحاد لكن مازال مش مؤهل،
2: معناه بالتالي زوج ملاعبيه فقط. معناه فماش اشكاليه في الموضوع هذا بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري، معناه على اساس يعني فما ملاعبيه في فرق اخرى تطرح على الموضوع هذا انه عندهم ثلاثه ملاعبيه ومؤثرين موجودين ينجموا ما نعرفش قانونيا
1: نضربوا. احنا مؤثرين راهو ما الغالب، هذه مصلحه المنتخب ابجل من
2: الموضوع هذا. الحين نزيد باش نحكيوا على حراسه المرمى سي منير. بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري خروج عبد السلام الحلاوي توا، فما احمد سليمان، فما بسباس، فما يذولي قيت الحراس، فما اربع حراس في الاتحاد.
1: الحارس المنتدب من نادي الفريق
2: العرفاوي
1: دريس العرفاوي،
2: وفما القلال يظل
1: وفما القلال.
2: ما عرفش شنو رايك انت، شنو حكيتوا مع المدرب، مدرب الحراس مستوى حراس مرمى؟ لانه في السنوات الاخيره حبينا ولا كرهنا حراس مرمى في الاتحاد المنصري كانوا فاصلين وفاعلين من لو كان نرجع حتى من قديم من بشير بن سعيد ومن بعدك جاء عبد السلام الحلاوي.
1: نعتبر اني عندي احسن زوج حراس في الجمال في في البطولة الوطنية. أحمد سليمان ولدنا ريان بسباس، ما تنساوش هو حارس المنتخب الأولمبي وماشي باش يشارك في الألعاب المتوسطية وعنده إمكانيات كبيرة، ونعولوا عليه ونعودوا على أحمد سليمان. زاد ما تنساوش أحمد سليمان شارك في الشامبيونز ليج لا إصابة لا
2: صحيح،
1: والحظ اللي خلى
2: طلع بسلام الحوالي
1: أوكي. ظروف الكورة فهمتني. اليوم احنا عندنا زوز من أحسن حراس في الجمهورية، معناش أنا مطمئنين على الحراسة إن شاء الله. فما حراس اللي بشي يطمنون إن شاء الله.
2: وهم علاش يمكن الحديث هذا؟ لأنه ما صارش برشا مقابلة ودية للاتحاد المنصري، يمكن والجمهور زي ما شافش وما عندوش اطلاع وقعدوا التتن معناها شو الوضعية. بالتالي هل كان خيار أنه مباراة الودية تلعب بعيد ولا بدون حضور جمهور؟ علاش معناها يخلي أنه
1: والله إحنا كهيئة حبينا المقابلة الأخرى المنتخب تكون بالجمهور، حبينا مو حتى عائدات ماليه كتدخل ونشوف جمهورنا. اختيار فني من المدرب، احترمنا اختياره، طلبنا من غير جمهور.
2: شوش انهم سيبين له برشا المدرب نتوما سي منير؟ معناها والله سيريوزمون، معناها يختار انه من غير جمهور، يختار انه ينحي ملاعبيه مش معناها يقول لك انا ما حاجتش بيهم، يختار انه يهز 30 واحد للتربص، يختار انه يخدم من غير مدرب مساعد.
1: باش نقصر عليك كثير، ايوه المدرب عنده ارتيكل في العقد نتاعه اللي هو الوحيد المؤهل باش يدخل ويخرج اي لاعب.
2: ليه متفقين؟ هو يمكن في عقود كله، لو كان مدرب ما عمل شك ما يكونش يحترم
1: روحه. لازمنا نحترمه، لكن في نفس الوقت ماهوش يحكم وحده. نمشيو برايه صحيح، لكن وقت اللي باش نفرضوا راينا نفرضوا راي. خليناه لحد الان على راحته. خلينا نشوفوا شنو ان شاء الله فما كان خير.
0: اهلا كما قالك سي منير، ما حابين ما ما ما جايين باش نحطوا له
2: الاساس ولا لكن يعرف يعرف
0: انا قلنا خليه يخدم وعرف توا ما له ما عليه، معناتها بالقعدات اللي قعدناها مع اللي هي هيئه جديده اللي فماش مش نفس التوجه كالهيئه القديمه.
2: يمكن الهيئه القديمه تسير مش كيف، كل واحد له طريقه تسير،
0: كل طريقه تسير بلوتو مش كيف كيف. يمكن الهيئه المتخليه كانت عطيته معناتها صلاحيات، احنا الصلاحيات هذيك ما نجموش نعطيوها له، معناتها ما نراوش اللي احنا نجمو نعطيو الصلاحيات هذيك الكل في يده. دونك اون اي اون تران دو قاعدين نفهموا في بعضنا احنا والانترنور، وان شاء الله القدام معناتها وفما تفاعل راهو معناتها مش هذا نقول باش نخوف به جماهيرنا ولا حاجه لا فما تفاعل فما
2: هو انا قاعدين نراقبوا قاعدين نتعاينوا قاعد نشوفوا في ليتاديليو
0: اكزاكتومون نعملوا في ليتاديليو نراقبوا فهم هو اللي فما هيئه واقفه لهنا موجوده معناتها ما ما ما ما تخليش كل شيء يتعدى نخليه فيه يخدم زاد نعطيوه في فرصته زاد باش يخدم ما نحبوش نعطلوه ما عنده زاد هو بروجرام وعنده استراتيجي نتاعه ما نحاولوا باش
1: في هذه النقطه نحب
0: نعاونوه فيها
1: تسمح لي سي ذاك باش نوضح حاجه امس في برنامج تاع اختنا سناء البارون
2: سناء
1: مشكوره ونحييها انا شخصيا على اهتمامها الكبير بجمعيه الاتحاد المسيري وعلى كل الجمعيات الرياضيه في الجهه كيفها زاد إذاعتنا إذاعة المستير تعرفت بشيء هذا وتتعامل كل الجمعيات على قدم المساواة. تذكر لكونه فما أجون
2: يعني الموضوع هذا أجلته لأنه برشا كلام على الأجون هذا
1: والمدرب يعني... والأجون يحكموا في الجمعية. تذكر لكونه جمعية جات في فترة فراغ هيئة مستقيلة مش ترجع مش باش ترجع مش يحطوا هيئة تسييرية مش حتؤسس هيئة تسييرية ما نخبيش على جماهيرنا ما نكذبش عليهم وقع فما شكون الناس استغلت الفرصه قربت للفريق ولا يتحكموا ولا يختاروا في المدربين ولا يختاروا في صار شيء هذا لكن نهنيهم ونقول لهم رانا احنا كي دخلنا هالتيار هذا قصيناه رانا جمعيه عمرنا 104 سنين حتى حد ما يتحكم فينا ما فماش ناس خارج الهيئه باش يتحكم فينا ما عنده الصفه ما يتدخلش في خدمتنا صحيح جات فتره قرب وبدأ يتدخل تو ما عادش سكرنا ثنية وسكرنا الباب احنا هيئة عندنا جمعية عندها هيبة نتاعها عندها هيئتها هي اللي تتحكم هي تتصرف والمساج هذا وصل حتى المدرب والمرور رجعت للنصاب
2: هي الاشكالية انه فما عقود راهو كده ممضات وتعملت وفات راهو ملزمة بالنسبة لكم اذا تقعد الامور في المفتوح
1: في الريكروتمون لا فما في الريكروتمون ابار باسيدة شكون الاخر اللي صحوا له في الهيئه السابقه بسيطه فقط
2: اللي هما ملزم معناها هذوك وظلي معناها بسيطه ملاعبي اللي
1: ما كونفيرمي فاليدي امريكي
2: معناها اللي فهمتوا انه كان فما تدخلات كانت تنجم تكمل لكن بعدها تقصت وما صارش باش نبداو باش نرجعوا تواصلوا معنا مش سايبكم لانه فما الهيكله نتاع فرع كره قدم فما شبان مهم جدا سي منير ورينا تغيير في مستوى فرع الشبان نحكي كره سله زيد سينابيل لانه الناس تو الجماهير الرياضيه ديما تقعد كره سله عينيها على الالقاب ويتبعوا في جمعيه الاخرين شنو انت دابا تعمل فيهم ويتبعوا في الملاعبيه وين مشاو هذه الكل امور لازمها مال لازمها تتوفر امكانيات تحلت اشكاليه في فض نزاعات في كره قدم كره سله كان فما اتفاق مع الهيئه القديمه باش هي تكمل وبعد شنو اللي صار بالضبط لي بي في اللي تعملوا وغيره نرجعوا بعد شويه مواصلين بعد مش اخبار الساعه الرابعه
3: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
4: حزام الأمان حاجة لازمة الكليك هذه هي اللي تمنع المرصد الوطني لسلامة المرور
5: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير ومعنا تبع الموجة
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
5: 95.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذر عامر شلوف عضو المجلس المحلي بسليمان من ولاية نابل من وضعية وادي البي ووادي سلطان، وطالب بجهر الوادي الودين لتفادي الإشكاليات خلال فصل الشتاء وبمزيد أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتساكنين، مشددا في تصريح الزميلة فاطمة بن عثمان على مشكلة التلوث الذي وجب وضعه كملف من بين أولويات السلطات الجهوية، والقيام بدراسة واضحة لمعالجة المياه المستعملة حسب قوله. دعا طبيب مختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني اليوم، دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية، وذلك تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم فطرية وصفها بالخطيرة، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية التي تجريها هياكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوق المتداولة عبر المسالك القانونية والمنظمة مطابقة للمواصفات الصحية. من جانبها حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من انتشار ظاهرة بيع مادة الزقوق والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها. تمت برمجة أكثر من 360 نشاطا دينيا بالمناسبة المولد النبوي الشريف في تونس حسب ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذويبي. كشف مصدر فلسطيني اليوم أن المبعوث الأمريكي كوشنير سيلتقي قيادة حركة المقاومة حماس في العاصمة المصرية القاهرة، موضحا أن اللقاء سيجري بحضور مسؤولين قطريين ومصريين وأتراك، قبل توجه المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: رياضة. وصيف.

0: أكيد مواصلين معكم في رياضة وصيف اليوم لحد، وخصصنا الحصة للاتحاد مناسير الحديث حول استعدادات الفريق للمرحلة القادمة وانطلاق البطولة الوطنية. تحدثنا على كرة قدم، تحدثنا مواضيع مختلفة لتهم الرأي العام في المناسير وحباء الاتحاد الرياضي المناسيري بحضور سي منير الوشام وسي نبيل ترجمان ممثلي الهيئة التسهيرية للاتحاد الرياضي المناسير. برشا مواضيع حكينا عليهم، حكينا على الانتدابات، على المدرب، على التسيير النادي، على الوضعية المالية للفريق، على المرحلة القادمة اللي بتكون مهمة جدا بالنسبة للاتحاد المناسير اللي فريق تحبه ولا كرهنا عمل فما ولا عنده ديمونسيون أخرى ولا عنده معناها إشعاع أكبر، وفريق تطور من ناحية المادية الميزانية متاعه، وتطور من ناحية الرياضية الأداء والنتائج متاعه في فرعي كرة القدم وكرة السلم. وصل المشوار مع زملائي أيضا أيمن الشابي ومنير بعطي، وصل المشوار معكم مستمعينا أحباء كرة قدم وأحباء الرياضة وأحباء الاتحاد الرياضي المناسيري. ونجد تحية ليك سي منير، مرحبا مجددا.
1: مرحبا بك. مرحبا سي ذاكر.
0: أيضا سي نبيل ترجمان مجددا، مرحبا سي نبيل.
2: يعيشك سي.
0: حكينا بكري شوية، حكينا على التسيير سي منير متاع فرق كرة القدم، وانت المشرف العام على فرق كرة القدم، تجربة طويلة من الشبان بديتها حتى الفرق للأكابر مع مختلف اللي يمكن المحطات التسييرية متاعك في مختلف في الكتابة العامة في أمانة المال في غيرها. سي منير مرحلة قادمة مهمة جدا لفريق الاتحاد الرياضي المناسيري، لكن ما تنجم تكون مرحلة مميزة إلا ما ترتبط بالنتائج. راهو هي النتائج هي القاطرة اللي يمكن تفز الفريق باش تسهل عليكم برشا أشياء في المرحلة القادمة، وهذا يمكن اللي حكيتوا فيه انتم مع المدرب. قلت مطالب بستة نقاط في المقابلات القادمة اللي هي حساسة، لأنه بدون ملاعبية منتدبين جدد، بدون يمكن تحذيرات، خاصة مقابلة ودية كبيرة اللي اعطت فكرة وصورة واضحة للفريق، ما زالت الأمور مش واضحة برشا عند أحباء الاتحاد المناسير من ناحية الجاهزية تاع الفريق باش ينجم يجيب ستة نقاط في المقابلة الأولى. انتم الهدف الأول اللي عملتوه مع المدرب، مدرب الفرنسي،
1: مما لا شك فيه، ولو النتائج هي القاطرة اللي باش تهزنا للأهداف متاعنا، فهمتني؟ لازم بغير نتائج ما نجموش نقدمه، وهذا الهدف الأولاني حطيناه للمدرب اللي لازم يخدم عليه. ما تنساوش اللي كونوا احنا الفريق اللي عنده الافكتيف اللي هو ابت باش يلعب المقابلتين الأولى من غير رفع المنع الانتداب، رغم ذوما ملاعبين متكونين عندهم مدة معنا، رغم ملاعبين لعبوا وصلوا لعبوا على البطولة في عدة مواسم، 4 سنين التالي راهم هما بيدهم يلعبوا على المراتب الأولى، فيكتيف ريش ماهوش خايب. المدرب يلزم يتأقلم على المواضيع هذه، ومطالب باش يحط الفريق اللي قادر باش يجيب لنا النتائج هذه ان شاء الله. المقابله الاولى برك نقولوا مقابله ثانيه يكون بالكتمو بالتدعيم وبالتعزيز الفريق بالانتدابات الجديده.
0: ما تشوفش انا ساعات معناها رب ضر نافع انه تلقى روحك توا مكبل بعمليه الانتدابات وعمنع من الانتداب، لكن عندك شبان من ابناء نتاعك اللي تنجم تجيبهم من فريق النخبه، لانه على الاقل السنوات الاخرى فريق النخبه ديما مميز كان سي منير، وانت تعرف الشبان انه
1: هذا اللي صاير توا. كان تشوف انت الفريق اللي لعب امس مع المنتخب الاولمبي فيه عده شبان من فريق النخبه، أو شبان عطاو مستوى طيب.
0: فما شكون فرض روحه سي منير اللي
1: فما شكون فرض روحه كيما ميراس
0: بن حسن،
1: اي كيما بن حمودة، كيما
0: بوزقندة
1: بوغزالة، هذوما فرضوا رواحهم وعندهم مستقبل ومتعودين على اللعب مع الأكابر، ديما نطعموا بهم الأكابر من العوام اللي فاتت. إن شاء الله يعطيوا الإضافة، وان شاء الله باش ننطلقوا بمعنويات كبيره برشا.
0: وممكن استراتيجيه هذه مهمه جدا زي نبيل، انه كما قلت انت يمكن تدعيم الاطار نتاع الفريق او ملاعبيه الفريق بملاعبيه اللي غدوه فما فالور اجوتي غدوه بتزاد لهم باش نجموا كي باش تخرجوهم ولا يخرجوا يمشيوا للترانسفير يكون عندهم قيمه ماديه، وهما من ابناء النادي بالاساس، مصرف فيهم الفريق معناه ما جابهمش مبالغ ماديه كبير، يظل لي معناه جواندر لوتيل على كريابل في الوضعيه
2: بالضبط. هو هذا هو الاوبجيكتيف معناتها اللي نحبوا نخدموا عليه، اللي يكونوا شبان الاتحاد الرياضي المنستيري هما لا فالور اجوتي للفريق. معناتها ولدك تعرف كيفاش تكونوا على اسس صحيحه باش نجم تسوقوا بعد، ينفع ساعة الجمعيه نتاعو وبعد يتسوق هو يربح والجمعيه تربح. هذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا واللي قاعدين نخدموا عليه، واللي هو يلزم الاستراتيجي بتاع الاتحاد الرياضي المنسيري كل تكون معناتها في التوجه هذا، معناتها الهيئه اليوم هذه ولا على راس السي جمال الصقر اللي مش مقصر معناتها وقاعد يدفع في برشا فلوس معناتها في العشرين يوم هذوما، حتى برشا فلوس باش للسيروره والديمومه نتاع الفريق. اما هذه هي استراتيجيه سواء السي جمال الصقر على راس الجمعيه ولا غيره، لازم تكون استراتيجيه هي التعويل على ابناء النادي، الفورماسيون في الفورماسيون نتاعهم في التكوين نتاعهم باش ينجموا هما يكونوا غدوه القاتله نتاع الفريق ويستنفع منهم الفريق. زاد
0: هو يمكن نحكيوا على سي جمال السقا وسي منير ولا سيادتك، معناها يمكن جيتوا في فترات زاد نتاع فتره زاهيه نتاع الاتحاد المناسيري وخدمتوا مع رؤساء وخدمتوا معناها كفاءات اللي تعلم منهم الواحد سيموني صحيح. مهما كان هكا ولا، وهذا مهم جدا يظهر لي باش واحد ياخذ خبره للمرحله القادمه، لانه التسيير مو سهل. واحنا حكينا بكري سيمونير على يمكن مر عده محطات، راه التسيير في جمعيات رياضيه اذا ما عندكش امكانيات كبيره وما عندكش تمد من جيبك وتدفع وعندك كاسه في جنبك تدفع منها راه تصعب. وهذا يظهر لي فما فريق بركه في تونس،
1: فريق بركه في تونس
0: مش مدوضحين.
1: هو التسيير كما قلت ذاكر
0: التجربة
1: خدمنا مع رؤساء جمعيات يكونوا لهم كل الاحترام وكانوا تعلمنا منهم وما دخلناش انت متعلمين، تعلمنا من عند برشا ناس مش كان رؤساء حتى مسيرين كي
0: هو سي جمال كان نائب رئيس
1: تعلمنا منهم وان شاء الله نكون موافقين في مهمتنا. مش سهل التسيير الرياضي في ظل الظروف هذه الصعيبة الاقتصادية، في ظل عزوف برشا شركات واحد على حتى على سبونسور صعيب باش تجلب مستشهر باش يجي ولا مستثمر باش يجي يحط فلوسه معاك اذا كان ما تعرفش كيفاش تجيبه، اذا كان ما تعرف كيفاش تجلبه. اليوم انا مركزين برشا على الديجيتال، مركزين برشا على التواصل الاجتماعي كما قلت قبل وقلتها في الندوه الصحفيه، راه الديجيتال ما يكلفش لكن يجلب برشا المستثمرين وفيه معناها نيفو نتاع اتراكسيون كبيره برشا. صار باش نخدموا عليها وحطينا كفاءات وحطينا ناس متخرجين في الميدان هذا باش يخدموا في على الموضوع هذا. ان شاء الله ينجحوا، ان شاء الله احنا متاكدين كونوا باش ينجحوا، لكن هذا مش باش يعطينا الاكله نتاعه ومش يعطينا الريزلت نتاعه في شهر ولا شهرين، هذا باش ياخذ وقت باش نشوفوا النتيجه نتاعها كان بعد ستة شهور عام. ان شاء الله نلقاو نتيجه وان شاء الله نلقاو مع التهيئه نتاع ملعب مصفى بن جنات ان شاء الله بعد عام تتم الاشغال باش نلقاو حله جديده باش نلقاو ناس تتشجع باش تحط السبونسور نتاعها.
0: هو انت جبت الموضوع هذا مهم جدا، السياسه الاتصاليه للنادي. النادي في وقت ما كانت عنده سياسه اتصاليه تواصل مباشر مع وسائل الاعلام، فما النقاط اللي تصير معناها تقريبا كل شهر كل شهرين رئيس النادي اللي في وقت ما كان رؤساء النوادي يخرجوا ويتوجهوا يعملوا تحسيس في الصفحه الرسميه، الصفحه الرسميه في وقت ما ناس منير معناها ما عادش فما برشا حركه. رينا في السنه الفارطه يمكن حتى المتابعات ما كانتش قريبه برشا، مع احترامنا للخيان اللي خدموا في الاعلام في الاتحاد المناسيري كلهم دي بينيفول وكلهم قاموا مجهود كبير، لكن يبقى المجهود يندرى بالكيفيه اللازمه باش يوصل للمتابع. ورينا برشا فرق معناها يخدموا على السياسه الاتصاليه، يخدموا على صوره النادي، رينا حتى ندوات صحفيه كيفاش تتم ويلزم زاد واحد يستشير كده، فما ندوة صحفية باش ياخذ آراء الناس اللي عندهم تجربة وخبرة باش تخرج صورة النادي في مستوى عالي. راه حتى لافيش الأوراق، حتى الطاولة تقعد عليها، حتى الكرسي، حتى لومبلاسمون تاع الاعلاميين، راه كل شيء مدروس.
1: ديتاي
0: راه يعطيو قيمة للنادي في المجال هذا. يقول لك تفضل نبيل.
2: لا حبيت نقول لك معاك سي ذاكر، ما لي بتي ديتاي كيف ولا ديفيرونس، معناتها هذيك هي. احنا البارحة على ذكر التسيير وعلى ذكر البارح فما معناتها ديزانجينيور ولا فورماتيك ونيا وعملنا معهم اجتماع معناتها دون سو سونس باش نشوفوا كيفاش اون بو ديفلوبي الديجيتال اون بو ديفلوبي الصفحه نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري. برك الله عليهم افكار معناتها مزيانه، حاجه تشرف معناتها الاتحاد الرياضي المنسيري. وهذاك هو راهو التسيير، معناتها احنا دخلنا صغار، نرجع لك شويه، دخلنا صغار معناتها مع الله يرحمه سي زهير شاوش ومع سي الهادي بن زرتي ومع سي الله يرحمه سي ناصر الكتاري، معناتها تعلمنا عليهم وهذيك هي تداول على المسؤوليه.
0: معناتها اليوم مع سيد احمد البلي،
2: سيد احمد البلي وفما حاجه اخرى بربي نحب نعرجلها، راهو الاتحاد الرياضي المنستيري عندنا محظوظ عنده اداره واقفة في ال في ال معناتها الجهة
0: الخفية.
2: أي كان تلاحظ سي ذاكر إحنا توا في 3 سنين يمكن تداول على الاتحاد الرياضي المسيري 4 رؤساء أمير حيزم سي صابر حرزلة سي مسلم اليوم سي جمال معناتها في 3 سنين 4 رؤساء والإدارة تمشي معناتها والرئيس اللي يجي يلقى معناتها بازة يخدم عليها فما معناتها فما
0: حاجة تحية سيد أحمد بن رمضان وتحية باسم الحبيب
2: مدام
0: سميولي
2: مدام رحمة في الكونتابيتي العتيل معناتها بهم الصحة نشكرهم على الوقفة اللي واقفينها معناتها خاطر الفراغ خاطر الفراغ مشكلة يعمل مشاكل
0: وهو راه في وقت ما هي حتى بصفة عامة احنا في فترة الثورة وغيره الإدارة التونسية قاعدة تخدم راه معناها الآليات نتاع الإدارة اللي باش كملت الأمور باش
2: الإدارة التونسية باش نجمت الكونتينيتي هذيك
0: في المجال كما قلنا الإعلامي هذا والاتصالي شنو عملتوا سي منير شنو التوجهات القادمة حطيتوش شكون مشرف على المجال الاتصالي شنو باش تعملوا شي مجموعة باش تخدم معطينا شوية
1: هيك كاملة هي مشرف عليها سي باسم الحبيب
0: رجع للإعلام باسم
1: رجع للإعلام مع مجموعة كبيرة في الهيكلة الاتصالية ما نجمش ما عنديش الأسامي باش نذكرهم اما عملنا هيكله كبيره برشا
0: باه سي نبيل عنده اعطينا دراسه سي نبيل شنو بالنسبه للموضوع هذا الاعلام لانه مهم كما قلنا راهو الاتحاد المنصري مر بتجربه المشاركه الافريقيه وتعدى منها بسلام معناها وقت اللي فيها ديزيكجيونس صعب برشا من الاتحاد الافريقي وكانت برك الله لجنه اعلاميه ممتازه على راس باسم الحبيب وبقيت وخيان محمد علي علي الدقدوق ومبوم نجم نذكر عبد الكل لكن الناس كانوا في كفاءات مميزه ترى هاي سيدي هو اعطانا مجموعه سي نبيل من الخيان اللي قسم على عزيز فريح جمال سلامه لؤي حرز الله اشرف قلاله فاروق معطوق شاكر الحساني سمير جاب الله عبد القادر الدبابي البث الرقمي ريان فارس ياسين فريح حمزه قلاله حسام الحساني ابراهيم العويتي احمد الزهره ماهر كان اشرف جرجور ياسر بن زرتي التصوير المعلوماتي عمر سلامه حبيب شعبان في راس بوزقنده حسام الحساني رام كلهم كفاءين مهندسين ما شاء الله العلامه التجاريه وائل الصخيري وقسم التسويق فرات بن عمر ورانيا نابي معناها برك الله مجموعه من الكفاءات
1: كفاءات
0: هاي
2: البنيفولا اي يعطيهم الصحه ما مش قصرين
1: فما البنيفولا وفما راهو اللي بالعقود راهو ما فماش تو الناس تخدم لك بلاش راهو اذا كان تحب تدخل الفلوس لازمك تصرف
0: وهي شنو اللي دخل الفلوس هي الصوره نتاع النادي دخل الفلوس
1: واحنا راهو المجال الاعلامي كل ما الظهور الدوري رانا ماذا بينا كل جمعتين كل شهر ندخل نخرجوا احنا على ذمتكم سي ذاكر رانا موجودين في كل وقت تسحقونا رانا موجودين ماذا بينا نعملوا برنامج مع إذاعة المستير كل ما يسحقونا في شهر نعطيه ما لازم ونوضحوا كل ما هو لازم لجماهيرنا الوفية خاصة اللي خارج أرض الوطن راهو يبدأوا يلوجوا على المعلومة ويبدأوا يلوجوا على الفريق راهو كي يبدأ واحد في الغربة راهو يبدأ
0: وراهو الغياب على وسائل الإعلام ممكن غياب التواصل وغياب موقع محين راهو يغذي الإشاعات والإشاعات تعمل مشاكل
1: صحيح
0: وتعمل معناها تقلص في المداخيل يا سينابي
2: صحيح استراتيجي لا هو استراتيجي سامحني قصت عليك استراتيجي نتاع الهيئه هو التواصل مع الجمهور التواصل مع وسائل الاعلام هذا سي بريمورديال معناتها ما تنجمش تكون متخبي ولا تخدم لازم وتسمع لازمك تسمع زاد الناس باش تنجم تصلح انت كان ما تسمعش الناس باش تنجم تصلح وتبني على اللي باش تسمعه من عندهم معناتها هذا كل في اطار احترام
0: وفي هذا المجال في هذا المجال البارح والله واحد انا مقعد معناها في مكان عام وجاني شكون قال لي راهو الاتحاد المنصري ما عندوش ازياء باش يلعب المقابله الاولى والله سي منير والله معناها قلت له انا مستغرب انه الاتحاد المنصري ما عندوش ازياء اعطينا الوضعيه نتاع الازياء سي نبيل وضعيه نتاع ليكيبمونتي وضعيه نتاع هل العقد اللي كان قديم على المزود القديم في جديد شو عملتوا وين وصلتوا انت ولا سي منير اعطينا بالضبط خلينا نعرفوا الوضعيه نتاع
1: سيد اللي حكى لك غلط ومش غلط
0: هاي
1: غلط ومش غلط
0: ولو انه راه مواطن عادي راه مطلع محب عادي
2: راه اي سؤال انت تطرح
1: 27 جويلة اخذنا الهيئه اخذنا الجمعيه ما عندناش ازياء للنادي ما عندناش اتفاقيه مع اي شركه مالوروزمون الهيئه السابقه ممكن وخرت في المشروع هذا ممكن كانت عند تصورات اخرى ما نعرفش شنو كانت الاهداف نتاعها شنو كان البرنامج نتاعها احنا نعذروهم ما عندناش اليوم حطينا الموضوع على الطاولة الاتفاق اللي كونه جينا مخر هذا غالب الاتفاق كونه مش نعمل براند باسم الجمعية ولوجو باسم الجمعية اخترنا له اسم أتزارو فهمتني اخترنا مريول جينا الفورنيسور وطلبنا منه باش حضرنا المريول نتاع الكومبيتيسيون اللي باش نداو به المقابلة الأولى. وفي نفس الوقت عاهدنا أعطينا العهدة لسي زياد الدبابي اللي وعدنا باش يقع ترميم وتهيئة مغازة النادي في أقرب الأجال باش نبدأ نبيعوا فيها ما البرودوي نتاع النادي. اليوم عنا حلين وذا راني ذكرته في الندوة الصحفية. عنا حلين، يا باش نوفروا احنا الاعتمادات ونشريوا احنا الماتيار بريمير ونمشيوا للمعامل ونصنعوا حتى ونحطوا في البوتيك نتاعنا ونبيعوا، اللي هي براند النادي خاصة بالنادي
0: أتزور.
1: يا باش نشوفوا فورنيسور يوفر لنا، يكون هو الفورنيسور نتاعنا يوفر لنا احنا نبيعوا ومن بعد نخلصوا. هنا المعادلة دي صعيبة شوية، فما الناس نجم يمشي معك فورنيسور وفما اللي يمشيش معك. يقول لك انا نوفر لك 100 مليون ولا 120 مليون ازياء، وقتاش باش تخلصني وكيفاش تخلصني؟ ونجم انت تمشي وحدك، يلزمك فون باش تخدم
3: به.
1: الفون هذا هو المشكل، خاطر احنا تشوفينا في الوضعية المادية ما احناش قويين برشا. اليوم عندنا زوز حلول هذوما نخدموا عليهم. ديجا بدينا نحضروا في المريول الجديد، ان شاء الله باش يحضر نهار الخميس يبدا موجود،
0: اللي هو في اي اساس؟ هذا في اي اساس انه الاتحاد هو اللي معناها بش ولا فما مزود خديته؟
1: احنا مزود هو
0: مؤقت،
1: مؤقت هو اللي يخدم لنا
3: على عام، مزود على عام، على خاطر تلقينا، سامحني سيموني، خاطر تلقينا رواحنا باش نقعدوا احنا نجريو في البوتيك ونجريو في الخياطه ونجريو في السيد باش يبيع غادي وفي الجيستيون دو ستوك. دونك اسهل ومن وخير كي نعطيوها المزود اللي هو باش يخدم لنا كل شيء. وهذا عملناه على عام، معناتها عام ما حبيناش نعملوا كونترات طويل المدى باش على الاقل في عام هذا نعرفوا نشوفوا اسكو الحكايه ماشيه معانا مش ماشيه معانا، مساعدتنا مش مساعدتنا، باش نجموا احنا من بعد نزيدوا ندرسوا الوضعيه ونزيدوا نحسنوها.
0: معناتها فما تفكير انه ممكن يعاد تعاقد مع المستشار القديم، والا لانه ما نعرفش شنو الاشكاليه هو في نهايه العقد سيمونير، هي نهايه عقد بالنسبه ليه ولا بالضبط؟ علاش اذا الامور مشات معاه والاتحاد المناسيري وكيف في السنوات الاخيره بكل صراحه كان
1: فما استقرار العباد؟ راه المزود نتاعنا تو الحالي هو المستشار القديم،
0: هو بيدو معناه،
1: هو بيدو، لكن بازارو نتاعنا وكاو
0: أتزورو. ما انا العقد تبدل، ما انا معاش
1: مازلنا ما عملناش عقد.
0: ايه
1: هو اليوم هو قاعد يوفر لنا في البرودوي، مازلنا ما عملناش عقد، راه بارك الله فيه ومشكور
0: سي محمد بن سالم.
1: محمد بن سالم
0: باش مدوض حينا،
1: بارك الله فيه ومشكور ومش مقصر معنا، وديما وين نلقاوه واقف مع الجمعية.
0: هذا العقد نتاعو في 30 جوان،
1: في 30 جوان
0: معنى فما امكانيه
1: يديه وقاعد يخدم رغم اللي
3: جواب للمحب اللي يسال على الكريات موجودين عندنا، جو ابيض وجو ازرق يلعبوا بهم جديد.
0: حاضرين
3: اي حاضرين في حله جديد
0: على الاقل. لا مو لازم البراند تخرج، لازم تخرج زي يهبط على وسائل التواصل الاجتماعي. اي هو حلو حلو، اذا فما ما نعرفش الصوره ما تجمش توصل لل هذا هو الزي الجديد للاتحاد الرياضي المناسيري، هو قدامكم الزي حلو والازرق والابيض. رجعتني لقبل موسيموني راه والمستشارين هذوك موجودين توا اللي فوزتوا على
1: لا مش هما زوز، اما هما بيدهم تاع جروب المبروك. ما بدلناش
0: صوره حلوه هذه قريبة الارسنال والليفربول هذه اللي هذو هو تبارك الله الصوره فيها القفله من فوق المريول حلو. ان شاء الله يهبط قريب معناه على الموقع نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري بالازرق،
3: قاعده تخدم ان شاء الله قريب يكون موجود ان شاء الله،
0: لانه هذوما راه فما مداخيل كبيره هذول السنابير، راه معناه فما ناس يعملوا في مليارات من اللي بوتيك نتاعهم.
3: او نسبر ان شاء الله ان شاء الله يكون قبال،
0: راه قد ما تحضروا توا قد ما تربح انت المداخيل بتدخل مداخيل، راه فما ناس
3: ان شاء الله عندنا فكره زاد حتى عندنا فكره باش نوصلوا المريول معناتها باش نعملوا كيما البرا معناتها البوارولي بارولي يلقى تريكو نتاعو موجود هولا ولا الاشا نتاعو اللي شراه من البوتيك موجود في بارولي يقرب له اللي هو كوكسو سوا برا ولا في تونس ولا
0: لانه تحبوا ولا كرهتوا ضيعتوا الفتره نتاع عوده موطنينا بالخارج، لانه
3: لا ان شاء الله
1: موطنينا الناس
3: بنطلبوا موطنينا بالخارج نوصلوهم لهم الغادي، نوصلوهم لهم الغادي ان شاء الله ولا لا بالحق نوعدوهم راح نوصلوهم لهم غادي. نجموا نعملوا بارولي لبرا يختار المريول نتاعو على على على السيت نتاعنا نتاع الانترنت والمريول يوصلوا للدار
0: اي مكان في اوروبا
1: بالليفريزون ان شاء الله
3: نشوفوا حل مع التقنيات الجديده الموجوده اللي معمول بها في
0: لكن بأتزورو توا معناها
3: باللوجو نتاعنا
0: اللي باش يتم يمكن تضمينها هذه حتى في
1: تضمينها اللي باش حتى حد ما ينجم يقلدها
3: سجلوها ان شاء الله وتولي
1: مجرى التسجيل بدنا فيها ان شاء الله
3: موجوده. بروسيدور نتاع وقته برك
0: باش تنسحب على كورسلا زاد نفس الشيء به اي نحكي كورسلا تو انا معناها باش نحكيو لانه الفرع هذا زاد مهم جدا في في
1: كملوا في الشبان ولا
3: كملوا في الشبان
0: نرجع كورسلا بعد باش نحكيو استراتيجيه نتاع كره قدم الشبان زاد مهم جدا للمرحله القادمه نحكيو شويه على كورسلا سي نبيل المرحله القادمه فما ناس تعاملت معهم عقود فما منع من الانتداب رزمو يمكن الاتحاد المناسير يعني تطور الناس كلها بالمنتخب الوطني التونسي ولاهين بالتربصات والنافذه وغيره معنا البطوله مازالت شويه هذاك يكون فما شويه نفس بالنسبه لكم تكملوا شو تلعبوا الفوتبول ومن بعدها كره السله اللي هي فرع مهم جدا في الاتحاد المناسير واللي هو بطل تونس بالاساس
3: بتبيعه
0: وعندكم البال زاد
3: بتبيعه بتبيعه كما نحكيوا احنا عندنا الاولاد الكبير والاولاد الصغير ما لازموش نغضوا النظر على فريق كره السله في المستير كما
0: قلت فما تعيين رئيس فرع هذول في كره السله
3: فما تعيين سي الهادي اسكندراني هو تم تعيينه كرئيس فرع ومن الشبان السعاده في الاتحاد المناسير ان شاء الله غدوه عندهم شأن في الشأن الرياضي كما بديت لك بكري معناتها احنا هوني كما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكره القدم في كره السله على المنع الانتداب موجود منع انتداب معناتها يتبع فينا في كره السله زاده معناتها يلزمنا نلقاو لي فون كيف كيف باش نجمو نخلصوا
0: الخطايا مشيت لقيت فقر الدم قالوا الفقر يتبع فيها حتى الدم يا رسول الله هذا الانتداب يتبع
3: فرتو هذاك هو يلزمنا احنا موجودين باش نحلوا مشاكل هذه ان شاء الله معناتها ما عندناش حتى خيار كيف باش نحلوها معناتها المنع الانتداب هذايا واللي خيار زاد في الكوميتي دو الكوميتي دو دو دو باسكتبول معناتها اللي فيها اسامي معروفه ومغرومه بالباسكت وتتنفس باسكت في المستير قاعدين يدرسوا في الانتدابات قاعدين يدرسوا في لي بوست اللي حاجتهم بهم كوكس سوا ديزونتولوجي ولا في تونس
0: تكتوليش الامور مخر شويه سي نبيل
3: لا لا لا, لا احنا احنا احنا بقلت ربي لاباس معناتها
1: سميهم سي نبيل كان مترس معنا
3: سميهم
1: دكتور نجي الصخيري
3: اي سميهم
1: سيد انيس المدب
3: اي
1: سي جعفر الزناتي المسؤول على فرع الشبان مشرف عام على فرع الشبان وسي الهادي اسكندراني
3: دونك سميهم لو كاري تاور قلت لقيت لقيت الليست دونك كوميسيون ديريجونت عندنا سي نجي الصخيري
0: دكتور نجي الصخيري
3: دكتور نجي الصخيري
0: اللي هو بالاساس نائب نائب رئيس
3: نائب رئيس نائب رئيس نائب رئيس سي انس المدب سي جعفر الزناتي سي حاتم حرز الله سي ايمن الجمالي سي محمد العويتي والكوميسيون اوبيراسيونيل هي سي الهادي اسكندراني سي عادل بسباس هادي حليله ايمن حليله سامحني غسان موسى وسهيل صفط
0: باه
3: هذوما اللي كوميسيون
0: اللي قاعدين يخدموا
3: توك انا كتريزوري هذوما قلهم انتم تبارك الله عليكم تنجموا تلمونا
0: برشا فلوس للباسكت بصراحه انا الناس ما نعرفوهم هذوما كفاءات وخدمت ولات عندهم تجربه مع تحيه حتى الكفاءات القديمه اللي خدمت
3: سي محمد مزقر وكي محمد وسي صابر وسي امير
1: قريشي
3: اي
0: مهم جدا معناها
3: وهذا هو يمشي في في في في صلب الكونتينيتي تاع الجمعيه والكفاءات موجوده الحمد لله عندنا كفاءات وعندنا الناس اللي تحب تخدم الجمعيه هذاك اللي
0: معناها بلغه اخرى طمنوهم على فرع كورسلا راه الامور ماشيه
3: بطبيعة الامور ماشيه زعما تكون ماشيه بطل بطل تونس ماكش سايب هذاك هو قدر الاتحاد المستير باش يلعب على الباسكيت في الباسكيت على على على, على دو تيتر وعندنا سنة بال زاد ما نجمش باش نحاولوا معناتها ندعموا الفريق باش نمشيو الغادي معناتها مش للمشاركه فقط قدرت ربي معناتها الناس كل قاعده تخدم شفت معناتها دي كوميسيون عاملين دي كوميسيون معناتها في الباسكيت اللي قاعدين الناس كل تخدم كل واحد يخدم في الكوتي نتاعو باش نجمو نقدمو نجمو نعطيو الاضافه ونعطيو حاجه باهيه سنه للفريق فرع كره السله.
0: باهي نكملوا بالشبان بالنسبه لكره القدم سي منير
1: انت عندك كم شويه في كره السله ممكن لو ريكروتمون كما تعرفوا قاعدين يخدموا على الريكروتمون راهو انه انت تعرفوا السوق في تونس شايح شويه ما فما زوز في رقم ولا ثلاثه مسيطرين على السوق لكن احنا قايمين بالواجب ان شاء الله فما امكانيه ممكن قاعدين يدرسوا فيها كون الاجنبي الثاني يكون موجود من الموسم باش نقويوا الفريق وباش نملوا نبداو نلعبوا على الدور الاولى هذا يحب له
0: اعتماد بس كلام على فراس الاحياني زاد
1: فراس صحيح امورو فراس ولدنا
0: معناه امضى العقد
1: نتاعو امورو مريقله فهمتني ولا كما العادة ما احناش نتراجعوا ديما نلعبوا على اللقب ديما على الثنائي هو معنا البال يلزمنا اعتمادات كبيرة هنا طول بالنسبة لكرة السلة في وسط الأسبوع باش ننسيو الاشتراكات تاع كرة السلة نداء الجماهير اللي حبا كرة السلة راهو إمكانية كبيرة راهو باش نلعبوا من غير تذاكر راهو قيشي فالمين حبوه ماذا بينا أولادنا وأحبائنا في كرة السلة وجماهير الاتحاد الكل في ولاية المسيرة، وفما برشا ناس تحب كرة السلة واتحاد رياضي المسيري في الولاية، من قصر الهلال، من جمال، من المقنين، أعرفهم حتى أولاد زملائي راهم يجريوا على كرة السلة وحبوا يتفرجوا على كرة السلة في المسير. نقول لهم راهو الاشتراكات إن شاء الله في وسط الأسبوع من نهار الأربعاء يكونوا موجودين، نحن نعولوا عليكم ونعولوا على قصانكم اشتراككم في كرة السلة. جيو للشبان،
0: شبان كرة قدم تو مكيد شبان اللي هما الرصيد نتاع المستقبل، لونتي شامبر نتاع ليكيب سينيور. بالنسبه ليك سي منير، ذولي عملت تدعيم ذولي في الشبان، ما عرفش شكون جبت ما حتى من الاشراف من الناس اللي تبعها
1: تبارك الله. رئاسة الفرع كنت قدم كما تعرف خلينا سي عبد القادر اسطنبولي، خدم قبل كان اشرف على رئاسة الفرع في فترة الفارطة مع سي مسلم. شبان الحق ما خممناش في التغيير. اليوم سي حمزة الزناتي فرحانين بالعمل اللي قاعد تقوم به، اللي قام به عمناول حق، قايمين بواجب وقاعدين يقوموا بعمل كبير برشا. مع سي محمد صالح الحداد، مع نعش نسمي يكون معناها الناس قاعدة تخدم كي حشا كيما يقولوا كي غار نحل، معناها الكل هما يجريوا يخدموا على رواحهم، مدير فني قاعد يخدم على روحه، مدربين قاعد يخدموا على رواحه، ما فماش علاش يقوموا يبدلوا، يواصلوا على رواحهم وإحنا معاهم في كل كبيرة وصغيرة، وإن شاء الله النتائج تتبع، وإن شاء الله النتيجة الوحيدة اللي إحنا حشدنا بها هو تكوين فريق لاعبين ينجموا يعاونونا في الأكابر. هذاك هو الهدف نتاعنا الأول والآخر في الشبان،
0: رغم قلة المنشآت الرياضية
1: كان مش نحكيو على المنشآت،
0: لا نحكيو شوية لأنه تو فما ملعب باش يقعد عامين باش يحضر زاد سي منير.
1: اليوم ملعب فرعي قاعد يخدم تو عنده أكثر من عام، فهمتني، قالوا قريب يحضر، ما نعرفش انه مازالوا في الاجراءات.
0: ملعب الثاني
1: الارضيه نتاعو
0: بريسك صلبه
1: كاتاستروفيك، ما بريسك صلبه، نستناو تحضر الارضيه الاولى ونطالبوا بالمراحل، سياسه المراحل، نطالبوا في تجديد الارضيه نتاع الملعب الفرعي. فهمتني. نحيي الهيئه نتاع الشبان، نقول لهم اختموا ارواحكم.
0: فما اختبارات قاعده تصير تو سي منير معنا ولا
1: لا؟ الاختبارات تعملت في جوان،
0: كملت الاختبارات
1: وقاعدين يحضروا، البطوله تبدا في اخر اوت، ربي يكون في العون وربي يجيبنا في السؤال.
0: وكيد لهنا كما قلنا شبان مهمه جدا، واللي فرح تعرف سي نبيل انت سي منير سمع فيكم توا، معناها انتم تحكيوا عباره معناها مجموعه باش تقعدوا عندكم، معناها مكمش تسييريه، معناها مكملين ومواصلين تخدموا فما شكون يقول لك لا انا خويا مؤقت نخدم توا نحضر اموري وبعدها يعمل الله دليل، نخدم بعدها يحضر يعمل الله دليل. انتم ما قلتوهاش الكلمه هذه، معناها تحكيوا المستقبل، تحكيوا على براند تاع الاتحاد المنسيري، تحكيوا على اشياء معناها المستقبل، ويظهر لي في ظل هذا يلزم فما تصور جلسه تقييميه، ويلزم فما اشياء تتقدم للجماهير باش تتوضح من الناحيه الماليه مهما تحكيوا لهنا، مش كيما تمدوا معناها
1: نذكروا هنا في هذه اللي كونوا الهيئه السابقه متعهده مع سيد الوالي اللي كونوا نهار 5 سبتمبر
0: ايوه
1: باش تقع جلسه تقييميه، جلسه عامه تقييميه يتطرح فيها التقرير المالي والادبي
0: لنا فتره حتى الوقتاش،
1: حتى 30 جوان 2026.
0: 30 جوان، ولا انتم خذيتهم بعد معناها الفتره هذيك معناها ترانزيسيون باش تولي تبعتكم
1: تبعتنا
0: بعد 30 جوان تبعتكم انتم فيها.

0: فخري هنا ما قصرش معناتها
1: وزارة المالية
0: أبوبري خذينا جروسو مودو لورجون كما نقولوا اللي معناتها يلزموا يتصفى باش ما تقفش الدواري بالجمعية باش نجموا نكملوا كاو معناتها ماسينو خلينا سي منصور يحضر في الرابور نتاعو معناتها
2: أمين المال
0: السابق حضر في الرابور نتاعو ونستناو الرابور يحضر
2: يلزمنا ندعيو عليها قبل 15 يوم ان شاء الله في القريب العاجل
0: نعرف ان شاء الله تخرج غدوة نهار تخرج الدعوه
1: جلسه عامه تقييميه بالنسبه للاتحاد المؤسسي المرحله الفارطه اللي فيها هيئه السيد مسلم مسلمه فيها تقرير مالي وتقرير ادبي باش تتوضح الامور وتبتوما تبداو على قنطره صحيحه معناها في في, في في الفتره القادمه
0: ويزبك زسيسي تسكر زاد
1: اي صحيح حتى يضرب انتم حتى مستوى الجبايه وغيره راه مهم جدا لتقديم تقرير مالي والادبي
2: ولا سيبونسيون تاع البلدية الواحد نجم تاخذها من البطاقة
1: حتى نتاع الوزارة
0: كيف كيف لما تكون عندك تقرير مالي
1: في المجال هذا بربي انتم فما اجتماع مع السيد الوزير وين وصلت الامور؟
2: السيد الوزير ما كنا عندنا اجتماع يوم الاثنين اللي هو غدوة اتصل بينا تعتذر عنده مشاكل
1: وشنو بالضبط الاجتماع بخصوص شنو
2: بخصوص هو التسريع في تراخيص نتاع تحويل العمله
1: مع البنك المركزي ما فيهاش حتى حل يعني فما توقيت معين برك انت اطار بنكي وفي المجال معناه فما مؤقت معين علاش 45 يوم مثلا علاش ما فما
2: معناه الحل بتدخل شخصي من سيد محافظ البنك المركزي اللي هو خذي على عاتقه المساله وان شاء الله في وسط الاسبوع هذا ناخذ التراخيص ان شاء الله
1: مع توفر
2: الامكانيات وعود من عند سيد الوزير
1: اي باهي بعد تاخذ التراخيص ما يتمش تاهيل الملاعبيه
2: اكد على سيد الوزير اللي كونه راهو عنده التزامات يوم العلم غدوه مع السيد رئيس الجمهوريه والتزام باش يمشي لايطاليا مع الفريق مع الالعاب البحر الابيض المتوسط هذا اللي خلاه يوخر لنا الجلسه نتاعنا مشكور قال راني نستقبلكم في موعد لاحق اما لكني راني المساله عندي يعني وانا نتابع فيها يوميا بقلت ربي نلقى لكم الحل واشتغلوا باش تاخذوا التراخيص نتاعكم في اقرب اجل
1: اذا خذيت التراخيص قاش لازم باش تاهلوا الملاعبيه مستر روشام
2: صب الفلوس يتاهلوا
0: صب الفلوس لثلاثه يظهروا في الفيفا
2: تاخذ السويفت نتاعك
1: كل شيء معناها تنجم مقابلات ولا يخلطوا يلعبوا معناها
2: شوف بالمعنى البنكي تاخذ الترخيص اليوم تصب الفلوس في البنكه تطلب التحويل عندك 48 اور باش يجيك سويفت كونفيرماسيون من
1: الفيفا
0: من الفيفا
2: كونفيرماسيون تاع الفيفا تجيك في نهار في اثنين في ثلاثه هي والفيفا وقتاش تعطيك الكونفيرماسيون
1: ان شاء الله
0: وتوفير الموارد زاد
1: توفير الموارد ان شاء الله ان شاء الله مش يبخلوا مش يبخلوا فما رجال واقفين
0: ونستحيتنا نقعد اللي موضوع باش يتحل
1: ان شاء الله هذا ما نتمنوا مدى التفاؤل نتاعك سي منير روحنا في ختام الحصه نتاعنا التفاؤل نتاعك المرحله القادمه نتاع الاتحاد المنصري وكما قلت انتم قاعدين تخدموا مش على مرحلة مؤقتة تخدموا كأنكم باش تقعدوا على طول في الاتحاد الرياضي المناصري
2: والله رغم المشاكل ورغم كثرة الملفات اللي معنا ديما متربينا كان على التفاؤل ديما فما كان الخير وان شاء الله حاطين اليد في اليد وقلوبنا صافية الناس الكل من جماهير من المسيرين من اللاعبين الناس الكل حاطة في اليد في اليد باش ننطلقوا في موسم ممتاز موسم ان شاء الله يكون في المستوى نطلب حاجة برك هي الدعم الجماهيري احبائنا يلزم يعطيو فينا الثقه ان شاء الله بقدر ربي فما كان الخير حضورهم جماهيريا راهو يعاوننا برشا ويدز معنا برشا
1: وانتم تقعدوا ما توصلوا لهم معلومه وتوصلوا لهم كل المعطيات
2: بالتفاديل اللي فما الاشتراكات على ذمتهم وفي الباسكيت وفي الفوت رانا نستناو فيكم كالعاده
1: سي نبيل الفريق جاهز فنيا لازية موجوده التحضيرات معناها كملت بالنسبه لفريق كبر كره قدم شيء اللي يخلي يمكن فما معناها رصيد من التفاؤل بالنسبه لانطلاق الموسم الرياضي فرع كره قدم.
0: الحقيقه نتاع ربي امبارح تفرجت على
1: المقابله
0: اللي صارت مع ليكيب ناسيونال موان 21 وفما شفت اللي فما عندنا جمعيه نجموا معناتها نطعموها نزيدوا نطعموها ونجموا ان شاء الله الاحباء يكونوا فرحانين السنه بالجمعيه نتاعهم. نزيدوا نطوروا في السياسه التواصليه نتاعنا باش نحكيوا نقربوا للجماهير نقربوا لكم توما. ما نجم يكونوا كان إيجابيين وإن شاء الله فماش عبد يخدم وما نجحش اللي يخدم ينجح معناتها إن شاء الله ننجحوا بالتضافر جهود الناس كل بالكواسس وهيئة
2: ولا نخدموا بأقل أخطاء
0: ولا إطارات
1: لا هذا كان مهم خاطر فماش يكون اللي يخدم راهو يغلط
0: راهو الناس كل تغلط أما فوجو جي الخطأ معناتها لازمك تعرف مارج ديرور موجودة لازم تحكم فيها وكهو ما تنجمش ما تغلطش وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب وإن شاء الله نفرحوا جماهير
2: نذكروا لكونه راهو جمعيتنا ما يتحكم فيها حد راهي جمعيتنا

0: عندها هيبتها وعندها كرامتها وراهم فما حتى حد يتحكم فينا
1: واحنا
0: موجودين وراهم نسيروا في جمعية
1: موجودين للدفاع
0: اللي ما عنده الصيفة مش موجود في جمعية.
2: أنا فهمتك راه أنا فهمتك فش كنت تقصد إذا فما شكون كلمة أنا إذا فما حاجة ما سنهاش ولا يمكن حاجة توضحوها المجال لكم مازال عنا شوي وقت ونشكركم بالمناسبة على الحضور متاعكم وكيد احنا هو عنا وعد منكم أنه ديما فما تواصل إن شاء الله وديما كل ما فما جديد في الاتحاد المناسي
0: نذكر دعوة سيد الوالي على تأهيل الملعب إن شاء الله يعاوننا عليه وهو مش مقصر وإن شاء الله بقدر ربي نأهل الملعب تاعنا نلعبوا فيه.
2: ليش غالب بديتش في الملعب؟
0: ليش غالب بديتش أنا كل خوفي من يزمني نخاف على غالب يزمني نلعب في الملعب متاعي إن شاء الله اللجنة اللي بتجي إن شاء الله تكون متفهمة مع صحبة الأمن وصحبة الحماية المدنية والسلطة الجهوية ومندوب شباب ورياضة يكونوا فهمت ولا يفهمونا
3: يتعاملوا معنا
0: وإن شاء الله يتعاملوا معنا بكل تفاهم باش نلعبوا في ملعب
2: سينو معناها تولي إشكالية في التنقلات تولي حساب آخر
0: إشكالية في التنقلات ومع الاشتراكات اللي بعناها ومع شنو تبقنا في مشكل كبير.
2: سينابيل عندك كلمة ختام لشكون توجه كان فما كلمة ختام
1: كلمة ختام والله بارك الله فيكم إذاعة مستير على الاستضافة بارك الله في الشادة المستمعين اللي عدينا معهم ساعتين إن شاء الله أعطيناهم الإفادة وأعطيناهم الإضافة
2: على الاقل توضحت برشا امور
1: ان شاء الله اون سبير هذاك شو نحبوا احنا مجموعين نحبوا نوضحوا الامور ونحبوا نكونوا ترانسبارون وشفافين معنا علاش مخبيين معناتها ما فماش علاش نخبي
2: تخدم
1: عندي ما نخبي ما عندي ما
2: نخبي عندكم انتماء الجمعيه في الاخير راه
0: ولا الجمعيه ما عندناش شيء قال عليهم ان شاء الله
2: لا
1: اعطيناهم بارك الله فيك انت زاد ذاكر على
2: هذا واجبنا
1: على حبك وعلى غيرتك
2: هذا واجبنا تجاه جمعيتنا
0: نحن موجودين كما قلنا
2: في الاخير راهو فما انتماء احنا قلنا الاعلامي راهو ديما ينتمي انا الانتماء هذا ما نجموش نخبيوه
1: بس ناحيه
2: انا نجموش نخبيوه لكن في الاخير ديما معناها يحاول الانسان يكون محايد
1: موضوعي ومحايد
2: موضوعي محايد لكن وقت اللي الامر يتعلق بالاتحاد المناصري ديما احنا
1: انت تتذكر عليك راهو سي ذكر ما تلعبت جول تعرف تعرف تصدي كل شيء تعرف تصدي
2: حتى الهجوم نجم نعرف نعرف نسجل الاهداف شكرا لك سي منير يعطيك الصحة سي منير الوشام شرفتنا ونورتنا هذوما الوجوه الطيبة نحبوا ديما نراهم في جمعياتنا الرياضية والكفاءات اللي متكونين سي نبيل ترجمان شكرا جزيلا
1: يعيشك تحب نزيد حاجة أخرى صغيرة نحب نقول لكم راهو احنا مسترية هنا لوسون رويال معناتها ما تخافوش علينا لاباس علينا اون فات سولفي تو لي ديفي وقدرة ربي فما كان الخير ولاباس
2: شكرا جزيلا يعطيك الصحة أيمن الشابي شكرا جزيلا زميل التقنية هذا منير بوعطيب بعد شوية ظل هذه الفتنة يعني ريتو حاضر باش يتواصل معاكم إن شاء الله بعد الخمسة متاع العشية إلى اللقاء نسكن

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انطلق مس موسم صيد سمك اللامبوكا ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. وأكدت وزارة الفلاحة أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، مشيرة في بلاغ لها اليوم إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى غاية 31 من جانفي 27 2000 في حالة تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب أن لا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللامبوكا 35 سنتيمترا، مع السماح بإنزال كميات دون الحد حجم القانوني، شرط أن يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. دعا طبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية الدكتور يوسف حمدوني اليوم، دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية، تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم فطرية وصفها بالخطر، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية التي تجريها هيكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوق المتداول عبر المسالك القانونية والمنظمة مطابقة للمواصفات. حذر عامر شلوف عضو المجلس المحلي بسليمان من ولاية نابل من وضعية وادي الباي ووادي سلتان، وطلب بجهر الوادين لتفادي الإشكاليات خلال فصل الشتاء وبمزيد يأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتساكنين، مشددا في تصريح الزميلة فاطمة بن عثمان على مشكلة التلوث الذي وجب وضعه كملف من بين أولويات السلطات الجهوية والقيام بدراسة واضحة لمعالجة المياه المستعملة عمل حسب قوله. وفي ولاية زغوان طالب أعضاء من مجلس الجهوي وزارة الفلاحة بضرورة التدخل والنظر في وضعية الضيعة الفلاحية جبيبينيا بمنطقة الخضراء من معتمدية صواف التابعة لديوان تربية الماشية، بعد أن عاينوا خلال زيارة الدوحة للمنطقة الوضعية الكارثية للضيعة. وفي أخبار العالم، كشف تقرير حصري نشره موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضات مع الإيرانيين يتحدثون أو من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. جانبه أعلن الجيش الإيراني أنه عرض مكافأة قدرها 30,000 دولار مقابل قتل أو أسر جنود أمريكيين، مع مضاعفة المكافأة إذا تم تنفيذ العملية على يد امرأة. وقال قائد جيش الإيراني أمير حاتمي إن الخطة وضعت استجابة لعدد كبير من الطلبات الراغبة في المساهمة ماليا، وذلك حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. نعود نلقاكم في تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة.

في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: هوايات صيفية مع لهليل الفتيل.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما تصلكم مختلف موجات إذاعة المنسير في موعد جديد كل عشوية أحد من توا حتى للسبعة في برنامج هوايات صيفية لحد 16 أوت 2026. وين ما تصلكم صوتنا إن شاء الله تكونوا في صحة وفي خير كالعادة، باش نعيشوا معكم الغرام الهوايات المغامرة والاكتشاف ونتعرفوا على عالم زيان نهرب من خلاله من كل ضغوط الحياة، من غوص، رياضات بحرية، استغوار، تخييم، لعالم الصيد وبرشا حاجات مزيانة وحلوة فيها برشا حماس وإبداع. ساعتنا الأولى باش نحكيو على واحدة من أهم وأصعب الهوايات البحرية واللي تجمع ما بين الرياضة اللي فيها الاستكشاف والاستمتاع بالطبيعة، هي تمارس بواسطة الغطس الحر، لها عديد المزايا على كل محبيها، برشا معلومات وحقائق تكتشفوها معنا مستمعينا مع رياضة الصيد الرياضي والترفيهي بالغطس. ضيوف اليوم هما ممثلين عن جمعية الأنشطة البحرية بالمنسير، تحية لهم، بعد شوية يكون الموعد معهم. ساعتنا الثانية كما تعودتوا سفرة جديدة ورحلة جديدة لوحدة من أحلى وأهم الوجهات الشاطئية في بلادنا، باش نمشيو لبلاصة بعيدة شوية من خلال فقرة ديستيناسيون. أحمد السوقي يهزنا باش نكتشفوا واحدة من أجمل المناطق في بلادنا واللي نشجعوكم من خلالها أنكم علاش لا مازال الصيفية مازال فيها أيامات تبرمجوا وتمشيو تعديوا أحلى الأوقات وتستمتعوا بسحر وجمال بلادنا العزيزة الغالية. فقرة الصياد كالعادة مع البطل الوطني والعالمي سي كريم السيالة باش يحكي لنا على بعض النصائح الجديدة وبعض المعلومات اللي تخص المغرومين بالصيد بالقصبة وكل ما يهم المغرومين بالصيد، إن كان نصائح معلومات حتى على المستوى الأسماك الموجودة اليوم والمواسم متاعها. بعد شوية تلقاوها مع كريم السيالة. هذه إذاعة المنسير، تحية كبيرة لأيمن الشاب نمبر وان اليوم في الإخراج التقني حاضر معنا. تفاعلاتكم حاجة تفرحنا برشا مستمعينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي مونسي بونتيان، مرحبا بكم وين ما يصلكم صوتنا. البداية تكون مع شيرين تباعا باش تكتشفوا برشا فقرات مزيانة مع إذاعة المنسير وفي هوايات صيفية. مرحبا بكم ناس كلها.

0: واحنا نقول لكم مرحبا مستمعينا الكرام. 5:12 دقيقه من اذاعه المنسير، هوايات صيفيه من توا حتى لسبع ساعاتنا الاولى باش تكون من خلالها نستقبلوا ممثلي عن جمعيه الانشطه البحريه بالمنسير. سعيد جدا باستقبال رئيس الجمعيه سي محمد علي دغيم. اهلا وسهلا دلي.
1: اهلا بيك، مرحبا مستمعين اذاعه المنسير.
0: نوجه تحيه لسي الحبيب.
1: عايش
0: نحوال الوالد
1: الحمد لله،
0: رمز من رموز اذاعه المنسير، ربي يفضله ويمتعه بالصحه والعافيه.
1: عايش
0: وربي يفضله سي الحبيب. كيف كيف سي محمود حسني يمين المال. اهلا وسهلا،
2: مرحبا بك. عايش
0: عاوز مش ان نخطط معك برنامج على المدى المتوسط والبعيد محمود.
2: مرحبا
0: بارك الله محمود. عايش. اليوم باش نحكيوا على رياضه الحقيقه صعيبه برشا، اما فيها برشا محبه وانتم تحكيوا عليها برشا حب، هي رياضه الغطس، النجم نقولوا الترفيه الرياضي، وفيها برشا خصائص مزيانه، الصيد الترفيهي والرياضي، واللي تبارك الله عندنا بطولات تونس وعندنا تتويجات وعندنا مشاركات مميزه ان كان على المستوى الاقليمي والقاري والعالمي. ما شاء الله عليكم، وهذا مش غريب على جمعية الأنشطة البحرية بالمنستير اللي في مختلف الاختصاصات الرياضية ديما تتألق وديما تجيب الميداليات. ونبدأ معكم بأصل الحكاية.
3: أصل الحكاية،
0: نبدأ معك دالي. كيفاش نجم نعرف الصيد الترفيهي تحت الماء بالغطس؟
1: هو الصيد دجا كلمة صيد واضحة.
0: هاي
1: بالغطس اللي هو ما نستعملوش
0: الدبوزة
1: للتنفس تحت الماء، دونك نستعملوا لابني اللي هو الامساك عن التنفس.
0: انفس انت
1: اونيكمون بارابني.
0: هذه بالنسبه للرياضه، الناس المغرومه بها ما نستعملوش الادوات نتاع الغوص نجم نقولوا اللي هما
1: اي اداه تسمح لك انك تتنفس تحت الماء ممنوعه.
0: هذا بالنسبه لقانون الرياضه هذه. باهي، كيفاش جا الغرام قبل كل شيء بالرياضه؟ كيفاش جاك الاكتشاف؟
1: كرياضه اكتشفتها عام 2014. ما كانش عندنا نادي في مستير، فما نادي في قصر هلال. كلمني شكون، قال لي وقتها بدينا نتغرموا شوي شوي بالمصيد، قال لي علاش لا، وفما نادي خلنا ندخلوا. جربنا من غادي بدات حكايه معناتها الغطس، صيد بالغطس كرياضه.
0: رياضه
1: من غادي اكتشفتها وعرفت انه فما سبور، فما بطوله، فما جامعه، فما نوادي، هذا الكل ما كنتش نعرف.
0: مواد طبعا بعد شوي نرجع على حكايه الجامعه ونحكيوا على النشاط هذا، خاصه انه فما عدم استقرار على مستوى التسيير، ولهذا يخلف برشا اشكاليات على مستوى النوادي. أيوة. الموجوده في مختلف جهات الجمهوريه، خاطر بالطبيعه عندكم مجازين وعندكم رياضيين وعندكم برنامج نتاع بطولات، هذا كله نجم ياثر على التحضيرات. اما فما ناس مغرومه كاو ما تحبش تشارك في البطولات، تحب تتعلم لابني، تتعلم الغطس، واذا مغرومه زاده بالمصيد انها تصطاد في اطار بالطبيعه ضوابط معينه. طبعا بعد شويه محمد علي يزيد ياكد على الضوابط المعينه لحمايه الكائنات البحريه في الشواطئ نتاعنا. سي محمود انت غرامك خويا؟
2: يعني غرامي كما برشا من الناس مغرومه اللي في تسكن في المدن الساحليه الكل. اللي ماذا بيا المينيموم الماتريال، نعبط نسيخ نعمل كيف ونتبع حركه الحوت ونصطاد، وكما نقولوا احنا بلغه العامه نقولوا نصطادوا تحت الحيط، معناتها نصطادوا في القصير، معناتها الطريقه هذيك ما نجموش نقدموا برشا.
0: اي شنو اللي الحاجه اللي عيطت لك في الرياضه دي ولا في النشاط هذا خليك تقول اي نزيد نتعلم ونهرب من تحت الحيط نمشي نقد؟
2: باهي الحقيقه هو فما واحد صاحبي كان ان شاء الله كان نجم نذكره، في صاحبي مهدي عقير،
0: هاي نوجه له تحيه، مهدي صديق الحقيقه ومن الناس اللي نبداو فخورين بهم، ما يحبش يظهر لا في اعلام لا في راديو، وكلمته 3-4 مرات خويا نظرا ديما يقول لك التزاماتي المهنيه والعائليه، اما خويا ربي يفضله وخلي له الوالد
2: بالحق. صاحب ما شاء الله عليه، عم الناصر زاد بارك الله عليه، زاد عم الناصر هو اول عباد اللي شجعوني باش ندخل الكلوب. من بعده هو تعرفت على محمد علي، وتعرفت على خالد الغمراسي وعلى برشا أصحابنا في الجمعية. كانوا هم اللي الأول عباد أطروني، فهمت، اللي خلوني في الثنية الصحيحة. معتقد هو غادي باش يضر الدور الجمعية اللي هي تخليك تتحسن في النيفو، تعرف القانون، تستحفظ على روحك، تستحفظ على البيئة البحرية، وتخليك توصل بقدرة ربي. معناتها النتائج مهمة، معناتها مع بطبيعة الغرام هو الباز، معناتها عندك الغرام وبعد التأطير مهم مع الآخر.
0: وأهم قاعدة أول قاعدة هي السلامة، معناتها باش نبداو واضحين راي الرياضة ما يغركش إنك تعرف تعوم ولا تعرف تغطس ولا ما تبدأ تعرف البحر ولا الجهة ذيك، أو السلامة هو القاعدة الأساسية. به نرجع لك محمد علي، معناتها شنو التكوين مثلا إنسان مبتدأ كيفي اليوم مثلا ولا الناس تسمع فينا ومغروم بالعالم هذا يحب يغطس ويمشي يعوم بحذا الحوت ولا يصطاد حوت ولا، معناتها شنو الحاجات الضرورية اللي لازم تتوفر فيه كمبتدأ؟
1: الضروريات ديجا معناتها ننصح أي عبد مبتدأ ولا يحب يدخل في الغرام هذا يدخل في نادي، خاطر احنا ما كانتش عنا الفرصة هذه من الأول، خاطر كيما قلت لك ما كانتش إعلاميا ما كانتش فما تغطية كبيرة للرياضة، ما كانتش ظاهرة برشا، النوادي كيف كيف ما كانتش تخدم برشا على الميديا، وتوا باللي ريزو سوسيو سهلت
0: لحظة. اي صحيح.
1: دونك اي عبد تو مغروم سهل باش يلقى نادي يدخل ديريكتومون في نادي. من غادي تصير تأطير، لا فورماسيون، يتعلم شنو الضوابط اللازمة، القواعد السلامة كما قلت انت، وينجم وقتها يخرج للبحر كنادي. احنا نبداو متمنين ونقولوا السيد دايره متمكن ينجم يخرج للبحر أباك مينيموم،
0: وهي من تعتبر من أكثر الأخطاء اللي يقوموا بها المبتدئين أنه يخرج وحده.
1: تخرج وحدك جاء وحدك، كلمة وحدك هي راهي في الـ في الـ في الصيد، الصيد بالغطس كرياضة ولا كترفيهي، القاعدة الأولى يقول لك ما تغطسش وحدك، ديما معاك أمبينو، ديما معاك صاحبك يعس عليك.
0: صحيح. به محمود، بخلاف الأخطاء هذه اليوم فما زاد تغيرات مناخي في البحر، وراه الغطاس الباهي والمتمكن حتى كان يعرف البلاصة دي كمان وين مستنسي يعوم فيها، حتى كل يوم راه فما تغيرات على مستوى التيارات البحرية تصير، راه فما أوقات معينة يتبدل فيها البحر، الموجة تتقلب، فما برشا حتى على مستوى الريح، هذاك الكل لازم يكون في إطار التكوين اللي توما تقوموا به صار في الجمعية.
2: صحيح. هو المدة الأخرى هو كثر حديث على التغيرات المناخية، وإحنا ديجا قاعدين نعيشوا فيها. وبطبيعة هذه ديما ننصحوا عليها، ننصحوا بها الغطاسة الناس الكل، وباش نستحفظوا على أرواحنا هذيك قبل كل شيء، على خاطر معناتها من الأخرى فمش حاجة أهم من حياتك بالنسبة للبحر والصيد والغطس، فمش حاجة أهم من حياتك مهما تكون كعبت الحوت معناتها. فهمت؟ بالنسبة للأمور معناتها أمور جوية ولا تغيرات المناخية، احنا نحاول نتبعوا الحقيقة فما ديز ابليكاسيون نجم نتبعوا بهم أمور معناتها نتاع الطقس، فما حسابات أخرى اللي هو زاد كيما نقولوا نجم نتبعوا كيما نقولوا، فما حسابات اللي بالعربي كيما نقولوا معناتها بلغة البحارة لأيامات المات ولا حي، فما دي كالكيول هذاك نخدموا نمشيو به، زاد حسب الزون حسب الكورون حسب التمبيراتور كلهم هذوما يأثروا. فهمت؟
0: معناتها رياضة الثقف، هواية الثقف حتى على مستوى البحر والجغرافيا والمناخ وكل شيء.
1: والحقيقة ولا تسأل برشا
0: كيما شنو مثلا المعدات اللي تنجم تعاون؟
1: لا مش معدات،
2: لي زابليكاسيون،
0: هاي تطبيقات،
1: تطبيقات تعطيك بريس كل شيء، تعطيك الاتجاه الريح، سرعة الريح، الكورون زاد معناتها التيار قداش القوة نتاعو، دونك يسهل لك برشا حتى باش تمشي تغطس توك وحدك هاوي. الطقس ما عادش مشكلة كبيرة، حل سيد تعرف بالضبط الزون اللي بيشتابط فيها شنو الريح وقتش يتحرك، وفما ريح ما فماش شنو الموجة كبيرة عالية طابط ترتاح.
0: ونصور يعاونك محمد علي انه حتى انت دورك اليوم تناخد وصيفتك كرئيس جمعية ورئيس نادي، انه تبارك الله معناتها تحس انه فما اقبال، وما نحكيوش حتى كان اقبال على ولادك او معناتها حتى البنات ولا مغرومين بالرياضة دي ومغرومين بالعالم هذا، يحبوا يكتشفوا يحبوا يغطسوا، خاطر طبعا بعد شوية نرجعوا للمزايا النفسية لهذه الرياضة، راه معناتها حاجة من وراء العقل، كي تشوف شهادات لبعض الناس اللي تشوفوهم على مواقع التواصل الاجتماعي والا من خلال صفحات الانترنت، يقول لك راني نعيش تجربة حياتية لا مثيل لها، ان يكون تحت الماء نهرب من العالم الكل ونعيش في وسط كائنات تحب، معناتها وماهيش خطيره، راه يقول لك الاسماك ولا انواع نتاع الاسماك ولا ماهيش خطيره، راه الخطر الحقيقي هو فوق الماء مش تحت الماء. محمد علي اليوم نصور فما برشا ضغوط، انه فما شرائح عمريه الكل تنجم تشارك في النوادي وتشارك في الانشطه نتاعكم.
1: هو الشرائح العمريه تاو بريسك احنا معناتها بالنسبه للخطر هو شنو نعملوا انترينمون في البيسي اللي هو انيسياسيون تحضير، الاكثر التحضير يكون للصغار. عندنا صغار تقريبا من 5 سنين حتى كشي عندنا شكون في 50 وفوق 50 يجي ترينا معنا في البيسين. دونك الصغار الحقيقه فيو العمر يتريني وكان في البيسي من حضروا فيهم ان شاء الله يكونوا ان شاء الله نهار اخر على ليش لا ابطال
2: ان شاء الله فوت في الرياضه
1: ويقدموا. دونك بالنسبه للصيد بالغطس راهو ممنوع على اقل من 18 عام. دونك فما قانون هي خطينا احنا قانون كانت كانت 16 عام في التنقيح الجديد اللي صار 2025 ولات 18 عام. دونك بالنسبه لنا اللي اقل من 18 عام ما يعملش صيد بالغطس، ما يعمل غطس حر على الاقل ويعمل غطس في في المسبح اللي هو يحضر به، يتعلم به التكنيك، يتعلم به قواعد السلامه الكل زاد باش كيجي في عمر انه ينجم يصطاد احنا ما نخافوش هذه، يبدا حاضر بيان فورمي، حاضر يعرف القواعد الكل وينجم يصطاد على روحه.
0: احلى موقف عشته محمود لو نحكيه على الجانب الشخصي تو
2: الجانب الشخصي برشا مواقف حلوه لما عندي مواقف في البحر كلها حلو معناتها هو مع احلى مواقف معناتها كي تهبط تلقى سبيكتاكل قدامك
0: عارض كامل،
2: تلقى فارياسيون دي سبيس معناتها انواع واشكال تاع حوت كاليبر مزيان. شنو احلى مواقف كي تضرب اخشن كعبات حوت روعه معناتها تنوع في انواع حوت خاصه معناتها كيما نقولوا اللي ماهيش سهله معناتها باش تصطادها هذيك هي معناتها
0: هذيك
2: برشا مواقف معناتها في دي كونديسيون اكستريم تصطاد حوت باهي زاده نقولوا كاليبر مزيان.
0: فماش كعبه مره صطاد كعبه حوت رميتها وهي هبطت ولا هربت ولا ما لقيتهاش ولا
2: سيرو
0: ولا جات حوت اخرى هربت كبيره
2: زاد من المواقف زاد الباهي ساعات من واقفه اللي مثلا صدف معناتها صدف الباهيه مثلا تكون تصطاد على انت فيزيت كعبه حوت باهيه تضربها من بعدك تجي تطلعها ما تلقاش ضرب كعبه حوت تلقاك ضرب زوز ثلاثه اخرين من في بالكش بهم
0: باهي
2: فرص
0: باهي هذا مزهر ياسر هذا مزهر
1: ياسر لا لا
0: فيز يضرب ثلاثة أربعة فوتات
2: لا لا فما مش هذه فوتات زهر معناتها ما تنجم برشا مرات اللي ضربت فيهم زوز وثلاثة وأربعة كعبات حوت اللي يعني معناتها ناويهم باش نقصد باش نضربهم مع بعضهم تنجم طلع
0: وهو تو بعد شوية نحكيه على المستوى الرياضي. راهو على المستوى الرياضي فما مسابقات وطنية وإقليمية ودولية كبيرة فما معايير معينة باش تحدد. أما خلينا نحكيه على الناس المغرومة مغرومة فقط لا يحبش لا يشارك لا في البطولات ولا يحب يمارس الهواية دي راهي عنده ضوابط أخلاقية قبل كل شيء واحتراما للبيئة ودور مواطني كبير برشا لتوما تصروا عليه داخل الجمعية وتعلموا كل من يجي إنه راهو فما دورة حياتية للسمك راهو مش الحوت الكل نصطادوه راهو فما مقاييس معينه واوزان معينه للحوت اللي باش تضربها باش ما تنجمش تقضي على السبيس هذاك الكل معناتها فما حاجه تخدم عليهم التلوث. وشفتكم الحقيقه ويعطيكم الصحه معناتها الموسم الفارط السنه الفارطه في الموسم الصيفي الفارط قمت بحمله نظافه كبيره برشا للموانئ وتنظيف والعمل على المستوى حتى المجتمعي والدور المواطني للجمعيه مهم جدا. زادلتم عليكم محمد علي
1: والله الحقيقة باش نكون واضحين احنا دورنا البيئي جانا من اقتراح من جمعية أزرقنا الكبير بدينا نخدمه معه. علاش؟ بيكو احنا كما قالك ديزوم دو تيرا نعرفوا البحر نعرفوا البلايس. بديت اول حملة كانت على حملة الدرين البلاستيك الملوح بيكو احنا نغطسوا نعرفوا البلايس فهمنا احنا وجمعية أزرقنا الكبير نمشيوا للبلايس هذوكم ونعملوا كولكت نتاع لي ناس بلاستيك هذوما الدرين اللي هما يشكلوا خطر سورتو كي يتقطعوا ويقعدوا في الحجر. دونك بلاستيك تحب له برشا باش يتحل. بدينا من غادي وكان زاد فما مبادرات من مارينا مستير انه نعملوا تنظيف القاع مارينا مونستير ونظفنا وطلعنا حاجات ما كناش نتخيلوا ان نقاوهم معناتها توصل طلعنا شين ستيريو طلع بارابول طلع حاجات بالحق ما
0: جهاز عروسه معناتها
1: مارينا مستير
2: طلع براد طلع كل شيء
1: الحمد لله من عام لعام قاعده تنقص معناتها كل حمله نقوموا بها حضرت انت على حمله مره
0: صحيح
1: قاعده تنظاف ليل بحر باش تنظفوا راهو حاجه
0: لا هو مجهود ومسؤوليه جماعيه نحكيوا اليوم راهو معناتها مش
2: كجمعيه من قبل احنا نحاولوا باش نعملوا مثلا بالنسبه للناس بلاستيك واللي في الفونتوم هذوما اللي في الفونتوم الشباك المقطعه اللي توقف البحار يخليها واحده في الحجر ما عنده ما يعملوا سبب نو ولا حاجه يحلوا في الحجر ما عنده ما يعمل اللي في الفونتوم هذوك زاد سبب كارثه اخرى زاد اللي هي نجم توحل فيه الحوته وتموت على بلاصتها والحجر يتسكر معناتها ما عادش تلقى وين تسكن الحوته هذا مظاهر أخرى. أما اللي ناس بلاستيك كما قال لك محمد علي هم أخطر على خاطر دو باس بلاستيك معناته البلاستيك التحليل متاعه هو يتجزأ وما يتحللش
0: يقعد فوق المتر العام راهو
1: مشكلة تصطاد سيرتو
0: المشكلة إنه الحوت ولا يتغذى عليه وإحنا كي نشيل الحوت هذاك ولينا ناكله منه معناته يقول لك في العام فما التونسي يكره في البلاستيك هي. من خلال الحوت راهو اللي قاعد يتغذى على البلاستيك على
2: الحاجة الوحيدة اللي قاعدت لنا كما نقولوا بيوم ولا براسك مشكوك فيها اللي يشتقد بيوم
0: صحيح هيك علاش لازم نتلهاو بالثروة متاعنا الثروة المائية متاعنا والبحرية اللي الحقيقة ولات مهددة نظرا للتلوث الكبير اللي نعيشوا فيه والحقيقة صناعة حتى على مستوى الشواطئ نشوفوا معناتها باللي تحكي باللي تعاود باللي تقول راهو نسبة الوعي ولات ضعيفة وضعيفة برشا بالنسبة للتوانسة وهذا ماهوش مقبول وغير معقول وهيك علاش لازم تكون تربية هذه موجودة في المدارس من السنوات الأولى علموا صغارنا كيفاش نستحضوا على بلادنا إن كان بالضبط. الشوارع متاعنا الأحياء متاعنا كيما تعلموا باش يخمل بيته وفرش ويخمل يحافظ على نظافة الشاطئ متاعه ويعرف شنو يطيش وشنو يطيش ويحط ويلقى زادة فضاءات معينة باش يلقي فيها الفضلات هذيك به محمد علي أجمل موقف أنت عشته من خلال تجربتك الشخصية
1: كرياضة ولا كصيف
0: كرياضة بخلاف ناحية التتويجات
1: ناحية التتويجات بالنسبة لي أحلى مواقف كي توجو سرتو صغارك معناتها احنا سرتو انا بني معناتها عنا من 14 عام دونك بالنسبة لي فرحة كبيرة كي تلقى شكون 14 عام توج بلقب وهز ميدالية وطلع على البوديوم هذوكم بالنسبة لي كرئيس جمعية من أحلى لحظات اللي ممكن عشتها في البحر أحلى لحظات هما لي كومبيتيسيون سرتو كيف كيف زادة بالنسبة لي أنك تشد حوت في كومبيتيسيون تتويج زادة باهي
0: تبارك الله بطولة تونس ومشاركات مميزة إن كان على مستوى القاري والعربي تبارك الله عليك محمد علي والحقيقة من الناس وكما محمود وكما برشا اللي ينشطوا متطوعين في نادي الأنشطة البحرية بالمنستير يحاولوا يقدموا ويكونوا ويشاركوا وينوروا حتى تونس خارج حدود الوطن به احنا بعد شوي باش نحكيوا الناس اللي تسمع فينا والمغرومين بالرياضة هذه كيفاش ننجموا نتصلوا بكم خاصة انتم ما عندكمش مقر فهمت كيفاش ننجموا فما برشا اشكاليات مستقبل الرياضة دي شنو اللي تتطلب خاصة على المستوى المادي ما تهربوش راهي حاجات تنجم وموجودة وتنجم حتى الجمعية توفرها وتبارك الله حتى على مستوى التكوين تبارك الله عنا أبطال تونس وأبطال على مستوى القاري نجموا يعاونوكم ويقدموا لكم النصائح هذا وأكثر تلقاوها بعد شوية قبلها خليكم مع جديد جورج وصوف طمني على الأحباب اللي بسمع عليهم محمد علي تخافش اللي بسمع عليهم الحمد لله ربي باقي الستر وعلى كل السادة المستمعين

0: طمني على الأحباب، هذا جديد الفنان جورج وصوف. طمني على الحبايب، واحدة من الأغاني اللي تلقى في نجاح كبير في الأسبوع هذا. الفنان الكبير سلطان الطرب يعود بكليب جديد وقاعد يلقى في نسب مشاهدة ممتازة للغاية، كيما الرياضة متاعنا اليوم اللي بدأت تلقى في انتشار كبير برشا. نحكيه اليوم على الفتيات موجودين وقاعدين ينشطوا هما في إطار نشاطهم في الأنشطة البحرية بالمنسير جمعية الحقيقة، تحقق في نجاح كبيرة على مستوى المشاركات الرياضية وخاصة زادة في إطار التكوين. نرجع لضيفنا سي محمد علي رئيس الجمعية. كيفاش يتصلوا بكم؟ وقتاش تترناو؟ وهل المعدات الموجودة واللي يستحقها الغطاس موجودة عندكم ولا يشريها هو؟ بعض الأسئلة ذوما اللي وردتنا جاوبنا.
1: كيفاش
0: يتصلوا بيكم؟ سيرتو ما عندكم مش مقر نادي، كيف بربي كيف قداش عندكم
1: العام تبارك الله؟ يتصلوا بينا اترافير باش فيسبوك،
0: اي
1: معناتها هي المقر نتاعنا، ولات يا يبعثوا لنا ميساجات
0: على المستوى الافتراضي انت
1: هكا. ما كيفاش باش يتصل بيك
0: معناتها جمعيه عندك قداش من عام
1: عندك حتى شيء؟
0: اي معناتها علاش السلطات الجهويه علاش السلطات الجهويه تو وفرت لكم معناتها مقر باش تنشطوا فيه وتتلموا فيه، خاصه انتم عندكم النتائج وقاعدين تخدموا، وحتى على مستوى التكوين والدور الكبير بتاعكم على مستوى حملات النظافة اللي تشرف عليها مثلا السلطات الجهوية والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني ديما موجودين وحاضرين، مستوى التتويجات ما شاء الله تبارك الله. معناتها شنو الحاجة اللي ما تخليكمش عندكم مقر كما باقي الجمعيات الأخرى مثلا؟
1: ما نعرفش، طالبنا تو عنا برشا بالمقر.
0: شنو الإجابة؟
1: كانت فما حتى إجابة؟ فما وقتها كان مقر كنا باش ناخذوه، بعد ما نعرفش شنو اللي صار تراجعوا على القرار وقعدنا لتو ما غير حتى لوكال ما غير حتى شيء. دونك اللي يحب يتصل بينا يلقانا بارازار في فيسبوك،
0: أي
1: يدخل يبعث لنا ميساج ولا حاطين احنا نوامر التليفون يطلبنا بالتليفون، هذاك هو لو سول كونتاكت. يعني
0: غريبه معناتها جمعيه ناجحه ونشاطات ونتائج وناس متطوعه وناس مضحيه في الاخر
2: احنا دخلنا البيبان ومشينا معناتها الناس المعنيين معناتها في خصوص الموضوع هذا.
1: ما عندهاش حتى دخل
0: اي نعرف الجامعة ما عندهاش حتى داخلها، ما عندها وسيلة ضغط انها تنجم زادة انت تقول لك جمعية بمنظورة تحت مني تحت لواء الجامعة التونسية للصيد البحري والنشطة البحرية.
2: الجامعة
0: تكلم الصلاة الجهوية
2: عادك تكلمها تقول لك كان حاجك بحاجك فيك نهاية نعطيك ورقة وما تنصح لك فيها كونك انت حاجك بلوك ماش بشي ما تعطيك حد شيء
1: الجامعة اللي نحكي عليها
2: سيد حلت دي
1: جامعة الجامعة بلوتو تحل بش ما نصيرش لبس المكتب الجامعي هو اللي تحل مش الجامعة هي اللي تحل.
0: أي المكتب الجامعي اللي كان يسير وفما تو هيئة تسييرية معناتها مؤقتة في إطار تسيير الأعمال، نظرا إنه فما معناتها برشا إشكاليات على مستوى عدة جامعات. باهي انتوما تو ما عندكمش لوكال، إن شاء الله الناس اللي تسمع فينا والناس المهتمة والدغير على الرياضة هذه اللي بدا عندها إشعاع كبير وممكن نشوفوا نتائج معناتها نتائج كبيرة قاعد يحقق فيها النادي ما عندوش لوكال، إن شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار في إطار المساواة كيفكم كيف باقي الجمعيات الناشطه في مدينه منسير، من حقهم يكون عندكم مقر يتلموا فيه وتكون فما المنخرطين يكونوا موجودين والناس المغرومه يلقاوكم فيه على ارض المكان وعلى عين المكان. اما طريقه الاتصال الوحيده هي صفحتكم الرسميه على الفيسبوك
1: لايف. على زاد ذكر المقر نوجه شكر زاد الجمعيه تزرقنا الكبير
0: اقرب لي شويه الميكرو
1: اللي هي الحقيقه معناتها سورتو في الدورات التكوينيه. معناتها كي نجيو نعملوا دوره تكوينيه ما لقاوش نعملوها. مشكور جمعية أزرقنا الكبير تعطينا اللوكال متاعهم باش نجمو نعملو أموال فورماسيون تيوريك اللي عنا،
0: يعني توما باش تكونوا بيهم صغيرات ومغرومين بالرياضة دي باش يعرف قيمة الحاجة اللي باش يهبط لها ويستحفظ عليها ويشارك من خلالها في الدورات الرياضية إن كان باش يمشي الرياضات الدولية والمسابقات. والله غريبة والله. باه كيف وقتاش تترناو؟
1: نترناو في البيسين أربعة وجمعة، أنا حصتين برك في الجمعة اللي هما 8 و 4 تاع الليل.
0: 8 و 4 تاع الليل معناتها تحكي صغار، قلت عندي صغار من 5 سنين نداو من 8 و 4 تاع الليل معناتها شوي ومخر
1: حصتين شويه ومخر قلت وحدك. رغم هذا الكل فما اولياء مضحين يجيبوا صغارهم اللي اكتشفناه جديد السنين، وفما اولياء هبطت مع صغارها تغرمت بالسبور ولات هي بيدها موجوده معاهم وتمارس في الرياضة هذه.
0: وذي دي من أكد عليها في كل جمعة. نتصور السادة المستمعين يعتذروا مني خاطر كل جمعة نعود. راو ما فماش ما أحلى إنك تشارك صغيرك نفس الهواية وإلا نفس الرياضة. راك باش تبدأ معاه قصة جديدة. تهرب من ضغوط الحياة إن كان قراية ولا دار وإنك باش تشارك معاه لحظة عفوية. لحظة باش هو يشجعك فيها وأنت تشجعوا فيها. خاصة في البحر معناتها ما باش تكون الهواية شاركوا في أي هواية. أما في البحر فما حاجة ممتازة إنه أنت تحب تغرم وتلقاك أنت اللي حصلت الكبير واللي أنت تعوم معاه وتعيش الجو هذا.
1: الإكزامبل هو موجود قدامك. محمود صغار وزاد جابهم بيسين وتغرموا ولا ويعملوا.
2: كان جيت نعرف سبور معناتها اللي هو معناتها نمبورت كوا ولا كيما نقولوا. أنا ما حطيتش فيها صغاري. صغاري يعشقوا حاجة اسمها بحر تو. يبداو يستناو السيد بالغطس حاجة بحر حياتهم بحر ولا تكيبوهم تأثروا برشا بيه الحقيقة
0: أي فرحة تمهم الحقيقة
2: يبدأ يستناه وقتاش يمشوا البحر مش يحبوا يمشوا يصطادوا يحبوا وقتاش يكبروا في سعوا ياخذوا الماتريال ويغطسوا يصطادوا معايا راهو رياضة السيد بالغطس راهو اللي بشو قول لك راهو ما عادش يولي غرام مبرر راهو يولي كعبارة مود دي في ستيل دي في معناتها ما عادش تولي حياتك مع حتى تلاقي اصحابك اصحابك يتبدلوا يولي اصحابك نتاع بحر
0: اي هو الحقيقه
2: تغرامك حياتك سي ما عادش
0: هي الهوايه دي راه مهما تكون هوايه هي باش تهرب منها من ضغط الحياه ان كان خدمه ان كان ستريس نتاع قرايه ان كان ستريس ومشاكل نتاع اسره نتاع عائله تقول اخويا نحبش نقعد في القهوه من نحب نمارس حاجه تكون عندها فايده على المستوى النفسي والصحي والبدني معناتها الرياضه هذه تحب لها عدد بدني هيك ولا محمد علي ولا هي غلط
1: هذاك هو لونترينمون اللي نعملوه في البيسين وعلاش قلت لك سي اون انيسياسيون نحضروا العباد باش تمشي للبحر سورتو اللي جاي كيما قلت انت كبير مغروم مازال ما يعرفش ما نقولش ما عندوش مازال ما يعرفش لي كاباسيتي فيزيك نتاعو دونك يجي بعدين للبيسين بشوي بشوي يكتشف روحه راه ما سورتو يكتشف روحه ماهوش راه احنا باش نقطروا باش نعاونوا ما هوش يكتشف روحه بشوي بشوي
0: ويعرف الحدود اللي ينجم يغطس فيها ولا يعوم فيها وياخذ المعلومه الصحيحه
2: ياخذ معلومه صحيحه هو كما قالك يعرف روحه ساعه والحاجه يكتشف شنو النيفو نتاعو نوجهوه حتى كوتي ماتريال ننصحوه بالنسبة أمور سيكوريتي كيفاش يخدم وكيفاش يهبط وكيفاش كل شيء معناته تأطير كامل
0: مادامك حكيت على المعدات والماتريال المعدات ينجم يجيبها هو لنتوما تعاونوه من الأول ينجم يتكون على معدات تابعة للنادي ومن بعد هو يشي على الروح ولا تنصحوه كيفاش
1: احنا معدات ما عندناش الحقيقة اللي هما الأكثر معدات شخصية معناته الماسك والبالم والتوبا راهو حاجة تشريهم انت فيكو البالم بالتاي كل واحد تاي متاعو الماسك كيف كيف راه كل واحد والفورما نتاع وجهه دونك هذوما حاجات يجيبهم
2: الاتليت
1: يجيبهم معاه ويترينا به
0: ممتاز هذوما اللي تنجموا تلقاو في الجمعيه تلقاو المكونين تلقاو المشرفين تلقاو حصص التمارين صحيح ممكن 8 نتاع الليل اما بالحب والغرام يخليك تمشي صيف وشتاء وانك تتدرب وانك تحضر وتعيش التجربه هذيك وخاصه في الصيف انك الناس اللي بتمشي اكثر في المغرمين بالرياضه باش تلقاو غادي معناتها مسابقات على مدار السنه تلعبوا محمد علي
1: بالنسبة للصيد الرياضي يتلعب كان في الصيف على خطر الأحوال الجوية والطقس واللابني معناتها الغطس الحر والرماية على الأهداف هذو ما يتعاملوا في الشتاء خطر يتعاملوا في المسبح
0: رماية على الأهداف هذا نشاط اختصاص
1: جديد اختصاص جديد
0: أي به نبرمجوله مرة أخرى هذا رماية على الأهداف ما نعرفوش هذا الحقيقة رماية على الأهداف خلينا في الغطس اللي هو كان في الصيف بالنسبة للدورات تبدأ موجودة قداش من دور مثلا في بلادنا
1: هي بطولة بطولة متمثلة في ثلاثة جورنيات دو كاليفيكاسيون وفاز فينال اللي يترشحوا من الكاليفيكاسيون يلعبوا فاز فينال تتلعب على بريسك برشا بلايص في تونس كل مرة بلاصة
2: مدن ساحلية تلعبها
1: في مستير نلعبوا مستير نلعبوا حمامات معمورة معناتها راهو الساحل تونس كل بريسك نلعب كل مرة الجامعة هي اللي تحدد البلاصة اللي باش تكون فيها الجولة هذيك
0: وانتم بقداش ممثلين في الجمعية اليوم
1: كلاعبين عم ناول عنا 20 لاعب
0: 20
1: لاعب هذاك الحد الأقصى
0: لكل نادي باش يشارك البطولة الوطنية
1: البطولة الوطنية
0: نمشي للكريتير بعد الدورات الترشيحية كيفاش نحدوا الفائز والبطل على مستوى الاصطياد
3: في كل جولة؟
0: آه في كل جولة
3: مربوطة بالعدد الأسماك معناتها الجملي.
0: هذا يعطيك توقيت
3: بالفاريتي. عندك خمس سوايع.
0: خمسة سوايع يهبطوا اثنين اثنين اثنين اثنين.
3: يهبطوا بينهم زوز
0: يقعدوا خمسة سوايع
3: يصطادوا. يلزم قبل ما توفى الخمس سوايع يرجع للشط مش يقص المصيد. يعني خرج من الشط كما نقولوا العشرة يلزموا في الشط ما ثلاثة.
0: ماضي ثلاثة يكون موجود.
3: فوتها تولي تدخل فما دي بيناليتي فما حسابات لين توصل تنجم تولي ديسكاليفيك تفوت الوقت ببرشا.
0: فهمتك.
3: دونك مربوط بعدد الأسماك بالبوع متاعهم وبنوعية الأسماك بالميزان متاعهم وبنوعية الأسماك هذو. فما سيستيم متاع حسابات كالكول تحسبوا الجامعة تلقى بعد عن

0: تعطي معناتها الاسباس نتاعك تاخو تكون اقل من الماء المحدد. فما ماء معناتها اقل حاجه مثلا فما لي بلي بار معناتها لازم تاع لي اسباس هما 300 غرام
1: اي اقل
0: معناتها الحوت الصغير معناتها. وفما حوت اللي هو من كيما نقولوا من 500 غرام وتي طالع. فما حوت كيما نقولوا من
1: كيلو من كيلو.
0: فما من 2 كيلو وانت طالع فما من الكيلو وانت طالع فهمت
1: حد ادنى معناتها الكل نوع متاع سمك
0: اي كيما دنديقة مرتلو وانت طالع الشولة من كيلو وانت طالع المرينا هذا من نوع متاع حناش تاع بحر من 2 كيلو وانت طالع بقيت أغلبية الحوت معناتها الحوت العادي كيما نقولوا الشلبة الخضراء الفولية الوراطة كل 300 غرام وانت طالع
1: باهي محمد علي كي تهبطوا انتم في المسابقات هذه تمشيو تلوج على الحوت اللي فيه البونيوس اكثر
2: ولا هو تلوج على الحوت صح خلينا نكونوا واضحين وماذا بيك تضرب حوت اما من بعد شنو تصير لك مثلا تلقى كعبه حوت فرد حجره بيان سور باش تختار الكعبه اللي فيها بونيوس والميزان ماذا بيك اكبر كعبه حوت وكان ما لقيت الكل كيما نقولوا يشبه البعض في الميزان تضرب الكعبه اللي فيها بونيوس باش تلم اكثر نقاط بيان سور للكلاسمون
1: وقتاش البطوله هي شغب شكون
2: توا بور لو مومون ما عندناش حتى شيء لا عندنا بطوله لا عندنا نشاط لا عندنا حتى شيء دونك الجامعه فما هيئه تسييريه اللي هي ما حبت ما نعرفش ما حبتش ولا ما فماش اون توكا ما فماش
1: غريبه
2: ما فماش بطوله فماش نشاط
1: معناتها عام كامل قاعدين نتكونوا وتحضروا
2: الجمعيه توحدها عملت دورات لعبنا مره في الحقيقه احنا مستير ما خلطناش لعبت مره في الهواريه ودرني ما لعبنا في راس انجله ميرا والجمعيات وحدها هي اللي عملت
0: انتر كلوب
2: لعبنا وروحنا على رواح
1: معناتها راس انجله اعلى نقطه في القاره الافريقيه مشيتوا ديبلاسمونات وواحد كل شيء على حسابكم بالطبع خاطر الجامعه
2: ما في لا الجامعه ما تدعمكش وما عندهاش دخل هو اصلا الجورنيه هذه علاش قلت لك ما عندها حتى علاقه بالجامعه خاطر الجامعة ما هيش موجودة الجمعيات قررت باش تعمل حاجة وموها ما تعدش السيزون من غير حد شيء
1: على بياض للأسف معناتها خاطر فما إشكاليات كبيرة تخص الجامعة واللي تأثر برشا حتى على مستوى استقرار الدورات اللي من خلالها تنجموا حتى التومة تشاركوا في الدورات الدولية واللي مهمة زادة
2: تونس تحرمت من دورتين دوليين العام السنة واللي بعده خضرية السنة فما لورو أفريك نورمال ما اللي هو تترشح به البطولة العالم العام الجاي مادام كنتش تلعب السنة ما كنتش تلعب العام الجاي
0: وقبلها زادة تحرمنا من شامبيونا دو موند اللي تلعب ديجا في البرازيل
1: وانتوما بالارقام اللي عندكم وبالمشاركات نتاعكم ارقامكم تخلو لكم انكم تمشيو معناتها في المسابقات الدوليه وتمثلوا تونس الحقيقه للاسف معناتها فما سوء تسيير على بعض الجامعات الحقيقه قاعده تضر بالرياضه التونسيه وخاصه انه الرياضه هذه فيها برشا غرام فيها برشا محبه وفيها برشا نتائج ايجابيه وفيها مستقبل نتاع ابطال كبار اليوم انتوما في النادي تبارك الله معناتها حسب ما نعرف انه عندكم تبارك الله صغيرات تتنبؤوا له بمستقبل كبير
2: انا برش صار تبارك الله عليها
1: اذا هو من 5 سنين بدا يترين معناتها تصور انت في 18 عام معناتها يبدا يتمكن من البحر متمكن
2: من علاش قلت لك اللي ما عشناش احنا واللي ما لقيناش واحنا صغار لقاوه اوروزمون الصغار هذوم احنا كيما ما تبدينا مخر ما كيفي كي محمود كي يشتر الاولاد بدينا في عمر كبير ايماجين الصغار هذوما بداو ملي 5 سنين و6 سنين والقاموا اطرين سورتو والقين مع
0: القانون زاد ينشطوا
2: راهو اكيد باش يطلع لك ان شاء الله نهار اخر فيتور شامبيون
1: الحقيقه هي رياضه ونشاط برشا الناس تحكي عليه كامل باهي خاصه على المستوى النتائج الايجابيه راحة نفسيه التوازن النفسي اللي حقه انك تهرب من الضغوط نتاع الحياه انك كل 3-4 سوايع تعديهم تحت الماء وتعديهم معناتها مع صاحبك ولا بنومك ومع في جو نتاع حوت مش بالضروره باش تصطاد راهو فما برشا ناس ماشي في باله باش يصطاد وباش يمشي لا باش يكتشف يشوفك المغارك الحجر الشعاب المرجانيه يشوف كما نقولوا نوع نتاع حوت خاصه انه في بلادنا نظرا للتغيرات المناخيه فما انواع نتاع حوت جديده نحكيوا على اسماك الببغاء ولا اسماك والبطاطا حاجات جديده ولات في الشطوط ما تخافش محمود
0: لا لا هو شفت أبار الميزة هي اللي هو يعملك ديفولمون وراحة نفسية كما كنت تحكي البحر راهو يعلمك برشا حاجات أخرى يعلمك قوة شخصية يحاول ينحي لك الفوبية متاعك الخوف والحكايات هذيك ما فماش شفت هبط البحر حكاية الخوف هذه لازم تنحيها مش خوف كومبليتمون أما على خاطر لازم تكون

0: كنترولي روحك.
1: أيوة.
0: يعلمك كيفاش تتحكم في روحك اللي انت لازمكش تخاف، خاطر الخوف هو حاجة سلبية من ناحية كونه هي تنجم تحطك في ريسك اللي هي تنجم تحرق لك برشا اكسجين.
1: اي خليك في هاجس قبل كل شيء. وكعلاش انه انتم خدمتكم في البيسين في اطار التكوين في المسابح، معناتها هذا في اطار تنميه القدره على التحكم في التنفس والحركه تحت الماء، باش كي تمشي للبحر تبدا متمكن من الاليات هذه من خلالها. قبل كل شيء انتم تسهروا عليها وتاكدوا عليها هي سلامه المجازين والرياضيين في الرياضه هذه، لازمكم تهبطوا سنين اقل حاجه. معناتها هذه مؤكد انك مهما بشكون تعرف البلاصه، مهما تكون بحار وعوام وباللي تتصور، الرياضه هذه لازم يكونوا فما ثنائي اقل حاجه باش يشاركوا
2: فيها بالبوي نتاعهم بينصير بالدرابو هذاك
1: السلامه اولا.
2: لازم ما فماش احنا وفما كلمه قالها محمود وديما تتقال، اي عبد يدخل معنا جديد نقول له ديما كعبه عمرك اهم من كعبه الحوت مهما كان شنو ميزانك. معناتها ما غير ما تغصوا روحك احنا نقولوا، ولا تنزل اكثر من لي كاباسيتي نتاعك باش تخلط على كعبه هو. راه في الاخر عمرك اهم منها برشا.
1: صحيح. وهك علاش برشا ناس ماشي في بالهم اللي هي اختصاص رياضي خطر، راهو لا، الخطر موجود في كل حاجه في حياتنا، اما لازمك تلتزم وانك تكون واعي ولانك تفهم راهو سلامتك قبل كل شيء. وراهو فيها كما نقولوا روح المغامره، وفيها الاستمتاع، وفيها كما نقولوا الاكتشاف، وانك تشوف الحوت كيفاش يعيش في طبيعته والجو نتاعو، هذاك الكل راهو فيه برشا راحه. ويعطيكم الصحه انتم كخدمه. في الختام نبدا معك محمود، شنو تحب تقول للسادة المستمعين والمغرومين خاصة واللي يحبوا يتغرموا ويجربوا؟
0: بالنسبة للمغرومين حاب نقول لهم راهو في المختصر، معناتها البدايات راهو كي تهبط البحر تشوف برشا حوت وفارياسيون دي سبيس، اما كي تتحط في اطار جمعية وتتحسن في النيفو راك باش تشوف بحاجة ما خير برشا، خاطر ريال مو فما حوت اللي ما كنش نراه وما كنش نوصل مش نوصل للصاد ونوصل حتى بشراه أصلا ما كنش نجم نراه. كي تحسن في النيفو في إطار جمعية تخليك تقدم اللي انت باش ترى تعمل مغامرات ما خير، تشوف منظر ما أحسن برشا، معناتها تتفرهد أكثر، تعمل معناتها تتمتع بالشيء اللي تعمل فيه أكثر من اللي كنت تعمل فيه قبل. بتبيع خاطر هي بطريقة ما تعون سيكوريتي، بتبيع مش بطريقة عادية، خاطر بتبيع مش تعون وحدك ما كشون سيكوريتي تبدأ خايف، ما تحسنش في النيفو متاعك، ما تبش تقعد ما تبش توصل تشترى حاجات أخرين. معناتها
1: وأفضل مثال أنت، معناتها أنت اللي جايب صغارك، معناتها أنت الرياضة هذه من كثرة ما تشبعت بها وتعرف قيمتها وتعرف الإيجابيات متاعها إن كان على المستوى البدني والجسدي وإلا على المستوى النفسي وعلى مستوى الاستمتاع والأغرام، زرعتها في وليداتك.
0: صحيح.
1: معناتها ما أكثرش.
0: أكثرش منك.
1: معناتها بش يحب يأكد لنا راهو الرياضة هذه فيها عديد الإيجابيات وبالطبيعة الالتزام بالسلامة. يعطيك صحة محمود.
0: عشك.
1: إن شاء الله من تتويج التتويج، إن شاء الله على قريب ترجع البطولات، يزينا البطولات الودية. الحقيقة عندك أرقام كبيرة على مستوى الغطس الحر والا الصيد بالغطس الحقيقه،
0: لا لاباس
1: ان شاء الله ديما متالق خويا. سي محمد علي رئيس الجمعيه، ان شاء الله المره الجايه واللقاء الجاي يكون عندنا مقر
2: ان شاء الله،
1: ونعم عرفت نعملوا كل الخيط الشريط ذاك ابيض وازرق، نعملوا شريط ابيض وازرق ونقص الشريط وتم افتتاح مقر النادي اللي فيه عديد المنخرطين وعديد المجازين والمغرومين اللي يحبوا يشاركوكم رحلة النجاح متاعكم من خلال تكوينكم للصغيرات، إن شاء الله يكونوا أبطال المستقبل.
2: إن شاء الله إن شاء الله، هذا اللي نتمنعوه، هذا هو هدف الجمعية بالأساس. احنا كبرنا وكبر معنا الغرام، نقولوا احنا ديباسي شوية في رياضات معينة، إن شاء الله الصغار هم اللي ياخذوا الروليف علينا، ونتمنى أنه أي عبد مغروم في جهته يلوي الجمعية. عندنا جمعيات بريسك في تونس كل موجود في الكابون، فما في معمورة، فما في سليمان، فما في الهوارية، فما في تونس في المرس، فما في بنزرت، معناتها لوي الجمعية بحذاك. ما تهزش روحك وتنقص ترمي روحك في الماء غير حتى معرفة، لا بالرياضة لا بقواعد السلامة لا بالانفيرونمون اللي انت باش تهبط فيه. دونك الجمعيات راهي باش تأطرك باش تعلمك باش تهبط بأكثر معرفة، تلتزم قواعد السلامة، وذاك هو المطلوب. خاصة باش نجم نحسن من الرياضة متاعنا.
1: للأسف برشا حوالي صارت خطر هو تقام متمكن متمرس مستنسعون مثلا نقول وإحنا في الهوارية يمشي راس انجلة البلاصة ما يعرفهاش معناتها كل البلاصة عندها الخصائص متاعها وهيك علاش لازم الالتزام بالسلامة ونعمه بالثنائي.
0: وزاد من الحاجات الإيجابية متاع الجمعيات كي تشارك في بطولة تونس كل مرة تلقى روحك في بحر
1: وتعمل صداقات وتعمل علاقات
0: تعمل كونتاكت في كل الولايات تعمل ولا لي كونكورون تاعك هم اصحابك راهو معناتها باللي
2: بشر فيه روح رياضيه برشا
1: ما تنغروش معناتها خاطر بشتوز
2: لا راه في حد رياضه كاو بعد تمشي على الروح
0: برسمي
2: انا دعات اليوم تستاد بحدا جماعه من نادي اخر في الهواريه في سليمان في بنزرت اللي هما انت في الكومبيتيسيونات راهم لي كونكورون تاعك مع حاجه عاديه على الاخر.
1: اما تقعد كان علاقات وتقعد كان الاجواء المميزه
0: ونكلموا بعضنا لتو
1: باهي ان شاء الله تكلمونا في دوره وطنيه ترجع الجامعة التونسية تشتغل يكون هناك مكتب جامعي يخدم ويغير على هذه الرياضة اللي بدأت تلقى الحقيقة منذ سنوات في انتشار كبير ومن عام لعام قاعدين حتى عدد المجازين والمغرمين بالهواية هذه واللي يحبوا يكتشفوها قاعد يتزاد الحقيقة. وراه الرياضة هذه ما نحكيوش كان معناتها مجرد غطس وسلاح وتصطاد في الحوت وتهز لا
2: سلاح
1: نحكيو معناتها سلاح تصطاد به هي التزام معرفة بالبحر هي تكوين هي كيف كيف احترام للطبيعة واحترام وحماية الكائنات البحرية والأهم من هذا الكل أنكم تستحفظوا على رواحكم وتعيشوا الرحلة في والتجربة في أمن وسلام. هذا هو يعطيكم الصحة نورتونا إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. احنا مستمعين الكرام ما زلنا مواصلين معاكم بقية فقراتنا من هوايات صيفية نرجع لكم مع انطلاق ساعتنا الثانية قبلها نخليكم مع سينك شاب مامي ديزاروز هذه ذات مرسير.

0: تمام، السادسة مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى ثالثة نشرات الأخبار لهذا اليوم وفي عناوينها: المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مادة زقوق الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أيام قبل حلول المولد النبوي الشريف. انطلاق موسم صيد اللامبوكا، وزارة الفلاحة تدعو إلى احترام شروط الصيد حفاظا على جودة هذه السمكة واستدامتها. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان يحذر من تنامي ثلاث آفات فلاحية بالجهة تمثل مصدر قلق للفلاحين. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. حذرت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا تباسي من انتشار ظاهرة بيع مادة زقوق الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول المولد النبوي الشريف، مؤكدة أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها. وأكدت تباسي على ضرورة أن يقتني المستهلك هذه المادة من المحلات المعروفة حتى يسهل التوصل إلى البائع عند ارتكاب المخالفات.
1: اليوم في علاقة ببيع مادة زقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقينا العديد من تشكيات المواطنين حول نوعية متاع المادة هذية من حيث الجودة ومن حيث السعر كذلك. احنا نحذروا المستهلكين ونقولوا لهم راهي مادة زقوق هي مادة حساسة، خاصة وقت ما نثبتوش مين جاية وكيفاش، وقت يكونوا ناس منتصبين عبر هذه المواقع، ناس مجهولين، ناس ما نعرفوهمش، والمادة زقوق هذية تلقاها مجهولة المصدر ومجهولة حتى التخزين متاعها كيفاش وكل، حتى في صورة ما فما شكاية من مواطن، حتى بالنسبة للمنظمة في حالة التدخل أو مصالح المراقبة الاقتصادية أو الصحية نلقاو صعوبة كبيرة باش تحلوا الإشكال متاع المستهلك وقت ما نعرفوش مين الجهة اللي شرية منه زقوق. وإحنا نفضلوا كمنظمة أنها تتشري من نقاط البيع القانونية المخول لها، وعنده الحق وقتها المستهلك باش يثبت في السلعة متاعه ويشوف السعر والسعر المرجعي متاعها ويعمل مقارنة ويشوف كيف بالنسبة للزقوق المعلب من تبينوا مين ناخذوها وكيفاش ناخذوها، ما تكون السلعة قديمة ومخزنة خاصة بطريقة غير صحية وربما نجم يضر صحتنا.
0: وفي الإطار ذاته دعا الطبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدون اليوم، دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المادة من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين، وخاصة خطر التلوث بسموم فطرية وصفها بالخطير، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية التي تجريها هيكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوق المتداولة في عبر المسالك القانونية والمنظمة مطابقة للمواصفات. وفي إطار التعريف بخصوصية الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينتظم غدا بالمنستير يوما ترويجيا لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة بعاصمة الأغالب القيروان استعدادا لهذه المناسبة الدينية. يشارنا أن المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان أكد أن هذه الدورة ستتضمن أكثر من 365 نشاطا بزيادة أكثر من 100 نشاط مقارنة بالدورة الماضية، ومشيرا إلى أن هذه الدورة ستتضمن لقاءات ومسابقات وندوات فكرية يؤمنها عديد الضيوف من الدول العربية والإسلامية. إلى موضوع آخر الآن، انطلق أمس موسم صيد سمك اللامبوكا ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. وأكدت وزارة الفلاحة أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، مشيرة في بلاغ لها اليوم إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى غاية 31 من جانفي 27 و2000 في حالة تعارض تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب لا يتجاوز الحد الأدنى لطول سمكة اللامبوكا 35 سنتيمترا، مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني، شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. حذر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي الرمضاني من تنامي 3 آفات فلاحية بولاية القيروان، اعتبر أنها أصبحت تمثل مصدر قلق للفلاحين، ودعا إلى اعتماد خطة جماعية واستباقية للحد من أضرارها. وحصرها المسؤول والرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي الرمضاني في 3 أسماء، وهي تتعلق بالخنزير الوحشي وطائر البزويش وذبابة الفواكه.
2: هو الحقيقة الآفات اللي تلحق ضرر بالمنتوج الفلاحي أصبحت يعني كبيرة برشا، ولا يمكن للفلاح بمفرده أنه إجابها. الآفات هذه أصبحت تأثر على المنتوجات الفلاحية بشكل كبير برشا، وتهدد حتى الأمن الغذائي متاع الفلاح. وذكرنا على سبيل الذكر أفت الخنزير البري أو الوحشي تكاثر بشكل كبير برشا بالخصوص في ولاية القيروان، وأصبح يضر بكل المنتوجات الفلاحية. الحاجة الثانية هي زي ما يسمى البزويش، الفرخ ولا العصفور، كل جهة كيفاش تسميه، وهذا يلحق كذلك أضرار كبيرة برشا، سواء في الحبوب ثم الزراعة ثم يعني الفلفل ثم يعني النوار نتاع سواء اللوز أو التفاح. الحالة الثالثة هي تكاثر هذه الحشرة ذبابة الفواكه، وهي يعني تصيب تقريبا كل الغلال. الأفات هذه اللي هي يعني الفلاح من ينجمش يكافحها وحده، ولكن يلزم ثم خطة، يلزم ثم تنسيق، وهذا ما ينجم يكون كان وزارة الإشراف وعن طريق المندوبيات حتى نحد من الآفات هذه والتكاثر بتاعها.
0: ولاية المهدية الآن من المقرر أن تشهد قريبا مختلف بلديات ولاية المهدية تدعيما من حيث التزود بالآليات والمعدات المخصصة للنظافة والمحافظة على المحيط في حدود 8 ملايين دينار. ستتوفر كمنح من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لمختلف البلديات. نادر اسماعيل تابعت الموضوع في المراسلة التالية.
3: أشرف والي المهدية السيد أنيس العذاري على جلسة عمل ضمت المعتمدين الترابيين والكتاب العامين للبلديات، وخصصت للنظر في الإجراءات المتخذة لمواصلة تنفيذ برنامج رفع الفواضل المنزلية والفواضل المشابهة بكل البلديات، ومتابعة برنامج التهيئة واستصلاح المصبات العشوائية للحد من الانبعاثات الكريهة. وسيتم بداية من اليوم الأحد 16 أوت 2026 التعهد بإسناد البلديات المعنية عند الاقتضاء بالتجهيزات الثقيلة من قبل المصالح الجهوية للتجهيز والفلاحة بالجهة. وستشهد هذه البلديات قريبا تدعيما مهما من حيث التزود بالآليات والمعدات المخصصة للنظافة والمحافظة على المحيط في حدود 8 ملايين دينار تم النجاح في توفيرها كمنح من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لمختلف البلديات من شاحنات ضاغطة وآليات آلات رافعة وآلات حفر وجرف وعدد هام من حاويات النظافة سعة 770 لتر والجرارات والشاحنات القالبة، إلى جانب توفير كل بلدية لجزء هام من مواردها لهذه الشراءات، مما سيساهم في المحافظة على جودة الحياة بكل المناطق بولاية المهدية. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: ونختم هذه النشرة من ولاية نابل، حيث حذر عامر شلوف عضو المجلس المحلي بسليمان من وضعية وادي الباي ووادي سلطان، وطلب بجهرهما لتفادي الإشكاليات خلال فصل الشتاء، وبمزيد يأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتساكنين، مشددا في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان على مشكلة التلوث الذي وجب وضعه كملف من بين أولويات السلطات الجهوية والقيام بدراسة واضحة لمعالجة المياه المستعملة حسب قوله.
4: واد البي واد سلتين. العام اللي فات شفنا بعينينا شنو خلفت الفيضانات. واد البي عمل اضرار والمياه خرجت عن مجراها والبنيه التحتيه تضرت، فما اشغال جهر بلغت تقريبا 60,000 دينار، والسنه زاده فما حوالي 80,000 دينار مرصوده من مندوبيه الفلاحه للتدخل. الجهر لازم ما نختلفوش فيه، الجهر وحده هو الحل. اذا كان السنه صرفنا 60,000 دينار وبعد 80,000 دينار وبعدها 100,000 دينار وبعد المطر والفيضان يرجعوا نفس المشكله. المشكله نتاع واد البي مش كان في الفيضان، فما مشكله كبيره برش في التلوث. الواد ما يحملش كان مياه الامطار، فما مياه ملوثه، فضلات، مياه صرف صحي. لازمنا نعملوا حاجه واضحه، نحصيوا المصبات الكل، نعرفوا، نعملوا تحاليل، نحدوا المسؤوليات، واللي مخالف يتحمل مسؤوليته. مش معقول دولة تصرف فلوس باش تنظف الواد وفي نفس الوقت تخلي مصادر تلوث متواصل.
0: نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مواد زجوجو الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيام قبل حلول المولد النبوي الشريف. انطلاق موسم صيد اللامبوكا، ووزارة الفلاحة تدعو لاحترام شروط الصيد حفاظا على جودة هذه السمكة واستدامتها. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان يحذر من تنامي 3 آفات فلاحية بالجهة تمثل مصدر قلق للفلاحين. نعود ونلقاكم في 7. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: هذه السيرة محنوش مستمعين الكرام، نوصلوا معها للستة وواحد وعشرين دقيقة من إذاعة المنسير. مرحبا بكم مرة جديدة في موعدنا لليوم من هوايات صيفية، ويلتحق بي الثنائي الذهبي في ساعتنا الثانية سيد أحمد السوقي كريم سيالة. أهلا وسهلا سيد أحمد.
1: مرحبا هذيلي، مرحبا بجميع مبحري إذاعة المنسير.
0: سي كريم نورتنا.
2: أهلا وسهلا هذيلي، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنسير كالعادة.
0: كالعادة بعد شوية بعض النصائح والإرشادات للصيد السليم، كيفاش تخرج الحوت المزيانة بأقل مش التكاليف بأقل المجهود مع كريم سيالة. أما قبلها جولة جديدة لوحدة من أحلى الوجهات الشاطئية في بلادنا، واليوم الجزء الثاني بالنسبة لشواطئ بنزرت الجميلة في ديستيناسيون. Destination. Destination. تفضل سيد أحمد.
1: المرة اللي فاتت هذه اللي حكينا على بنزرت، واحنا جايين من الشمال، يعني جايين من تبرقة وراجعين في اتجاه بنزرت المدينة، وشفنا شطوط والثراء الموجود. كيف كيف بنزرت ما نجموش نحكيو عليها في حصة بركة المو فيها شطوط وفيها ديستيناسيون، وحتى اللي ذكرناه ما يجيوش حتى 50% من اللي موجود. معناتها توا نرجع باتجاه تونس، الديستيناسيون تسموا القراب اللي فيه بزيادة كيف كيف تنجم تكتشف البحر، وتنجم تكتشف الأصالة والحضارة اللي موجودة في بلادنا والثراء والتنوع التاريخي اللي موجود. كيفش نحكيو على الحضارة الأندلسية، توا الأكثرية شطوط اللي نمشي لهم تتميز بالمعمار وتتميز بالتقاليد اللي موجودة غادي، اللي كيفش نبداو احنا من بعد رواد شط رواد بقمرت رواد في اتجاه تونس باش نمشيو. اول ما تعرضنا قلعة الأندلس، بعد قلعة الأندلس باش يعرضنا سيد علي المكي. سيد علي المكي برشا يحكي وربطينا بكوكو بيتش. كوكو بيتش هو الاسم التجاري الكوميرسيال والتجاري، لكن ما نساوش لسيد علي المكي راي ثراء ايكولوجي كبير، راي الوحيدة مدينة رامسار اللي مسجله. كي نقولوا سيت رامسار، يعني رامسار هي بلاد في ايران وعملوا اتفاقيه لحمايه المناطق الرطبه. وسيد علي المكي من المدن القلائل في العالم اللي تتوفر فيهم كما نقولوا السبخه في تناغم مع البحر، في تناغم يعني حتى في الفلاحه نتاعهم البطاطا يزرعوا فيها على الشط. يعني يقول لك بطاطا سيد علي المكي حاجه ممتازه، يخدموا في الفلاحه ديريكت مع الشط، يخدموا في البحيره زاد كيف كيف، عندهم منتوج وعندهم بوري عام 66 كيف. توا ولات نشاط كوميرسيال، ان شاء الله ما يغزوش على النشاط الطبيعي، وان شاء الله بالحرائق اللي صارت الاخرانيه تتعافى كما نقولوا الجبل نتاع سيد علي المكي. نمشيو في اتجاه قلنا توا باتجاه بنزرت المدينه باش نلقاو رفراف بحذانا مقابلتها حجره بيلاو معروفه. اللي ما يحبش الزحمه نتاع رفراف ينجم يبعد على اليمين، فما جبل والبحر، واللي ينجم يكمل شويه كلك كيلومتر يلقى روحه في عين مستير. عين مستير بلاصة ممتازة جدا، في عين تجري ما حلو، دي مهابطة في وسط البحر، وبلاصة صخرية رملية ممتازة جدا، وفيها زادة خدمات ذوما نحكيه اللي هما اكسيسيبل وشطوط سهلة. كيف كيف فما شط مامي
0: بالنسبة لعين مستير، فيه ينجم فيها يصير فيها تخييم
1: شي تخييم، واللي ينجم فيها برشا زادة النشاط متاع كلية كريدار للعائلة، خاطر كلهم الريزيدنس الموجودين فيهم بريسك اكسي للبحر، ونجم يصير فيها تخييم
0: اقامات مشرفه
1: على حتى اي حتى من عين مسير تنجم ترى حجره بيلاو على باتجاه اليمين. فهمتني. من بعد نلقاو عنا نمشيو لراس الجبل، راس الجبل نمشيو لشط مامي تحفون برشا كيف كيف، نلقاو كابس بيب زاد كيف كيف، هذا من قبل ماهوش من الكاب اللي قبل ما نوصلوا للوحده. ما نساوش بعدش نلقاو المتلين والجوابي نتاع المتلين بلايص صخريه اللي فيهم الهواة القفز، نعرف كتحب
0: نقز مليح نقز مليح
1: لكن توخي الحذر سيرتو كي بدا هيش
0: قبل كل شيء السلامة. نعاود نأكد راهو مش بالضرورة تكون عوام وباش عوام وتعرف تعوم، انك في البلاصة ديك في الشط اللي باش تمشي له بانك باش تنجم تتمكن منه وتعرف تعوم فيه، راهو لازمك تعرف الشطوط راه تختلف تماما كل شط والطبيعة نتاعه.
1: احنا الحقيقة خاطر تو في البحر بتاع الشمال برشا يقول لك عوام، عوام في المحيط نتاعك ممكن هو في التيارات المائية تختلف، لكن بحر الشمال راهو كاسح. بحر نحكي لك السناعة ريكور من نص الموجة تجاوزت 10 أمتار.
0: صحيح.
1: باش تفهم التيارات المائية تختلف غادي، كان لهنا عندنا خلجان في الساحل هما غادي ما تعرض كان سيسيليا
2: صحيح، واحنا الشواطئ الشرقية متاع بلادنا دونك يحكم فيها ريح واحد اللي هو الشرقي ولا الشرقي الشمالي شرقي اللي هو بيزموع يخدمها شوية. اما ريح الشمال راهو جميع الاتجاهات ما عدا الجنوبي باش تلقاه راكح, معناتها جميع الاتجاهات اذا الريح فاتت ال 20 وال 25 عقده راه مش تلقى الموجه بدات تطلع تفوت المتر والمتر ونص وتوصل حتى هيك شي ل 5 امتار و 6 امتار اذا قويت الريح.
1: ما عندناش اوبستاكل احنا لهنا, حتى يقول لك البحاره بلغه البحر يقول لك يكنوا بحث جزيره كوريا كي يقوى النو ينجم يكنن غادي لا غادي
0: فماش حواجز طبيعيه تنجم تحمي مع مع مع تزايد قوه
1: حتى
0: الريح
1: حتى في السباحه حتى التيارات بتكون انت بالنسبه لك بسيطه لهنا تكون تنقز مثلا من الحجره نتاع الميده نقز في الجوابي تختلف عندها ماليه وعند الناس اللي تفهمها
0: صحيح.
1: والحقيقه برشا حوادث صارت ان شاء الله ما نشوفهمش في البحور نتاعنا. توخي الحذر مش بالضروره تعرف تعوم يعني تعرف تنقز ولا تعرف تتعامل مع الشواطئ الصخريه. بنزرت المدينة زادة كيف كيف هذيلي تبدأ من الرمال وانت ماشي لشط سيدي سالم للكورنيش متاع بنزرت للجروت
2: ناظور
1: ناظور حاجة ممتازة برشا وفيها زادة كيف كيف الكلوب دي بلونجي اللي حبي يمارس هواية الغطس في بنزرت موجودة فيها الرياضات الشراعية فيها في البرت ياخذوكم في جولة زادة كيف كيف بالفليك بتاعهم في الكانال يعني
0: باش عايش تجربة ممتازة في بنزرت معا
1: بنزرت بالنسبة لي باستثناء إذا كان حكينا باش تدخل الراس الجبل ولا باش تدخل قلعة الأندلس ولا باش تلقى مدينة عربية ممتازة جدا باش تلقى الطابع الأندلسي موجود باش تلقى طابع يقولوا العنب الزهري يبدأ العنب كينو مطعم الزهر يعني باش تلقى حتى في في الغلال في الحاجات باش ترى حاجة جديدة كينك أنت سافرت بالزمن وباش رجعت الحضارة الأندلسية من المآذن من الطرقات من العادات والتقاليد من قراويهم حاجة ممتازة برشا اللي هي راس الجبل قلعة الأندلس هذوما كلهم اللي بالحق نجم
2: متلين
1: متلين هذوما اللي نجم تشوف فيهم
0: بخلاف هذا الكل ناس محليهم محليهم محليهم بالحق معناتها كرماء ويعاون ويفيدوك كان ضغط ولا
2: مضيفين مضيفين برشا بالخص الكوت الجنوبية نتاع وليد بنزرت
1: ونأكدوا ليه الشواطئ الكل آمنة زادة كيف كيف ما تلقاش مشاكل وشواطئ واسعة وبنزرت ديما تقعد معناتها سياحيا وكل شيء مش واخذ الحظ بتاعها ما زلت
0: كيما برشا بلايس في بلاد
1: برشا الحق
0: عن عديد المقاومات
1: بنزرت بالنسبة لي معناتها حاجة كبيرة برشا وكما قلت لك ما نجمش تستوفي الحق نتاعها وتجمع ما بين الجمال نتاع البحر الرملي وما بين الصخري تجمع ما بين الثراء الايكولوجي الموجود تجمع بين الحضارة والأصالة يعني في جولة ولا في عومة تنجم تغذي روحك برشا حاجات موجودة في مدينتنا الغالية بنزرت وفي تونسنا الحبيبة اللي هي تلم هذا الكل
0: وفيها حوت مزيان تنجم تصطاد ومعناتها تعمل 66 كيف هذا
1: وأكثر حاجة أخرى هذه اللي بربي اللي يمشي البنزرت زادة كيف كيف فما تمشي للمرشي متاع بنزرت تشي الحوت اللي حاجتك به تلقى مطاعم دايرين بحاجة بسيطة يشوي لك تاخذ من عندك السلطة زادة كيف كيف تنجم تاكل حاجة فرشكة للعائلات وماهيش مكلفة
2: وفما بلاصة زادة فيها حوت بنين ورخيص زادة في بنزرت هي منزل عبد الرحمن
1: منزل عبد الرحمن
2: منزل عبد الرحمن البحيرة البحيرة متاع منزل جميل ومنزل عبد الرحمن معناتها من
1: منزل منزل عبد الرحمن البحيرة هي قائمة على خاطر بوم ماهيش في باش نجم تعوم لكن بالنسبة للكروفات ولا بالنسبة تو اللي نحكيه على المول وكل شيء جاي من البحيرة متاع منزل عبد الرحمن والبورتو متاعها تقول عليك في السواحل الإيطالية صغير صغير ظريف محلاه وأسعاره مستحيل تلقى أرخص منه في تونس
2: ما تلقاش متلقاش في تونس ماذا
1: مستحيل
2: ما بالحق
1: مستحيل تلقى
2: ناس فلاحة تخرج بفليك تبيع حوتها
1: وتلقى مرشي صغير مرشي دقرود زايد معهم تاخذ ويعطيوك خاطرك انت جاي من برا ما يزيدوش عليك ويعني فما
0: يفرحوا به
1: منزل عبد الرحمن بصراحة يلزم كل واحد يتعدى يهز كلاسيير معاه على خاطر يروح بحاجة حوت باهي برشا من البحيرة ذيك كيف كيف ان شاء الله تو فما مشاكل متاع السلطعون الازرق اللي هو داعش نقولوا احنا كسح في بحيره سيد علي المكي زاده كيف كيف في منزل عبد الرحمن كيف كيف ان شاء الله نبعدوا على الفزات التلوث على خاطر حتى الزراعه متاع المول اللي الناس تو تستهلك القوقعيات كيف كيف قاعده تتمس البلايس خاطر هو ستان اورجانيزم فلتر يعني من الكائنات المفلتره لازم يكون فما المكان متاعه نظيف ولازم يكون زاده ما فماش حتى رجيء معناتها حتى سكب لأي مواد كانت في البحورة متاعنا خاطر اقتصادنا الكل قائم على البحر وهكريتو معناتها حتى احنا كلك ديستيناسيون نحطو فيهم ما تحس التونسي معناتها علاقته قوية بالبحر ويزن اقتصاديا اجتماعيا نتلفتو ما نعطيوش بظهرنا البحر وهو الثروة الحقيقية ماهيش ساعات تحط استثمارات كبيرة ما تنجحش، لكن في البحر دي ما يعطيك أكثر من اللي أنت تحط وتستثمر فيه.
0: هذا هو إن شاء الله ربي يبقى السطر على بلدنا، هذا ما نتمناه. احنا بعد شوية موعدنا مع سي كريم سيالة باش ينورنا ويفيدنا بأغلى أنواع الحوت اللي على السيرفاس اللي نلقاوه يطفو، كيفاش نجم تصطادوا وشنو ما أنواع والموسم تاع الفترة هذه. بعد شوية هذا تلقاوه من خلال فقرة الصيادة، قبلها نرجع جو الإيقاعات والموسيقى، هذه ذات من السيرفاس.

0: هذا روف ماهر. مستمعينا الكرام نوصل معاه ل 36 دقيقة، موعدكم مع فقرة الصياد.
1: الصياد الصياد
0: سي كريم سيالة، اليوم باش تحكينا على الحوت اللي يطفو واللي من المفروض يكون سهل، اما لا هو لازم تكنيك وخاصيات تقنيه.
2: بالضبط بالضبط،
0: معناتها ماهيش سهله كما يظهر، معناتها الحوت هكا يغزل من ولي وقريب، لا بالضبط. لازم تكنيك خاص.
2: بالنسبه للمصيد بصفه عامه، توا كما نقولوا احنا حكينا على الحوت القاع، وبرشا عباد تهبط تصطاد وين تمشي تقول لك الله غالب اليوم ما فماش حوت. اليوم ما فماش حوت، علاش ما فماش حوت؟ وقت اللي هو ديستيني ديرا في التكنيك، ديستيني معناتها المونتاج نتاعو ماشي للحوت، نقولوا احنا الوراطة المنكوس اللي يعيش في القاع.
0: أي.
2: ويلقى بجنبه صيد اخر معبي يسطلو بالحوت. بون، انا ديما نقول البحر ما فماش بحر ما فيهش حوت، البحر معبي بالحوت، اما انت لازمك تعرف كيفاش تطلعو.
0: صحيح.
2: به بالنسبة للحوت الطافف، نستعملوا دي زاستيوس صغار باش نزيدوهم المونتاج اللي كنا نخدموا به مونتاج القاع. به نركبوا دي زاكسيسوار، دي بيرل فلوتون نسميهم احنا، والا دي خفافات صغار نسميهم بوب اب، باش يطفونا الطعم نتاعنا، الخيط يطفوه للسيرفاس. وكي نقولوا الحوت طافف، معناتها نحكيو توس كي بواسون بلو مسلى، دومي بيك، المولي المجل ولا البوري ولا الميلة ولا بأنواعها، فما
0: اللامبوكا مش تبع ال
2: هذوكم. طبعا احنا ديما نحكي ونصطادوا بالطعم
0: الموسم تاعها ما تقعش الفوق،
2: هو اللامبوكا تو بدا الموسم تاعها ديجا اليوم. اليوم تسمى اول نهار في موسم اصطياد اللامبوكا، معناتها
0: صحيح.
2: والماي تاعها راهو المينيموم سي 25 سنتي،
0: واضح
2: واضح، معناتها الصياد اللي مش ياخو كعبة لمبوكا أقل من 25 25 ولا 30، مانيش مثبت في المعلومة
0: 25،
2: فهمت؟ دونك دو بريفيرونس يرجعها تعيش، وربي ينوب عليه بملاك أكبر منها، راهو معناتها كل ما نستحضو على بحرنا راهو يعطينا مخير. به بالنسبة قلت لك المونتاج اللي نستعملوه، دونك بلوز او موان يلزمنا نكونوا نعرفوا عمق البحر اللي قاعدين نصطادوا فيه، الشط معناتها البلاصه اللي نطيشوا فيها احنا المونتاج نتاعنا يجم يكون العمق نتاعو متر ونص، زوز امتار، فهمتني؟ فما اكثر، دونك بلوز او موان تتحكر العمق نتاع الشط اللي تصطاد فيه، وتركب الخيط اللي فيه لامسون اللي مش ركبوا فيه الطعم، ونحطوا له احنا اكسسوار اللي يسمى بير فلوتون، فهمتني؟ وباش يطلع لنا يطف لنا الطعم نتاعنا الفوق. دونك اي صيد كان يصطاد بالمونتاج العادي احنا نقولوا العروبي، وباول مره باش يستعمل الاكسسوار هذا، باش يلاحظ فما فرق كبير وفي تطور طريقه المصيد نتاعو. دونك وعلى فكره لي بيرل هذوما راهم دي بيرل اتراكتيف، معناتها حتى كعبه الوراطه كي تشوفهم تمشي لها، معناتها تحب تكتشفها. بون يوسف مشات وقات الدوده راهي باش تاكل ولا قات، فهمت؟ بون دونك
0: الطعم ما تصعبوش، معناتها
2: ما تصعبوش. انواع الدود نتاعنا المعروفين اللي هما الشيطانه، الجروس، جروس بحيره، اي نوع نتاع دود، ونركب له الاكسسوار هذيا تو يطف
0: يطفو
2: فوق، معناتها يطلع يطلعوا في سطح الماء، وبيحاول الله ربي يجيب القسم للناس الكل. هذه بالنسبة احنا الحوت اللي نصطادوا فيه. البه يمكن تعرضنا في الوقت هذية، في البريود هذية مش يعرضونا ديزاكسيدون، احنا نسميهم ديزاكسيدون بالنسبة لصيد عمره ما معناته اول مرة يصطاد حوت طافف، وتصير له ساعة لساعة يبدأ يصطاد وشاف الكان متاعه عامل التوش يريكوبيري، تطلع له شطر كعبة حوت.
0: شطر كيفاش؟
2: فهمتني؟ شطر كعبة حوت هنا. دونك علاش فما مثل يقول لك حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. به توا موسم القراف،
0: وما أدراك
2: ما القراف. القراف راهو بالحق فما ديكاليبر تحوس في شطوطنا مهولة، وبالفرصة هذه نحب نهني صيادنا البطل مجد العكروتي على الركور اللي عمله في كعبة القراف، اللي شد ما شاء الله 4 كيلو و 230 جرام.
0: وحش.
2: انا الحقيقه وحش
0: 4 كيلو 200 جرام،
2: 4 كيلو كعبة فهمتني بالنسبة لي له ريكور وحاو وأي صياد راهو حاسدو في الفرحة وفي الشيخة اللي شيخة باش طلع كعبة القرة هذيك
0: بارك الله 4 كيلو 200
2: بالنسبة للحوتة كمان هذه لأي صياد ومغروم بالمصد ستان تروفي بالنسبة لي هو
0: وكاسحة وعنيدة في تطليحة
2: عنيدة عنيدة برشا خاصة التوش متاحة
3: المرة اللي فاتت حكي لك يحطوا لك كابل نحاس خاطر تقص الكابل
2: صحيح
3: قوتها
2: دونك هنا ديما نقول نهار اللي يصير لك الاكسيدون هذي يزم يكون مونتاج القراض موجود عندك في البوات متاعك مونتاج القراض متوفر في جميع
0: محلات
2: بيع صيد البحر تمشي تقول له عطيني اوتوماتيكمون الحوته اللي مسك عليها ديريكت تجبدها تقصها تحلها تعملها الفيلي تركبها في مونتاج القراض متاعك ومش تلقاه فيه خفاف خاطر هو سي تان بريداتور دو سيرفاس
0: يصطاد الفوق
2: يصطاد الفوق دونك ديما براتيكمون من احسن طعوم ليه هو نقولوا شلبه نقولوا مسله نقولوا بوري مجل هاي هذوما ثلاثه احسن اصناف بالنسبه ليه هو فهمتني والمصيد نتاعو نجم نصطادوه في النهار اما نجم ماذا به هو بلاصه كال مراكحه دونك في الليل دونك في النهار كما قديما نقولوا احنا في الصيف ما نتمكنوش بالمصيد نتاعنا خاطر شطوطنا معبيه بالمصطافين دونك نمشيو له بالليل وبالحق راهو ان شاء الله ربي يرزق اي واحد ماشي بالحق خاطر سونساسيون كبيره كبيره ما عندكش فكره راهو معناتها كومبا نتاع كعبه حوت البيز بلوس كو 1 كيلو 2 كيلو راهو الصياد لازم يحسها معناتها مهما كانت لسبيس وراطه قراض بوري راي شيخ شيخه
0: في التكنيك نتاعها توا مادام نحكيو في التقنيات نتاع الصيد محترف زوز كيلو هي تعاند فيك في الماء شنو باش تعبها يقول لك باش تعبها وتخليها تسلم شنو هما الحاجات الضروريه اللي لازم يقوم بها الصياد
2: دونك الحوت اخي بحاجه عنده هي شنية انك تخرجه من الماء دونك هي مش تبدا تريزيستي معناتها تحاول تعاند وتقاوم باش تملص من لامسون من الخطافات من الصنارات نتاعها وانت ديما ايدك راقده سوا ديزون احنا الموليني فيه دراج نرخفوه شويه ونبداو ريكوبيريو فهمتني هي مش تبدا تجبد تسمعك تغزغيزه في الموليني بون طاح شويه جبد نكبس والريكوبيري فهمت تعمل دور نحطوه مرخوف دو بالليش يبداو دورتين صحاح في الموليني عملت ضربه اخرى تجي الدوره بفارغه باش نتفاداو انه تقطيع نتاع الخيط ولا خاطر راهي فسيل انها ترشق خيط معناتها ديما في الخيوط الاسماك الكبيره ديما الدياميتر نتاعها نقولوا احنا من 28 واحنا طالعين
0: 28 ترخفلها وتخليها تجري شويه تقاوم تفركح
2: نجم نقولوا بالنسبه للقراض ما يلزمكش تعطيه نفس ديما الخيط مقوم خليه هو يجبد بون يجبد شويه اما القصبه ديما ما انت ما رجع عليه معناتها جبد شويه دير خف نرخف له شويه طيح هو سوا ديزون الفيتاس نتاعو ونعاود نكبس الدراج وريكوبيريهم هكا الطرف الخيط اللي خسرتهم بشويه بشويه بشويه بشويه وديما يدك راقده لوطا فهمتني باش تجي في الماء لخر موجه تجبدها وبيحاول الله تجي مسلمه ومثل نقولوها احنا بالاخص كي نمشيو نصطادوا القراض جاه اللي خلقه تجي في حلقه
0: باهي جميل
2: هذه صيادة نتاع القراض الكلهم يعرفوها نهار اللي يمشي يمشي يصطاد القراض يدعي الدعوه هذه بجاه اللي خلقه ان شاء الله
0: وتو احنا في فتره
2: هذه الفتره نتاعو تو باش يبدا يربخ من اوت حتى كشي الفان سبتمبر راهو تو وقت معناتها حتى كي نمشيو للمارشي باش نلقاوه معناتها اللي كاليبر وانت تنجم تكون تستهدف في سمكه القراض يجي يمسك لمبوكا تجم تمسك تشولة راهو ديما الشطوط راهو فيها لوحوش أما يزمك تكون حاضر لها أنت معناتها فهمت وربي يرزق الجميع إن شاء الله هذا بالنسبة كما قلنا معناتها البحر راهو ديما فيه حوت أما لازمك تعرف كيفاش تطلعه مش راني ماشي معناتها هذا زينا مونتاج معين راهو مش يصيد لي كان حوت القاع فهمتني صيد راهو بوليفالون حتى ما لقيتش سوا ديزون لي بيرلويت هذوما راهو طرف بوليسيتير
0: لا موجودين
2: موجودين في الشط تلقاه طايش تك تك نحي طريف حطه تو يطفف لك طعمك تو تعمل به ديفيرينسا وتشيخ راهو بالحق تشيخ تشيخ معناتها
0: يعطيك الصحة سي كريم شكرا جزيلا الحقيقة شرحتنا على كعبة قراض 4 كيلو 200 ما شاء الله كما قلنا تو الفترة نتاعو كسكسي بالقراض ما لا يعلى عليه سيد أحمد
3: والله كيبدا الكاليبر الجويد نتاع القراض مشوي كيف تخشيني ولي كسكسي لي ولا
2: صحيح.
3: اما ريت كي تبدا تو في الفلوكه تاكيد الكلام كريم كي تبدا بالفلوكه وريت حوتي يوصل ينقص يطير عارف للقراض خالطوره
2: سي تام بريداتور وحش ما يرحم الشراء الحقيقه
3: ساعات راه في الحوت ينقص خيلو يلعب مش يلعب هارب هارب من القراض
0: ويعيش معناتها في كوميتي مع مجموعه
2: في كوميتي ويصطاد في كوميتي معناتها راه كان شديد كعبه حضر روحك باش تطلع اختها معناتها ما
0: هاك علاش انت كتقول نمشي نصطاد على الشط او كنحضر ديما المونتاج نتاع القراض لازم يكون موجود غادي
2: يجم يكون موجود غادي
0: وفي الليل اكثر من في النهار
2: كما قلت لك احنا في الصيف دونك احنا ماذا بينا نمشيو له حتى في النهار ومعناتها يبدا موجود حتى في الشطوط في النهار بون مشطوط تلقاه سوا ديزون معناتها ما فيهاش مصطافين ينكسيسيبل اما يطلع كما يطلع في الليل يطلع في النهار اما كديما نقولوا احنا مادام فما المصطافين نخليهم يعوموا عندهم نهار كامل لهم هما وبالنسبه للصياد باش يتفادى اي زاكسيدون اي معنى

0: كامله وستريس اللي عديته. دونك راهي ريلاكساسيون كبيره بالحق، سي دي كونيكسيون توتال. هو نحكي على اي غرام، اي انسان مغروم بحاجه وقت اللي يمشي يمارس الهوايه نتاعو راهو باش يعمل دي كونيكسيون هذيك الساعه ولا الساعتين ولا الثلاثه ولا الليله ولا اللي هي، فهمتني؟ ومن بعد يعاود يرجع يرجع خفيف طريف.
1: هذيك فما ناس تعدي ليالي في البحر، تعدي ليالي مش بيك الحقيقه ما اعطيهم الصحه في السفره نتاعك معناتها. شنو يقول لك هذيك قمه المتعه معناتها، مستني هربت لي يحكي مع صاحبه تجبد حكايات في الليل. انا صديقنا مشترك اسكندر با استاد ما يقلقش، رغم اللي مشيت حتى شيء ما يقلقش.
2: لا ونوجه تحيه اي كبيره برشا صديقنا اسكندر العزي وحمود نابي، الحقيقه ديما مغرومين ومستمعين اوفياء لفقره سكري اسكندر بحجوس، نوجه له تحيه
0: سلموا عليهم الكل
2: بالحق، معناتها مغرومين بالفقره هذه بالذات، وكل مره كريم قال صحيح ويتبعوا. لا ومش نقول لك ناكد لك، هم مغرومين وعندهم سنوات يستناولوا في غلطه ما لقاولوش غلطه هكا علاش يسمعوا. ما تعرفش التونسي انت
0: لا ما شاء الله على بعضنا نحبه.
2: لما تبارك الله عليك كريم، والحقيقه المعلومات اللي تفيد بها الساده المستمعين، وهذوما فما صياده محترفين وفما صياده هوات، وانت احنا الهدف نتاعنا انه نعيشوا الغرام، وكما كما تقول انت
0: راهو احنا الصياده الهوات نحبوا ان يطور روحه، ونهار اللي ما مشالوش طرح راهو كيما
2: ما يقولش انا ما نعرفش،
0: ما يقولش انا ما نعرفش، معناتها يحاول بالحق خاطر دونك نهار اللي مشي ما كانش يعرف البيرل، ما كانش يعرف معناتها خيط فلو كربون، ما كانش يفرق ما بين نيلون، هذوما دي زاستوس تو بشويه بشويه يتعلمهم ديك يولي وين يمشي يطلع كثلاثه لاربع كعبات حوت كل طرح معناتها بالمينيمو. كان ساعه يمشي طرح يطلع واربع طرح ما يشدش، تو يمشي مش يولي يعمل ديما كل كعبتين ثلاثه لاربعه يزيد يتطور يولي لزمو يعمل في طرح مزيان، يولي يروح بالعشرين وبالخمسة وعشرين كعبة حوت
2: صحيح،
0: يولي يعمل دي ريزولتا، يولي يطول، يولي يقصر، يولي يتكنس، يبدأ كل ما يزيد حاجة ويلقاها عطاته كل ما هو مش يزيد يتغرم ويزيد كما نقوله احنا يتعمق في
2: هو في هذا
0: في دومين البحر.
2: وردنا لنا سؤال، الناس المغرومة واللي يحب كما نقوله يتكون يتكون في صلب نادي ولا جمعيه مثلا موجود عندنا ولا
0: موجود ما شاء الله. بالنسبه للجمعيه احنا توا منطوين تحت الجامعه الوطنيه للصيد البحري الرياضي، والجمعيات موجوده من اقصى شمال الجمهوريه لاقصى جنوب بلاتيكمون في اللي كوت الكل، فهمتني؟ في تونس العاصمه موجود ما شاء الله من جمعيات، في صفاقس موجودين تقريبا 3 4 جمعيات، في مستير موجود قداش من جمعية، في بنزرت موجودين، في سوسة موجودين الجمعيات واللي تتأثر واللي تطور، وأي صياد يحب ينخرط تحت جمعية راهو فهمتني راهو موجودين يكتبوا في يعمل ريشيرش ولا موجودين لكوميتي هذوما
2: في أقرب نادي وين يسكن هو ينجم
0: يجمي يسأل ويلقى. وبالحق راهي كوميتا نظيفة نظيفة، ما عندكش فكرة عن ضفت، معناتها احنا كي نقولوا احنا ساعة لساعة نتلموا في جورني شامبيونا 400 صياد نوصلوا، الناس كل تعرف بعضها والناس كل تحب بعضها وما فماش هو في الاخر يولي سبور خاطر انديرونس، معناتها فيه تقسيم مجهود، فيه مخ يخدم برشا، فيه زاد انت خمسة سوايع تتحرك على الرمل راك تعمل في مجهود كبير بالحق، معناتها تبدا تحكي مع البحر زعما شبيه ما مسنيش زعما اسكن طول له زعما قصر له زعما علاش زعما بالحق راهو معناتها ما عندكش فكره راهو غرام غرام كبير، وكل طرح تمشي تعمله حتى tu ne gagnes معناتها on perd jamais معناتها si on gagne pas on apprend معناتها فهمتني ربحت حاجه.
1: فما حاجه اخرى هذه اللي تو بالنسبه للغرام نتاع المصيد، كي تمشي مثلا للبورتو البلايص اللي تتركز فيها الصياده الناس تعلم بعضها في الدومين هذا، فماش كي يقول لك لا وخليه الناس كل نجم يسال اللي بدا مغروم يحط الماتريال يشوف الانسان تعرفه من الماتريال من ليكيبمون بتاعه تفهم اللي هو وصل ليفل معين لمرحله معينه ينجم يطرح الأسئلة ونجم ينصح ونجم يكون ونجم يأطر، وخطرة موصل واحد باش يكون معناتها للمرحلة متاع المصيد اللي عنده نوع من السجاس كيفاش نقوله
2: الحكمة
1: والحكمة
2: والهدوء والرزانة
1: بشي ناحية لقاء وبشي ناحية

0: الواحد ويقعد في بلاصة برد ولا يقعد في السرد، كان إنسان ما يكون عنده المينيموم السافوار، عنده
1: بالحق
0: الأقل
1: راه وين
0: أنا
1: صحي مغروم، معناتها مشى يصطاد، هز معناتها خذا ماتريال جديد ومشى يصطاد في البحر، يتلفت يمين ولا يسار ويلقى صياد آخرين بليزومو كيما قال سيد أحمد من الماتريال وتعرفوا معناتها بلو معناتها
2: متمكن ولا
1: متمكن ولا لا، تمشي له مثالش كان راجل كبير يا عمي كيفاش نعمل هكا كيفاش نطور هكا زعما هذي الحوت كيفاش نخدم له، راهو مش ينصحك وبقلب
2: صافي وما غير مصلحة،
1: صافي وما غير مصلحة. في الأخر البحر هذيك رزق من عند المولى سبحانه ورزق حد ما ياخذه حد، معناتها هو باش يعلمك كما يقول لك المثل الصيني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها. فهمت؟
2: والفائدة والأهم استحفظوا على البحر، استحفظوا على نظافته، هذاك هو المهم، معناتها استحفظوا على البحر واستحفظوا على نظافته، استحفظوا على الثروة السمكية واللي هو اقتصاد أزرق كما قال بكري أحمد سوقي، راهو في معناتها بوادر استثمارية كبيرة وكبيرة باش إذا عرفنا نستغلوه، إذا عرفنا نستثمره في هذا وفي الموارد البشرية اللي عنا إنك تكونها وتفهمهم، وعلاش ليه راهو البحر يكون من المواد اللي تتقرى في التعليم الابتدائي وعلى المصغر. والحقيقة هذه أمني، نتمنى إنه ينحيوا سنة أولى يعلموهم قبل كل شيء كيفاش يقص كياس، كيفاش يحترم الأكبر منه، كيفاش ينظف داره، كيفاش ينظف بيته، كيفاش ينظف البحر متاعه،
1: يحط له التراجع متاعه ديما نظيف.
2: هذاك ابدا انقش فيه القيم المجتمعيه والمواطنيه هذه، والله لا تخاف عليهم صغار.
0: طيب احنا ناخذوا الكتب مثلا نجيو للتربيه البيئيه، حطوهم من الاولى للسادسه، من الاولى للسادسه ما تلقى حتى حاجه تشير للبحر ولا قداش كيلومتر ولا شعنا ولا قداش نملكوا. طيب الحقيقه بدينا مبادره في الجمعيه حتى المسائل في الرياضيات، ولينا خذينا وضعيات حياه ما احنا نقولوا احنا من الحياه نتاعنا، وضعيات قريبه للواقع، مش نحسبه كما نقوله قداش تملك تونس مساحات بحرية، قداش تملك تونس في العمق، قداش الأكسجين، قداش البوزيدونيا، كلهم يزمه تولي موجود في المناهج التربوية متاعنا، حتى مش موجود في المنهج التربوي، يزم تصير كما نقوله الإقحام متاعهم ولا الانتجراسيون ولا الإدماج.
2: صحيح.
0: على خاطر مهم برشا كما تحكي أنت، إذا كان إنسان ما يعرفش هو بالنسبة لي البحر وسيلة باش يعوم، والبرشة ناس للأسف حتى إدارات معناتها بالنسبة للبحر سيلا جروند بوبيل متاع الكونتينو اللي هي نحطه فيها الفاضل متاعنا. معناتها تصور معناتها أنت لو ناس اللي هي تابعة وزارة البيئة، وزارة البيئة اللي بهي كلها الكل تحمي، ونلقاو هيكل فيها يسكب في حاجة في البحر، معناتها لهنا تولي مشكلة عقلية ما عادش مشكلة تصرفات فردية، لهنا مازالت عنا عقلية عطين بظهرنا البحر. كي نلقاو احنا بلدان تونس باحتساب تو الناس الكل قعدنا متكونسين في 1300 ميل
2: 2200 تو
0: 2200 في التصنيف الجديد باحتساب الجزر والموانئ
1: 2300 كيلومتر
0: 2228 كي نحكيو على ذومة تو 2200 الاردن عامله معناتها عندها على اوفرتور نتاع 12 كيلومتر عامله بها القر منتجعات ودرا شنو، تشوفوا احنا الجزائر بجنبنا 1400 نشوفوا البون المغرب نجموش نقيسه، لكن بالنسبة نعطيك تونس شنو الحاجة الخاصية اللي فيها بالنسبة لمعشبات البوزيدونيا كنقولوا الذريع ذاك هو الحياة في وسط البحر.
2: صحيح.
0: تونس عندها أكثر من 50% من المعشبات البوزيدونيا الموجودة في العالم الكل، يعني توا كان ناخذه من بحر القرعية من المسير نمشيه حتى القوري 20 كيلومتر نزيده فوق قوري لجبل الذريع 12 اسمه جبل الذريع،
2: جبل الذريع
0: زيدوا 10 كيلومتر اخرين والذريع ما يقصش،
2: اي واللي هو مصدر نتاع اكسجين
1: نتاع اكسجين.
0: هذا فما مشاريع قوانين في مجلس النواب، فما مبادرات الحقيقه، اما يلزمها تولي تترجم الى سلوكات وتترجم الى
1: حتى القوانين. صحيح. نرجعوا ديما احنا القوانين موجوده، اما المشكله في تطبيقها.
0: الصياد يلقى كعبه الحوت وقتها زاده، اللي جاي باش يعمل التوريزم يلوج على كعبة الحوت، واللي جاي باش يصطاد، واللي جاي باش ياكل، واللي جاي باش يصور وكل بحار، وتكون دورة اقتصادية. وقتها نحكيو على اقتصاد ازرق، ما نحكيوش على كلكو زاكسيون، نحكيو على استراتيجية، نحكيو على منهجية، نحكيو على عقلية تبدا كيما قلت انت من جيل الصغير، نعلموه واش عندنا في البوتنسيال واش عندنا ثراء ايكولوجي باش نجم يستحفظ عليه. وقتها نقولوا اذا كان احنا عملنا سلوكات خايبه وتغرست فينا فماشي، ما يجي جيل جديد نخليه له معناتها الموروث اللي يعرف كيفاش يستحفظ عليه.
1: كما قلت نستحفظ على بحرنا، وبالاخص معناتها تو الملوثات هذوما وكذا، ما زاد فما سلوكيات زاد في البحاره ربي يهدي في الاخر ويسترزق، ما ميسالش معناتها خلي خلي ابعد ابعد سالة سعرة ولا قدر الله دي زاكسيدون معناتها يبدا يعوم يوحل في شبكة ترسيله فهمتني نحكي لك على 100 و120 متر على الشط معناتها شباك يجم طفل صغير لقدر الله يتلهوى في غزل معناتها ولا تصير فهمتني صحيح. ربي بقي الستر
2: وربي يحمي بلادنا بحق معناتها وان شاء الله نعرفوا قيمة هاتي الثروة. يعطيكم الصحة نورتوني. موعد إن شاء الله الأسبوع القادم كالعادة نصائح جديدة وجهة جديدة مع أحمد وكريم. كالعادة نحب نوجه تحية لكافة السادة المستمعين اللي تواصلوا وتفاعلوا معنا. تحية كبيرة برشا لنبروان أيمن الشابي في الإخراج التقني. سعداء جدا باستقبال أبو إلاف نوجه له تحية كابيتان لطفي المكي في الإخراج التقني معنا. بعد شوية موجز الساعة 7 للأخبار مع زميلي صديقي حاتم بالحوش. متابعة طيبة لبقية برامجنا إن شاء الله مستمعينا الكرام.

0: تمام السابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار التعريف بخصوصية الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينتظم يوم غد بساحة الفنون بالمنستير يوما ترويجيا لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة بعاصمة الأغالب القيروان استعدادا لهذه المناسبة الدينية. وكشف المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذيبي في تصريح للأخبار أن هذه الدورة ستتضمن أكثر من 364 نشاطا بزيادة أكثر من 100 نشاط مقارنة بالدورة الماضية. وأشار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان لأن هذه الدورة ستتضمن لقاءات ومسابقات وندوات فكرية سيؤمنها عديد الضيوف من الدول العربية والإسلامية. انطلق أمس موسم صيد سمك اللامبوكا ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. وأكدت وزارة الفلاحة أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، مشيرة إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى 31 من جانفي 27 في حالة تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب أن لا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللامبوكا 35 سنتيمترا مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. حذر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولد الرمضاني من تنامي 3 آفات فلاحية بولاية القيروان، اعتبر أنها أصبحت تمثل مصدر قلق للفلاحين، ودعا إلى اعتماد خطة جماعية واستباقية للحد من أضرارها، وهي آفات تتعلق بالخنزير البري وطائر البزويش وذبابة الفواكه. في أخبارنا الدولية وفي إيران، كشف تقرير حصري نشره موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 4346 شهيدا، بالإضافة إلى 12300 مصاب منذ مارس الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. المطرب السوري صباح فخري من إنتاج إذاعة دمشق في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية. على

وصف بأنه الأسطورة الحية وصناجة العرب وأحد أعمدة الغناء العربي وعراب الطرب السوري، غير أن اسمه كان يختصر كل الألقاب، فهو أهم من أي لقب، إنه صباح فخري.

0: ولد عام 1933 في مدينة حلب من أسرة أبو قوس، وعن البيئة التي نشأ فيها يحدثنا الفنان صلاح القباني رئيس ومؤسس فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث، فيقول:
1: ولد صباح فخري بأسرة دينية ذات طابع صوفي تلتزم بالطريقة النقشبندية، وحفظ القرآن منذ طفولته، مما أكسبه دقة في أظهار مخارج الحروف ونطق الكلمات، فغناها بطريقة سليمة. عمل مؤذنا وقارئا في مساجد حلب، وذلك بفضل جمال صوته ورخامته وقوته، وتتلمز ودرس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والعزف على العود في معاهد حلب ودمشق على يد كبار شيوخ الموسيقيين كالشيخ علي الدرويش ومجدي العقيلي وعمر البطش وعزيز غنام، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر، حيث عاش في حلقات الطرق النقشبندية بين قراء القرآن الكريم وصانعي القدود، فتعلم الموشحات والأدوار والتراث العربي وأبدع بها.
0: وفي لقاء من أرشيف إذاعة دمشق تحدث الفنان الكبير عن الصدفة التي كشفت عن موهبته.
2: كان عمري 5 سنين أو 6 سنين عندما اكتشفت موهبتي وصوتي. اللي اكتشفني جارة من جاراتنا، كنت أنا طالع على رأس شجرة في عندنا بيت عربي في حلب، وبردد أي شيء يعني بغني هيك طالع نازل، ما بعرف حالي شو عم بغني. فالجارة سمعت صوتي، لفت نظرها، صاحت لي قالت لي: انزل لعلمك موال. أنا نزلت من رأس شجرة وجيت لجنبها باندفاع وحماس قوي. طبعا يمكن هذا يكون بحكم الغريزة، لأنه الفن اللي بداخلي دفعني، وبالفعل علمتني موال بوقتها: غرد يا بلبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو يزيدك. حفظتني اللحن

0: ايدك
1: وتلقى الطفل صباح التشجيع من جميع من حوله وبدأ بالحفظ تدريجياً، وبعد سنوات قليلة صار يحضر برفقة شقيقه حفلات تضم فنانين، فكان الفتى يجلس وينصت باهتمام بالغ، وقد وهبه الله سبحانه وتعالى موهبة الحفظ، فكان يطبع كل ما يسمعه في ذهنه ولا ينساه أبداً، بل ويقارن بين النغمات ويصنفها داخل رأسه. في عام 1947 قدم إلى حلب قادماً من القاهرة عازف الكمان ذو الأصل الحلبي سامي الشوى، والذي كان يلقب بأمير الكمان، وذهب الفتى صباح لزيارته مع أحد أقربائه، فأعجب أمير الكمان بصوته كثيراً، بل إنه اصطحبه معه إلى قصر الرئيس السوري شكري القوتلي حين زار مدينة حلب، وهناك غنى صباح بمرافقة كمان سامي الشوى، فنال إعجاب الرئيس الذي أوصى بالاهتمام به. رافق الفتى صباح الذي كان يبلغ من العمر 14 عاماً أمير الكمان سامي الشوى في جولة داخل سوريا، ومن حفلات تلك الجولة حفلة المهندسين في مصيف بلودان قرب العاصمة دمشق، وكان من حضور الحفل الزعيم الوطني السوري فخر البارودي ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي في دمشق.
2: فالحقيقة لما سمع صوتي فخري بيج يعني شاف الفرق بيني وبين الأصوات الموجودة عنده في المعهد الموسيقي، فحب كتير أنه أنا انضم للفرقة الموجودة عندهم في المعهد، وللأصوات الموجودة بده يعملوا يعني نواة فرقة كبيرة هون في دمشق مشان التراث، فبدهم عناصر جيدة، فكانوا يعني حريصين أنه أنا أبقى في دمشق. الحديث اللي صار انه فخري بيج عرض على والدتي كانت معي انه انا اتوظف بالإذاعة شريطة ان اداوم مع المعهد الموسيقي يوميا، وقلي حفلة في الاسبوع في الإذاعة في عام 47 يعني، فالعرض كان مغري. فنحن جينا بقى المداولة العائلية مع الوالدة، نلا شوية ماما نروح مصر مع الأستاذ سامي لما نقعد هو في الشام. طبعا انا والدتي عندي اب وعندي اخوه، قالت لي يا ابني والله مصر بعيده وابوك واخواتك بحلب، يعني فينا نروح ونجي مثلا او يجوا لهون او كذا، يعني بصير وجودنا هون اسهل من انه نروح لمصر، فانا بفضل انه نبقى هون. قلت لك الكلام تبلغي الاستاذ سامي انت.
1: كان سامي الشوى في المقابل يعتبر محمد صباح كما كان يناديه ابنه الفني، وأراد أن يصطحبه معه للدراسة، لذلك غضب عندما علم بالتحاق صباح بالمعهد وضياع فرصة ذهابه إلى مصر. أما فخري بيك البارودي فقد كرمه أيضا بمنحه اسمه، وتم تقديمه في إحدى حفلات الإذاعة باسم صباح فخري. وبعد انتهاء الدراسة في المعهد الذي ضم كبار الأساتذة من موسيقيين ومطربين كانت مرحلة الصمت، وعنها يقول:
2: في هالفترة هاي أنا كنت بسن المراهقة، في فترة تحول يعني كامل فيزيولوجية طبيعية، ف تعرف حضرتك انه الاصوات هي الحبال الصوتيه جزء من الجسم، عضو يعني ينمو اثناء نموه معناتها معرض لاختلاف. مثلا هلا عندنا الاوتار بآلة العود او الكمانجه او اي شغله، بلاقي بيختلف غلظ الوتر من آلة لآلة وبالتالي بيختلف صوته. لذلك انا كان صوتي بفتره تحول لانه الحبال الصوتيه تنمو وتكبر. هالفتره هي اللي دخلت فيها مشان يتحول صوتي، الحقيقة سموها انه انا راح صوتي.

0: بالحقيقة أنا إحساسي كان طبيعي، صوتي مثل جسمي عم بيتحول وبيكبر، مثل ما إيدي كانت عم تكبر. ما خفت في سبب، لأنه في كان أستاذ مرحوم عزيز غنام، هو أحد مدرسينا في المعهد، كان كل يوم يقص لي صوتي مساحته، وقال لي هالفترة هي أنت لازم تريح صوتك وما تتعبه وما تجهده، لأنه بروح صوتك بعدين. وبالفعل أنا النصيحة عجبتني وسكت من بعدها مدة 4 سنوات تقريبا. رجعت للإذاعة في مدينة حلب، كمان كنت بديان بقى بحفلاتي الجماهيرية على المسارح هون وهون، وبدينا بعدين التنقل والتجوال في البلاد العربية، إلى أن كان عام 1960 أسس التلفزيون العربي السوري، استدعوني من حلب، كنت أحد لبنات هذا البناء فنيا، وشاركنا فيه حتى الآن. نحن مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.
1: ولكن كيف أمضى فترة الصمت؟
0: بفترة اللي كان أنا صوتي مرحلة الانتقال، أنا تابعت دراستي. حقيقة أنا كنت بوقتها لما كنت في الإذاعة كنت بالصف الخامس هون في مدرسة هنانو، درست هون، بعدين كملت الثانوي أو شو الأولى إعدادي هلأ يعني للكفاءة. هالأربع سنين كملت فيهم للكفاءة لوقت ما استعدت صوتي. من بعد الكفاءة طبعا فترة اللي كان صوتي فيها بدور التحول، كملت أنا دراستي الإعدادية الكفاءة. في هذاك الوقت ما كان مثل هلأ أنه الفن يقدر واحد يأكل منه ويعيش منه، فكنا مضطرين بهذاك الوقت إلى جانب الفن أنه نشتغل عمل آخر لنتمم مصاريف ونفقات الحياة، لأنه ما في مثل هلأ. هلأ اختلفت المعايير والمقاييس والمبالغ المادية. المهم فأنا اشتغلت عدة أعمال بوقتها، اشتغلت معمل إسمنت بدمر كمحاسب، لأنه درست محاسبة أنا بزماني مزدوجة دوبيا كمحاسب تجاري. الحسابات ما بتضوجني يعني الحقيقة، لأنه الأرقام هي بالنسبة للموسيقي، الموسيقى كمان يعني فيها حسابات، الرياضيات بالموسيقى جزء كبير ومهم، وخاصة أن الصوت الوتر اللي نحن بقوله عنه من مقام أو نص مقام وربع مقام، الحقيقة لا، في طول وتر وفي اهتزاز بالثانية له، هذا فيزيائيا. طبعا الرياضيات بيرجع، فما بأمل من الأرقام لأنه لا علاقة بالموسيقى. فاشتغلت فترة 3 شهور بعدين تركت، درست كمان معلم مدرسة سنة لأنه أنا قوي باللغة العربية وبحبها، اشتغلت مدة سنة كمان، تركت بعدين، اشتغلت جابي نقابة كذلك الأمر، اشتغلت مؤذن، اشتغلت محاسب، اشتغلت شو دل، اشتغلنا سبعنا الكراج لو بقوله. بس كنت عم بحاول انه دائما العمل اللي بدي اخده يكون يعني يعطيني حرية مشان عملي الفني، يعني مو ارتباط كلي، يعني ياخد لي كل وقتي. لذلك كنت اغير المهنة من جو الى جو، مثلا اشتغلت موظف بلدية بحلب يعني. المهم كنت احاول بقى الاقي الدوام الاقل مشان اصرف بقية وقتي مشان الفن الحقيقة، لانه هذاك بدمي ما بقدر بلا، بس هوني بدي اخد راتب شلون بقولوا اعيش فيه ادعم حياتي.
1: ولنستمع للمطرب صباح فخري الذي عمل مؤذنا وهو يؤدي الأذان وفق مقام الحجاز، الذي كان يرفض فكرة تغييره إلى مقام آخر، فهو ما يميز الأذان السوري.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: أدى الفنان صباح فخري اللحن القديم كما أدى لملحنين معاصرين، وقام هو نفسه بالتلحين وخاصة القصائد مثل قل للمليحة، جاءت معذبتي، يا حادي العيس، اللؤلؤ المنضود. وقد عمل على تجديد العديد من أغاني التراث، وكان اختياره لهذه الأغاني يتبع مرحلتين: الأولى إحساسه بالجملة الموسيقية وإن كانت قادرة على أن تحرك مشاعر المستمعين، ثم يدعم هذا الإحساس بثقافته. أما بالنسبة لكلمات الأغنية فيقول عنها:
1: أنا حريص باختيار الكلمة، الحقيقة تكون الكلمة من السهل الممتنع. يعني في كتير من المفردات في اللغة العربية انقرضت بحكم أنه صار بدها قاموس هلأ، وأنا ما بدي أرجع لمعاجم، معاجم موجودة في المكتبات. بدي أختار الكلمة اللي السامع رأسا يفهمها، وضمن القصيدة إذا التقى كلمتين ثلاثة فالمستمع بعد ما يحب القصيدة بيسأل شو معنات كذا وكذا، ممكن والله ندله عليهم، وبالتالي بكون ثقفت أنا المستمع بشكل تدريجي وغير مباشر بدون ما يشعر وبدون هو ما يمل ما يسمع طلاسم مني. فبختار دائما يعني القصائد السهلة وبنفس الوقت السلسة والمتينة شعرا، أو بختار القصائد اللي فيها لوحة مثل صورة تابلو مثلا. يعني في عندي مثلا قصيدة في من ألحاني وفي من ألحان طبعا زملائنا كثير، بس ككلمة يعني مثلا في بتلاقي سهل الشعر سهل بسيط، بس في يعني في صورة مثلا لقل المليحة، هي يعني إذا جينا كنص أدبي ناقشنا عملنا تحليل مثل ما بقوله، فهي ما هي بمستوى والله المعلقات ولا هي بمستوى هالقصائد هذولي فحول الشعراء، لا بس اللوحة اللي فيها صورة اللعبة اللي لعبها هذا مسكين الدارمي مع صاحبه التاجر تلفت النظر مثلا. اخترتها

0: والتصق اسم صباح فخري بالقدود الحلبية، ونستمع لحكاية هذه القدود من الدكتور المثنى علي، مدير الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون السوري ورئيس قسم في المعهد العالي للموسيقى بدمشق.
1: القدود السورية وصباح فخري. حكاية تبدأ من مدينة حمص، ولذلك أقول القدود السورية، ولاحقا أصبحت التسمية المتعرف عليها القدود الحلبية. تبدأ هذه الحكاية من تعاون بين الشيخ أمين الجندي في حمص والقس مار أفرام السرياني أيضا في حمص. هذا التعاون كان عن طريق جمع جميع التيمات، نقول التيمات يعني الألحان الموسيقية الموروثة عبر الأزمنة والأجيال، والمرتبطة أيضا بالمناسبات. قد تكون هذه المناسبات مسيحية كنسية، وقد تكون هذه المناسبات إسلامية ترانيمية، وقد تكون مناسبات مجتمعية. هذه الألحان الموجودة في هذه البيئة تم جمعها من قبل القسم مار أفرام السرياني، والأشعار التي اختارها الشيخ أمين الجندي التي تناسب المحتوى الملائم لهذه التيمات، لتوضع هذه الأشعار على قد تلك الألحان لتصبح التسمية المعروفة بالقدود. صباح فخري هو من الرواد الذين تصدوا لهذه المهمة، أي جمع وتوثيق وأداء هذه القدود عبر وضعها ضمن مسار ووصلات. نقول وصلة صبا، وصلة سيجا، يعني ترتبط باسم المقام الموسيقي. المسار ضمن هذه الوصلة دائما الابتداء بقالب السماعي، إيقاع 10/8 سماعي ثقيل، ومعروف قالب السماعي الذي يؤسس في أذهان المطرب والمنشدين أو الكورال وحتى المستمعين يعني بالعامية منقول السلطنة على هذا المقام. أحيانا نكتفي بخانة وتسليم. نذهب بعدها إلى موشح قد. طبعا الموشحات أيضا هي أنواع، واشتهر صباح فخري بتوثيق هذه الموشحات وأدائها ضمن هذا المسار. موشح قد، نذهب بعده إلى القدود ذات الطابع الفرح والراقص والنشيط، الإيقاعات السريعة التي يعني هذا التضاد في الإيقاعات، حيث ابتدأنا ب10/8 ومنروح في الموشح إلى إيقاعات أيضا مركبة، لنذهب إلى الإيقاعات النشيطة والبسيطة والراقصة والمفعمة بالحيوية، والتي تؤدي هذه الأغاني والقصائد التي عرفناها بالقدود الحلبية.
0: ولكن لماذا لم يغني صباح فخري لكبار الملحنين العرب مثل الصنباطي ومحمد عبد الوهاب؟
2: الموضوع أنه أنا الحقيقة شلون بقولوا بيتوتي، حقيقة أنه أنا ما طلعت برات سوريا، بحب أضل بسوريا، يعني بحكم أنه أنا ما رحت سكن في مصر أو زرتها لفترات طويلة، رحت أنا فترات قصيرة كنقيب فنانين، مثلا دعينا الأستاذ عبد الحليم نويرة وفرقة الموسيقى العربية مشان يشاركوا هون عنا في المهرجان دمشق، والمساحة كانت نقابة قيمة، كنا نقيم فنانين، فقعدت فترة أيام يعني الحياة، فما صار مجال أنه أقعد في مصر وأحتك بهالملحنين وبهالناس. وجودي هون وبقائي هون في هالبلد هو كان السبب أنه عدم أنه اجتماعي بهالناس إلا كتير. أنا كنت يعني بفضل مثلا أخذ لحم الصنباط، يعني هالإنسان الفنان الملحن الكبير، أو بتمنى أخذ من الشيخ زكريا، هذا حلم يعني سعادة، لأنه هذول هن يعني دعائم الموسيقى العربية الحقيقة، بدليل أنه أنا بغني لهم ألحانهم، يمكن أنا أحمل التراث العربي والنهضة للملحنين المصريين بشكل كبير جدا، نسبة كبيرة.
0: رحل الفنان صباح فخري عن عالمنا عام 2021، ونعاه الكثيرون شرقا وغربا، وسائل إعلام عربية وأجنبية، وكان القاسم المشترك فيما قيل إنه المطرب السوري الذي حافظ على الموسيقى العربية الكلاسيكية كما حافظ على الموشحات والقدود الحلبية ونشرها خارج وطنه، فكان بذلك حارس الإرث الفني السوري وفخره.

اتحاد إذاعات الدول العربية آسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائط السمعية والبصرية في المتوسط كوبيام قدما سلسلة الموسيقيون العرب.

المطرب السوري صباح فخري. سلسلة الموسيقيون العرب مع رندا القاسم وعلاء فوزي وإخراج إياد سمندر.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 17 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، موضحة أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الإيجابية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. حذر نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من انتشار ظاهرة بيع مادة الزقوق والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول موعد المولد النبوي الشريف. وقال أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جولة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك. وأكد نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك على ضرورة أن يقتني هذه المادة من المحلات المعروفة حتى يسهل التوصل للبائع عند ارتكاب المخالفات. دعت وزارة التربية اليوم الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية إدونات بوانتين. في أحوال الطقس، يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للوسط، تتفرع محلية نحو الجهات الشرقية أي منطقة الساحل، ثم يكون الطقس قليل السحب على كامل البلاد، الريح قوية نسبيا وضعيفة معتدلة في مناطق الشمال، البحر قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 27 و 31 درجة وتصل إلى 33 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة التاسعة، وأترككم الآن مع برنامج صدى الأوتار مع زميلي عماد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة جديدة من سهرات صدى الأوتار. في لقاء ينطلق معكم الآن لتواصل إلى غاية العاشرة ليلة. سعيد جدا بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم وأيضا أراكم حول ما نقدم من فقرات فنية في صدى الأوتار. سهرة الليلة يمنح لكم لطفي المكي في إخراج مختلف فقراتي وأنغامي وعناصر صدى الأوتار. أي مدروني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة بالأساس وشيقة وفيها بعض المعرفة. فقراتنا كما عودناكم البداية تكون بعد قليل بواحدة من أغاني جورج وسوف وهو في بدايته. اليوم باش نحكيو على فنان الشعب. كي نقول فنان الشعب أكيد مباشرة أذهانكم تمشي للسيد درويش. أي نعم، اليوم باش نحكيو على السيد درويش، عن هذا الفنان الذي لم تعرف أو لم يعرف سر وفاته إلى حد اللحظة، ولكن هناك مجموعة من التأويلات. من قتل سيد درويش؟ هل هو المستعمر أم الخونة؟ واحد من ألمع الموسيقيين والفنانين والملحنين في بداية أو بدايات الموسيقى العربية. السيد درويش صاحب الأغاني العاطفية والإنسانية والوطنية والتي لا تزال خالدة إلى حد اللحظة. أيضا باش نسمعوا السيد درويش غنيتين حلوين معروفين برشا، وباش نسمعوا الفيروز غنية مش متاحة بطبيعة، هي من ألحان سيد درويش. بعد فنان شعب كما عودناكم باش نتحدث عن الموسيقى الكلاسيكية. اليوم باش نسمعوا حلاق إشبيليا للموسيقار العالمي روسيني. بعد موجز الأخبار وفي الفقرة الخاصة بجهابذة الموسيقى من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث عن الموسيقار العالمي راي تشارلز. بعد تالي ثم غنية من الغنيات الأمازيغية والقبيلية المعروفة برشا والمشهورة برشا، واللي الحقيقة فيها موسيقى جميلة ياسر ياسر. غنية ثم اللي يقول بابا إنوفا وثم اللي يقول بابا إنوفا. الغنية هذه اللي هي من تراث قبيلي، تراث أمازيغي، غنيها عام 1976 الفنان الجزائري إدير. الغنية هذه كانت في التراث الأمازيغي ثم سرعان ما انتشرت بعد أن قدمها إدير بطريقته. اليوم باش نحكيو على خلفية الأغنية هذية الأمازيغية اللي أضحت أغنية عالمية. آخر فقرة من فقرات سهرتنا كما العادة مع الفن الشعبي. اليوم باش نرجع بيكم التالي ما مش برشا برشا، باش نرجع وظهر لي الآخر ثمانينات كان صدقني ربي أول التسعينات لما خرجت أغنية محمد الروج علاش بدلتيني. معها إذا كانت بقى وقت زادا باش نسمعوا الفنان الراحل أشرف في أغنية خاينة ومعادن صفيك. هذه أبرز فقراتنا وأنغامنا ليلة في سهرة صدى الأوتار، أولى الأنغام في هذا العدد.

0: بالحسن لا بعدك ولا أبدي يا روحي
1: يا أمان
0: روحي كم

كان هذا جورج وسوف في حلف الأمر. غدوة إن شاء الله في مروعة صيفي بين 5 و7 باش نسمعكم جديد جورج وسوف اللي صوته منذ بداياته شهد تقلبات عديدة عديدة جدا. آخر غنية هو كان عملها عندها تقريبا 3 سنين. الغنية هذيك ظهر أن صوته تعب فيها برشا، لكن الغنية اللي عملها ما عنديش تقريبا أسبوع ولا 10 أيام، غنية أحلوة عنوانها طمني على الحبايب. الغنية هذه صوته يبدو أنه أوضح وفيه برشا سلاسة وفيه برشا راحة، خير من الغنيتين اللي عملهم في 2023 أو 2022. إن شاء الله غدوة نسمعكم طمني على الحبايب. نرجع كما قلت باش نحكيه على فنان الشعب اللي هو السيد درويش البحر، اللي تولد في عام 1892 تحديدا في 17 مارس، وتوفى في 15 سبتمبر من عام 1923، يعني عاش تقريبا 31 عام بالضبط، توفى صغير برشا. سيد درويش يعتبر مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ولقب عودة إلى أنغامه وألحانه بفنان الشعب. بدأ في المغنى مع أصحابه من خلال حفظه وإنشاده لألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، والتحق بعد ذلك بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905، ثم عمل فنان في المقاهي الثقافية. نقول ثقافية لأنه نعرف جو المقاهي، وأكيد لكم تفرجت عليه في الأفلام المصرية القديمة. ثم بعد تالي مشي للشام، قعد فترة معينة، وفي عام 1912 رجع للقاهرة، وهناك كانت الانطلاقة الحقيقية لسيد درويش. السيد درويش خدم مع مجموعة كبيرة من الفرق المسرحية كما فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض، علي الكسار، وأيضا كون ثنائية مع بديع خيري. الثنائي هذا أنتج العديد من الأغاني التراثية الخالدة. السيد درويش باش نسمعوا غنيته الحلو أو المعروفة برشا بصوته أنا هويت وانتهيت، ثم بعد تالي باش نسمعوا عنصر مسجل يتحدث عن أبرز مراحل حياة هذا الفنان.

0: أساطين الموسيقى. سيد درويش. في فجر نهضة موسيقية مصرية، حيث كانت الألحان التقليدية تتشابك مع رياح التجديد، أطل قمر ساطع في سماء الإبداع يحمل اسم سيد درويش.
1: لم يكن مجرد موسيقي، بل كان نبض الشارع المصري وصوت الشعب المعبر عن آماله وأحلامه وأفراحه وأتراحه.
0: بعبقرية فذة استلهم درويش من الفولكلور والأغاني الشعبية ألحانا عذبة، وكسر قيود القوالب القديمة ليقدم موسيقى حية نابضة بالوطنية والروح المصرية الأصيلة.
1: في أغانيه تجسدت حكايات البسطاء وهمومهم، وارتفعت أصوات الحرية والكرامة لتصبح موسيقاه مرآة تعكس روح الأمة في لحظة تاريخية فارقة.
0: ولد السيد بن درويش البحر يوم 17 من مارس آذار عام 1892 بمدينة الإسكندرية لأسرة متوسطة الحال. التحق وهو في 5 من عمره بأحد الكتاتيب ليتلقى العلم ويحفظ القرآن.
1: وبعد وفاة والده وهو في 7 من عمره، قامت والدته بإلحاقه بإحدى المدارس، وهنا بدأت تتضح موهبة درويش الفنية من خلال المدرسة وحصة الموسيقى بالأخص.
0: قبل الاشتغال بالفن عمل درويش كعامل بناء، وقد لعبت الصدفة دورها في حياته عندما سمعه الأخوان أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر المشتغلين بالفن في ذلك الوقت، وقررا أن يصحباه برفقتهما في رحلتهما الفنية إلى الشام عام 1908.
1: وفي الشام تعرف إلى الشاعر الملا عثمان الموصلي الذي أعجب بموهبة درويش الفنية الكبيرة، وقرر أن يرعاه فنياً فحفظه التواشيح وعلمه الكثير من علمه.
0: بعدها عاد درويش إلى القاهرة، وظل فترة من الزمن يتنقل بين عمل وآخر حتى تعاقد معه الأخوان عطلة وأصبح فرداً من فرقتهما الموسيقية. بعدها سافر مرة أخرى إلى الشام، وكانت هذه هي نقطة الانطلاق الحقيقية في مسيرة درويش الفنية.
1: وكان أول ألحانه التي قام بتأليفها يا فؤادي ليه بتعشق، ومن بعدها انتقل إلى القاهرة، وهناك لمع نجمه أكثر وزادت شهرته بعد أن قام بتلحين كافة روايات الفرق المسرحية في شارع عماد الدين، أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض، وعلي الكسار.
0: تنوعت ألحان درويش واختلفت مقاماتها وقوالبها، وقد كان هذا سبب تميزه وتفرده.
1: لحن سيد درويش أجمل أغانيه في مناسبة غرامية حرجة، وكانت الأغنية من مقام الحجاز. وقصة هذه الأغنية أنه بينما كان يعمل مغنياً على مسارح الإسكندرية أحب امرأتين، الأولى اسمها فردوس والثانية اسمها رضوان، فكان إذا تخاصم مع الأولى ذهب إلى الثانية والعكس بالعكس.
0: وصدف مرة أن هجرته الاثنتان معاً، وبقي مدة من الزمن يتلوى من ألم الهجران، وفي إحدى لياليه خطرت على باله فردوس وهاج شوقه، فقصد بيتها طالبا الصفح والسماح بالدخول عليها.
1: رفضت فردوس استقباله لعلاقته بالأخرى، فأقسم سيد درويش أيمانا مغلظة بأنها صاحبة المقام الأول في قلبه وجوارحه، ولكن فردوس أرادت البرهان بأن يغنيها أغنية لم يسبق أن قالها أحد قبله، فأنشدها سيد درويش في الحال قصيدة شفعت له عند فردوس.
0: اشتهر اسم سيد درويش وذاعت أغانيه حتى وصل إلى سمع رائد المسرح الغنائي المصري سلام حجازي، الذي حرص على زيارته في الإسكندرية والاستماع إليه شخصيا في عام 1914.
1: أبدى حجازي الإعجاب بأسلوبه الفني في التلحين وتنبأ له بمستقبل كبير، ثم عرض عليه الانتقال إلى العاصمة القاهرة للعمل معه.
0: ترك سيد درويش الإسكندرية واستمع جمهور القاهرة إليه لأول مرة كمطرب جديد بين الفصول المسرحية.
1: لكن الجمهور الذي تعود على صوت سلام حجازي كان استقباله له فاتراً، مما جعل الشيخ سلامة يخاطب الجمهور دفاعاً عنه قائلاً: هذا الفنان هو عبقري المستقبل.
0: لكن الشيخ سيد قرر أن ينهي المهمة ويعود إلى مدينته في اليوم التالي.
1: في عام 1917 يعود سلامة حجازي إلى سيد درويش بعرض أقوى، وطلب منه تلحين رواية كاملة لفرقة جورج أبيض هي فيروز شاه، وعندها انتبه الجمهور له ولموهبته
0: كما انتبهت إليه الفرق الأخرى، وأيقنت أن فناً جديداً قد أتى وأن الألحان أثمن من الرواية نفسها.
1: حرصت معظم الفرق على اجتذاب سيد درويش لتلحين رواياتها، ثم أصبح في سنوات معدودة الملحن الأول في مصر، متفوقاً بذلك على الملحنين المخضرمين مثل كامل الخلعي وداود حسني وغيرهم.
0: يعد درويش من أوائل الفنانين الذين ربطوا الفن بالسياسة والحياة الاجتماعية، فنجده غنى في مناسبات عديدة مثل أغنية قوم يا مصري التي غناها أثناء ثورة 1919.
1: أيضاً له نشيد بلادي بلادي الذي اقتبس فيه بعضاً من كلمات الزعيم الراحل مصطفى كامل، وأغنية الحلوة دي التي غناها تضامناً مع الحرفيين والفئات العاملة بالمجتمع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: اثنين واربعين دقيقة بعد الساعة الثامنة مساء في إذاعة منى السير وفي صدى الأوتار، بعد ما أخذنا فكرة عن حياة أو جانب من حياة فنان الشعب سيد درويش، وفكرة عن مراحل حياته الفنية، باش نسمع تسجيل يعطينا بعض المعطيات، ولو أنه ديما نقول الحكاية فيها تويلات، عن سر مقتل فنان الشعب، هذا الفنان اللي أحرج في فترة من الفترات المستعمر الإنجليزي وأيضا حتى السلطة آنذاك. باش نسمعوا التسجيل ثم باش نسمعوا أغنية أخرى للسيد درويش.
3: سيد درويش اتولد من أسرة فقيرة الحال، توفى والده وهو صغير، كان عمره يعني 12 سنة، اضطر ان هو يشتغل في البنا، فلما شافوه كده وبيغني راجل قال له اقعد ما تشتغلش في شغل البنا وكده، واقعد غني للعمال، لان لقاهم فعلا العمال فرحانين جدا وانتاجهم بيزيد. جدد الموسيقى في انه نقل الموسيقى من التطريب الى التعبير، عمل المارش العسكري اللي بيحلك بالحماس زي ام يا مصري مصري دايما بتناديك، خد بنصري نصري دين واجب عليك. لما اقول انا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الاهرامين، وقفنا الكون. كلمة الكون دي، الكون، بص هنا انا عايز اوريكم سيد درويش بيصور الكون، كون بالموسيقى، هو ده سيد درويش بيعبر عن العصفورة لما بتغني في لحن وش الحبيب، بيعبر عن الفلاح المصري لما بيشد الحزام، الشيالين طبعا، على وسط غير ما يفيدك، لابد يوم برضو يعدلها سيدك. في لحن تاني برضك بتاع القولة للقناوي لما يقول ايه، مالي حجاوي الجلال القناوي، رخيصة جاوي الجلال الجناوي. كان في فقر وكان في جهل وكان في استعمار، كل ده للأسف أثر عليه يعني من جوانا نفسيا، فكان نفسه ينهض بالمجتمع، وكان نفسه البلد كلها تفوق وتعرف ان في احتلال عايز يرجعه لورا. كان كل مصر بتردد في ثورة 19 ألحانه، عايزين يخمدوا روح الثورة شوية ويهدوا الشعب، فرجعوا سعد باشا من المنفى، فراح يستقبله في اسكندرية، وعمل بروفات كتيرة، مصرنا وطننا سعدها أملنا. فالملك فؤاد بعت له قال له قول مصرنا وطننا فؤادها أملنا، فسيد درويش بعت له قال له لا لا زعيم إلا سعد، مصرنا وطننا سعدها أملنا، كلنا جميعا للوطن ضحية، نجمع هلالنا ويا صليبنا في حبك انت يا حرية. حاولوا طبعا يقتلوه بخنجر، يقتلوه بأي حاجة، للأسف فشلوا، لأنه كان يعني كان ضخم الجسم وكان كده. فلقينا ورقة في البيت عندنا مكتوبة لصديقه اسمه محمد الأصابجي، ده كان عازف عنده، عازف في الكمانجة، عازف كمانجة، بيقول له آسف ان انا ما جيتلكش علشان حصلت حادثة قدامي. فهم كانوا عايزين يتخلصوا منه في اليوم اللي قبل ما يموت فيه. اتعزم على أسرة معاونة للاستعمار الإنجليزي وحطوا له زيت الزرنيخ في الأكل، وفعلا توفى وسبحان الله يعني هو عمل اللحن وما استقبلش سعد باشا، أخمده روح الثورة.
4: يا وردة على فل وياسمين،
3: كان جواه موسيقى كثيرة قوي غزيرة جدا، اللي هو للأسف يعني عمره الفني كله 8 سنوات، وقدر في الثمان سنوات دول ان هو يغير مجرى الموسيقى، مش المصرية بس، الموسيقى

0: لما تتركني معاك.
1: بعد فنان شعب سيد درويش باش نتحول للحديث عن واحد من أبرز الموسيقيين الكلاسيكيين في العالم وهو الإيطالي جواكينو روسيني اللي تولد في عام 1792 وتوفي بباريس في عام 1868. كتب العديد من المؤلفات الأوبرالية أبرزها السيدة الإيطالية في الجزائر أو الإيطاليانا إن ألجيري في عام 1813، أيضا الموسيقى الشهيرة حلاق إشبيليا، أيضا عطيل في 1816 والكونت أوري في 1828 وويليام تيل في 1829، لكن تبقى حلاق إشبيليا من أبرز الموسيقات التي ألفها جواكينو روسيني. جواكينو روسيني اللي تولد من أب يعمل عازف ترومبيت ومطرب في ذات الوقت، ومنذ بلوغ الثامنة من عمره كتب أول أوبرا له، وأول تكليف له جاء قبل بلوغه سن 18، يعني عام 1812 كان لديه عمل عرض في لاسكالا وهو أكثر دار أوبرا محترمة في إيطاليا أنذاك. وفي العام التالي ثبتت تاكريدي وإيطاليا في الجزائر أو إيطالية في الجزائر اسمه خارج إيطاليا. من مختلف الموسيقات الأوبرالية اللي ألفها روسيني باش نسمعوا أشهر موسيقى له وهي حلاق إشبيليا.

0: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في الساعة 9 مساء في موجز الأنباء. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 17 أوت الحالية هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ووضحت أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية. دعت وزارة التربية اليوم الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقنية بعنوان سنة 2026 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية edunet.in. وجه عدد من فلاحي ومنتجي التين الشوكية الهندية في معتمديات تالا وفوسانة والعيون من ولاية القصر نداءات عاجلة إلى السلطة المركزية والجهوية من أجل التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من غراسات الهندية التي تضررت بشكل كبير جراء انتشار الواسع للحشرة القرمزية. صابت الهندي هذا العام سجلت تراجعا حادا، حيث انخفض الانتاج من 250 ألف طن خلال العام الماضي إلى ما يقارب 100 ألف طن حاليا بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية والأضرار الجسيمة التي ألحقتها بنباتات الهندي. أفادت وزارة المالية بأن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجهوية للثقافة بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامج الوظيفية على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض المقارن بالاعتمادات المرصودة. وقالت الوزارة أن وزارة الشؤون الثقافية طلبت رصد اعتمادات تعهد بقيمة 5 مليارات، في حين أن نتائج طلب العروض قدرت ب 13 مليار. في أخبار العالم، المغاربة الذين دخلوا إلى سبتة رغم عودة أغلبهم إلى المغرب، ولكنهم في مدينة سبتة الإسبانية ما زال هناك تقريب 8000 مهاجر يتمسكون بالذهاب إلى أوروبا. وقد نظموا مظاهرة تقول أنه لا عودة إلى المغرب وأنهم كلهم يريدون الذهاب إلى أوروبا. وقد أكد وزير الداخلية الإسبانية أن المهاجرين المغاربة الذين دخلوا بصورة غير قانونية لمدينة سبتة الإسبانية لن يسمح لهم بالبقاء في مدينة سبتة ولا السفر إلى إسبانيا ولا الحصول على وضع قانوني. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

ست دقائق بعد الساعة 9 مساء، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة سادة الأوتار. في الجزء الخاص بجهبدة الموسيقى من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث وباش نسمع أيضا رأي تشارلز في هذا العدد. أكيد الناس المغرمة بالكاونتري وبالبوب تعرف جيدا هذا الفنان الكفيف اللي هو راي تشارلز روبنسون، اللي تولد في 23 سبتمبر من عام 1930 وتوفي في 10 جوان من عام 2004، وهو يعتبر أحد العشرة الخالدين حسب المجلة الموسيقية رولينج ستون، وأيضا هو صاحب 13 جائزة من جوائز غرامي. راي تشارلز ولد بألبانيا وهي منطقة في ولاية جورجيا الأمريكية. هو ابن لاريتا ويليامز وبيلي روبنسون، وهو عامل بسيط يعمل في شركة سكك الحديدية الأمريكية، وينحدر من عائلة فقيرة جداً. أصيب راي تشارلز بالعمى وهو في سن السادسة تقريبا، وهذه الإصابة كانت ناتجة عن ماء ساخن كان قد وقع فيه راي تشارلز في صغره، وبدأ المرض يأخذ منه تدريجيا حتى أصبح كفيفا بشكل كامل كما قلت وهو في سن السادسة. دخل إلى الكنائس وعمره 3 سنوات، كان مغرما بالتراتيل، ثم بعد ذلك وبعد تحوله صحبة والدته من جورجيا إلى فلوريدا دخل عالم الموسيقى ودخل مدرسة خاصة ليتعلم العزف على آلة البيانو، والمدرسة التي ولجها آنذاك راي تشارلز هي مدرسة خاصة بالمكفوفي. لراي تشارلز عدد كبير من الأنغام نحاول نقدم أشهرها وهي هيت ذا رود جاك.

في عام 1947 انتقل تشارلز إلى مدينة سياتل الأمريكية، وهناك عرف عدة سنوات من الفقر والبؤس والكآبة. انتقل ليعزف البيانو في الحانات، وذلك قبل أن يلتقي المنتج كوينسي جونز في الخمسينات، حيث عرف نجاحا باهرا وسريعا. ويرجع الفضل لتشارلز في وضع موسيقى السول المشتقة من موسيقى البلوز، كما كنا نسمعه في الأغنية متاع هيت ذا رود جاك. في عام 52 من القرن الماضي وقعت شركة أتلانتيك للإنتاج الموسيقي مع تشارلز عقدا لتحقق أعماله أنذاك نجاحا كبيرا في العام التالي مباشرة، وقد بدأ تشارلز يؤلف الأغاني الناجحة الواحدة تلو الأخرى. أغانيه كانت جلها تمزج بين البلوز والجاز والبوب، وأيضا هناك مجموعة من أغاني الكاونتري. في تلك الفترة النجاح الذي حققه راي تشارلز جعله يدخل عوالم فنية أخرى.

لشارلز أيضا مجموعة من الأفلام اللي بدايتها كانت في عام 1961 بفيلم سوينجينج لونج. أيضا عنده فيلم عمله في عام 1964 بعنوان بلادين بلو. عام 66 The Big TNT Show. عام 1980 عمل فيلم The Blue Brothers. عام 89 Line It Up. عام 1990 Listen Up. عام 1994 Love Affair. عام 1996 Spy Hard. عام 2000 Super Dave. مجموعة من الأفلام اللي قدمها راي تشارلز إلى جانب الأنغام والحفلات الكبرى. من أشهر الأغاني اللي تعرف بها راي تشارلز Mess Around, أيضا I Got a Woman, Hit the Road Jack اللي سمعناها قبيلة, و Georgia in My Mind. لابد من ذكر أنه راي تشارلز كان من أكبر المدمنين, والإدمان متاعه تسبب له في مشاكل حيث تم اعتقاله في عام 1965 لحيازة الهيروين والمخدرات التي كان مدمنا عليها لأكثر من 20 عام. وكان أنذاك في 65 اعتقاله الثالث, ولكنه تجنب عقوبة السجن بعد الإقلاع عن هذه العادة في عيادة في مدينة لوس أنجلوس. توفي راي تشارلز في 10 جوان من عام 2004, وفي نفس السنة تم إنتاج فيلم راي عن الشخصية السوداء الخالدة في الموسيقى الأمريكية, راي تشارلز روبنسون.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: ونسير
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7 خبر ورخبر
3: الموجة والموجة
2: جديد كل نهار
3: الموجة والموجة
2: كل ساعة وكل

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

أكيد الناس المغرومة بالموسيقى جيدا وخاصة الموسيقى القبلية ولا مزيغية عرفت اللي الدخلة هذه متاع غنيت أفافا إنوفا.

أفافا هينوفا غنية من الغنيات الأمازيغية والقبيلية المشهورة برشا برشا. الغنية تشكل جانب هام من تراث القبائل في الجزائر. الغنية دي ظهرت في عام 1976 من قبل الفنان الجزائري الأمازيغي الراحل إدير، لكن الغنية هي تراثية وعندها ربما فوق 100 سنة من اللي ظهرت عند الأمازيغ، واللي كانت تحكي على حياتهم وواقعهم الثقافي اليومي. ثم الجانب الأسطوري في الأغنية وثم الجانب الواقعي. نبدأ بالجانب الأسطوري، القصة أو خلفية أغنية أفافا إينوفا. الأغنية هذه تحكي قصة فتاة أمازيغية شجاعة جدا تدعى غريبة. كانت تخرج باكرا في البرد والثلوج في الجبال الأمازيغية لجلب الحطب وجني الثمار وإعالة أبيها الشيخ المريض وإخوتها الصغار. ومن شدة خوف الأب على ابنته غريبة كان دائما ما يعتني بها جيدا، خوفا من ماذا؟ خوفا من الوحش الذي كان يسكن الغابة والأدغال في تلك الجبال أو ما يسمى بوحش الغابة، لدرجة أنه الشيخ هذا ما كانش يفتح الباب بعد عودة بنته إلى المنزل، خوفا من الوحش وخوفا من أيضا بعض الزائرين والأغراب، لدرجة أنه اتفق مع غريبة أنها تعمل حركات بأسورها، يعني البراسلي متاعها تحركها باش يعرف هو اللي هذيك بنته مو شخص آخر قادم إلى المنزل. من شدة خوفه على هذه الفتاة اللي كما قلت رمز للشجاعة ورمز للإقدام، الإقدام اللي نلقاوها في مجموعة كبيرة من القصص الأمازيغية واللي يتحدث على شجاعة الأمازيغ في الجزائر. وعلى فكرة الأمازيغ هما أساسا سكان شمال إفريقيا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب الأقصى. ثم جانب أيضا منهم في ليبيا، لأنهم أساسا هما كما قلت السكان الأصليون لهذه المناطق. الأغنية أيضا إلى جانب هذا المنحى الأسطوري كانت تتحدث عن الحياة اليومية والاجتماعية عند الأمازيغ. كي تسمعوا الأغنية اللي يحب يسمعها جيدا، هي موجودة الترجمة متاعها في اليوتيوب، نجموا تاخذوا فكرة على الأغنية هذه. الأغنية كي خذها إدير من التراث وغناها عمل بعض الإضافات على مستوى الكلمات، لكن بقي محافظا على الأصل. حتى في الكليب بتاع الأغنية نراو كيفاش المرأة الأمازيغية من شدة شجاعتها وإقدامها وحبها للعمل كانت تقريبا هي المحور الأساسي للمنزل، باعتبار أنها نهار كامل تقضيه في الغابة في الحقول في المزارع، جمع الحطب، جني الزيتون، الزراعة، الحصاد أيضا. ثم لا ينتهي العمل الشاق اليومي للمرأة الأمازيغية في النهار، بل يتواصل في الليل. فبعد عودتها إلى المنزل كانت تبقى بالساعات أمام المنسج لنسج الملابس ونسج الأغطية، والعادة هذه موجودة حتى عنا لهنا في تونس، المنسج القديم. ونذكر جداتنا كيفاش كانوا ينسجوا في الأغطية والبرانس، وحتى كلمة البرنس أو البرنوس اللي هي كلمة أمازيغية باش تظهر في الغناية متاع أفافا إينوفا. ثم المشهد الثقافي الاجتماعي اللي قدمه يدير في الغنية هذه يحكي على ليالي الأمازيغ، لما تكون هذه الفتاة تنسج تكون بحذاها يا إما والدتها أو جدتها،
ثم في ذات الوقت اللي هي تخدم فيه تتسلى بحكايات الجدة وخرافات الجدة عن تاريخ الأمازيغ، عن بعض الأساطير اللي تبرز قوة وشجاعة هؤلاء السكان. والمجتمع الأمازيغي في حد ذاته كان من المجتمعات في تلك الفترة، نحكي على الأقل على الفترة متاع الأغنية، أنه فيه بعض التفتح. يعني المرأة كانت تقريبا على قدم المساواة مع الرجل وربما أكثر، لأنه الأتعاب اللي تقوم بها أحيانا أكثر من الرجل باعتبار الهم اليومي ثم الهم الليلي متاحة. لأن نقصد بطبيعة بالهم هو التعب والعمل اليومي والعمل الليلي. الغنية في حد ذاتها تجسد الثقافة الأمازيغية وجات في قالب موسيقي قبيلي. يعني كي تسمعوا الموسيقى انتوما من غير حتى ما نسمعوا الكلام ونسمعوا حتى كلمات الغنية، مباشرة أذهاننا تمشي للأمازيغ. ومشكل الغناية هذه برك تهزنا للأمازيغ، كما أغنية تكفري ناس وغيرها من الأغاني الأمازيغية الأخرى. وكنت تذكروا كنت في إحدى الفترات تحكيت على الأغنية الأمازيغية وتقريبا موسيقاها كلها متشابهة، فيها ريحة الغابة، فيها ريحة الجبال، فيها بعض النغمات الميلودي اللي يحيل مباشرة على الشجاعة والإقدام والرجولة والشهامة. هكذا رأى الأمازيغ أنفسهم من خلال موسيقاهم. ما نطولش عليكم باش تسمعوا أفافا إنوفا.

هذه موسيقى زي الهواء تبي اللي نخدموا عليها في سهرة سادة الأوتار لموا عليها لأنه الموسيقى حلوة برشا مش مشكلة. سمعوكم مقطع على الأقل صغير من الأغنية صحيح اللي حبيت أقدمها في حصة كنت حكيت فيها على عبد الحليم حافظ لكن ما قدمتهاش.

باهي نكتفي بهذا القدر من زي الهواء. ان شاء الله ان شاء الله كيما ما عدتهاش المعرفات ان شاء الله نوعدوكم انه نعديو على الاقل جانب منها كبير, او ربما الغناء الكل بعد عمليه مونتاج للاستغناء عن بعض المقاطع الموسيقيه, ولو انه الامر يبدو احيانا غير فني, لكن موديما المتعه كيف تكون مخترنا صوتا وموسيقى تكون احلى وامتع. هكا مستمعين الكرام نقترب تدريجيا من نهاية العدد الجديد من سهرة سدى الأوتار بالنسبة لليوم. نذكركم غدوة نتلقى وإن شاء الله من الخمسة للسبعة متاع العشية في منوعة صيفي, وفقرتنا الأخيرة ديما تكون من خلال الفن الشعبي. اليوم اخترت باش نسمعوا غنيتين كما قلت في الحصة, واحدة الأشرف والثانية محمد الروج. محمد الروج هذا الفنان الشعبي الكبير اللي ربما ملقى حظه كان بعد 2011 وشوية لما وصل لسن معينة أنه ما عاش ينجم يعني يقدم حفلات ويغني. ما هذيك هي سنة الحياة, وهذيك هي سنة الفن الشعبي اللي ديما الحقيقة مظلوم, ديما ظلمين, لأنه فما عباد تحسهم عندهم مشكلة مع كل ما هو شعبي, مع المزود, مع الزكرة, مع القصبة. مش عارف هذا تجني اعتبروا على الذات, لأنه هذه الموسيقى الأصلية متاعنا كما نراه في بعض الدول الأخرى اللي يحترموا الموسيقى القديمة والموسيقى الأصلية والشعبية متاعهم, كما يحترموا الوتري ويحترموا مختلف أنواع الموسيقى الأخرى. فبالتالي مشكل محمد الروج برشا مطربين شعبيين اللي خدموا في السبعينات والثمانينات والتسعينات وظلموا. الحمد لله أنه سامي العقربي وفاضل الجزيري في 91 و92 عملوا عرض كبير اسمه النوبة اللي رجع الفن الشعبي بأنواعه إلى الواجهة من جديد. ختاما مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج سدى الأوتار عماد العوني. يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير, وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء، والبداية بالعناوين. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مادة زجوج والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول المولد النبوي الشريف. انطلاق موسم صيد اللمبوكا، ووزارة الفلاحة تدعو إلى احترام شروط الصيد حفاظا على جودة هذه السمكة واستدامتها. بهدف إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية، انطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين من ولاية المنستير بصفة رسمية. والاقتصاد الوطني يحقق نسبة نمو 2.3% خلال الثلاثية الثاني من العام الحالي، وتوقعات أخرى ترجح مواصلة مسار هذا التحسن العام القادم. مرحبا بكم. حذرت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي من انتشار ظاهرة بيع مادة زجوج والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول المولد النبوي الشريف. وأكدت أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك. وأكدت ثريا التباسي على ضرورة أن يتم اقتناء هذه المادة من المحلات المعروفة والواضحة حتى يسهل التوصل للبائع عند ارتكاب المخالفات.
1: اليوم في علاقة ببيع مادة زجوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقينا العديد من تشكيات المواطنين حول نوعية متاع المادة هذية من حيث الجودة ومن حيث السعر كذلك. احنا نحذروا المستهلكين ونقول لهم راهي مادة زجوج هي مادة حساسة، خاصة وقت ما نثبتوش مين جاية وكيفاش، وقت يكونوا ناس منتصبين عبر هذه المواقع، ناس مجهولين، ناس ما نعرفوهمش، والمادة زجوج هذية تلقاها مجهولة المصدر ومجهولة حتى التخزين متاحها كيفاش وكل. حتى في صورة ما فما شكاية من مواطن، حتى بالنسبة للمنظمة في حالة التدخل أو مصالح المراقبة الاقتصادية أو الصحية نلقاو صعوبة كبيرة باش تحلوا الإشكال متاع المستهلك وقت ما نعرفوش مين الجهة اللي شرية من زجوج. احنا نفضل كمنظمة انها تتشري من نقاط البيع القانونية المخول لها، وعنده الحق وقتها المستهلك باش يثبت في السلعة متاعه ويشوف السعر والسعر المرجعي متاعها ويعمل مقارنة ويشوف كيف بالنسبة للزجوج المعلب ان تبينوا مين ناخذوها وكيفاش ناخذوها، ما تكون السلعة قديمة ومخزنة خاصة بطريقة غير صحية وربما نجم يضر صحتنا.
0: يتوقع سليم بشير رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي بالقيروان أن عدد زوار القيروان قد يتجاوز 500,000 على امتداد 10 أيام من الاحتفالات بذكرى المولد، مشيرا إلى أن الإحصائيات النهائية يتم ضبطها من قبل مصالح رسمية بعد اختتام التظاهرات. وبمناسبة هذه الاحتفالات تستعد المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقيروان لتنظيم معرض للمنتوجات التقليدية، وذلك دعما لثقافة استهلاك المنتوجات التونسي وإبرازا لخصوصيات الجهات في هذه المجال بمشاركة 98 حرفيا من 21 ولاية. أكثر تفاصيل مع طارق ناجي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالقيروان.
2: إن شاء الله في إطار تنظيم الدورة 9 لاحتفال بالمولد النبوي الشريف نشكون فما تنظيم الدورة 7 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة العديد من الحرفيين. نعرف أنه المعرض هذا يجي في إطار ترسيخ ثقافة استهلاك منتوجات الصناعة التقليدية ومواصل الخطة الترويجية للمنتوج التقليدي اللي قم بها ديوان وطني الصناعة التقليدية خلال سنة 2026. هنا حبيت نحقق ثمن مجهود الديوان في التشجيع على الترويج من خلال التكثيف من التظاهرات والمعارض الجهوية والوطنية وحتى الدولية، كذلك إعداد برنامج شهري ترويجي متعدد القنوات للتعريف بالتظاهرات الترويجية والحفلات الترويجية في إطار تجديد وتطوير المنظومة التسويقية، كذلك دعم التسويق الرقمي من خلال التعريف بالمنتوج وتطوير المعلومة بصفحات التواصل الاجتماعي. اخترنا المناسبة هذه بمناسبة احتفال بالمولد النبوي الشريف نظرا للحركية التجارية تعرفها الجهة خلال هذه الفترة، كذلك إبراز خصوصيات الجهة في مجال الصناعة التقليدية والتعرف على خصوصيات الجهات الأخرى. كعليش نحن اليوم مش كون حاضر معنا معناتها 21 ولاية، لجنة الفنية للانتقاء تم اختيار معناتها 98 حرفي وحرفية مقسمين على مجموعة حرف متنوعة مختلفة، وذوما تجونا إن شاء الله من 21 ولاية.
0: انطلق يوم أمس يوم 15 أوت موسم صيد سمك اللمبوكا يتوصل لنهاية هذا العام 31 ديسمبر. وزارة الفلاحة أكدت أن الصيد المنظم يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، وأشارت في بلاغ لها اليوم لإمكانية التمديد في الموسم إلى غاية نهاية شهر جانفي من العام القادم في حال تعدد التقلبات الجوية. شددت وزارة الفلاحة على وجوب ألا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللمبوكا 35 سنتيمتر مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني، شرط أن لا يتجاوز ذلك 5% من الوزن أو عدد الإجمالي. سجل الاقتصاد الوطني وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤشرات تكاد تكون متطابقة مع أخرى توقعها صندوق النقد العربي مؤخرا، وتقدر أن يحافظ الاقتصاد التونسي على وتيرة نمو تقارب تقريبا 2.6% خلال العام الحالي مدعوما بتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية. معز حديدان الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية.
3: نسبة النمو حسب الإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو في الثلاثي الثاني من سنة 26 2.3% بالاحتساب الانزلاق السنوي. ونذكر أن نسبة النمو إجمالي على كامل سنة 25 كانت 2.5%، هناك توقعات صندوق النقد العربي ب 2.6%، إذا كان نعمله إجمالا بين الثلاثي الأول والثلاثي الثاني هناك نسبة نمو ب 2.4% اللي هي قريبة من 2.6%، ولكن في نفس الوقت هي بعيدة عن 3.3% اللي تحطت في مشروع ميزانية الدولة لسنة 26. كعملنا في سنة 25 نسبة النمو 2.5 ومعدل السوداء الأول 2.4 هناك استقرار وليس تحسن. أعتقد أن هذا النسق سيتواصل إلى بقية السنة. الثلاثي الثالث نسبة النمو ستكون أقل من 2.4%، وأعتقد بش يكون معناها نسبة النمو الإجمالية 2.6% صعبة شوية الحقيقة، مش يمكن نكونوا أقل شوية من 2.6 على كامل سنة 26. مش نستناو الثلاثي الثالث، الثلاثي الثالث هو اللي يخوف شوية لأنه فيه انقطاعات الكهرباء المتكررة هذيك مش تكون عندها عواقب على نسبة النمو الإجمالية. على كل أنه نبقى بين 2 و 2.6%، هذا هو نسبة النمو الإجمالية اللي بشكون أقل من 25 ولكن ربما في 27 التوقعات نتاع 2.7% هي ممكن إنجازها.
0: أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب في منطقة المردين من منع تمديد تمساك من ولاية سوسة، أن انطلاق الأشغال ستكون بداية الأسبوع القادم وبمدة تعاقدية حددت تقريبا بعام وأربعة أشهر. منصف عمارة مدير المشاريع الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات بالوسط.
4: هذين درجة أن مشروع هو مشروع كبير، هو مشروع سوسة الكبرى اللي هو مقسوم إلى قطبين، قطب بالقنطاوي شط مريم القنطاوي وقطب مساكين. مشروع هذايا بالنسبة للخزان مدة إنجازه 16 شهر بتكلفة في حدود 9 مليون دينار. إضافة للمشروع هذايا ثم مد قنوة جلب وقنوة ضخ. البارحة بعد مشاورات وبعد صعوبات عقارية الحق مكننا معنا بتضافر مجهود الكل بتحويز الشركة من قطعة تابعة لأملك الدولة، وإن شاء الله بالنسبة للمشروع هذا شنطلقوا فيه إن شاء الله بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. بالنسبة للمشروع هذا هو خزان سعة 10,000 متر مكعب، وتعرفوا المنطقة السكن حاليا تعاني من اضطرابات في التوزيع خاصة المناطق العليا من السكن واللي هي خاصة الصائفة هذه والصائفات الفارطة الحق خاصة خلال الذروة الصيفية والطلب المتزايد، أن المناطق العليا خاصة المساكن تعاني من اضطرابات شديدة. إن شاء الله بالمشروع هذا إن شاء الله بالنسبة لمنطقة مساكن وأحواز منطقة مساكن إن شاء الله نكون الإشكال هذا سيقوم الحد منه وتفادي الانقطاعات هذه والاضطرابات.
0: انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكرين من ولاية المنستير بصفة رسمية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة رامية لتعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية التونسية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. أحمد المثلوثي المدير الجهة الجهوي للتجارة بالمنستيرة.
5: إطار المشروع الوطني لرقمنة مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، المشروع هذا اللي تخدم عليه وزارة التجارة منذ فترة كإدارة جهوية التجارة وسلطة جهوية تحت إشراف السيد الوالي. المشروع هذا دونك بدينا فيه تقريبا من السنة الفارطة، لقينا الحقيقة برشا تجاوب من الأطراف الكل كسوق جملة للمكنين اللي معتبر الثاني أكبر سوق وطنية لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري. دونك تم إدراج السوق هذا في برنامج الرقمنة وانطلق بصفة فعلية منذ يوم 15 أوت 2026. برنامج هذا عنده لحقيقة أهداف متعددة. أولا هو تكريس مزيد من الشفافية في المعاملة التجارية داخل السوق بين كل المدخلين، خاصة بالنسبة لوكلاء البيع الفلاح والتجار. كيف احنا كمراقبة اقتصادية هذا من شأنه أنه يسهل علينا العمل الرقابة الاقتصادية اللاحقة على مستوى مسالك التوزيع بالتفصيل، ويقع منها التثبت في مدى احترام التجار لهوامش الربح القانونية. البرنامج كيفش يكون معناها عنده أهداف وطنية وأهداف زادة كيف جهوية، وإن شاء الله من خلال الرقمنة هذه نتوصلوا للأهداف المرجوة اللي كنت متذكرها.
0: أذكركم بأبرز العناوين. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مادة الزقوق الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انطلاق موسم صيد اللمبوكة، ووزارة الفلاحة تدعو إلى احترام شروط الصيد. وانطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة في المكنين من ولاية المنستيرة. وختاما الاقتصاد الوطني يحقق نسبة نمو 2.3% خلال الثلاثية الثاني من هذا العام. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. فالصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.
7: انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
6: 104.7.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم جميعا معنا في مرسات ساهري هذه الليلة التي تنطلق وإياكم إلى حدود انتصاف هذه الليلة، وربني سفينتنا الراسية على أذان مستمعينا الكرام الزميل لطفي المكي. حلقاتنا في الموسم الفارط كانت تهتم بالمفارقات أو الأسئلة الفلسفية الكبرى. في هذه السنة اخترنا أن نمضي في شأن آخر لنسلط الأضواء على ما اخترنا من قراءات من كتب من نوع خاص. هذه الكتب كانت تهتم بالقصص الذاتية أو حكاية مسيرة الناس أو ما يسمى بأدب المذكرات، لأن في ذلك منافع طويلة وكثيرة، سأعود إلى بعضها بعد قليل، لكن دون أن نفقد معنى النغم معنا لمؤانسة كل من يسهر مع الإذاعة العمومية التونسية.

اختيارنا في مرسة الساهرين أن تكون حلقاتنا مقتطفات من ما اخترت لكم من ما دون من هم يعاصروننا أو عاشوا معنا في السنوات الفارطة القريبة من تجارب حياتهم وكتبهم في دعوة لمستمعين الكرام للاطلاع ومتابعة هذا النوع الجميل والطريف والمفيد حسب رأيي من الأدب وخاصة منه العربي. معظم من قرأ لهم كانوا عربا باستثناء بعض الكبار المفكرين أو كبار العلماء وأصحاب المال في العالم. كان الهدف من ذلك ولا يزال أن تصلوا إلى كامل المذكرات وتطالعوها، وقد اخترت في كامل الحلقات الفارطة أن أقدم مقتطفات من كتب في السيرة الذاتية لكتاب هي منشورة موجودة على شبكة الانترنت العامة بالمجان وبحقوق تنازل عنها أصحابها. لعلنا في الأسبوع القادم نبدأ في كتب من نوع ثان لن تكون مدفوعة للثمن مستمعي الكريم، لكنها ستكون لنمط من الرجال والنساء قرأنا لهم كنت قد استبعدته طيلة هذا الشهر والنصف من تقديم البرنامج، وقصدت بذلك مذكرات السياسيين والسياسيات عن حياتهم لأنها لعلها لها أبعاد خاصة واستثنائية، لكن ستطالعون معي إن كنتم في المتابعة في الأسبوع القادم إن كتب لنا الله أن نلتقي أن أكون أمام الميكروفون وأنتم بجانب المذياع أو وسيلة الاستماع، فستدركون ماذا كان وراء سبب اختياري لكاتب الأسبوع القادم الذي لازلت لم أمتلك كما ينبغي لأنقل لكم ما كتب عن حياته. لكن أسباب اختياراتي هي كانت أن هذا النوع من الكتابة، كتابة المذكرات، هي بالأساس لناس تقدموا في العمر والتجربة ثم يأخذون من وقتهم وقتا قد يطول سنة أو أكثر، قد تمتد إلى سنوات، ليدونوا لمن يقرأ عنهم ما وصلهم من تجارب، ما عاشوا من مصاعب وما استخلصوه كذلك من عبر لعلها تكون ملهمة لمن يتابع ويستمع. ولن يكون هدفنا أن نقارن أنفسنا بقيمة ما وصلنا إليه وما وصل إليه مثل هؤلاء. فالبعض قد علق عندما قرأته من مذكرات بيل جيتس كيف أن لعبة الشطرنج عندما تعلم فكرتها وحكاية مخترعها مع الملك الهندي وكيف تسبب سببت في موته، أن البعض قد سألني وهل سنبلغ إلى مرتبة بيل جيتس. ليس هذا هدفي مستمعي الكريم، ليست مقارنات بين حياتنا وحياتهم، بل هي مقارنات أو بحث عن جذوى التجربة وكيف يختار من حدث بسيط أفكارا عميقة ودلالات أقوى لمستقبل الحياة. لعلي أفسر بعضا مما قصدت بعد هذا النغم.

كتب المذكرات مستمعي الكريم التقليدية هي أن يتحدث شخص ما عن حياته منذ الطفولة إلى ما وصل له من أهداف حققها وأهداف تركها، ولكن هناك مجموعة من أنماط كتب الذكريات أو السيرة الذاتية الطريفة والجميلة التي لن نتمكن من قراءة مقتطفات منها، لكن أدعو من يريد التعرف على جمال صياغتها ومعناه الذي يهدف بالأساس إلى إشغال العقل في موقف ما وفي قراءات مختلفة لنفس الحدث دون تدخل كاتب. هي كتب تعود إلى ذكريات خاصة في مجالات مغلقة، مثال ذلك ما ينشر من مذكرات الأطباء في عملهم سواء كانوا في بلدانهم أو حتى في قاراتهم، كما حدث في الكتاب الأخير الفائز في جائزة كومار التونسية القيمة، وكان ضيفا بيننا في منذ أسابيع على مواجع إذاعة المنستير، بإمكانكم العودة لتفاصيل هذا الكتاب، أو كتاب لصحفي وكاتب حفيد لأديب وكاتب قصدت بذلك خالد الخميسي حينما أصدر لنا كتابا بعنوان تاكسي حواديث المشاوير. هذا الكتاب جميل، يأخذك إلى حكاياته عندما يصعد في كل مرة بتحديد اليوم والظروف في سيارة التاكسي لينقل ما عاشه من أجواء ومن حوارات مع سائق التاكسي ليظهرهم على وجههم الحقيقي. هم ليسوا فقط مقدمي خدمة نقل من مكان إلى آخر، بل قد يصل بعضهم إلى مرتبة الفيلسوف أو الملخص لوضع مجتمع، إما كل بنكتة أو حتى بكلمات لا تكون في سياق يمكن أن يذكر لا في إذاعة أو لا في كتب، لكن أوردها الخميسي في هذه المذكرات التي أدعو للاطلاع عليها لأنها متوفرة على شبكة الإنترنت، سواء كانت على شكل مكتوب لمن يود أن تسري وتجري عينيه على الحروف وتقرأها بنمطه، أو في قراءات صوتية كاملة يستغرق الكتاب بحوالي 3.5 ساعات للاستماع إليه بشكل صوتي. لكن من هذه المسألة أردت أن أشير إلى أن دعوتي لكم للدخول إلى المطالعة لمن يطالع أساسا في باب المذكرات هو دعوة لعدم البحث عن القدوة بالأساس، بل عن كيفية القراءة لأوضاع معينة وتجاوز الصعاب، أو كذلك التأكد في أنه في الكثير من الأحيان ما يكره المرء في يوم من حياته قد يكون خيرا في المستقبل. هذا ما تجده في بعض هذه المذكرات التي أذكر في هذه الحلقات السابقة ولعلها في القادمة، أو كذلك كيف يمكن أن نتعلم ألا نبحث عن ما يشبهنا في التجربة، أو أن يكون الكاتب أو البطل مثيلا لنا في القواعد الاجتماعية أو الأخلاق والأهداف، بل كيف يمكن أن نقرأ بأسلوب جيد للغاية الواقع. أنت الآن قد تكون في الاستماع إلي وأنت متجه على طريق السيارة، فلعلك تلاحظ فيها بعض الإصلاحات، هذا جيد، لكنك قد تلاحظ أن الإصلاح بعد أن يتم بساعات تفتح الطريق لشاحنات كبيرة تدوسه فتعيده إلى خلل كان عليه قبل الإصلاح، فتتساءل لماذا؟ لعل ذلك يكون بابا من باب المذكرات. أو لعلك تلاحظ مستمعي الكريم كثافة هذه الشاحنات، وإن لم تكن تستمع إلي الآن ففي طريق السيارة لعلك تستمع إلي وأنت تتنقل بين مدينة وأخرى، فتلاحظ كثافة في عدد الحافلات التي تبدو من الخارج سياحية ولكنها في الداخل تحمل عمل بملابس العمل يعملون على مدار اليوم، ومعظم سائقي هذه الحافلات لا يبالون بباب باقي مستعملي الطريق، هم أمامهم أهداف إيصال وإعادة في وقت وسرعة مطلوبة. قد تتذمر من المسألة، لكنك قد تقول يبدو أن هناك شيء يدور، شاحنات تعمل، مصانع مفتوحة، ونساء لعلها تحصل على حقها من تعبها.

في عصر اليوم أدب الحياة الخاصة وأخبار الحياة الخاصة بعيدا في الحقيقة عن الأدب، بل لعلها أقرب مما هو عكس له، هي غرام الشباب واليافعين وحتى الكهول والمتقدمين في السن فيما يخص لاعبي كرة القدم والنجوم والمطربين والمغنين على سبيل المثال. فأخبار أنغام التي كنا نستمع إليها وحكاياتها مع والدها الذي لحن النغم السابق وما وصلت إليه من سوء إلى حد اليوم لعلها أقرب إلى أذهان من يتابع الحياة الثقافية من حكايات تابعناها لأحمد فؤاد نجم عندما ما كتب في الفجومي كيف أن أخته وكانت وخالته قد تخاصم ضد مجموعة أخرى من النساء حول إرث مهم ودعي هو للشهادة بعد معركة بحضور مجلس عرب وأمه وكافة العائلة. حينما نطق أحمد فؤاد نجم الفجومي كما يطلق على نفسه بالشهادة الصحيحة وقال أن أخته وخالته هما المخطئتان، أطلقت والدته زغروتة طويلة وقالت له راجل يا أحمد من ظهر راجل، وكان ذلك سببا أدى به إلى كتابة قصائد أدت به فيما بعد حتى إلى السجن وبرضاء أمه.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. تنطلق بداية من يوم غد الاثنين 17 أوت عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وتتراوح الكميات من هذا الكراس المخصصة لهذا العام بين 20 و 21 مليون كراس، والأسعار لن تشهد أي تغيير، حيث يبلغ سعر الكراس المدعم من فئة 24 ورقة 430 مليم، وسعر كراس 48 ورقة 950 مليم، و 1400 مليم للكراس 72 ورقة. وقد نفى المتحدث باسم صانعي الكراس المدرسية أي نقص في الكراس المدعم المدرسي، وقال أن 30% من الكميات التي تم إنتاجها العام الماضي ما زالت موجودة في الأسواق. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 17 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقالت أن هذا التاريخ هو آخر يوم من الأجل القانوني. دعت وزارة التربية الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية edunet.in. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلكين من انتشار ظاهرة بيع مادة الزجوج الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت أنه يتم الترويج على هذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد، وقد تم تعيين وزير التربية السابق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. التركيبة الأساسية لهذا المجلس تتكون من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال هنيد ومحمد العبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. في أخبار الرياضة، قالت الجامعة التونسية لكرة الطائرة اليوم أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للعبة كرة الطائرة قد قرر رسميا نقل استضافة كأس أفريقيا للأمم في كرة الطائرة في تونس 2026 والتي ستكون في شهر سبتمبر القادم. كانت من المفروض ستدور في كينشاسا من 7 إلى 21 سبتمبر، لكن بأسباب الأوضاع الصحية في المدينة الكونغولية فقد تم نقلها إلى تونس بمشاركة 16 دولة أفريقية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في منتصف الليل، ويعود إليكم زميلي شمس الدين في برنامج مرساة الساهرين.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

نخي على الطبل يا بنت عم دونك رجال عز ودلال طول الحياه

0: رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة إيداها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر عليا جميلها والليل غطى كتافها طايح وصلى طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويوليلها ورحيلها ودموعها لحظة رحيلها
1: بين المواويل موال جابك وأهلك فراسي ما يرجعوش جيتي بعيدة مصعب شعابك مصعب الناس اللي ما يفهموش

0: ما يفهموش. تعبت جفوني سهرت عيوني، تعبان جفوني سهران عيوني، كان يفهموني بجرة قلم قبلك رزم.
1: لا مجروح لا نحس الوجيعة، وفيا طبع الظالم نبيعة، ونهوى الليل وما نسهر الليل، سهر الليل ما فيه النفيعة. وانتي جيتي بدموعك بكيتي، وانتي جيتي في دم اختفيتي، وانتي جيتي هدمتي وبنيتي، وانتي جيتي بدلت الطبيعة. لا مجروح لنحس الوجيعة.
0: هاي هاي هاي هاي هاي لا ليلي قداش المجروح يدس. هاي هاي هاي

0: قداش تمس
1: قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة، قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة، وبين الدموع وطول السهر ما تجيش عيشة، ونسامحك في اللي مضى نلقى يدي في الفضاء، وما دام ترضيني الشقا ما هيش عيشة وما تجيش عيشة وما هيش عيشة.
0: عيون الغزل الحاج بهلال.

0: هاي هاي هاي هاي هاي هلالالي وعيونك قداش تمس
1: منك منك يجيني طيف هز النوم وعندك حواجب سيف في المظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر تعوم
0: خمس الحواس سائلني الله عنا

0: تغزل
1: تغزل بلا مغزل، والصوف وزنه بالثقيل، وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل. ما نرجى الوديدة وماك تعرف عنيدة، وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل. تعزف بلا ريشة تعبت روس أصباعك، إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاعك. غير جود من ذاتك كسرت متاهاتك، وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل، فوتني تعمل جميل.
0: حبيبي حبيبي وتجرح.

0: حبيبي.
1: حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها، تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة، وتقول ما هيش منا، شعرها على الكتف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة، والأملاك دارت عليها حمية، وردت نداوي في جنان حنة، زعتر وياسمين والعطرشية والقدسر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.

نواصل مع مستمعي إذاعة المنستير في جزئنا الثاني من مرساتي ساهري هذه الليلة التي نتحدث فيها في شأننا الخاص والعام ونتطرق له من زاوية أو من عدسة اهتمامنا بكتب المذكرات وقصص أصحابها لعلها تكون ملهمة لنا في حياتنا الخاصة والعامة والتفكير في بعض النقاط المهمة التي قد تهمنا نحن أو أبناؤنا أو أحفادنا. فمرحبا بالجميع. في الأسبوع الفارط والأسبوع الذي سبق الفارط في الحقيقة كانت مراسلات قليلة لكنها أسعدتني لمستمعين ومتابعين البرنامج طلبوا مني نسخا من الكتب التي أشرت أن جميع المذكرات التي ذكرت منذ بداية هذه البرمجة الصيفية إلى اليوم هي متاحة وبإذن من أصحابها وبشكل مجاني. تمكن هؤلاء من الوصول لي وأرسلت لهم الروابط بشكل مباشر. أتمنى أنهم قد أتموا مطالعة هذه الوثائق وهذه الكتب، فقلت هي فرصة أن أعرف المستمع الكريم كيف يمكن أن يصل إلى هذه الكتب المفتوحة دون الاعتداء على حقوق أي من المبدعين والمؤلفين، لأن الكثير منهم قد فتح كتبه برغبة منه للجميع وكذلك البعض من الأحفاد والورثة القانونيين قد فعلوا ذلك، وبعض هذه الكتب قد دخلت في مجال الحق العام للتقادم الطويل منذ نشرها. هنا لا يسعني في البداية أن أذكر بأهم المواقع السهل الوصول إليها عن طريق الأنترنت الذي نستعمله جميعا، 2% من الأنترنت المتاح دون الاعتداء على أي أحد أو دون الخوف من فيروسات. قصدت بذلك القاعدة الجبار التي هي أهم بكثير من ويكيبيديا لدقة وغزارة المعلومات الموجودة فيها، والتي تعرف بعد كتابة 3 دبلفيات نقطة archive.org. موقع archive.org تجدون فيه أفلاما وموسيقى وكتب وغيرها من المصنفات الثقافية التي اختار أصحابها أو ورثت أصحابها، أو كذلك هي سقطت من باب أنها تقادمت، أي أنها أصبحت ملكا مشاعا للجميع. هذا الموقع قد يهم على سبيل المثال من يصنعون المحتوى، إن احتجت إلى أن تستعمل موسيقى عايدة الشهيرة التي تستعمل في حكايات 1000 ليلة وليلة على سبيل المثال، فبإمكانك أن تختار موسيقى لأوركستر سيمفوني عزفها مؤخرا وتجد أن ما أن قمت بنشره قد تم منعه بل عقابك من أجله. لكن إن ذهبت إلى archive.org فإنك ستجد نفس المقطوعة بتسجيلها الأصلي وتسجيلاتها التي تعود قبل الخمسينات والتي هي متاحة بشكل تقني عال. ذلك هو نفس الأمر بالنسبة للكتب والمؤلفات، وخاصة منها كتب التاريخ والفقه وغيرها من المجالات التي يهتم بها المستمع الكريم. بإمكانك إن لم تكن تحسن التصفح أو الدخول مباشرة في المواقع، لأنك عند الذهاب إلى archive.org بإمكانك أن تكتب كتب أو PDF أو عنوان الكتاب، بإمكانك أن تذكر أو تسأل جوجل بشكل مباشر الكتاب الفلاني أو العنوان الكتاب والكاتب وتكتب archive.org، سيعطيك العنوان وبشكل مباشر. فقط إشارة في archive.org ستجدون روابط متعددة. هذه الروابط على سبيل المثال في الكتب هي مختلفة لاختلاف الامتدادات. هناك كتب من نوع PDF، أي أنك تتعامل مع صورة جامدة كأنك قمت بعملية سكانر لنفس الكتاب الذي هو منشور، أو تجد صيغة الأبوب. صيغة الأبوب هي تجعلك على هاتفك أو على لوحك الذي تستعمله أو على الكمبيوتر تحرك الكتاب وكأنه ورقة بين يديك، بل هو يفتح لك إمكانيات أخرى أعلى بكثير، ومن أهمها أن هناك قارئ آلي تختار صوته ونبرته وطريقته ليقرأ لك بصوت عالي دون أن تتعب نفسك هذا الكتاب وبدقة عالية. لمن لا يحسن التعامل مع هذه التقنيات أنصحه بالPDF، ومن كان عارفا بغيرها من التقنيات فليختر الروابط الأخرى. الروابط دائما هي داخل نفس الموقع والحقوق مفتوحة، لم تعتدوا على حقوق أي كان.
كثير من هذه الكتب هي مستخرجة أو المنشورة اليوم هي مستخرجة من archive.org، لكن بعض المواقع الأخرى تضع عليها أسماءها تشوش الصفحات وكأنها هي من تملكها، وهي في الأساس موجودة في هذا الموقع، ويبقى للعارفين المتطورين بوابة غزيرة من المعلومات والأفلام وغيرها. قصدت بذلك منصة الروسية فيكا، أو كذلك خاصة تيليجرام، البرنامج الشهير الذي يستعمله الكثير من أجل البحث عن صديق، التحاور مع صديق. لو كتبتم عنوان كتاب أو أت كتب أو أت مكتبة ستحصلون على كتب غزيرة، لكني لا أضمن أن كلها قد تم إرضاء أصحاب الحقوق الذي يمتلكونها من كتاب أو ورثة.

هالحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة، وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي، قالت ما فيها الشمس تكوي شمس.

طبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم قتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت عا أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة

بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر، وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر.

خطر تكوني قمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

ضيعتكم وين اخت الشمس شو بقلو ولو ولو يا حبيبي ولو قال تضحك ما بريد تقعد هالجبيل استحليت عشفافك الضحك يعرفها قلت كيف بدي اضحك وقلبي الحزين تيتم وصارت عالمحبي والوفا ولو

0: ولو ولو
1: يلعب المنسير
2: الفحص الناظور بير مشارقة على الموجة 104.7
1: 104.7

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: في كتابات المذكرات أو الرحلة الشخصية للشخصيات هناك عبق خاص في الدخول إلى تفاصيل الأسرار التفكير الداخلي، وفي بعض الأحيان إجابات عن أسئلة قد نطرحها نحن على أنفسنا لكن لا نجرؤ أن نشارك من بجانبنا من العائلة أو الأصدقاء في المقهى في التفكير في مثل هذه المواضيع. وبعض هذه الشخصيات هي مشهورة، بعضنا يبحث عن فيديوهات يتحدثون فيها عن حياتهم عن أسباب تفكيرهم، والكثير منها يذكر معلومات خاطئة وكذلك حتى عناوين لكتب خاطئة. فمثلا قصة مذكرات أو كتاب قصة حياة العالم المصري الشهير الراحل مصطفى محمود ليست كما يدعي البعض في رسالة إلى صديق الملحد أو غيره من العناوين التي هي بعيدة عن ذلك كثيرا، بل إن الكتاب يحمل عنوان قصة رحلتي من الشك إلى الإيمان. وهذا الكتاب منشور وموجود على شبكة الإنترنت، يحكي فيه الدكتور مصطفى محمود عن سنوات خلوته وتأملاته واللحظات الذاتية التي كان يجلس فيها في غرفة مظلمة يتأمل جسد إنسان في المشرحة أيام دراسة الطب، وكيف قاده هذا التأمل الصامت في الليل إلى إعادة اكتشاف الخالق بعيدا عن التلقين. في حين يتحدث الكثيرون على أن هذه المرحلة كانت متأخرة في حياة مصطفى محمود، في حين لو طالعتم ما كتبه عن نفسه لاكتشفتم العكس تماما. أما محمود آخر فهو يتحدث بشكل مختلف جدا في مذكراته عن نفس الموضوع عن الموت، وهو لا يتعامل معه بشجاعة وتأملات مصطفى محمود بل بخوف شديد. قصدت بذلك عباس محمود العقاد الذي يمكن أن تطالع مذكراته أو قصة حياته من خلال كتاب عنوانه أنا. أنا هو كتاب مذكرات عباس محمود العقاد الذي يعتبر قوي الفكر شرسا في تعبير عن آرائه، لكنه يكتب في مذكراته بلسان عربي فصيح لحظة مرضه الشديد واقترابه من الموت، ويعترف لنا كيف أنه كان يخاف خوفا شديدا حتى من اقتراب خطوات الطبيب إليه، وكيف كان قلبه يدق رعبا كخوف طفل صغير أمام المجهول.

0: عمل الإذاعة التونسية كتب لتونسيين سواء غادروا أو بقيوا بيننا بأصوات رخيمة لأبناء هذه المؤسسة. لكن الموضوع الذي أريد أن أقول إما أن تبحثوا عن اقرأ لي أو عن كتاب مسموع واكتبوا اسم الكتاب معظم الكتب الكبيرة في الأدب العالمي وكذلك الكتب العربية موجودة على هذه المنصات لكن آخر التقنيات وبثمن كتاب قد تشتريه من السوق بمن يستطيع أن يتحكم في التكنولوجيا. بإمكانك مستمعي الكريم أن تدفع حوالي من 10 إلى 50 دولار إذا اخترت أكثر من صوت أن تشتري صوتا بنبرتك أو نبرة أصوات مشهورة بمزج معين وأن تطلب من جهاز الهاتف أو من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أن تطلب أن يقرأ لك هذا النص الكتاب الذي أرسلته بنبرة معينة وبموسيقى معينة وكذلك بشكل معين. يعني سأعطيكم مثل قبل أن أغادركم سأترككم مع قراءة بصوت آلي مدفوع الثمن هذه المرة. طلبنا فيه أن يلقي لنا هذه القصيدة بشكل رومانسي باستعمال موسيقى كلاسيكية. كانت هذه النتيجة لعلها تدفع البعض منكم للتفكير أو لتنفيذ ذلك، ومن أراد ولم يستطع فإن الكثير من شبابنا في محلات الأنترنت والكمبيوترات يعني الشركات المبرمجة بمقابل مالي أعتقد فهمت أنه في حوالي 100 دينار يمكنهم أن يوفروا هذه الخدمة، بل هي تباع على بعض المواقع التونسية التي ليس هذا مجال لأن أقوم لها بإشهار، لكن تحية لأحمد وغيره من الشباب الذين يقدمون هذه الخدمات. وهذه الخدمة موجودة في مكتبات كبرى في تونس العاصمة كما سألت وأعرف. تصبحون على خير مع أجمل تحياتي أنا شمس الدين هلال، وهذا لطفي المكي يقدم لكم صوتا ذكاء الاصطناعي بموسيقاها يقرأ من الأدب العربي.
1: لم أترك، تركني الزمان عندك وأخذني بعيدا. لم أختر الرحيل، الرحيل اختارني وأنا أقاومه بكل ما فيا. لكن الظروف لا تسأل القلب عما يريد. أعطيتني كل شيء حين لم يكن لدي شيء. أعطيتني يديك، أعطيتني نظرتك، أعطيتني ورحلت. وهذا ما لا يغفره لي قلبي حتى اليوم.

كل مدينة حللت بها كنت معي، في كل ليل ثقيل كنت الكلمة، حدثتك حين لم يكن أحد يسمع، حدثتك حين كانت الجدران هي الشهود. لم أنسك، النسيان لمن لم يحبك.

قالت المسافة انسى، قلت لا. قال الزمان تغير كل شيء، قلت إلا هي.

أريد أن أعود كما يعود المطر إلى الأرض التي أحبها دون أن يسأل هل لا تزال تنتظر. أريد أن أعوضك. كل ليلة غبت فيها، كل دمعة سببتها، ما بقي لي من العمر أريده معك كله حتى آخر نفس.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. تنطلق اليوم الاثنين عمليات توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وتتراوح الكميات من الكراس المدعم المخصصة لهذا العام بين 20 و21 مليون كراس. الأسعار لن تشهد أي تغيير. كراس 24 ورقة 430 مليم، كراس 48 ورقة 950 مليم، وكراس 72 ورقة 1400 مليم. كما أكدت غرفة صانعي الكراس المدرسية أن 30% من الكميات التي تم إنتاجها العام الماضي ما زالت في الأسواق. اليوم الاثنين أيضا 17 من شهر أوت، الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أعلنت أنه آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وزارة التربية تدعو الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقنية أنهم مدعون لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي، وذلك عبر اعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية عبر الشبكة التربوية edunet.in. اليوم أيضا يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية برئاسة محمد علي البورديري وزير التربية السابق. في أخبار العالم اليوم، انتهت الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويقف العالم على أعتاب مفترق طرق بعد انتهاء مهلة الشهرين المحددة في مذكرة التفاهم، فعل الحرب توقفت بالكامل وليس هناك اتفاق واضح في الأفق. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطاءها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة

0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
2: درر من الأرشيف.
3: إعداد وتقديم عبد الله زند.
4: محمد البنداني.
5: محمود بوعلي.
6: تقديم علال الشريف.
7: محمد الصغير.
8: أحمد بوسطفة.
9: محمد زرقات.
10: الهدي بخري.
11: عبد القادر عجيب.
12: برامج تميزت.
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
14: قصة لحم
15: مع بورقيبة. الإنسان
16: بين دول الشعب والثقافة.